لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: حبيبي، اشتقنا لك يا خيي، طمني عنك.
1: اشتقت لكم اكتر. كيف امي؟
0: وبعنا ناطرين تجي ومش مصدقين نشوفك معنا.
1: بوصيلي ايديها وبشوفكم على خير.

0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ميس الريم في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفقة كف سفقته كف، سيقة بتكف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكره؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومه، ناس مع ام العريس وناس مع ام العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وانا بروح بقنعه.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوف بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمك نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولولي الناس ناس وبيتي الساحة.
1: اخدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي.
2: تعي يا عمة نعمان.
1: عيت بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي. المشكل بجيبها من سفر سنة.
4: مين عيطلي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وانا غريبه
5: بدك تقولي شيء؟
1: مستعجله.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني على ابن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلت لك ما من صالح.
1: السياره معطله.
5: بعتتك شهيدي.
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقولي لي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزه، وكل شقفه حرير هندي من هالغالي دحشته لهالمايل اوضتها.
1: وين وين؟
5: بس تفوتي على الشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوك.
1: وينك انت عنه؟
5: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصاره تفسخت له الخطبه.
1: فاذا ليش زعلانين؟ انبسطوا.
5: نحن زعلانين، نحن معايجين. انا تلج عمة نعمان واخته للمعلم راجي، ست عربيات خيل وخمسه نابر مش بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بوشهيدي.
1: هلا حاتم بوشهيدي بيا؟
5: ايه.
1: بتعرفيه؟
5: لا.
1: حسبت وكتلجي. منيح اللي معلقته هالعلقه، لو ما انتو تفسخ الخطبه كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هالتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السياره.
5: يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطاريه من كلب الجعيره
1: هالقد. فإذا اسمحي لنا بابن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس
5: بيولعوا مشكي.
1: معلوم
5: بيصير في شات شعر ولد في شواري.
1: انا خلي الشواري بتطير مثل ريش التكاية.
5: لك تقبريني من الله بعتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
5: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انتي ما تروحي هلأ، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحك.

0: عمان صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بديره عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي.
0: كل عمر عمتك تحوش هندي وتبيعهم للنور.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي.
2: ولك بس
3: ولك أحلى شيء.
4: تعي لحبيبي بلا تعلم بلا تعلم.

0: ولانا مين؟ 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي ربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال عالساحة يلاقينا.

0: ما صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته
1: نحنا
0: نعم انتو

0: فين البنت اللي اسمها زيون يلي ستها من كحلون زيونك مش وزيون اسمحوا لنا يا اخوان وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخذكم بالطريق تعي تعي تعي لوين هربتي
1: عم بتمشى هون
2: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا
1: لا شو في
0: قتلتيهم ببعضهم شو في كمان
1: صحيح
0: يعني ما معك خبر بشي
1: ليش انت معك خبر بشي
0: انا اوعى حدا يحط بظهرها شو هيدا كل ما صار شي المخفر المخفر
1: الا يكون شي مخفر من برا
0: قولي لحالك يا جماعه هيدي هي
3: هيدي هي اصل المشكل
0: شفتي
1: انا شفتهم مزعلين قلت بصلحهم تيصلحوني العربيه
0: اوه شو قصدك
1: انا جاي من القصد الطيب
3: ولك يا عمي في مشكل في ناس هاجمه على ناس
0: ايه مزبوط مازال في مشكل في سبب وفي مسبب مين المسبب
4: زيون
0: علقتي علقتي قتلتيهم وخلفتيهم كلهم عم يشهدوا ضدك
1: مش مزبوط غلط
0: غلط شو
1: مين المحقوق
4: انت
1: ومين المحقوق
4: انت
1: فاذا انتم مش مقتلين انتم متفقين
5: مقتلين ورح نتجابه
1: يا حراس في لخبطه بالحكي في حدا عم يغلط يا
2: مين عم يغلط
1: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين
0: ايه مزبوط
1: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل
4: ايه نعم
1: فاذا يا حراس الاهالي متفقين واذا هن متفقين بتكونوا غلطانين واذا هن مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين واذا كانوا

0: وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
1: ايه ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر.
2: تعال انت شوف. لا شو في بكره؟
1: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك.
2: ايه مظبوط معك حق. بس ليك هون ابدا هون ابدا.
3: فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان. الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكرة الهوية.
0: كلنا بدنا نخانق.
1: أنا أيدني من هلا، ولا ما أنت عم بتقول بدك تخانق فوق. يا خي أنا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل شو.
2: إيه هيك إيه.
4: إذا مضيت الليلة على سلامي ما رح تنضى، سألوني إلي.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سادتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 30 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها على الموجة 93.7. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان.

0: كان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة إبراهيم، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يعقد لقاء إحاطة أمنية مع لابيد، الكشف عن أن القيادي الحمساوي المعتقل معين العرابيد أدلى بمعلومات استخباراتية هامة، سوريا تتصدى لإرهاب حزب الله، استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني، والجو يكون خريفيا. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس. أطلع رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية رئيس المعارضة لبيد على التحذيرات والمؤشرات من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم في الجبهات المختلفة قبل الانتخابات. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن بيان ديوان رئاسة الوزراء لم يعطي مزيدا من التفاصيل. وبعد الإحاطة الأمنية حمل لبيد على نتنياهو وقال إن تهديدات أمنية يجب أن يتم التعامل معها بشكل مهني ومسؤول، ولا يوجد سبب لإدخال الجمهور في حالة من الهلع. وأضاف أنه إذا كان رئيس الوزراء قلقا من الوضع الأمني فليجند الشبان الحريديم 15,000 الذين يحتاج جيش الدفاع إليهم. علمت صحيفة جيروسلم بوست أن المسؤول الحمساوي الكبير معين العرابيد الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري زود إسرائيل بمعلومات استخباراتية مفصلة وقيمة مكنتها من تصفية قياديين في الحركة الإرهابية وتدمير أهداف أخرى تابعة لها. وقد اعتقل العرابيد في نشاط مشترك لقوات الأمن الإسرائيلية ومنظمات غزية مسلحة معارضة لحماس. وقد قال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. أعلن في دمشق ليلة الماضية أن أجهزة الأمن السورية أحبطت مخططا إرهابيا لحزب الله في حوض اليرموك بمحافظة درعا، وألقت القبض على خلية تابعة للحزب تضم 3 أشخاص. جاء ذلك بعد رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت الشهر الماضي عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية من العراق عبر سوريا باتجاه لبنان لصالح إرهابي حزب الله. في ظل قيام واشنطن بتشديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث بيع الدولار الواحد أمس بأكثر من 2.5 مليون ريال. وقارن محللون الريال الإيراني بالرايخ مارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فيمار قبل نحو 100 عام. أسدل الستار الليلة الماضية على الجولة الثانية من تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث فازت إنجلترا على التشيك بهدفين نظيفين، وهزم بطل العالم المنتخب الإسباني نظيره الكرواتي 4 أهداف مقابل هدف، أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
2: تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 30 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 19 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. سنكون مع عناوين من صحف معاريف، يدعوت أحرنوت، آرتس، وكذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نأور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم: أعمال شغب لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وفقدان السيطرة في مناطق الضفة الغربية. رئيس الوزراء نتنياهو يحذر أن هناك إشارات أن الأعداء يحاولون القيام أو التخطيط لأعمال عدائية حتى موعد الانتخابات. المستشارة القضائية تؤيد استبعاد سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات القادمة. إيران تهدد بقصف جميع البنى التحتية للطاقة في دول الخليج. بريطانيا تشدد من قيودها على استيراد السلاح من إسرائيل. وأسعار الوقود ترتفع وتسجل أرقاما

ونبدأ من صحيفة معاريف التي نشرت صورة كبيرة لسيارة فلسطينية محترقة وعنونت فقدان السيطرة في الضفة الغربية. حوالي 100 من مثيري الشغب اليهود قاموا أمس بحرق منازل وسيارات فلسطينية في قرية جالود بالقرب من نابلس وألقوا الحجارة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية. 3 من قوات الجيش من الجنود أصيبوا بجراح طفيفة جراء هذه الأعمال وتم اعتقال عدد من المشاغبين. جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان له لقد تم تجاوز خط أحمر واضح. ورئيس الوزراء ووزير الدفاع أدانا هذه الأحداث وقال إن من قاموا به لا يمثلون مجتمع المستوطنين. في صفحتها الثانية تتابع معاريف: هكذا تبدو الفوضى وفقدان السيطرة. صورة كبيرة لمنازل محترقة في قرية جالود. الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أجريا تحقيقا في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت صباح أمس والتي أسفرت عن إصابة 3 جنود من حرس الحدود بعد اشتباكهم مع نحو 100 من مثيري الشغب الإسرائيليين المتطرفين الذين وصلوا إلى قرية جالود الفلسطينية وقاموا بتخريب الممتلكات واشتبكوا مع قوات الأمن. قوات الأمن كانت قد وصلت إلى قرية جالود برفقة عائلة الطباسي الفلسطينية لكي تساعدها وتؤمن عودتها إلى منزلها. وقال الجيش إن مثيري الشغب وبعد دخول العائلة عائلة الطباسي إلى المنزل برفقة قوات الجيش قاموا بأعمال مثيرة قاموا بأعمال شغب عنيفة وقاموا بحرق المنزل المجاور للمنزل عائلة الطباسي ثم قاموا باقتحام المنزل ومستخدمين العنف الشديد ضد العائلة وضد قوات الجيش التي قامت بمنع المشاغبين بأجسادها. القوات الجيش تصدت بأجسادها للمشاغبين وتصدت للعنف الشديد من جانبهم وأنه بفضل هذه الأفعال تم تجنب حادثة أكثر خطورة. كانت الأمور ستذهب إلى أكثر خطورة وربما كانت الأمر سيخرج عن السيطرة. ويقول الجيش إن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا وأن هذا عمل عنف واسع النطاق ارتكبه مثيرو شغب يهود ضد جنود أثناء تأديتهم لواجباتهم وهو تجاوز لخط أحمر صارخ غير مقبول خلال عيد المظلة سكوت. صحيفة يدعوت أحرنوت هي الأخرى من جانبها تساءلت في عنوان كبير على صدر صفحتها الأولى: من هو صاحب السلطة والذي يسيطر على الأمور في المناطق؟ من له الكلمة الأخيرة؟ حوادث العنف والجرائم القومية تقع كل مساء تقريبا في الضفة الغربية، لكن المشاهد التي جاءت من قرية جالوت أمس من قرب من نابلس كانت أكثر غرابة وأكثر شراسة. 100 من مثيري الشغب اليهود المتطرفين تجاوزوا كل الحدود تقريبا، منعوا الجنود من إعادة عائلة الطباسي التي طردت من منزلها وأضرموا النار في المبنى. الجيش الإسرائيلي اعترف بفشله في هذه المهمة كما تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت. الرئيس هيرتسوغ رئيس الدولة وصف ما جرى بأنه وصمة عار أخلاقية على جبين الأمة. كذلك تحدثت صحيفة آرتس عن ما جرى في قرية جالوت. جميع الصحف الإسرائيلية أجمعت أن ما جرى أمس في جالوت كان تجاوز للحدود وأن هؤلاء مثيري الشغب قاموا بأعمال عنيفة ضد قوات الجيش وقاموا بأعمال مخزية وأنها كما وصفها الرئيس هيرتسوغ وصمة عار أخلاقية.
على الثانية منها بعد تصفية قائد لواء الشمال في قطاع غزة، الثانية من معريف، وزير الدفاع كاتس يقول أيضا قيادة حماس في الخارج على مرمى نيراننا لقد نجوا في المرة السابقة، ويشير إلى عندما قامت طائرات من سلاح الجو بقصف مقر قيادة حماس في قطر. لقد نجوا في المرة السابقة لكن المرة القادمة ستكون نهايتهم وسوف نرسلهم إلى جهنم، يقول وزير الدفاع كاتس. قوات الجيش بالتعاون مع الشباك قاموا أمس بتصفية قائد لواء الشمال في حماس في عملية وصفت بأنها ناجحة، وكانت ضربة قوية لحماس كما تقول صحيفة معريف. بن غفير رئيس الأمن الوطني ويقول إن رئيس الشباك رونين بار ظللنا وهو الذي يتحمل المسؤولية، لدي انتقادات ضد نتنياهو في تطرقه إلى الخلافات والاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الشباك حول مسؤوليته عن إخفاقات 7 أكتوبر والاتهامات التي وجهها نتنياهو لرونين بار. قال بن غفير إن نتنياهو يتحمل مسؤولية بكل تأكيد لكن بار ضللنا ولدي انتقادات ضده، ولذلك أنا في حزب عثمان يهوديت وليس في الليكود، لدي انتقادات ضد نتنياهو. وأضاف بن غفير أنه طلب قبل 7 أكتوبر وضع مفهوم آخر تجاه غزة لكن استخف به كوزير للأمن الوطني. نكون مع أول أغنياتنا ثم نعود.

8 دقائق بعد 6 في راديو مكان أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في البيوت أو في أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نعود لنقرأ عليكم العناوين من الصحف العبرية. نتابع من صحيفة معريف التي عنونت على الثالثة أو على الخامسة منها، وكذلك حول ما جرى في قرية جلود، في مقال للكاتب أبراهام نور، يقول فيه هذا الكاتب إن ما جرى في قرية جلود تجاوز كل الخطوط الحمراء. العنف الذي يمارسه المستوطنون هناك الاضطرابات، هكذا وصفت ما جرى، الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها قرية جلود صباح أمس حادثة خطيرة. ويقول الكاتب علينا أن نواجه الحقيقة، هذا عمل إرهابي ودليل على فشل المؤسسة الأمنية بأكملها، الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، الشباك والشرطة، كلهم فشلوا وفي منع ما جرى في قرية جلود. بات من الواضح أن السلطة الفعلية في الضفة الغربية تكمن في عناصر إرهابية يمينية متطرفة، ومع كامل الاحترام لقائد القيادة المركزية آفي بلوت، فقد فشل في إنشاء مثلث عمل فعال بين الجيش والشرطة والشباك في مكافحة الإرهاب اليهودي في يهودا والسامرة. لن ينجح هذا النهج المثلثي في حالات أخرى. في نهاية هذا الأسبوع اندلع خلاف إعلامي بين الجيش الإسرائيلي والشرطة بشأن بئرين تم العثور عليهما بالقرب من قلقيلية قرب خط التماس. ويضيف الكاتب ظاهريا تحاول الشرطة والجيش الإسرائيلي إظهار علاقة جيدة، لكن في المحادثات الخاصة تشبه الخلافات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة العداء بين مشجعي هبوعل تل أبيب ومكابي تل أبيب. هكذا وصف هذا الكاتب أبراهام إلينور المشهد في الضفة الغربية. عنوان آخر، بريطانيا تجمد عشرات تراخيص تصدير المواد الدفاعية إلى إسرائيل. الحكومة البريطانية أكدت أنها علقت أو رفضت أكثر من 80 رخصة لتصدير السلاح إلى إسرائيل. يأتي ذلك في إطار القيود التي فرضتها بريطانيا على توريد المعدات الأمنية للجيش الإسرائيلي في رد رسمي على البرلمان في 15 سبتمبر. القيود الحالية ستظل سارية، هكذا تقول وزارة الخارجية البريطانية، ستظل سارية المفعول من الآن فصاعدا. سيتم رفض طلبات تصدير الأسلحة والعقود، تجميد العقود بشكل كبير، فيما تعرفه بريطانيا بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هذا يأتي كما تصف الخارجية البريطانية بأنه رد على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. القيود بدأت في سبتمبر عام 2024 وتم تعليق 29 ترخيص بسبب الخوف من استخدام هذه المعدات لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين تم تعليق أكثر من 40 ترخيصا آخر لتصدير السلاح إلى إسرائيل.

التحذير الذي وجهه أمس أو أعلن عنه رئيس الوزراء نتنياهو الذي حذر من هجوم قبيل الانتخابات، هذا التحذير وصفته المعارضة الإسرائيلية بأنه ربما مبالغ فيه، هكذا قالت إنه مبالغ فيه. وعندما توجد هناك انتخابات فجأة هو يقوم بتوجيه التحذيرات، هكذا قال أيضا وزير أو رئيس المعارضة يائير لبيد، إنه يريد معرفة ما إن كانت التهديدات حقيقية. لبيد يريد أن يقوم رئيس الوزراء بالاجتماع أو أنه يطلب اجتماع مع رئيس الوزراء ليعرف ما مدى صحة ما قاله نتنياهو من أن هذه التهديدات حقيقية ولا تأتي في خضم ما يعرف بأنه يريد كسب بعض الأصوات في قبيل الانتخابات، مجرد نشر المخاوف بين الجمهور الإسرائيلي. نتنياهو حذر من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم قبل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر القادم، وتقرر أن يعقد اجتماع مع وزير الأمن وقادة الأجهزة الأمنية قبل لقاء رئيس المعارضة يائير لبيد. وفي مقطع مصور خلال زيارة إلى قاعدة تل نوف الجوية وخلال جولته لدعايات الانتخابية، قال إنه توجد علامات على أنه قبيل الانتخابات سيحاول أعداؤنا بمهاجمتنا. وقال نتنياهو من قاعدة سلاح الجو من الذراع الطويل لدولة إسرائيل، أوجه إليكم رسالة، لا تعبثوا معنا لا الآن ولا في أي وقت، ذراعنا طويلة سنصل إليكم في كل مكان وزمان. في المقابل قال مسؤولون في المنظومة الأمنية إن الاجتماع المقرر مساء أمس كان تقييم روتيني للوضع الأمني، وأنهم لا يعرفون أو ليس لديهم أي معلومات عن أن هناك تغيير جوهري في الوضع الأمني. تصريحات نتنياهو أثارت سجالا سياسيا بشأن طبيعة هذا التهديد الذي يتحدث عنه والتوقيت الذي جاء فيه. لبيد كما تتحدث في صحيفة معريف طالب بإحاطة أمنية عاجلة. مكتب نتنياهو رد بأنها آخر لقاء لإطلاع لبيد أمنيا عقد قبل نحو أسبوعين. نتنياهو أوعز إلى سكرتيره العسكري بإطلاع لبيد على آخر التطورات. كذلك صحيفة إدعوت أحرنوت تطرقت إلى هذا الموضوع في صفحتها الداخلية، وقالت نتنياهو يوجه تحذير بأن يعني هناك مخاوف من القيام بعمل عدائي ضد إسرائيل، الأعداء يخططون لمهاجمتنا قبل الانتخابات، والمعارضة تقلل أو أنها تقول أن هذه دعاية إعلامية للانتخابات ليس إلا. ثلاثة أسابيع بعد ثلاثة أسابيع تقول صحيفة إدعوت أحرنوت من قيام نتنياهو بزيارة أو بما قاله من أن هناك مخاوف من أن هناك أعمال عدائية سوف تحدث ضد إسرائيل. في صفحتها السادسة تكتب صحيفة إدعوت أحرنوت بعد ثلاثة أسابيع من تصريح رئيس الوزراء بأن إيران تهاجمنا ولم تهاجمنا وتعرف السبب، إيران لن تقوم بمهاجمتنا لأنها تعرف أننا سوف نرد عليها بقوة. يتناقض رئيس الوزراء مع نفسه خلال زيارة لقاعدة تل نوف ويثير شكوك المعارضة من جديد، يطالب بالتهيؤ وأن نكون على حذر من أن الأعداء سيقومون بمهاجمتنا.
انتقاد لرئيس الوزراء في صحيفة دعوت أحرنوت حول ما صرح به من تحذير حول القيام بقيام الأعداء بمهاجمة إسرائيل قبيل الانتخابات. في أيضا في صحيفة معريف نتابع في صحيفة معريف المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا تؤيد استبعاد أبو شحادة سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات القادمة. يجب المصادقة على قرار شطب ترشح سامي أبو شحادة للانتخابات. وهذا الخبر أو هذا الإعلان كان مفاجئا حيث طالبت المستشارة في توجه للمحكمة الإسرائيلية العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ومنعه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وأضافت المستشارة القضائية أن المقال الذي نشره أبو شحادة في 8/1 أكتوبر 2023 أي بعد يوم واحد من هجوم 7 أكتوبر وأثناء استمرار هذا الهجوم يظهر دعم للكفاح المسلح أو للأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس ضد دولة إسرائيل. وذكر أن سلوك أبو شحادة يمثل جوهر أسباب الاستبعاد المنصوص عليه في قانون أساس الكنيست. التفسيرات التي قدمها أبو شحادة لاحقا للتصريحات الحادة الواردة في مقاله غامضة ولا تتناول الادعاءات الأساسية المرفوعة في قضيته كما تقول المستشارة القضائية. نكون مع أغنية.

0: قبل أن نتابع العناوين في الصحف العبرية نتحول إلى الزميل محمد بكرية ليطلعنا على أبرز عناوين جولة الصباح في السابعة. صباح الخير لك محمد.
1: صباح الخير لك عبدالله. صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين. من الملفات التي سنخوض غمارها في برنامج هذا الصباح الذي سيبدأ بعد أقل من نصف ساعة، العاصفة التي أحدثها رئيس الوزراء نتنياهو عندما صرح بأن هناك جهات ربما تحاول تنفيذ اعتداءات على إسرائيل قبيل الانتخابات، وعليه فقد التقى به رئيس المعارضة يائير لابيد الذي خرج من الاجتماع بعد انتصاف أو قبل انتصاف ليلة أمس وقال لا توجد أي دلائل تشير إلى وجود محاولات للاعتداء على إسرائيل، وهناك فجوة بين تصريح رئيس الوزراء نتنياهو بهذا السياق وتقييم الجهات الأمنية. سوف نبحث هذا الموضوع من كافة جوانبه، كذلك سوف نكون مع ضيوف ليتحدث عنه من بينهم المحلل السياسي الأستاذ يوحنان سوريف. طبعا ملف إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إيران وواشنطن، ما هي المستجدات الحاصلة؟ ماذا يصرح الإيرانيون وكيف يتعاطى الأمريكيون مع المقترح الذي قدمته إيران فيما يتعلق بإنهاء الحصار؟ سنكون في الساحة الفلسطينية، تحالف انتخابي حماس الجهاد الإسلامي ومحمد دحلان وكذلك جهات فلسطينية أو أحزاب فلسطينية صغيرة سوف تخوض الانتخابات الفلسطينية موحدة. وزير المالية يحاول وقف ارتفاع أسعار الوقود رغم توصية المهنيين في وزارة المالية بخلاف هذا السلوك. وسوف نتطرق أيضا إلى الفورم أو المنتدى، منتدى رؤساء السلطات البدوية الذي يتوجه إلى رئيس الوزراء يطالبونه بالاهتمام بالفتيان البدو الذين اعتقلوا في مصر ولا يزالون هناك في المعتقل. أيضا سيكون هناك مؤتمر للجنة لجان التخطيط والبناء في المناطق الدرزية ليتحدث عن التخطيط والبناء وكل ما يتعلق بهذا السياق. سوف نحاور الدكتور حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل. أزمة في الائتلاف في معالوت ترشيح هذه المدينة المشتركة التي يعيش فيها العرب واليهود، حزبان كبيران كتلتان كبيرتان أعلنتا أنهما ستنسحبان من الائتلاف البلدي، وبالإضافة إلى ملفات أخرى تربوية وملفات تتعلق بالصحة العامة. عبد الله،
0: شكرا للزميل محمد بكرية. نخرج مع فاصل إعلاني ثم نعود.
2: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
4: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
5: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءات عناوين من الصحف العبرية. في صفحتها السادسة تكتب معريف: طهران تهدد البنى التحتية للطاقة في الخليج ليست بمأمن، هكذا أعلنت طهران. ورئيس البرلمان الإيراني يحذر من أضرار محتملة ضد البنى التحتية للطاقة في الخليج إذا لم يتم تأمين دولته من أي اعتداء. إذا لم تسلم طهران من أي اعتداء فإن حقول النفط والبنى التحتية للطاقة ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية. وتوعدت إيران بحرب أو عملية استباقية إذا رصدت هجوما وشيكا عليها، هكذا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني. إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما وشيكا فسوف نشن حربا أو عملية استباقية. أمس أصيبت سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بحريق على متنها وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز. الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تتواصل في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز، بالتزامن مع محادثات غير مباشرة يجريها الوسطاء مع الجانبين في نيويورك. الاتصالات الحالية كما تكتب معريف تركز على نسخة معدلة من مقترح إيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام رغم استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات وشروط إعادة فتح مضيق هرمز. في نفس الصفحة عنوان آخر، الرحلة إلى الخليج، تقرير يفيد بأن نتنياهو وأثناء زيارته إلى الإمارات التقى بنجل جنرال ليبي. هذا ما ذكرته صحيفة الفوليو الإيطالية من أن رئيس الوزراء نتنياهو التقى سرا في أبوظبي مع صدام حفتر، وهو نجل الجنرال خليفة حفتر ونائب القائد العام للقوات التي تسيطر على شرق ليبيا. حسب المنشور، وصل حفتر إلى الإمارات العربية على متن طائرة خاصة، وبعد حوالي 20 دقيقة من هبوط طائرة نتنياهو. الاجتماع كان يهدف إلى حشد الدعم السياسي لنتنياهو لترشحه

جماعات الضغط ووسائل الإعلام الإسرائيلية للوساطة والضغط لعقد هذا اللقاء في الإمارات بين نتنياهو وحفتر. واشنطن تطلب نزع سلاح حزب الله، هذا الخبر على السابعة من معاريف. بيروت كما تكتب الصحيفة، بيروت تستغيث طلبا للمساعدة من الفاتيكان. بيروت تطلب مساعدة الفاتيكان، وتكتب معاريف بأنه أن لبنان يجد نفسه ممزق بين واقعين متوازيين، الجهد الدبلوماسي اليائس للحكومة اللبنانية في الساحة الدولية، ومن جهة أخرى الواقع على الأرض الذي يمليه أو تمليه منظمة حزب الله. الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحسب تقرير نشرته صحيفة لورين لغور اللبنانية، فإن واشنطن تسعى إلى إجراء إصلاح عميق وأساسي لهيكل السلطة اللبنانية. المطلب الأساسي والمركزي هو في نزع سلاح حزب الله بالكامل، وهناك ضغوط أمريكية على بيروت لإيجاد سبل بديلة لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هذه المفاوضات المتوقفة حاليا. نكون مع أغنية ثم نعود.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين في الرابع عشر من صحيفة معاريف. تعنون الصحيفة: الليكود في مأزق، الليكود حزب الليكود في مأزق قبل شهر من الانتخابات. أسعار الوقود قياسية، عندما شكلت الحكومة الحالية كان سعر لتر البنزين 6 شواقل و85 أجورة، ومنذ ذلك الحين قفز بنسبة 21% ليصل إلى 8 شواقل و27 أجورة، على الرغم من الدعم الحكومي البالغ نصف شيكل للتر الواحد. يبدو أن نتنياهو قد نسي التزامه بالتزام الذي أعلنه بخفض أسعار الوقود عندما كان أو في بداية رئاسته للحكومة. أسعار الوقود تستمر في الارتفاع، تكتب معريف. عند منتصف ليل اليوم، عند منتصف هذه الليلة، سيبلغ سعر لتر البنزين 8 شواقل و95. لتر البنزين من نوع 95 سيبلغ 8 شواقل و27 أجورة للتر الواحد، بزيادة قدرها 52 أجورة كما تكتب الصحيفة. وهي زيادة قياسية في السنوات الأخيرة. أصبحت إسرائيل واحدة من أغلى 3 دول في العالم من حيث أسعار الوقود للسيارات، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود عالميا وتصاعد التوترات مع إيران وارتفاع قيمة الدولار في إسرائيل. إذن الليلة سوف ترفع أسعار الوقود ليبلغ 8 شواقل و27 أجورة. صحيفة هآرتس في عناوين أيضا على صدر صفحتها الأولى: نتنياهو حول توجيه التحذير الذي أعلنه رئيس الوزراء. تكتب الصحيفة بأن نتنياهو يؤجج القلق والفوضى في الشوارع قبيل الانتخابات، يؤجج الفوضى والخوف والإحباط في الضفة الغربية قبل الانتخابات. وفي خلافا لتصريح رئيس الوزراء، تقول مصادر في المؤسسة الأمنية: لا توجد أي مؤشرات على تصعيد الموقف، الأمور كما هي، لا يوجد أي تغيير في الأمور الأمنية، المؤسسة الأمنية. تصريحاتها تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء. 100 مستوطن يحرقون منازل عائلة فلسطينية حاولت العودة إليها في قرية جالوت في قرب نابلس. والمعارضة تقول بأن نتنياهو يبالغ في تقديراته للسيطرة على جدول الأعمال،

والولايات المتحدة تنسحب من آخر قواعدها في العراق بعد أكثر من 20 عاما. الجيش الأمريكي يتوقع أن ينسحب من آخر قواعده في العراق بعد أكثر من 2 عقدين من الزمن، ويحظى هذا الانسحاب الذي اتخذه أو اتخذ خلال رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأييد واسع في العراق، إلا أن البعض يخشى من تداعياته. إيران تحاول بسط نفوذها في الأراضي العراقية. نتحول إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعلم إن كانت ستستسلم. على خلفية تقارير لتحذيرات 7 أكتوبر، نتنياهو يقاضي وسائل إعلام وصحفيين إسرائيليين ب2,600,000 شيكل. تحذيرات أو تقديرات إسرائيلية: هجوم إيراني محتمل بين موعدي الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة. إصابة رجل 40 بجروح خطيرة إثر حادث سير مروع بين شاحنتين في حيفا. الرئيس الإيراني يهاجم واشنطن وإسرائيل: لا يمكنكم إخضاع شعبنا بالوسائل العسكرية. تخليص سائقة عالقة إثر حادث طرق مروع بين سيارة وباص قرب مفرق عمي عاد. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة. ولبيد في ختام الإحاطة الأمنية مع نتنياهو بعد التحذيرات من هجوم إيراني: لا يوجد أي مبرر لبث الذعر وإدخال الجمهور في حالة هلع. يمال يلتهم الأرقام. المهاجم الإسباني يمين يمال يلتهم الأرقام ويقود إسبانيا للفوز برباعية على كرواتيا. الشرطة البريطانية تؤكد عدم العثور على متفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها واشنطن. السيسي يقول: مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس. في إيران أو الإيرانيون يتوعدون بعملية استباقية إذا ما رصدوا هجوما وشيكا على بلادهم. السلطات السورية تعلن اعتقال خلية تابعة لحزب الله.

العراق يقول أنه نفذ حكم الإعدام بعشرة أشخاص بعد إدانتهم بجرائم إرهاب. نتحول إلى موقع مكان الأخبار. رئيس الوزراء نتنياهو يطلع رئيس المعارضة يير لبيد على التحذيرات من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم في الجبهات المختلفة قبل الانتخابات. ولبيد بعد الإحاطة يقول إن تهديدات أمنية يجب أن يتم التعامل معها بشكل مهني ومسؤول، لا يوجد سبب لإدخال الجمهور إلى حالة من الهلع. صحيفة الجيروسالم بوست علمت أن المسؤول الحمساوي الكبير معين العربيد الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري زود إسرائيل بمعلومات استخباراتية مفصلة وقيمة مكنتها من تصفية قياديين في الحركة الإرهابية وتدمير أهداف أخرى تابعة لها. رئيس الأركان إيال زمير يقول إن حماس هزمت بالفعل ويشير إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية الأخيرة. دمشق تعلن أن أجهزة الأمن السورية أحبطت مخططا إرهابيا لحزب الله في حوض اليرموك بمحافظة درعا، وألقت القبض على خلية تابعة للحزب تضم ثلاثة عناصر. في ظل قيام واشنطن بتجديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، وبيع الدولار الواحد أمس بأكثر من 2.5 مليون من العملة الإيرانية. الجولة الثانية من تصفيات دور الأمم الأوروبية، إنجلترا تفوز على تشيك بهدفين نظيفين، وبطل العالم إسبانيا تفوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أخيرا حالة الجو الرصد الجوي بأن يفيد بأن درجات الحرارة اليوم غدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه التحية، وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يعقد لقاء حاط أمنيا مع لابيد والأخير ينتقده بشدة. الكشف عن إدلاء القيادي الحمساوي المعتقل العربيد بمعلومات استخباراتية هامة. سوريا تتصدى لإرهاب حزب الله وتضبط منصات إطلاق صواريخ في حوض اليرموك. استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني والجو يكون خريفيا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: سلام الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس. أطلع رئيس الوزراء نتنياهو رئيس المعارضة لابيد على التحذيرات من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم في الجبهات المختلفة قبل الانتخابات. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن بيان ديوان رئاسة الوزراء لم يعطي مزيدا من التفاصيل. وبعد الإحاطة الأمنية حمل لابيد على نتنياهو وقال إن تهديدات أمنية يجب أن يتم التعامل معها بشكل مهني ومسؤول، ولا يوجد سبب لإدخال الجمهور في حالة من الهلع. وأضاف أنه إذا كان رئيس الوزراء قلقا من الوضع الأمني فليجند شبان الحريديم 15,000 الذين يحتاج جيش الدفاع إليهم. علمت صحيفة جيروسلم بوست أن المسؤول الحمساوي الكبير معين العربيد الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري زود إسرائيل بمعلومات استخباراتية مفصلة وقيمة مكنتها من تصفية قياديين في الحركة الإرهابية وتدمير أهداف أخرى تابعة لها. وقد اعتقل العربيد في نشاط مشترك لقوات الأمن الإسرائيلية ومنظمات غزية مسلحة معارضة لحماس. وقد قال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. أعلن في دمشق الليلة الماضية أن أجهزة الأمن السورية أحبطت مخططا إرهابيا لحزب الله في حوض اليرموك بمحافظة درعا، وألقت القبض على خلية تابعة للحزب تضم 3 أشخاص. جاء ذلك بعد رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت الشهر الماضي عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية من العراق عبر سوريا باتجاه لبنان لصالح إرهابي حزب الله. في ظل قيام واشنطن بتشديد الخناق الاقتصادي على طهران، يستمر تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث بيع الدولار الواحد أمس بأكثر من 2.5 مليون ريال. وقارن محللون الريال الإيراني بالرايخ مارك الألماني عديم القيمة في عهد جمهورية فايمار قبل نحو 100 عام. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. هذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 25، تل أبيب وحيفا 28، الناصرة لد وبئر السبع 29، هضبة الجولان 30، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
7: الآن وفي كل مكان،
8: أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة. معكم فيه في الإعداد والتحرير محمد سلامي، أحمد عباسات من الإنتاج والبث المرئي، روني نأور هندسة إذاعية في التقديم، ورافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. عاصفة تثيرها تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو حول وجود مؤشرات بشأن احتمالية وقوع هجوم مرتبط بفترة الانتخابات.
9: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר, אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל.
8: وزعيم المعارضة لابيد يقول عقب إحاطة أمنية مع نتنياهو أنه لا يوجد سبب لإدخال الجمهور في حالة الذعر، مؤكدا أن التهديدات الأمنية يجب أن تدار بمسؤولية وأن أمن إسرائيل ليس مادة للدعاية الانتخابية.
10: ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
8: أوساط عسكرية تؤكد عدم تلقي معلومات أو إنذارات جديدة تشير إلى تغيير جوهري في الوضع. جهاز الشباك يعلن أنه لن يوفر حراسة مباشرة لرؤساء الأحزاب في الوضع الحالي. جهود الوساطة بين واشنطن وطهران تصل إلى طريق مسدود. الرئيس ترامب يقول إن إيران في وضع سيء للغاية، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت ستستسلم. في جولتنا لهذا الصباح أيضا، سموتريتش يسعى لخفض ضريبة الوقود رغم معارضة مهنيي وزارة المالية.
11: הנחיתי היום את אנשי המקצוע במשרד האוצר להעמיק את הסבסוד כדי לבטל את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק.
8: حماس والجهاد وتيار دحلان يعلنون عن تحالف انتخابي لمنافسة فتح في الانتخابات التشريعية. أهلا بكم مستمعينا أينما حللتم، 6 دقائق بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نبدأ بالتحذيرات الأمنية والحسابات الانتخابية. بين هذا وذاك تتصاعد العاصفة السياسية في اتهامات لرئيس الوزراء باستخدام أجواء التوتر الأمني للهروب من الاستحقاق الانتخابي. تصريحات نتنياهو الأخيرة عن وجود إنذارات للتعرض لهجوم قبيل الانتخابات أشعلت مواجهة سياسية حادة، بعدما حذر زعيم المعارضة يائير لابيد من إدخال الجمهور في حالة ذعر، مؤكدا أن التهديدات الأمنية يجب أن تدار بمسؤولية وأن أمن إسرائيل ليست مادة للدعاية الانتخابية. استمعوا إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
9: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר, אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל.
12: תصريح رئيس الوزراء نتنياهو هذا الذي يؤكد فيه وجود مؤشرات لعودة الحرب كان كافيا ليصب الزيت على النار في الحلبة السياسية والحزبية المستعرة أصلا، في ظل اتهامات متواصلة له بالسعي الدائم للبقاء في الحكم واعتبار كل يوم إضافي مكسبا شخصيا حتى لو كلف ذلك استمرار الحرب أو افتعال الأحداث الأمنية لتأجيل موعد الانتخابات. هذه التصريحات التي جاءت بعد يومين فقط من زيارته الخاطفة إلى الإمارات أبقت الباب مشرعا أمام التساؤلات وعلامات الاستفهام حول ما إذا كانت تمهيدا فعليا لتأجيل الانتخابات والتأثير على المنظومة السياسية والحزبية. وفي ردود الفعل الميدانية والسياسية، سارع رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت لمطالبة رئيس المعارضة يائير لبيد بعقد جلسة فورية لتوضيح الموقف وبحث مدى جدية التهديد الأمني، محذرا من استغلال القضايا الأمنية الحساسة لأغراض سياسية حزبية وضرورة إبقائها بعيدا عن المناكفات. وعلى الصعيد نفسه، توجه يائير لبيد بمطالبة عقد اجتماع رباعي عاجل يضم رئيس الحكومة ورئيس المعارضة ورئيس جهاز الأمن العام الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. وأوضح مكتب لبيد أنه عندما يصرح رئيس وزراء في دولة ديمقراطية بوجود تهديد يخل بمسار الانتخابات، يصبح لزاما تلقي إحاطة شاملة للوقوف على طبيعة المشكلة وحجم التحديات والخطوات العملية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية واستقرارها. تعكس هذه التطورات تصاعد المخاوف العميقة من رغبة نتنياهو المبيتة في استغلال الأجواء الأمنية لتعطيل المسار الديمقراطي من جهة، ويدرك بنت ولبيد وأيزنكوت شأنهم شأن المعارضة بأسرها، أن ما يقوم به نتنياهو قد يكون محاولة لتحويل النقاش العام نحو المسار الأمني، سيما ولأنه يحقق مؤخرا بمنطقه والمحيطين به بعض النجاحات. ومن هنا تسعى المعارضة إلى تصدر قضايا التجنيد وأزمة القوى البشرية في الجيش لواجهة العناوين باعتبارها ورقة محرجة لنتنياهو، وكأن لسان حالها يهمس: تريدها معركة أمنية فليكن، ولكن على أرضية محرجة لك. والواضح أن التشكيك يبقى سيد الموقف علما وعقب إحاطته الأمنية. انتقد فورا رئيس المعارضة يائير لبيد توظيف نتنياهو للتهديدات الأمنية لأغراض انتخابية، مؤكدا أن أمن إسرائيل وقواعد الجيش ليس ديكورا دعائيا، وشدد على جاهزية المؤسسة الأمنية للانتخابات دون داع للهلع، داعيا نتنياهو إن كان قلقا حقا إلى تجنيد 15,000 حريدي استجابة لتحذيرات رئيس الأركان، مطالبا بعقد اجتماع رباعي لضمان التنسيق قبيل الانتخابات. تعالوا نستمع إلى تصريحات لبيد كما وردت فور انتهاء جلسة الإحاطة الأمنية.
10: بيتخون إسرائيل ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות, עדכונים על איומים. צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום עזרה. 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות. בלי להיכנס לפרטים, צה"ל, שבק, המשטרה ערוכים לבחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
12: وهكذا ظل التشكيك في رواية نتنياهو سيد الموقف بين أوساط المعارضة، ليبقى السؤال المحوري قائما: هل نحن أمام تهديد أمني حقيقي، أم أنها مجرد حرب نفسية لتبديل أولويات الشارع وتعطيل قارعة الانتخابات؟
8: هذا فيما يتعلق بالتحذيرات الأمنية التي أطلقها رئيس الوزراء. كذلك برزت فجوة واضحة بين تحذير رئيس الوزراء نتنياهو وبين تقييمات داخل الأجهزة الأمنية التي أكدت بدورها عدم تلقي معلومات أو إنذارات جديدة تشير إلى تغيير جوهري في الوضع. يا العليمة، صباح الخير.
13: صباح نور محمد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبت مرة أخرى أنه لا توجد لديه أي قيود فيما يتعلق باستخدام المواضيع الأمنية الأكثر حساسة وفقاً لمصالحه الشخصية أو اعتباراته السياسية، حيث أشار رئيس الوزراء خلال زيارته لقاعدة سلاح الجو إلى وجود إنذارات حول احتمال أن يستغل أعداء إسرائيل، كما قال، الانتخابات القريبة لتصعيد عسكري. وهذه التصريحات التي تأتي على خلفية الأنباء والمعلومات حول تجاهل رئيس الوزراء الإنذارات التي تلقاها قبل 7 أكتوبر تعارض الواقع بشكل كامل، حيث لا توجد أي إنذارات معينة كما تؤكد الدوائر الأمنية والعسكرية. صحيح الأوضاع حساسة في كل الجبهات، علما بأن إسرائيل لا تزال تخوض معارك عسكرية في الجبهات المختلفة، ولكن لم تتوفر أي إنذارات جديدة كما حذر نتنياهو مساء أمس. نتنياهو يحاول بشكل مستمر وطوال الأشهر الأخيرة تصعيد الأوضاع الأمنية في كل الجبهات من منطلق أنها تؤدي العودة إلى القتال، إلى إرجاء الانتخابات. ومن هذه الناحية فإن تصريحاته يوم أمس تندرج في هذه المحاولات دون أن تكون هناك إنذارات حقيقية معينة، كما تشير أيضا الدوائر العسكرية والأمنية. قبل بضعة أسابيع فقط صرح نتنياهو بأن إيران تخشى من العودة إلى القتال مع إسرائيل وهي تعلم جيدا الأسباب، كما قال نتنياهو في تصريحاته السابقة. يبدو أن الأمر الوحيد الذي قد تغير خلال الأسابيع الأخيرة هو الاقتراب إلى موعد الانتخابات ومحاولة نتنياهو إثارة حالة الطوارئ في الجمهور الإسرائيلي لأغراض سياسية، وتجاهل كل الإنذارات الحقيقية التي قد تلقاها قبل 7 أكتوبر. محمد،
8: شكرا لك يا العليمة. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
14: صباح النور لكم جميعا محمد.
8: أهلا بيك شمعون. قبل الإحاطة الأمنية مع لبيد، رئيس الوزراء كان قد ترأس مساء أمس جلسة تقييم أمني مع قادة الأجهزة الأمنية، ربما نتحدث عن أجندة هذه الجلسة.
14: نعم بالفعل، قبل ذلك نحن نشير إلى أن في عقاب تصريحات رئيس وزراء تقول أوساط سياسية، وهذا ما نراه بأن الحقيقة هي بأن طوال الوقت هناك إنذارات، وإسرائيل على أهبة الاستعداد، جيش الدفاع على أهبة الاستعداد لكل طارئ على الجميع الجبهات. بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ترأس الليلة الماضية جلسة مشاورات أمنية مقلصة، ولكنها لم تكن عاجلة، وإنما جاءت إسرى أو لم تأتي إسرى هذه التصريحات لنتنياهو بأن هناك إنذارات لوقوع اعتداءات إرهابية قبل الانتخابات، جاءت وإنما كان مخططا لها قبل بضعة أيام. شارك فيها رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورؤساء الدوائر الأمنية والاستخباراتية لتقييم الوضع حول كل ما يجري حاليا وفي الآونة الأخيرة. نحن نذكر بأن جيش الدفاع يعمل في جميع الجبهات، فقط صباح اليوم أغارت قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان، وهناك هذه الإنذارات في جميع الجبهات. ليس من الواضح ما إذا كان قد أحاط المشاركين في اللقاءات التي عقدها في أبو ظبي مثل هذا الأسبوع مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. مصدر سعودي نفى أن يكون هناك ممثلون سعوديون من السعودية من الرياض، مع تذكير بأنه كانت هناك طائرات هبطت من عدة دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. نحن نشير أيضا إلى أن رئيس وزراء وبعد أن أجرى اللقاء مع رئيس المعارضة يائير لابيد ذكر في بيان أصدره أنه تم خلال هذا اللقاء عرض بالتفصيل الإنذارات بشأن اعتداءات إرهابية محتملة ضد إسرائيل من الجبهات المختلفة مع قرب الانتخابات. هذه الأقوال أثارت ضجة كبيرة كما استمعنا، ولكن نحن نشير أيضا في هذا السياق محمد بأن أوساط استخباراتية وأمنية أمريكية تؤكد بأن واشنطن توافق وتشارك التقييمات الإسرائيلية التي تحدث عنها نتنياهو حول وجود مؤشرات قوية بصدد نوايا الاعتداء على إسرائيل. الاستخبارات الأمريكية تلاحظ بدورها استعدادات عملياتية وتحركات مشبوهة كما تقول أيضا أوساط إسرائيلية، تحركات لمنظومات إطلاق الصواريخ والمسيرات الحربية في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق نحن نشير إلى أن هناك تنسيقا عملياتيا وطيدا بين وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مع جيش الدفاع والموساد الإسرائيلي ومع أجهزة الدفاع الجوية الإسرائيلية. نتنياهو كما أن هناك استعدادات في الطرف الأمريكي المتواجد في المنطقة بقوات معززة وينوي إرسال المزيد من الطائرات الأمريكية، طائرات الاستخبارات، طائرات مقاتلة وكذلك طائرات لتزويد الوقود، ربما الاستعداد ونحن نرى ذلك في الآونة الأخيرة أيضا ربما استعدادا لمثل هذه الحملة لهذه المعركة. نتنياهو تطرق إلى كل هذه القضايا وهذا الاستعداد الإسرائيلي والإنجازات العسكرية لجيش الدفاع في الآونة الأخيرة. فلنستمع إلى ما قاله نتنياهو يوم أمس.
9: אני כאן בבסיס חיל האוויר עם הטייסים הגיבורים שלנו, עם צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות. שלשום חיסלנו את המחבל הניתב שחטף את נוער גמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו.
14: إذن يقول نتنياهو عندما كان في قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية يقول إنني هنا مع طيارين الأبطال ومع طواقمنا الأرضية الرائعة، إننا نعمل بلا هوادة في جميع الجبهات. يستذكر بأن إسرائيل قامت بالقضاء على الإرهابي الذي اختطف نوعر جماني وبنتان أور، عدناه وقضينا على هذا الإرهابي، قضينا أيضا على قائد لواء حماس في شمال قطاع غزة. بالإجمال قضينا خلال الأسابيع الأخيرة على أكثر من 100 إرهابي. بطبيعة الحال نحن نعمل أيضا في لبنان أيضا وليس فقط في قطاع غزة، أنتم تتذكرون أيضا ما فعلناه في منطقة علي طاهر. ويختتم بالقول هناك إنجازات هائلة ولكن هناك ضغوط هائلة، وضغوط هي بأن ننسحب ونتنازل عن إنجازات كبيرة الإنجازات الكبيرة التي حققناها بفضل بطولة مقاتلينا. إنني لا ولن أسمح بحدود ذلك. ربما يلمح كما يبدو إلى الضغوطات الأمريكية بالانسحاب من جنوب لبنان من قطاع غزة. على كل حال
8: شيمون أران الفكرة وصلت. نعم اختصر لو سمحت.
14: نعم هذه هي صورة الوضع فيما يتعلق بكل هذه الاستعدادات الإسرائيلية لحدوث ما قد يحدث خلال الفترة القريبة. محمد
8: شكرا لك، كنا قد استمعنا إليك أمس أيضا في هذا السياق. الآن أريد أن أرحب بالأستاذ يوحنان سوريف باحث مع دراسات الأمن القومي. صباح الخير لك أستاذ يوحنان.
15: صباح النور.
8: نتنياهو يحذر من احتمال هجوم قد يشوش الانتخابات، لكن الرواية هذه اصطدمت بتقييمات أمنية نفت وجود إنذار جديد أو محدد. ما رأيك؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ هي مصالح انتخابية طبعا كما يقول البعض.
15: أولا أنا باعتقادي في كل حدث من هذا النوع دائما خصوصا عندما إحنا موجودين في معركة الانتخابات، يعني إذا لا توجد هناك مواقف واضحة أو توضيحات واضحة من جانب الجهة المهنية أو أجهزة الأمن في هذا موضوع، يعني ليس أي أهمية لأي تصريح لأي سياسي في مرحلة من هذا النوع. يعني نتنياهو بدأ يتكلم في هذه اللغة منذ عدة أيام، والأجهزة الأمنية لا ترى أنه في هناك أشياء التي قد تعزز هذه الادعاءات التي استخدمها رئيس الوزراء. والاستنتاج من كل هذا الكلام هو أنه هو يحاول أن يحدد الخطاب الداخلي في هذه الأيام تمهيدا للانتخابات القادمة. رئيس المعارضة اليوم الصبح بعد اللقاء الذي هو طلبه وليس دعوه لهذا اللقاء يوضح يعني بصورة أكثر واضحة إنه الأمور ليست زي ما يقول.
8: كذلك التقييمات الأمنية أستاذ يوحنان سوريف، يعني تقييمات الجهات المختصة والمهنية، هناك فجوة ما بين التصريحين، بين ما تقييمهم وبين تصريح نتنياهو.
15: نعم أهم شيء هو الموقف الجهة الأمنية وما هي تقول، وهي لا ترى إنه الوضع هو زي ما ما يوصفه رئيس الوزراء. ولذلك يعني هذا موضوع مهم، هذا أهم إشي في الديمقراطية، إنه في هناك نقاش عام داخلي الذي يوضح ما هي الحقائق، ولازم يكون مفهوم للكل الناخبين والشعب إنه في هناك أشياء الذي جهة معينة تحاول أن تستغلها لمصالحها وليس لمصالح الوطن زي ما مطلوب في كل حدث من هذا النوع. ولذلك يعني الخطاب الداخلي والنقاش الذي احنا عاملينه الان في اجهزه اعلام اخرى هو مهم جدا لكي يكون واضح للجميع ما هو الوضع الحقيقي، ما هو هدف.
8: طيب استاذ يوحنا سرر، بدي اسالك سؤال يعني كثرهم من السياسيين الذين حذروا من ان نتنياهو ربما يلجا الى هذه التصريحات او يثير مخاوف لدى الجمهور في اسرائيل من اجل اغراض انتخابيه. كثر من حذروا من محللين ومن سياسيين ومن وزراء سابقين ورؤساء وزراء، لماذا هناك جهات وشرائح واسعه من المجتمع الاسرائيلي كما يقال في اللغه العاميه تشتري هذا الكلام؟
15: شوف، لأن لغاية الآن برغم كل التطورات التي حصلت خلال ثلاث السنوات الماضية، في هناك جزء كبير من الشعب الإسرائيلي الذي يدعم مواقف هذه الحكومة ومواقف هذا الرئيس الوزراء، وفي هناك كمان الناس الذي فقدت كثير من دعمها للمسيرات السياسية ومسيرة السلام ولكل الأشياء التي كانت في الماضي. ترى أنه 7 أكتوبر خلق نوع من خيبة أمل في كل هذه الأشياء، وهي غيرت موقفها، والآن قد تدعم كل تصريح الذي يخرج من جهات الذي ترى في استخدام القوة كوسيلة وحيدة لوجودنا في هذه المنطقة.
8: أشكرك. نعم،
15: وهذا بحد ذاته خطأ كبير هذه من جانب هذه الجهة.
8: أشكرك أستاذ يوحنان سوريف على هذه الإضاءة، يعطيك العافية.
15: شكرا.
16: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
17: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
18: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
19: لأنه برنامجنا
18: إيفنت تاني على الآخر.
17: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: 26 دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. الآن إلى الزميل نواف النباري. نواف صباح الخير.
20: أسعد صباحا محمد،
8: أهلا بك. الشباك نواف يعلن أنه لن يوفر حراسة مباشرة لرؤساء الأحزاب في الوضع الحالي، لكنه سيسمح لمن يرغب منهم بالاستعانة بشركات أمن خاصة بحمل يعني عناصرها السلاح، حمل عناصر هذه الشركات السلاح، حتى يعني في غياب معلومة استخباراتية محددة أو تهديد ملموس.
20: نعم محمد، هذا صحيح. فمع تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة برؤساء الأحزاب في إسرائيل، أعلن حزب يش عتيد أن يشار أن رئيسه غادي أيزنكوت لن يحظى بحماية من جهاز الأمن العام الشباك، وذلك في وقت يعني أثير فيه ملف حماية قادة الأحزاب وبرز جدل أمني وقانوني متصاعد في ظل كما تعلم ما يجري من صراع في كل الجبهات والساحات انتخابيا وسياسيا. الشباك قال إنه بعد المشاورات مع الجهات الأمنية المهنية داخل الجهاز وخارج هذا الجهاز، صادق رئيسه دافيد ديزيني على سلسلة من الإجراءات لتوفير استجابة أمنية لرؤساء هذه الأحزاب، وتشمل هذه الإجراءات توفير غطاء استخباري ورقابي ومرافقة استخبارية إلى جانب السماح للحراس الخاصين الذين يتم استئجارهم من قبل رؤساء الأحزاب بحمل السلاح الشخصي. هذا الإعلان يأتي في عقاب التماس عاجل قدمه حزب الديمقراطيين إلى المحكمة العليا، طالب فيه بإلزام الدولة وشباك بتوفير حماية فورية لرئيس الحزب يائير جولان. وفقا لهذا الالتماس محمد، رفعت الشرطة مستوى الخطر المحدق بجولان إلى الدرجة الرابعة حتى الآن من أصل 6 درجات، فيما تلقى بحسب الحزب بمئات التهديدات الصريحة بالقتل. كما أشار الحزب إلى سلسلة من التهديدات التي قال إن جولان يتلقاها بصورة متواصلة، معتبرا أن الاستعانة بحراس خاصين فقط لا توفر هذه الاستجابة الأمنية الكافية، وأن غياب الحماية الحكومية قد يؤثر في قدرة رؤساء الأحزاب على تنظيم فعاليات جماهيرية بصورة آمنة. الحزب أيضا اتهم رئيس الجهاز دافيد زيني بالتنصل من مسؤولياته القانونية، وحذر من أن المخاطر المترتبة على عدم توفير حماية رسمية لرؤساء الأحزاب في وقت ينشغل فيه جهاز الأمن العام كما قال بتوفير حماية لشخصيات أخرى من بينها أفراد عائلة نتنياهو. نجمل سريعا بالقول محمد، لا تزال مسألة حماية قادة الأحزاب مفتوحة على المستويين الأمني والقضائي في ظل التهديدات التي تقول الأحزاب إنها تتعرض لها، مقابل موقف الشباك الذي ذكرناه والذي اختار في هذه المرحلة توفير فقط غطاء أمني من بعيد لرؤساء هذه الأحزاب. نعم محمد.
8: نواف النباري، اقتضبت وأصبت، شكرا جزيلا لك.
20: نهارك سعيد.
8: إلى ملف إيران، في جديد التصعيد بين واشنطن وطهران، الرئيس ترامب يقول إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم أم لا، لكنه يؤكد أن وضعها سيء للغاية، في إشارة إلى حصارها الاقتصادي. من جانبها طهران تؤكد أن أحدا في المنطقة لن يتمكن من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم، صباح الخير.
19: صباح النور محمد.
8: جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تصل إلى طريق مسدود في هذه المرحلة.
19: ترامب محمد، أولا وأخيرا، مع ارتياحه للحصار البحري وخطة العزل الاقتصادي المفروضة الأمريكية، الرئيس الأمريكي غير متأكد من أن إيران ستستسلم في هذه المرحلة على الأقل، هكذا ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض.
21: But they'll give up, but they're doing very poorly. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon.
19: حاليا لا أعرف ما إذا سيستسلمون، ولكنهم سيستسلمون، إنهم في وضع سيء للغاية. لقد أخرجنا كميات نفط من وادي هرمز خلال الأيام الأخيرة أكثر من أي وقت على الإطلاق، بما في ذلك قبل الحرب، لوقف إيران من الحصول على أسلحة نووية، وهذا هو الهدف، يؤكد ترامب مجددا إيران لم تمتلك أسلحة نووية. على ما يبدو محمد، الدبلوماسية بين الطرفين واشنطن وطهران لحال حادة الموقف وصلت مجددا إلى طريق مسدود. مصادر مطلعة قالت لموقع إكسيوس إن اتصالات الأسبوع الماضي بين الجانبين على هامش أعمال الجمعية العامة هذه المساعي حققت تقدما لا يذكر تقريبا. أحد هذه المصادر لم يستبعد أيضا استئناف الضربات الأمريكية بعد انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة، ومع ذلك ورغم الإحباط يمكن القول الذي أعربت عنه هذه المصادر إزاء عدم تليين مواقف الطرفين، إلى أنها نوهت باستمرار جهود الوساطة القطرية. من جانبها وكما ذكرت، الجمهورية الإسلامية تبقى تبث رسائل التحدي بل الوعيد. رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض الإيراني محمد قليباف أكد أمس أنه لا بنية تحتية في المنطقة ستنعم بأمان إن لم يعد افتتاح تصدير النفط الإيراني لبلاده عبر مضيق هرمز. الحرس الثوري يهدد أيضا بإدخال ما وصفه بأسلحة وتكنولوجيا جديدة إلى ساحة القتال في حال العودة إلى الحرب. في قدام كل هذه التطورات يتواصل الهبوط الحاد للعملة الإيرانية الريال مقابل الدولار.
8: شكرا لك شمعون بن نعيم، هذا فيما يتعلق بجديد العلاقات بين واشنطن وطهران. تعالوا بنا إلى هذه الشؤون الفلسطينية السياسية تحديدا، ماذا يحدث هناك؟ حركتا حماس والجهاد الإسلامي تتفقان مع التيار الذي يقوده محمد دحلان على ماذا؟ على تشكيل تحالف انتخابي، دعم قائمة موحدة لتنافس حركة فتح على السلطة إن أجريت الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. حسن أبو زيد يقدم لنا وجبة كاملة عن الانتخابات الفلسطينية وهذا التحالف الجديد. صباح الخير حسن.
1: صباح النور محمد. في تطور سياسي لافت أعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا على تشكيل تحالف انتخابي مع القيادة السابق في حركة فتح محمد دحلان في خطوة غير مسبوقة تأتي مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقررة كما ذكرت محمد في 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية. الهندي قال إن التحالف سيدعم قائمة ووطنية موحدة يمكن أن تضم شخصيات مستقلة بدل خوض الانتخابات بقوائم فصائلية منفصلة، مشيرا إلى أن الجهاد الإسلامي لن يطرح مرشحين باسمه بشكل مباشر وإنما سيدعم القائمة التي يتم التوافق عليها. يأتي الإعلان بعد سلسلة لقاءات واتصالات جرت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة دحلان إلى جانب شخصيات وقوى فلسطينية أخرى لبحث تشكيل قائمة وطنية واسعة لخوض الانتخابات للمجلس التشريعي. وقالت مصادر مقربة من القيادة السابق محمد دحلان إن التحركات تجري لتشكيل ائتلاف أوسع أحد أبرز مكونات الترتيبات المطروحة يتمثل أيضا في إدراج اسم الأسير القيادي في فتح مروان البرغوثي ضمن القائمة الفلسطينية الموحدة في خطوة تهدف إلى تشكيل إطار سياسي واسع. ولكن محمد يمكن القول العنوان هو محاولة إعادة تشكيل خريطة القوى الفلسطينية من خلال قائمة انتخابية واسعة، ولكن يبقى السؤال الأساسي هل يتحول هذا التفاهم إلى تحالف انتخابي فعلي وهل تجري الانتخابات في موعدها أم أن الخلافات الداخلية والظروف الميدانية ستؤدي إلى تأجيلها من جديد. فهناك بالفعل نقاشات فلسطينية حول إمكانية تأجيل الانتخابات كما ذكرت في الافتتاحية محمد، ما يجعل موعد الانتخابات 28 من نوفمبر غير محسوم بصورة نهائية حتى الآن، ولكن بداية جيدة للفصائل الفلسطينية إذا ما اتفقت، وهذا الأمر قد يشكل خطرا على مستقبل أبو مازن ورفقائه. محمد
8: شكرا لك حسن أبو زيد. والآن إلى وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء نتنياهو بمجرم حرب، مؤكدا أن ما يرتكب في قطاع غزة يمثل جرائم حرب. جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلام البريطاني بيرس مورغان.
2: Benjamin Netanyahu.
22: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
2: So he is.
22: Yes.
8: ست وثلاثون دقيقة بعد السابعة لمن يريد أن يضبط ساعة يده. الآن ننتقل إلى شؤون محلية. وزير المالية سموتريتش يبحث خفضا إضافيا للضريبة على الوقود لمنع وصول سعر البنزين إلى مستوى قياسي يبلغ 8.27 شواكل للتر الواحد، رغم معارضة المستوى المهني في وزارة المالية ومخاوف من ارتباط الخطوة بالحملة الانتخابية. استمعوا إلى وسام جبر.
23: ما إن أعلنت مديرية المحروقات في وزارة الطاقة عن زيادة أسعار البنزين لشهر تشرين الأول أكتوبر القادم ب52 أجورا ليصل سعر لتر البنزين الواحد إلى 8.27 شواكل حتى سارع وزير المالية باتساليل سموتريتش إلى الإعلان عن أنه أصدر توجيهات إلى الطواقم المهنية وإلى المسؤولين في وزارة المالية لتعميق دعم أسعار الوقود، وذلك بهدف إلغاء الارتفاع المتوقع في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة. وفي سياق حديثه قال وزير المالية باتسالي سموتريتش إن القرار يأتي في ظل إدارة مسؤولة للاقتصاد الإسرائيلي خلال سنوات الحرب، مشيرا إلى أن الحكومة تستطيع زيادة الدعم لتجنب موجة غلاء في الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
11: הצפויה במחירי הדלק. מה שמאפשר לנו לעשות את זה, זה עובדה שאנחנו מנהלים את הכלכלה בשנים האחרונות, שנים של מלחמה ארוכה ויקרה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מנהלים את הכלכלה בצורה אחראית, מקצועית ונכונה, ואנחנו יכולים עכשיו להעמיק את הסבסוד ולהקל עליכם, אזרחי ישראל, למנוע גל של התייקרויות בשביל.
23: وقد ربط وزير المالية الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود بأزمة طاقة كبيرة ناجمة عن الحرب مع إيران، مشيرا إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث قال إنها ارتفعت لتصل إلى 6 دولارات للجالون الواحد. وأضاف وزير المالية سموتريتش يقول إن الحكومة تعمل بالتوازي على إدارة الحرب وتعزيز الاقتصاد والأمن، معتبرا أن القدرة على دعم أسعار الوقود تعكس متانة الاقتصاد الإسرائيلي، كما شدد على أن الحرب ضد إيران تهدف إلى إزالة التهديد الوجودي والنووي وإلى إضعاف النظام الإيراني.
11: עניין קיומי. שימו לב איך בארצות הברית מחיר הדלק יותר מכפיל את עצמו, $2.5 to $6 לגלון. אז אנחנו בגלל הניהול הנכון שלנו את הכלכלה יכולים גם לנהל מלחמה, להסיר איום קיומי, כן, איום גרעין איראני, ובעזרת השם למוטט משטר הרשע האיראני שמאיים על קיומנו ועל השלום והביטחון של העולם המערבי כולו.
23: ויאתי אעלנו וזיר אלמליה הזה פי וקט תתזייד פיה אלמחאוף מן תדעיית אזמת אלטאקה על אסער אלווקוד ותקליף אלמעישה פי אלבלד.
8: ומן ג'דיד נורחב בזמיל נוואף אלנברי. סבח אלחיר נוואף. נוואף אלנברי, إذن سنعود إلى زميل نواف النباري لاحقا. تعالوا بنا إلى هذا الشأن الصحي. وزارة الصحة تغلق المركز الطبي الخاص ميديكا تل أفيف بعد أن كشفت جولة تفتيش مفاجئة عن مخالفات خطيرة في غرف العمليات، بينها استخدام أدوية بشكل مخالف للقانون، تنفيذ إجراءات من قبل طواقم تمريض دون صلاحية، إضافة إلى خلل في إجراءات التخدير والسلامة. الله يستر. سامح قادري.
3: وزارة الصحة أوقفت النشاط الطبي في المركز الطبي الخاص ميديكا تل أبيب بعد أن كشفت جولة تفتيش مفاجئة عن مخالفة وليست هينة في غرف العمليات. وقالت الوزارة إن مجموعة المخالفات تشير إلى خلل في إدارة المركز وإلى خطر على سلامة المرضى. وفقا لوزارة الصحة، كشف التفتيش عن تنفيذ إجراءات جراحية من قبل طواقم تمريض بحسب الوزارة دون صلاحية قانونية لذلك. كما تبين أن أطباء التخدير في غرفتين لم يكونوا أخصائي تخدير كما تقتضي التعليمات. وسجلت الوزارة أيضا استخدام محلول الكوكايين، وهو دواء يستخدم في بعض الإجراءات الطبية، لكن استخدامه وفقا للوزارة تم بصورة مخالفة للقانون مع مخاوف على سلامة المرضى. وفي مجال سلامة العمليات، قالت الوزارة إن العد الجراحي للشاش والإبر والأدوات لم ينفذ فعليا في إحدى الحالات، ومع ذلك سجل في الملف الطبي أنه تم إجراؤه قبل انتهاء العملية، ويعد هذا الإجراء من قواعد السلامة الأساسية في غرف العمليات لمنع بقاء أي أداة داخل جسم المريض. كما كشف التفتيش بحسب الوزارة عن إجراء عمليات وإجراءات طبية في غرف مخصصة للجراحات الصغيرة خارج نطاق ما تسمح به رخصة المركز، وأشارت إلى أن المديرة الطبية لم تكن حاضرة في المكان، وأن من تولى مهامها لم يكن يملك بحسبها المعرفة المطلوبة. وبعد هذه النتائج أصدرت طبيبة اللواء أمرا بوقف جميع النشاطات الطبية في المركز حتى إشعار آخر، كما ستستدعى إدارة شبكة ميديكا ومالكوها ومجلس إدارتها لجلسة استماع مع بحث إمكانية اتخاذ إجراءات شخصية ضد من تبين أنه عمل خارج صلاحيته المهنية. من جهتها، رفضت إدارة ميديكا أن تكون العمليات الطبية في المركز تنفذ بصورة مخالفة للقانون، وقالت إن العمليات والإجراءات الطبية تنفذ على أيدي أطباء وفقا للقانون، وأن طواقم التمريض تقوم فقط بالمهام التي تدخل ضمن صلاحياتها وتدريبها المهني. وقالت الشبكة إن المركز يجري كل شهر آلاف العمليات بمشاركة أطباء

0: رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الدولة. هذه الرسالة تطالبهم بالتدخل الفوري والكشف عن مصير الشبان البدو الثلاثة المعتقلين في مصر منذ أكثر من 6 شهور. نستمع إليك نواف النباري فيما يتعلق بهؤلاء الشبان وهذه الرسالة بالتحديد، تفضل.
1: أهلا بكم من جديد محمد. صحيح، في الوقت الذي لم تطرأ فيه أي تطورات الحقيقة على مسألة اعتقال الشبان البدو الثلاثة من قبل السلطات المصرية وسط الغموض الذي يحيط بمكان احتجازهم وملابسات توقيفهم، بعث رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في النقب ورئيس بلدية رهط طلال الجرناوي برسالة عاجلة كما تفضلت إلى كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ناشدهم فيها بالعمل فورا على التحرك من أجل الإفراج عن هؤلاء. الجرناوي تحدث إلينا عن مضمون هذه الرسالة وقال:
2: نعم، بعثنا برسالة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة ووزير الخارجية أن يتدخلوا في أسرع وقت بالنسبة لثلاثة شبان من النقب المعتقلين في مصر. طبعا توجه إلينا أيضا أهل هؤلاء الشباب، لا يعقل أن هذول الشباب من ذو شهر 3/2026 حتى الآن معتقلين ولا يوجد أي اتصال بينهم وبين أهليهم. على الدولة، على الحكومة أن تتدخل في أسرع وقت لحل هذه المشكلة وإرجاع ثلاثة شبان إلى أهلهم. مهم جدا تدخلهم.
1: نعم محمد، بحسب ما تم نشره حتى الآن فإن الشبان الثلاثة كما استمعنا سافروا إلى شرم الشيخ في مارس الماضي وأوقفوا في طريق عودتهم من البلاد، ومن ذلك الحين انقطع الاتصال بهم، فيما نشر مؤخرا حقيقة بيان منسوب إلى المخابرات العامة المصرية على صفحته على الفيسبوك يشير إلى اعتقالهم على خلفية تهم تتعلق بالأمن القومي المصري، كما لم يعرض الثلاثة حتى الآن على أي جهة مصرية قضائية ولم ترشح أي معلومات حول ظروف احتجازهم لدى السلطات المصرية. نختم بالقول أنه في ظل استمرار حالة الغموض محمد، التأكيد أن العائلات تنتظر لا شك منذ أشهر معلومات واضحة وعلى الأقل معلومات بسيطة حول هذه القضية وعودة الشبان إلى ديارهم التي غادروها قبل أكثر من 6 أشهر ولم يؤوبوا إليها حتى الآن. نعم،
0: شكرا لك نواف النباري، يعطيك العافية. الآن إلى ملف التخطيط العمراني وتحديات البلدات المعروفية، إذ ينظم المركز العربي للتخطيط البديل مساء اليوم في بلدة يركة أمسية دراسية مهنية بعنوان التخطيط والبلدات المعروفية، تحديات الحاضر وأفاق المستقبل. الأمسية تناقش ملف البيوت غير المرخصة ودور التخطيط في تحويل التنمية إلى رافعة لصمود المجتمع وبناء مستقبل أكثر عدالة. ينضم إلينا الدكتور حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: حدثنا أكثر، وهل للبلدات المعروفية خصوصية معينة تمتاز بها عن باقي البلدات العربية؟
3: هذا المؤتمر أو هذه الأمسية هي نتاج تعاون بين المركز العربي للتخطيط البديل والمجلس المحلي في يركا، حيث ستقام هذه الأمسية في قاعة في المجلس المحلي، وكما ذكرت هي تتخصص بدراسة واستعراض مشاكل التنظيم والبناء في البلدات المعروفية. ما يميز البلدات المعروفية بشكل خاص هو أولا أنها فقدت جزء كبير من أراضيها حيث تمت مصادرة هذه الأراضي. يعني خذ مثال بلدة مثل بيت جن، فقدت حوالي 70% من أراضيها منذ عام 1948 لغاية الآن، بمعنى أنه جزء كبير من الأراضي تمت مصادرته وحصرت البلد في منطقة محدودة. كذلك الأمر بالنسبة لدالية الكرمل وعسفية وكثير من البلدات المعروفية، حوالي 1/3 أراضي البلدات المعروفية سلخت منها وضمت وصدرت منها أولا. ثانيا، البلدات المعروفية غالبيتها تقع في مناطق مرتفعة على رؤوس جبال، وبذلك بطبيعة الحال هي محاطة بمناطق طبيعية، وهذا يسبب تقييدات على توسع هذه البلدات وإمكانية البناء فيها.
0: طيب دكتور حنا، يعني أعجبنا العنوان كيف يمكن تحويل التخطيط إلى رافعة للتنمية، جميل جدا العنوان، العنوان يحمل معاني اجتماعية، معاني سياسية، معاني فكرية، ربما نركز على هذا الشق لو سمحت.
3: بالتأكيد طبعا التنظيم بمعنى التخطيط الصحيح هو يمكن البلدات من الاتساع وذلك يشمل بالتحديد إقامة مناطق صناعية وأبنية تجارية.

0: حرية ومرافق اقتصادية، وهذا ما يجلب أو ما ينتج عنه خلق أماكن عمل.
1: علما أننا دكتور حنا سويد، الكثيرة هي البلدات العربية التي تفتقر إلى هذه المرافق، ربما لغياب التخطيط، أو هناك يعني جزء من المسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية.
0: كما ذكرت صحيح انعدام التخطيط هذا عامل، ولكن أيضا من أجل أن تقيم منطقة صناعية ذات شأن أنت بحاجة إلى مساحات أراضي واسعة. صحيح أنه كل البلدات العربية تعاني من نقص المناطق الصناعية، على اعتبار أنه أيضا مناطق نفوذ البلدات العربية هي ضيقة وبحاجة لمنطقة صناعية من 200 إلى 300 إلى 500 دونم حتى يكون لها شأن وحتى يكون لها نتيجة مباشرة وتؤثر على اقتصاد البلدة المعنية. فلذلك التخطيط والحاجة إلى الأراضي هي عمليا العامل الأساسي في أن يكون التخطيط أو أن يتم إنشاء وإقامة مناطق صناعية. دعني أقول يعني إنه هذا طبعا جزء هام جدا والجزء الاقتصادي، ولكن نقص التخطيط ونقص الأراضي تسبب في أنه بلدات مثل دالية الكرمل مثلا غالبية البيوت فيها بدون ترخيص وبدون كهرباء بشكل توصيلات قانونية يعني. فانعدام التخطيط وضائقة الأراضي تسببت في نشوء مشاكل كبيرة، منها مشاكل أساسية مثل عدم وجود الترخيص وعدم وجود الكهرباء بشكل قانوني في كثير من البيوت. لذلك هناك خصوصية كما ذكرت للبلدات المعروفية، ولذلك تمت هذه المبادرة. وأنا طبعا أشيد بمبادرة التعاون بين مجلس محلي يركا والمركز العربي للتخطيط البديل، على اعتبار أنه المركز هو أداة مهنية في مجالات التخطيط، وهي تعرض خدماتها ورؤيتها الخاصة في قضايا التخطيط مع السلطات المحلية التي هي أيضا يجب أن تعنى ب مستقبل البلدات عامة والبلدات المعروفية أيضا بما في ذلك، من أجل أن يكون هناك مستقبل في التعامل مع القضايا التي نشأت من انعدام التخطيط وإعداد مخططات مستقبلية سواء للإسكان وسواء للقضايا المالية والاقتصادية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حنا سويد على هذه الإضاءة، يعطيك العافية.
0: صباح الخير.
1: الآن إلى معلوت ترشيح أعلن أكبر كتلتين الانسحاب من الائتلاف البلدي. للحديث عن الأسباب ينضم إلينا الأستاذ محمد خير، عضو المجلس البلدي معلوت ترشيح. صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني أنتم أرسلتم بيانا إلى الصحافة، أكبر كتلتين، أي كتلتين سوف تنسلخان عن الائتلاف البلدي؟
2: اولا اكبر كتلتين هن كتلتين البيت الترشحاوي اللي انا بمثله محمد خير، والكتله الثانيه ترشيحها اولا بالبير اندراوس عضو البلديه.
1: طب سؤالي شو السبب؟
2: السبب انه اول شيء احنا طبعا فتنا حتى نخدم اهل ترشيحها، وكان لنا طلبات من الرئيس، كان في بهاي الطلبات طبعا تعرف اليوم المسكن وشيء مهم، وقمنا لجان كتير حول مستقبل ترشيحها، حول الرياضة، التعليم، فكل الطلبات اللي احنا قدمناها لرئيس البلدية قوبلت بالرفض، فلذلك قررنا
1: يعني كونكو كنتوا يعني كتلتان شاركتان في الائتلاف البلدي، لماذا كانت ترفض بشكل ممنهج كما يعني ومستمر هذه الطلبات كما استشف من حديثك، شو السبب؟
2: اخي اليوم احنا انا بحكيك كاول شيء انا فتت على البلديه على اتفاق انه اخذ ملف الرياضه، وملف الرياضه يكون فيه ميزانيات وصلاحيات حتى اقدر اطور بالبلد ونقيم فرق رياضيه ويكون التقسيم الميزانيه عادل. فكل اللي أنا طلبته قوبل بالرفض. برضو كان عندنا هدف إنه كمان إحنا نقدم الـ بالنسبة للأراضي بالنسبة للمسكن للشباب، وهذا كان إشي جدا جدا مهم. جبنا أحسن وأفضل.
1: نعم.
2: متخنين عريم
1: اللي هو مخطط مدن.
2: مخطط مدن اللي هو عروس وطاط طبعا كان معانا، وخططنا الكراميم، حي الكراميم، حي الكروم. في ميزانية موجودة ولكن رئيس البلدية رفض يعطينا الميزانية وبقت المخطط على طاولة الرئيس. فلما احنا بنشوف انه الشراكة مع هذا الرئيس مش عم بيجيب نتيجة للبلد، فأنا بعتقد انه احنا من المفضل انه نطلع على المعارضة ونشتغل من المعارضة.
1: أشكرك محمد خير، أوضحت ووضحت سبب الخلاف مع الائتلاف البلدي، شكرا جزيلا لك
2: حبيبي. شكرا لك.
1: الزميل الكابتن أحمد عوسات وهذا الريبورتاج الرياضي اللي نستمع.
3: أسدل الستار الليلة الماضية على مباريات الجولة الثانية بتصفيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عندما هزمت سويسرا اسكتلندا بثلاثية نظيفة، وفاز الإنجليز على التشيك بهدفين دون مقابل سجلهما جولدن وهاري كين، وهزم بطل العالم المنتخب الإسباني بيتيا كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف سجل الإسبان مارك بوبيل ويليامز ولامين يامال مرتين.
4: والهدف الثالث عالمي يا لامين، عالمي يا يامال، يامال يوقع البالندور، يامال يعمل اوتوغراف على الكرة الذهب.
3: محليا ضمن مباريات الأسبوع الخامس بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم المنطقة الشمالية يلعب اليوم الساعة الثالث عصرا النادي الرياضي الطيري خارجيا أمام مكابي نافيه شعنان، وبعدها بنصف ساعة يستقبل هبعول عرابي هبعول مجدال عيمك، بينما يلتقي الساعة الخامسة والنصف هبعول أبناء مصمص ومكابي أتابيالك، ومع دقات الساعة الثامنة يلعب شباب طمرة خارجيا ضد هبعول نوفا جليل، وبعدها بنصف ساعة هبعول بيتشان أمام هبعول باقة الغربية، وفي المنطقة الجنوبية يستضيف شباب الطيري الساعة التاسعة النادي الرياضي أورشليم القدس. الحديث للكابتن عيسى جداد مدرب شباب طمرة الجديد.
5: في مفاوضات مع لاعبين، مع ثلاث أربع لاعبين، في ضوء أخضر من الإدارة وإحنا بحاجة للإشي هذا، وإن شاء الله إحنا خلال أسبوع أسبوعين أنا أفكر إنه شباب طمرة حيكون كادر كثير منيح، كادر اللي يحقق نتائج لقدام. كل مباراة بالدرجة الأولى مباراة صعبة، صدق وآمن نوفا جليل صحيح فريق اللي مدجج ودي يصعد للدرجة الممتازة بدي يرجع للدرجة الممتازة، ولكن هم موجودين بالدرجة الأولى، كل فريق بالدرجة الأولى بيقدر يفوز على أي فريق. إحنا بنطلع على المباراة هاي، إحنا جايين على المباراة هاي إن شاء الله نحقق نتائج نكون جاهزين للمباراة هاي. أنا مش شايف إنه لاعب أنا ضد نوفا جليل اللي موجودين بالدرجة العليا، أنا شايف إنه لاعب ضد نوفا جليل اللي موجودين بالدرجة الأولى، مع كل الاحترام لإلهن. إحنا راحين نكون ند قوي بالمباراة هاي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا بالمباراة هاي ونحقق نتيجة منيحة.
3: في كرة السلة وضمن أولى مباريات مسابقة اليورو كاب، فاز الليلة الماضية هبعول أورشليم القدس على روستيك الألماني بنتيجة 94 نقطة مقابل 73 نقطة، وفي الدوري الأوروبي اليورو ليج تغلب هبعول تل أبيب خارجيا بشكل أنفس على النجم الأحمر الصربي بفارق نقطة واحدة.
6: וזה נגמר 81-80. הפועל תל אביב מנצחת בנקודה אחת בלבד.
7: יפה, אז פותחת הפועל ירושלים את הקמפיין האירופי 94-73 על רוסטוק.
3: ויסתקבל ליל הסעה 9 מכבי תל אביב בשקטש הטורקי.
1: الآن نقفل هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. طاقم البرنامج يحييكم، في الإعداد والتحرير محمد سلام، أحمد عوسات، إنتاج وبث مرئي رونين أور، هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: أجا
1: هيا أجا أجا
2: يا يا أجا
1: هدوء
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة بس شوي
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
4: أم يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل غدا على قناة مكان
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
9: ديكولاين
11: إيش بيوعدي
12: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12 بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
13: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض
14: مخزناشوك

0: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في طوبة الزنجرية يوقع جريحا. مصادر أمنية ترى أن الأعداء قد يستغلون فترة الانتخابات لمهاجمة إسرائيل. رد اقتراح بإلزام الإدارة الأمريكية بإطلاع الكونغرس على وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية. الولايات المتحدة تكمل اليوم انسحابها من العراق، والجو يكون خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 8 في أورشليم القدس. في طوبة الزنجرية أسفر حادث عنف صباح اليوم عن إصابة رجل 50 بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مشفى زيف في صفد للمعالجة. ويفيد مراسلنا ناية حرب أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث. تعتقد مصادر أمنية أن أعداء إسرائيل قد يحاولون استغلال فترة المعركة الانتخابية للعمل ضدها، ظنا منهم أنها ستكون في هذه الفترة الحساسة أكثر تقييدا في استعمال القوة. ومع ذلك شددت المصادر على أن الحديث يدور عن تقييم للأوضاع وليس إنذار بهجوم وشيك. وقالت إن رسالة إسرائيل لأعدائها هي أن الافتراض بأن فترة الانتخابات ستقيد حرية النشاط العسكري خاطئ، وإن جيش الدفاع مستعد لأي طارئ في كل الجبهات. وأكدت أن الرد العسكري على هجوم محتمل لن يتأثر بموضوع الانتخابات أو باعتبارات سياسية. رد مجلس الشيوخ في واشنطن اقتراحا بإلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير للكونغرس حول وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية في ظل تكرار حوادث العنف ضد فلسطينيين ومقتل 9 مواطنين أمريكيين خلال السنوات الأخيرة. وأيد الاقتراح كل الممثلين الديمقراطيين سوى واحد. تستكمل الولايات المتحدة اليوم انسحابها من العراق، مما يثير مخاوف من أن تترك هذه الخطوة فراغاً أمنياً تستفيد منه الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية. ويرى عراقيون كثيرون أن قوة الأمن المحلية التي دربتها ومولتها واشنطن لا تزال غير قادرة على حماية بلادهم. إلى أخبار كرة السلة التي أوردها الزميل أحمد عويسات. ضمن مسابقة اليوروكاب هزم ليلة الماضية هابوعيل أورشليم القدس خصمه الألمانية بفارق 21 نقطة. وفي الدور الأوروبي اليوروليج تغلب هابوعيل تل أفيف على النجم الأحمر الصربي بفارق نقطة واحدة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
2: تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
2: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجل.

بينما العيون تتجه منذ 3 سنوات نحو قطاع غزة ثم الحدود اللبنانية، المواجهات العسكرية أمام إيران وما حدث في سوريا، الأوضاع في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية تصدم كل مرة من جديد. ورغم التغطية الإعلامية المحلية والدولية، ما زال هجوم مستوطنين على قرى وبلدات مستمرا، وحتى على عناصر من جيش الدفاع الإسرائيلي، مشكلين خطرا على حياة الجميع، آخرها قرية جالود، إضرام النار في مبانٍ وممتلكات فلسطينية في القرية، إغلاق الطرق ورشق حجارة أيضا بما في ذلك على سيارات الجيش الإسرائيلي التي كانت تنقل سكان تلك البلدة. إنه ميدان مشتعل من منطقة رام الله، البير، نابلس، الخليل، طوباس، سلفيت، طول كرم وقلقيلية، يضاف إليه اقتلاع أشجار الزيتون، ونحن في هذا الموسم الهام والمبارك، موسم الزيتون. هذا هو أحد أهم الملفات التي لابد أن توضع على طاولة الحكومة القادمة التي ستتشكل بعد الانتخابات القريبة، لكي تبني رؤية، بناء مسار سياسي، فرض القانون على أرض الواقع، القانون الذي يحمي الإنسان، حياة كل إنسان، أخذ هذه المنطقة النازفة التي نعيش فيها إلى أفق جديد يؤمن بالتسوية وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات، وأن تكون ثابتة، عادلة، تضمن حياة من يسكنون هنا ومن ينشدون السلام. على الأجندة جئنا إليكم على مدى ساعتين، سوف نكون مع العديد من المحاور والمواضيع والقضايا. الطاقم، تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، يأخذنا أحمد عويسات إلى الراديو المصور، جليت عميرة من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: ضيفي الأول في حلقة اليوم البروفيسور أسعد غانم، الباحث والمحاضر الكبير في العلوم السياسية ومن يواكب أحداث هذه المنطقة، وأيضا وضع المواطنين العرب منذ سنوات عديدة من خلال ملفات سياسية، وأيضا الملف الهام ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يتصدر الاهتمام في هذه الانتخابات القريبة. بروفيسور أسعد غانم، صباح الخير.
1: صباح النور إليك وللمشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بك. عدة محاور قبل ما نخوض في موضوع الأحزاب العربية وخوضها لانتخابات الكنيست، يهمني أن أسمع منك عن ما يحدث في مناطق الضفة الغربية في هذه الفترة. بروفيسور أسعد غانم، إلى أي اتجاه تسير الأمور كما تراها وترصدها؟
1: طبعا مسألة الضفة الغربية وحتى قطاع غزة وفي الداخل هي ليست مسألة جديدة، يعني صحيح أنه هنالك كان ارتفاع في وتيرة القمع والاعتداء على الناس يوميا بعد 7 أكتوبر 2023 وبعد الحرب على غزة، لكن هنالك حكومة في إسرائيل وصلت إلى الحكم قبل 7 أكتوبر، قبل هذه الحرب، وهي تعلن بشكل واضح أن الضفة الغربية جزء من يعني ما يسمى إسرائيل أو أرض إسرائيل، يتسعى إلى إفراغ مناطق واسعة، وهي ليس فقط تسعى، عملت في مسافر يطا، في مناطق الأغوار، في القدس، طبعا في النقب، في غزة، عملت على إفراغ الناس، تهجيرهم من بيوتهم، من أماكن سكنهم، عملت على الاعتداء على الناس. يعني حكومة إسرائيل هي التي تمول هذه يعني المجموعات المستوطنة المتوحشة التي تعتدي على الناس يوميا. نحن في وضع غير مسبوق،
0: نحن نرى المواجهات أيضا وصلت بينهم وبين الجيش الإسرائيلي. بروفيسور أسعد، هل بالفعل يعني هذه المواجهات أيضا أمام الجيش يمكن أن تغير شيء، لأنك أصبحت تسمع من محللين إسرائيليين ومن رجال أمن، محللين أمنيين وعسكريين، يتحدثون عن عدم الإمكانية السيطرة الآن أمام هذه الاعتداءات حتى على الجيش؟
1: شكرا لك على الملاحظة. طبعا لم تعد هناك إمكانية للسيطرة، لأنه في مراحل مختلفة من اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين قام الجيش بمساعدتهم. نحن رأينا الصور في كل العالم انتشرت كيف يقوم الجيش بمساعدة المستوطنين، لكن المؤسسة الإسرائيلية لا زالت تعتقد، أو يعني إلى حد كبير تعتقد، بأنها بإمكانها أن تسيطر على مثل هذه الظواهر، لكن للأسف خلال السنوات الأخيرة اتضح بأنه مثل هذه المجموعات خرجت عن السيطرة، قامت بتهديد المجتمع الإسرائيلي. نحن نعرف ذلك يعني حتى في من خلال تهديد قضاء، من خلال تهديد حتى قادة عسكريين لا يختلفون مع المستوطنين في بعض القضايا، حتى يعني جنود لم يوافقوا، هنالك طبعا جنود لم يوافقوا على الاعتداء على الفلسطينيين، لكن للأسف من يحكم في إسرائيل يساند مثل هذه الاعتداءات من المستوطنين حتى على جنود إسرائيليين، كذلك على الفلسطينيين وعلى مدنيين إسرائيليين يقومون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير. إذا يعني صحيح أن هنالك ما زال بعض المؤسسة، بقايا مؤسسة تريد أن تدافع عن نفسها مقابل هؤلاء المستوطنين، لكن للأسف الأمور تقريبا خرجت عن السيطرة. أعمل أن تكون الانتخابات القادمة مناسبة لإعادة التفكير في ترتيب الأمور، بما في ذلك كما ذكرت في المقدمة العودة إلى مسار سلام، العودة إلى مسار يعني سيادة القانون، وهي حالة غير موجودة في الضفة الغربية وغير موجودة في النقب وغير موجودة في تعامل بعض وزراء هذه الحكومة. يعني
0: إذن أنت أخذتنا إلى موضوع الانتخابات بروفيسور أسعد. حتى هذه اللحظة ما نراه لا يوجد حسم واضح بين المعسكرين، معسكر نتنياهو ومعسكر خليني أسميه أيزنكوت، هم لم يعلنوا أن أيزنكوت هو مرشحهم لرئاسة الحكومة. ماذا يعني هذا؟ نقدر نسميه تعادل نوعا ما.
1: يعني أنت تذكرين بأني قابلتيني عدة مرات، أنا كنت مؤيد للقائم المشتركي لأنه اعتقدت بأنه عندما يحصل العرب على 18 مقعد وهم في على التزام كامل بتغيير بنيامين نتنياهو سوف يغير ذلك المعادلة. الآن نحن في ورطة، لماذا؟ على الأقل حسب الاستطلاعات الحالية هنالك توازن بين بنيامين نتنياهو والمعارضة، هنالك أحزاب عربية لا تدخل في الحسابات الحزبية على الأقل حسب ما تصرح به المعارضة حتى الآن.
0: نعم.
1: لذلك نحن أمام إمكانية أن تستمر هذه الحكومة في الحكم كمان 6 أشهر من أجل الذهاب إلى انتخابات كوبا. الآن نتائج الاستطلاعات تفيد بأن سوف نذهب إلى انتخابات أخرى خلال 6 أشهر، وكان ممكن حسم المسألة لو أقيمت القائمة المشتركة. مسؤولية إبقاء هذه الحكومة في الحكم لمدة 6 أشهر والهدم والمطاردات في والهدم في الضفة الغربية وفي النقب وهدم البيوت في الجليل وإبقاء بن غفير وزيرا هي على مسؤولية من رفض إقامة قائمة عربية مشتركة، وأعني تحديدا الدكتور منصور عباس، وآسف أني بستعمل اسم، أنه فعلا المسؤولية تقع عليه لوحده. أنا بعرف ذلك لأني كنت بالمفاوضات، كان هنالك التزام من طرفه بالأول، وكأن كنا اعتقدنا أنه في التزام، ولكنه التزامه تجاه بنت والمعارضة الإسرائيلية والممولين، لأني أنا جلست مع الممولين وقالوا لي أسعد قبل سنة، قالوا لي أسعد لن تكون قائمة مشتركة، نحن نريد قائمتين لأنه مصلحتنا كذا وكذا، لذلك نحن في ورطة سياسية بسبب عدم إقامة المشتركة. وأعني تحديدا لأنه هذه المعادلة بين اليمين واليسار في إسرائيل صار لها 20 سنة وليست جديدة.
0: هل بتفرق بالفعل بروفيسور أسعد غانم إذا توجه المواطنون نحو الانتخابات مع قائمة أو قائمتين؟
1: نعم، هذا لا هذا بيفرق كثير. احنا بنعرف انه في افضل وضع من القائمتين سوف نحصل على 13 ل 14 مقعد مع بعض الاحزاب العربيه.
0: نعم.
1: وذهبنا لقائم واحده كان 18 مقعد، ربع القوه العربيه تم شطبها مسبقا بسبب الذهاب الى قائمتين، لكن دعينا من هذا الامر. الامر الواقع الان هو ان هنالك قائمتين.
0: نعم.
1: انا طبعا من خلالك ادعو المواطن العرب، هذه انتخابات مصيريه، لا اعني مصيريه بمعنى انه والله كل الدنيا بدها تتغير بعد الانتخابات، لانه المعارضه كما تعرفين جزء منها يمين ويعني له مواقف تقريبا مشابهه لمواقف بنيامين نتنياهو، لكن امكانيه اقامه يعني حكومه بديله في اسرائيل اذا كانت وارده هي كذلك بسبب تصويت العرب قوي للجماهير العربية، وهذا الأمر قد يفتح المجال لإمكانية لإقامة حكومة في إسرائيل أقل شدة، أقل عنصرية، أقل تمادي، أقل فظاظة في التعامل مع الفلسطينيين، ليس فقط مع الفلسطينيين، يتعاملون مع هولندا، مع بريطانيا، مع مع مع مع إسبانيا بشكل فظ، لذلك إحنا يعني شيء بالنسبة لهم يعني مفهوم ضمنا.
0: حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث بروفيسور أسعد غانم، قرار لجنة الانتخابات المركزية كان شطب إمكانية ترشح القائمة العربية الموحدة، القائمة المشتركة، بالإضافة إلى عوفر كسيف وسامي أبو شحادة. كيف ترى موضوع شطب الأحزاب؟ التوقع الأكبر هو إنه محكمة العدل العليا تلغي قرار اللجنة الانتخابات المركزية وتمكن إعادة ترشيحهم، ولكن السؤال الكبير الآن حول سامي أبو شحادة، وهناك حتى أصوات من داخل المجتمع العربي يدعونه إلى أن يسحب ترشيحه هو قبل ما يكون قرار محكمة، تخوفا من أن تكون هذه سابقة معينة. كيف ترى ذلك؟ وقضية كمان أنه تعرف اليوم أي مرشح بنبشوا له على إيش كتبه بصف الأول، نحن نذكر ذلك مع مرشحين سابقين.
1: شكرا شكرا لك على السؤال. أول شيء التصويت بلجنة الانتخابات جملة واحدة، عندما يكون التصويت بشطب كل الأحزاب العربية، اللي بأيد الدولة اليهودية منصور عباس واللي ضد الدولة اليهودية، اللي بأيد دخول الائتلاف واللي لا يريد دخول الائتلاف، هذا يعني أنه الكنيسة الإسرائيلي أصبحت منصة للعنصريين، والشارع الإسرائيلي من أوصل هؤلاء هو مجتمع في غالبيته، هناك قوى ديمقراطية، هناك قوى ليبرالية، في غالبيته هو عنصري، وهذا تحدي كبير إلنا كلنا، إلا الشعب الفلسطيني وإلنا كمواطنين.
0: لحظة عند هاي النقطة، يمكن هذا الإشي ومنكمل بعدين الجواب، يمكن هذا الإشي بيجي يتماشى مع فكرة وأيديولوجية من يرفضون أصلا المشاركة في الانتخابات والتوجه إلى صناديق الاقتراع، من ضمنه طبعا أبناء البلد والحركة الإسلامية الشق الشمالي.
1: كما تعرفين هذه المرة بالذات الحركات التي قاطعت تاريخيا الانتخابات والتي تقول بعض أطرافها لا زالت بأنه يجب مقاطعة الانتخابات هي مترددة في ذلك، هي تدرك تماما الآن على أكتاف المواطنين العرب مسؤولية كبرى في الذهاب إلى التصويت وتغيير هذه الحكومة. أتمنى أن يكون على الأقل الموقف إن لم يكن يعني الامتناع الدعوي إلى التصويت للأحزاب العربية، وخصوصا نرى هذا الهجوم على الأحزاب العربية وخصوصا على الأستاذ سامي أبو شحادي. هل أنا كتبت الشهادة الأكاديمية التي قدمت لجنة الانتخابات بخصوص مقال سامي أبو شحادي؟
0: نعم.
1: هذا المقال قرأته 4-5 مرات، صحيح أنه فيه تردد في أسئلة، فيه محاولات فهم اللي صار في 7 أكتوبر، بنيامين نتنياهو كان يسأل نفس الأسئلة، قائد الجيش الإسرائيلي كان يسأل نفس الأسئلة. صحيح أنه سامي أبو شحادي طبعا غضبان من إسرائيل بسبب الحصار المتواصل على غزة وعلى الضفة الغربية، وله موقف يعني سياسي متضامن مع أهله، لكن ليس بالمقال أي دعوة لاستعمال السلاح أو استعمال القوة العسكرية ضد مدنيين أو ضد جنود إسرائيليين، وهذا قاله من سامي أبو شحادي. وأنا كذلك تابعت سامي أبو شحادي منذ 7 أكتوبر لكل المقالات والمظاهرات اللي حضرها، وأنا كنت بهاي المظاهرات. لم يدعو إلا إلى نبذ العنف، عارض هجوم حماس واعتبره.
0: بروفيسور أسعد غانم، الأجواء بعد 7 أكتوبر هي ليست الأجواء التي كانت قبل 7 أكتوبر. في معارك انتخابية سابقة نعم كان يتم شطب أحزاب ومرشحين، والمحكمة كانت تعيدهم نوعا ما يعني بسهولة. هذه المرة أنت تتحدث عن سامي أبو شحادة منذ 7 أكتوبر، كل قضية كيفية التعبير عن الرأي، ماذا يكتب طالب الجامعة، ماذا يكتب الموظف، ماذا يكتب الشخص، بيطلعوا عليه بعين أخرى. بروفيسور أسعد،
1: إذن إيمان، السؤال هو ليس ما قاله سامي أبو شحادة، ماذا حدث للمجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة؟ هذا هو السؤال. وعلى فكرة الامتحان غدا في المحكمة هو ليس برأي الشخصي، ليس لسامي أبو شحادي. سامي أبو شحادي وضح رأيه، قد يكون أخطأ في شيء وصحح رأيه. الامتحان هو للمحكمة الإسرائيلية. المحكمة الإسرائيلية يجب أن تقرر، أما هي مع موقف بن غفير والعنصريين في إسرائيل، أو مع موقف يريد أن يفسح المجال لنوع من الديمقراطية، لنوع من المشاركة السياسية لعموم المواطنين، وخصوصا أنه هذا المواطن قال شيء لكنه تراجع عنه. على الأقل أنا شخصيا أعتقد بأن المقال ليس به أي شيء خاص. لذلك الامتحان الحقيقي هو للقضاء الإسرائيليين، ويجب أن يفهم القضاء الإسرائيليين بهذه اللحظة بأن الدور جاي عليهم، خلينا نقولها بالفلاحي. هؤلاء الذين يظهرهم سموتريش في دعاياته بأن المجموعات العنصريين يسحبوهم في الشوارع، سوف يأتي الوقت الذي يتم سحبهم بالشوارع إذا تماشوا مع موقف بن غفير. الامتحان الحقيقي هو للقضاء الإسرائيليين، للمحكمة الإسرائيلية، وليس لسامي أبو شحادي في هذه الحالة، لأني أنا أعرف الشخص، أعرف مواقفه، أعرف التزامه تجاه النضال الديمقراطي. أنت تقولين بأنه الجامعات الإسرائيلية تغيرت، المحاكم الإسرائيلية تغيرت، طب يعني هل معقول أنه المسؤولية على التغيير يجب ندفع ثمنها نحن المواطنين العرب، اللي إحنا خلال كل هذه الحرب كما تعرفون القيادة العربية التزمت في نضال سلمي، أعربت عن موقفها المعارض لهجوم حماس واللي أحدثته من خراب في 7 أكتوبر من اعتداء على الإسرائيليين، ولا زالت على موقفها هذا طبعا مع معارضة الحرب ومع معارضة الإبادة ومع معارضة تطهير العرقي. وهذا هو موقف سامي شحاد، وأنا أقولها بمسؤولية كاملة لأنه أنا فعلا أتابع كل ما يكتب القيادات العربية كما تعرفين، لكن سامي أبو شحادي تحديدا كان مهم جدا. يعني إعادة
0: كيف تتوقع أن يكون رد فعل المواطنين العرب في يوم الانتخابات في حالة تم إبقاء ترشحه وفي حالة عدم إبقاء ترشحه؟
1: أنا من مراقبتي للأخ سامي أبو شحادي أو الأستاذ سامي أبو شحادي، بعتقد أنه هو ملتزم تماما في أي حالة من حالات القرار السيائي في المحكمة أنه يدعو إلى التصويت للأحزاب العربية، خصوصا القائمة العربية المشتركة من جهته، ولذلك الدعوة لا زالت قائمة من قبله قبل التجمع الوطني في أي حالة من الحالات الخروج للتصويت. أعتقد بأنه التأثير سوف يكون بالعكس، خروج أكبر للناس للتصويت من أجل وضع حد لسيطرة بن غفير، لسيطرة هذا اليمين الفاشي، ومن أجل إعادة يعني محاولة بعض الهيبة للمؤسسات الإسرائيلية، وأن لا تبقى المحكمة الإسرائيلية في حالة خوف من هذا المد العنصري، وأن تأخذ قرار جريء يتحدى هذا المد العنصري. هي في الامتحان الآن وليس القوائم العربية وليس الأحزاب العربية.
0: والملف المهم المشتعل الذي أنت أيضا لك دور هام فيه بروفيسور أسعد غانم من خلال تصور قضية مكافحة الجريمة والعنف في حينه، مقترح برنامج عمل من قبل لجنة المتابعة، أنت قلت ذلك، ثم فيما بعد مؤتمرات وأوراق عمل. وقد يسأل المواطن وبتسمعها أنت، هناك من يقول جرائم قتل عنف، إيش رح تفرق انتخابات ولا مش انتخابات؟ المجتمع العربي غارق في هذه المأساة.
1: لا طبعا، أنا كما تعرفي المسؤولية الكبرى تقع علينا، ويجب أن نتصرف بشكل آخر كمجتمع، كقيادات، كقرى، كمدن، كحارات، أن نتنظم وأن نكون يعني باب لرعاية أبنائنا. لكن هنالك مسؤولية على الدولة، والدولة لا تقوم بمسؤوليتها، لا تقوم بتنفيذ أي مشروع حقيقي لمكافحة العنف. آمل أنه هذه الانتخابات أن تؤدي إلى تغيير سياسي من أجل أن يفتح الطريق لوضع مخطط حقيقي لمكافحة العنف، أعني بالمعنى الشرطي، يعني الشرطة ودورها، لكن بالمعنى التربوي، بالمعنى التثقيف، بمعنى فتح المجال لمشاريع محلية في كل بلد وبلد وتمويلها من أجل العمل على بناء شبكات اجتماعية قوية تكافح العنف والجريمة. نحن وصلنا إلى وضع غير مسبوق من التردي خلال السنوات الأخيرة. يعني أنا بنتبه كمان أنه خلال الأشهر الأخيرة في تراجع ببعض حالات العنف والاعتداء على الناس، لكن هذا لم يتوقف. نحن نراه
0: ما زال هناك إطلاق نار على محلات وعلى سيارات وخاوة.
1: لذلك الشرطة يجب أن تقوم بدورها، نطالب بذلك، وبعتقد أنه هاي مناسبة كذلك لأجل تشجيع الناس فعلا الخروج للتصويت. عل وعسى تكون هنالك حكومة في إسرائيل مستعدة أن تتبنى مشروع متكامل لمكافحة العنف، وبعتقد كل القيادات العربية وكل المثقفين العرب مستعدين للالتزام بالانخراط بأي مشروع فعلا حقيقي يسعى إلى خفض نسب العنف وإعادة اللحمة الاجتماعية لمجتمعنا. نستحق ذلك ونستطيع ذلك، وبتمنى أنه غدا تكون مناسبة للفرح، بحيث أنه القائمة المحكمة العليا تلغي طلبات الشطب كلها، وأن نخرج إلى التصويت، الدعوة إلى التصويت الأحزاب العربية، لأنه هذه فرصة سياسية مهمة تأتي كل 4 سنوات، يجب أن نستغلها بالكامل من أجل إحداث المسألة. ليست فقط انتخابات، في هنالك قضايا أخرى، لكن الآن نتحدث في سياق الانتخابات والمحكمة غدا.
0: البروفيسور أسعد غانم، طبعا نحن هنا من هذا البرنامج وفي مكان لا نقول صوتوا لي سين أو صاد، ولكن لجنة الانتخابات تدعو للمواطنين للمشاركة بشكل عام، كل واحد يصوت للي هو شايف أنه من خلاله ممكن أنه يحصل حقوقه كمواطن في هذه البلاد. البروفيسور أسعد غانم الباحث والمحاضر الكبير في العلوم السياسية، أود أن أشكرك بروفيسور أسعد. وبتعرف إحنا دائما منقول اليأس ليس استراتيجية عمل، فإذا ضلينا قاعدين ونبكي وعنف ووضع مش منيح وناس بدها تهاجر وناس كذا، عمي هذا ما بيجيبش نتيجة.
1: أنا كمان بقول المسؤولية الأساسية في كل قضايانا هي علينا، قبل ما نقول أنه الدولة بما في ذلك طبعا تحميل الدولة، لكن نحن علينا مسؤولية كبرى ويجب أن نتصرف بشكل مختلف.
0: البروفيسور أسعد غانم، شكرا بروفيسور أسعد، تحياتي لإلك.
1: صباح النور.
0: صباح النور. ينضم إلينا الآن بروفيسور آخر. نعم، نحن نفتخر بعدد كبير من الأكاديميين الذين نتشرف بوجودهم ونفتخر بهم في مجتمعنا العربي. البروفيسور يوسف مالك، رئيس قسم هندسة البرمجيات في الكلية الأكاديمية كينيرت. أهلا بك بروفيسور يوسف.
2: صباح الخير. بس كنت بصلح بروفيسور مالك يوسف، اسم شخصي مالك.
0: مالك، مالك يوسف، تمام.
2: نعم.
0: بكل الأحوال احنا بدنا نتحدث معك عن قضية كيفية دمج المجتمع العربي من شباب وفتيات إلى مجال الهاي تيك، وهذا ما تقوده أنت وتفعلونه، كيف يتم ذلك؟ إيش الموضوع والمشروع اللي عندكم بروفيسور مالك يوسف؟
2: صحيح، أنا استلمت رئاسة قسم الهندسة البرمجية في كلية كينيرت في شهر 3. طبعا منذ توليت هذا المنصب طلعت على البرنامج الموجود وتفكرت قليلا وكثيرا، طبعا أنه إحنا العالم عماله بتغير بشكل رهيب جدا جدا، من حيث ما بحكي عالم اقتصاديا وسياسيا، بحكي من ناحية برمجيات، يعني دخول الاي إلى حياتنا. فلما دخل الاي اي لحياتنا في كثير اشياء تغيرت فينا، فبلشت اسال الاسئله، هل احنا بنجهز طلابنا؟ سبحكي على كليه كينيرت، بما من خلال هل نجهز طلابنا او الخريجين لسوق العمل؟ فجوابي كان لا. فقمت في تغييرات دراماتيكيه في البرنامج نفسه، وحيث انه البرنامج اليوم مثلا بيشمل كثير مساقات اللي فيها تعليم الاي اي، لانه عمل برمجي عماله بيزول. فالسؤال بلشنا نسال فيه في كليه كينيرت، فبعد هذه الخطوه كيف احنا بدنا نجهز طلابنا لعالم الهاي تيك؟ في احنا في كليه كينيرت في عندنا مركز حتشنوت، ممكن تساعديني بالترجمه؟
0: مركز الحداثه.
2: مركز الحداثه، اللي هناك الطلاب عندنا ببلشوا في سنه ثالثه او سنه رابعه، ياخذوا نحكي التجربه الاوليه اللي نجهزهم طبعا يروح على الهاي تك. ولكن فالسؤال اللي نطرح نفسه، طب شنو نجهزهم لايش؟ لانه الموضوع اختلفت
0: بالضبط، اصلا الاستثمار بالهاي تك انخفض، بنسمع عن حالات لاقاله مئات العاملين في المجال على كل وظيفة بيتنافسوا 500 مرشح.
2: مزبوط صحيح. في تغييرات كثيرة صارت، وأنا حسب رأيي هو عبارة عن طفل يولد ولكن طفل كبير، يعني طفل كبير من AI وبعماله هيك بتصارع، يعني كبره عماله بيكبر بصورة سريعة جدا جدا، اللي ما حداش مستوعب. أنا بحكي لك إياها، ما حداش مستوعب وين بده يوصل وكيف راح يأثر على حياتنا. ولكن إحنا طبعا مش راح ننتظر هذا الإشي، فبلشنا بخطوات عملية. أنا بحكي عن مشروع كبير ممكن تنشر عنه كلية كنيرت مش بواسطتي، اللي هو دمج الطلاب. في هناك كمان كثير مشروع كبير اللي فيه متداخل متبرعين، إنه كيف يدمج الطلاب ويحافظوا بالطلاب في الشمال. يعني في مشروع كبير
0: بما في ذلك الطلاب العرب، وهذا بهمنا دائما طبعاً. بروفيسور طبعاً. مالك
2: طبعا، لأنه أغلب طبعا الطلاب الموجودين في الشمال هن طلاب عرب، وطبعا هذا الحديث لما بنحكي على طلاب نحكي كمان طلاب العرب أكيد جدا.
0: نحن مقبلون على افتتاح السنة الأكاديمية عادة بعد الأعياد اليهودية، فبموازاة هذا المشروع اللي هو دامج في مجال الهاي تك، الأجواء في الحرم الجامعي أو في حرم أي كلية كيف عم تستعدوا لإلها بروفيسور مالك؟ خصوصا أنه أولا إحنا هلأ مقبلين على انتخابات، أنت شايف أنه بالشارع عامة حتى في نقاشات، في مواجهات، يسار يمين، علمانيين متدينين، عرب يهود، كيف عم تستعدوا علشان تبقى الكلية إسوة ببقية مؤسسات التعليم العالي مكان للحوار ولكن بدون الإساءة والاعتداء على الآخر؟
2: صحيح، أنا علمت في عدة كليات، كمان علمت في عمك إسرائيل، وكمان علمت في صفاد، وحديثا بلشت في كنيرت. الأجواء أنا بحكي لك من تجربتي الشخصية، الأجواء الموجودة في كلية كنيرت عجيبة وغريبة، وبتحسي يعني
0: إيجابي ولا سلبي؟ بتعرف عجيب وغريب، ممكن يكون سلبي ممكن يكون
2: جدا جدا جدا إيجابي. أنا بحكي لك فيها جدا إيجابي، وأنا شخصيا ما بدي أفوت في أمور السياسي، وكان حديث مع بروفيسوري آخرين ودكاترة بتحس إن الأجواء جدا في تفاهم، وطبعا أحداث 7 أكتوبر كثير أثرت، ولكن بتحسيها ما بتأثر بتاتا على الأجواء الموجودة بين الطلاب أو بين المحاضرين والطلاب أو أي تعامل حتى كمحاضر عربي مع الطاقم اليهودي الموجود، ما في هاي التداعيات. وكلية كنيرت أنا بحكي لك فيها أن الرئيس هو قادم من جامعة تل أبيب، وإنسان كثير رائع، يعني بحكي لك فيها كثير رائع بمعنى كل كلمة، ما في عنده توجه واضح أنه يعني تعايش عرب يهود، عنده توجه جدا واضح، ما في عنده تمييز، وكمان هو بيدور على الكفاءات أكثر. وهيك الطريق كلية كنيرت، ما فيها
0: وهذا مهم. هذه الأجواء التي نتمنى أن نراها في كل حرم جامعي أو مكان كلية أو مؤسسات التعليم العالي. البروفيسور مالك يوسف، رئيس قسم هندسة البرمجيات في الكلية الأكاديمية كنيرت، نحن نحث أبنائنا الطلبة على التوجه إلى التعليم العالي كل في المجال اللي بيختاره، بس أنت عطيتنا باركة أمل. إذا كانوا يقولوا إنه موضوع الهايتك انهار، فأنت بتقول لا يا جماعة، لازم ينعمل شوية تعديلات وتغييرات، ولكن ما انهار على الآخر، لسه فيه مجالات للعمل في هذا النطاق. شكرا لك بروفيسور مالك، شكرا، تحياتي. هلا
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
5: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
6: لأنه برنامجنا
7: إيفنت تاني على الآخر.
4: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: برنامج على الأجندة، برنامج عبر راديو مكان الذي يواكب الأحداث الأخبار والمستجدات. وبطبيعة الحال هذه فترة قبل الانتخابات، فترة مهمة جدا، كثيرون يسمونها انتخابات حاسمة ومصيرية، وتندمج فيها عدة محاور، من ضمنها محاور وقضايا داخلية لدى المجتمع العربي، على رأسها ملفات العنف والجريمة والميزانيات وغيرها، وأيضا القضايا الدولية والإقليمية، وبأي اتجاه تسير دولة إسرائيل، وذلك في الحيز القريب وأيضا الحيز العام والحيز الدولي. يسرني أن أرحب بمن أولا عمل في مجال الإعلام كمراسل وصحفي لصحيفة دعوت أحرنوت على مدى سنوات طويلة، ثم أيضا تخصص وحصل على لقب الدكتوراه كباحث ومختص بالشأن الفلسطيني وفي الشأن الشرق الأوسطي، وأيضا بموضوع المواطنين العرب في إسرائيل، الدكتور روني شكيد. صباح الخير دكتور روني شكيد.
6: صباح النور أيمان، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وكل عام وأنت بألف خير. طبعا لديكم عيد العرش سكوت، كل سنة وأنتم سالمين دكتور روني شكيد. مواكبتك على مدى سنوات للوضع هنا في البلاد، كيف كنت بتوصف هاي المرحلة اللي احنا موجودين فيها بعد ما انت كنت شاهد على فترة الحكم العسكري، ثم الانتفاضة الأولى، ثم الانتفاضة الثانية، عبرها كان في اتفاقيات أوسلو وغيرها، اليوم احنا فين دكتور روني شكيد؟
6: صباح الخير كمان مرة إيمان، وخليني أحكي إشي دقيقتين ثلاثة وبقول إشي زي هيك. أول شيء أنا زي بني آدم، زي إسرائيلي، زي يهود.
0: دكتور روني شكيد في بس نعم. في مشكلة صغيرة بالخط الهاتفي، رح نكون مع نفاصل من أغنية، برجعك للإنتاج علشان نتغلب، لأنه بيهمنا نسمع إيش بدك تقول. منرجع لك دكتور روني شكيد.

0: عدنا إليك دكتور روني شكيد. هل أنت معي دكتور روني؟
1: أوكي أنا أسف جدا. أنا أسف جدا. أما بدي أرجع وأقول
0: يلا.
1: إنه أنا زي يهودي زي إسرائيلي زي بني آدم بصحي وبقول هذا عار الإشي اللي بيصير اليوم بالضفة الغربية. مش ممكن إنه زي ما بيقول الرئيس الوزراء 150 200 أو 100 اللي بيسوي كل المشاكل هدولي ولا واحد ياخد مسؤولية ولا واحد وقف الإشي هذا. والضرار اللي بيصير لعنا الإسرائيليين مش بس في إسرائيل بس بالعالم كله هو أكتر بكتير يفوق بكثير من ضرار الحرب اللي صارت في غزة. وأنا بدي أقول عدة أشياء.
0: نعم.
1: أول شيء هذا إرهاب. وإذا واحد ما بيفهم إنه الإشي اللي بيسوي النعريك بقوت أنا ما بعرف كيف بيقوله بالعربي
0: شبيبة التلال عادة من سميهم
1: شبيبة التلال الإشي اللي بيسوي هذا إرهاب. وواحد اللي بيستعمل غير كلمات ما بيفهم الإشي اللي بيصير. مع كل الأسف الإسرائيليين بخصوص بالراديو بالتلفزيون وبرضو بالصحيفة أنا بقرأ اليوم شو بيقولوا شغب. أنا ما بفهم الكلمة هذه. شو هذا؟ مين هم؟ شو بيسووا؟ إيش بيسووا؟ هل إيه؟ من الواضح عن المسؤولين عن هذا الوضع ليس هم المستوطنين الإرهابيين بل الشرطة والجيش والبرطو الشباب معناته القوات الأمن الإسرائيلية.
0: بس تعرف دكتور روني شاكيد وزير الدفاع الحالي ألغى قضية الاعتقالات الإدارية لهؤلاء الشبان ونسمع أنه قوات الأمن بتقول هذا بصعب لما ما فيش إمكانية لاعتقال إداري فهم بيطلعوا بيساووا إيش ما بيعملوا.
1: لا لا لا, لا, لا, لا. هذا هم بيقولوا هيك لأنه هذه سياستهم. أنا بقول دقيقة واحدة المسؤول مش بس الشرطة والجيش المسؤول أول مسؤول هو رئيس الوزراء ووزير الدفاع. لن نسمع من رئيس الوزراء كلمات ووزير الدفاع فين هو نايم. أنا بدي أقول كمان إشي المسؤولية هي مش بس على كل الدول في كمان مسؤولين. المسؤولين هي قيادة المستوطنين وقيادة كل مستوطن ومستوطنة لأنهم لا يسمعون أصواتهم لأنه هذه هم بيأيدوا السياسة هذه. هل إيه؟ هؤلاء المستوطنين هم جنود سموتريتش وبن غفير جنود تبعون ومجرد جنود السياسي التي بملوا سياسة سموتريتش لأنه سموتريتش هو مش بس وزير المالية هو برضو وزير الدفاع إذا أنتم مش عارفين ومسؤول على الإشي هذا وبن غفير مسؤول على الشرطة. الشرطة ما عم تسوي ولا إشي. شوفوا شو كانوا في الجنود ما أجا ولا جند ولا الشرطي أجل هناك. هل في في منطقة A B ومنطقة C يعني منطقة B ممنوع للشرطة تدخل هناك. أما لا في غير إشي بدخلوا. وأهم من كل شيء ولازم نقول هذا بالصوت عالي هذا الشباك الإسرائيلي الأمن العام المسؤولية عليه لأنه هذا هو الدورة المحددة له. لكن كيف يمكن توجد الانتهامات للجهاز الأمن برئاسة تزيني هذا عالم استفهام.
0: دكتور روني شاكيد أيضا أنت ذكرت موضوع سموتريتش مثلا وبن غفير ومن بين رؤية سموتريتش وإلغاء السلطة الفلسطينية وتكثيف بناء المستوطنات وعمليا يمكن إلغاء حتى كل الاتفاقيات اللي كانت. هل هذا إشي ممكن يصير ولا إحنا اليوم في نقطة لا رجعة عنها إنه في سلطة فلسطينية نعرف إنه كمان هناك في استعداد للانتخابات. فكيف بتشوف الإشي وأنت تابعت سيرورة طويلة من الأحداث هون من حكم عسكري لانتفاضات لاتفاقيات لانتفاضات لانهيار كامل.
1: لازم نفهم ولازم كل واحد يشوف حاله لأنه إحنا عم نحكي على الماضي نحكي على التاريخ الإسرائيلي نحكي على الرواية الإسرائيلية. هن كانت الأنبياء هن كانت الكل اسرائيل كانوا عاشوا هان يهودا وشمرون هي جزء لا يتجزا من اسرائيل اما ولا واحد بيفكر هان على المستقبل انا بقول الاشي هذا انا كنت هناك وانا شفت المستوطنين شوي شوي يوم بيوم بيكبروا وبخصوصي بما اشي اللي صار بثلاث سنوات الاخيره او باربع سنوات الاخيره ما كان في حياته بكل الضفه الغربيه وبكل العلاقات مع الفلسطينيين لانه بخلال الوقت هذا أكثر من 200 بوار ستنية البنو وسموتريتش والمكتب طبعه عطوا مساري لهدول المستوطنين نعري أكبعوت شباب الأكلال عطوا لهم المساري عطوا لهم كل الإمكانيات يكونوا هناك وعطوا لهم أمر مهم جدا احفزوا على الأرض شو معناته احفزوا على الأرض روحوا للعرب روحوا للسكان كل الفلسطينيين ودشروهم من الأرض

0: إسرائيل مندوب منبوذة. هذا الإشي المشكلة الأساسية.
1: وأنت دكتور روني شكاد، أنا تابعتك في عدة مؤتمرات وأيضا كتابات، مهتم أيضا بالمواطنين العرب في داخل إسرائيل، وكل قضية الامتداد الفلسطيني من ناحية الجذور من جهة، ولكن هون مواطنة إسرائيلية ومشاركة في انتخابات ومنظومة حياة مختلفة من جهة أخرى. كيف بتشوف اليوم وضع المواطنين العرب أمام هذا المشهد؟ من جهة ما يحدث في الضفة الغربية، ولكن من جهة أخرى أيضا حياة يومية، جرائم وعنف، احتياجات في ميزانيات وغيرها من الحياة المدنية لإلهم. دكتور روني شكيد،
0: لازم نفهم، وأنا ما بس بقول إشي، هذا السكان العرب الفلسطينيين اللي هم مواطنين إسرائيل تغيروا من ناحية الطريق اللي عايشين، تغيروا من ناحية بكل الأشياء. التغيير هذا بأربع سنوات الأخيرة ما شفناه، لأنه السياسة تبع الحكومة هي ضد سياسة بن غفير وسموتريتش، خربت كل شيء، خربت كل العلاقات اللي بنيناها شوية شوية، سنتين برا سنتين. ما سوينا الاشي هذا في يوم واحد. كل اشي صعب. هلقيت انا رايح للجامعة، بالجامعة العبرية، انا شايف الطلاب عرب، تعرفي ايش؟ في جدار بيناتنا، لقيت مش زي ما كان من قبل. هلقيت بيقولوا شو بيقولوا عليهم، هلقيت بخصوص بأيام الانتخابات لما خايفين من شو راح يصير بالانتخابات. نعم، عرب إسرائيل هم 20% من سكان إسرائيل، عندهم كل الحقوق زي الحرديم، زي بن غفير، زي لبيد، زي غيرهم. إذا واحد ما بيفهم الإشي هذا، معناته إحنا مش عايشين بالدولة الديمقراطية، معناته إحنا ما بدنا نعيش بالدولة الديمقراطية. ومع كل الأسف، هذا السياسة هذه اللي صارت بالسنوات الأخيرة أثرت مش بس على العلاقات، أثرت على كل السكان اليهود، على أغلبية السكان اليهود مع كل الأسف. وهم اليهود، الكراهية صارت أول شيء هي اللي تقول شو راح يصير وشو ما راح يصير. والكراهية هذا إشي أنا بقول للمستقبل إسرائيل مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة، لأنه 20% هم زي ما أنا قلت، زي ما عندهم كل الحقوق زي ما كل غير واحد بالدنيا بالإسرائيل. وإذا إذا إذا في إذا في حزب اللي ما بده تسوي ائتلاف مع العرب الإسرائيل، ما سألنا، أما ما تحكوا إشي زي هيك، وما تتوسخوا الرواية تبعكم بصورة زي هذه، زي ما بيساوي بن غفير وزي ما بيساوي سموتريتش. وخصوصي أنا شفت التلفزيون بالحفلات اللي صارت بالمدة الأخيرة بالكرة العربية في إسرائيل، بتجي الشرطة بيوقفوا كل شيء. ليش؟ لأنه بجوز عندكم أسلحة، بجوز عم تتخطخوا بالهواء. أنا ما بفهم الإشي هذا، أنا آسف جدا. أهم إشي إنه برضو الإشي هذا رح يأثر على مستقبل إسرائيل. وزي ما أنا قلت، إسرائيل صارت منبودة، وشوية شوية هذا رح يتغير. شفنا بريطانيا، شفنا فرنسا، شفنا شايفين
1: في مباراة كرة قدم أيضا
0: بالإيرلند، مع مباريات بالإيرلند، شفنا احنا شايفين العلاقات مع الأردن، أنا خايف. شايفين العلاقات مع مصر، وأنا خايف في السلام بيناتنا. وكيف نقدر نسوي السلام مع غيرهم؟ هل احنا عايشين بالشرق الأوسط؟ نعم احنا عايشين، لازم نعيش بالحرة هذه، أما لازم نعيش عن بالسلام ومع جيرانا.
1: الدكتور روني شكيد، الباحث والمختص بالشأن الفلسطيني، الخبير الشرق أوسطي والإعلامي على مدى سنوات عديدة، أشكرك دكتور روني شكيد، بتمنى لك كل خير. وكان مهم جدا أنه نسمعك عبر راديو مكان، نسمع هذا الصوت الذي يرفض أي عنف، أي عنصرية، يرفض الحرب عمليا. شكرا روني، شكرا، كل عام وانت بخير.
0: شكرا لكم، وإن شاء الله إن شاء الله يتغير الوضع.
1: شكرا جزيلا، تحياتي. أود أن أكون الآن وفي ختام هذه الساعة مع زياد غنايم، مدير قسم تحسين واجهة المدينة في باقة الغربية. أهلا بك أستاذ زياد، تحياتي.
2: تحياتي.

0: صباح الخير
1: إلى كل المستمعين. هلا صباح النور. كان شوي غريب إنه توصلني مادة في هاي الفترة فترة الانتخابات، لأنه كله سياسة وأحزاب ومشتركة ولا مش مشتركة ونسبة تصويت وغيره. لفت انتباهي لقضية إنه البيئة اللي كمان أهملت وإلها دور وأهمية أن تكون ضمن القضية الانتخابية هاي المرة. أعطينا أولا صورة الوضع وإيش الإشي اللي أنتوا شايفينه، وأنت أيضا في هذا الموقع اللي بيحتاج إلى العمل سيد زياد.
0: طيب هيك أعطيكم معلومات أولية عن الموضوع.
1: نعم.
0: كيف البيئة والنفايات الموجودة بالوسط العربي وبالشكل عام ككل اليوم، من أول شيء من ناحية اقتصادية
1: احنا نعم.
0: ثاني سعيف تكتيبية، ثاني ميزانية موجودة في البلديات العربية هي للنفايات.
1: نعم.
0: يعني أول ميزانية هي دفع معاشات، ثاني ميزانية هي للنفايات. احنا لازم نعمل حساب انه هاي الميزانية فيش عنا صوت ينادي كولوت كوريم اللي بتجي بتغطي. شو البلدية بتقدر تأخذ من الأرنونة هي بتدفع النفايات. هذا الأساس، هو هذا الموضوع، هو موضوع كثير حساس. وموضوع النفايات احنا في كل سنة، يعني الدولة مش الدولة، الحكومة بالأحرى كانت جدا مفتقرة للمهنية بتحديد الاستراتيجية. يعني لحديت اليوم ما فيش، كل دولة إسرائيل كل الدولة بتعاني. نفوت بشكل عام بعد ما نفوت على الوسط العربي، كل الدول بتعاني حاليا انه فيش حلول إقليمية. فيش كلها محلات تمر، وفيش يعني الكل بيحكي انه خلال سنتين ثلاثة محلات التمر راح تنتهي والدولة لازم تلقي حل إقليمي. حاليا فيش حل إقليمي. الاستراتيجية تبعت الوزارة جدا مش واضحة، متخبطة، وكل سنة يعني كل ما بتتغير حكومة أو بيجي وزير جديد بدش ببطل الاستراتيجية الموجودة، بفوت واحدة جديدة. وآخر حرب شفناها بين وزارة الأوتار،
1: وزارة المالية
0: وزارة البيئة، كيف بدهم يديروا النفايات الموجودة والحروبات الموجودة بالنفايات بالبلاد.
1: وماذا يحدث في البلدات العربية سيد زياد؟
0: ونفس التراكم، نفايات حرائق، نفايات بالشوارع، أمراض سرطان. إحنا بالنسبة لنا نتطلع يعني مفكرين إنه النفايات هي إشي زيادة، يعني إشي لا، والنفايات إحنا لازم نطلع عليه كإشي أساسي اللي لازم يعالج. هون بنحكي عن صحتنا وصحة أولادنا. إحنا فيش عنا مالية وميزانيات، وكمان حلول اللي احنا بنقدرش احنا كبلديات وكمواطنين بنقدرش نجيب هاي الحلول. الحلول لازم تفوت فيها حكومة مهنية صح، بهمها امورنا الوسط العرب المجتمع العربي مشان تنحل. اليوم بتفوت اغلب البلاد العربية بتلاقي نفايات مرمية جنب الطرقات، بلاد مش غادرة تكيم نفايات اجلة الله، نفايات اللي هي بيتية يعني رطبة. بنحكي عن سرطان.
1: مطلبكم سيد زياد ايش ممكن او مطلوب ينعمل؟ نحن مقبلون على انتخابات، نعرفش مين راح يكون وزير البيئه، وزير الماليه، فاذا ايش هو مطلبكم سيد زياد؟
0: ولا شيء، انا شغلتي الشغله الاولى احنا بشكل عام مشان نفهم انه كل لما في غياب حكومي اللي بتشتغلش صح، كل شاكل يصرف على الزباله على النفايات هو يقتطع من المواطنين بشكل خاص. انت تحكي عن الرفاهية تبعتهم، تحكي عن ميزانية التعليم تبعتهم، تحكي عن تطوير الشوارع تبعينهم، تحكي عن المنتزهات. احنا بنطلب انه الحكومة الجاي او بالاحرى انه تبقى وزارة ممسوكة مهنية جدا، وتبني خطة استراتيجية تعطي لنا أدوبة احنا خاصة ك وسط عربي، لأنه فيش عدالة بيئية. لما أخذ البلاد اليهودية معها عندها أرنونة بتفوت، مش بحاجة بتقدر يعني تركن على حالة بأخرى 10 مليون شيكل ولا 15 مليون شيكل ولا 50 مليون شيكل بالسنة وبتقول لك بهمش. طب ما هو الميزانية تبعت الوسط العربي كلها 20-30 مليون شيكل حاز بلد بك تخر 10% انت كوريس يعني انت بتنهار
1: بضلش لأشياء تانية
0: بضلش ولا إشي يعني كله بتقطع من أولادنا بتقطع من صحتنا بتقطع من يعني حتى بتقنية 550 اللي كانت للوسط العربي سبوتريتش أجا وقف تغيرت الحكومة وقفوها جمدوا المصاري وأخروا مصاري تقدر تقدم تقدرش تقدم يعني حتى بالشغلات اللي فيها الكلود كورئيم لصوت ينادي ربطوا لنا المصاري. لا احنا بدنا عدالة بيئية بدنا حكومة تتطلع علينا إذا يدعون طبعا أنهم ديمقراطيين فإن حقوق كمجتمع من احنا 20%
1: بتعرف من سيد زياد بالذات لما بنتحدث عن قضايا بيئية المطالبة ممكن تستند إلى معطيات وأبحاث بيئية قديش عم تستعينوا قديش في هاي المضامين علشان تكون المطالبة مش مجرد إنه بدنا للم نفايات وإنما في هون أضرار أكبر من إنه مجرد إنك تشوف النفايات بالشارع عندك أضرار صح. بيئة صحة وغيرها
0: صح صدقتي موجود كثير أبحاث وأنا طالب صراحة بجامعة حيفا باللقب الثاني بسوي التيزة تبعتي وبسوي على أنا بسوي التيزة تبعتي على الزهوم التلوية الحدثة قبولوت ما بين الدول بنحكي يعني مثلا الدولة الحكومة قاعدة بتجبر فينا أنه نبكى الساحة الورانية لحتير الأحوريت تبعت الدولة للزبالة وكمان وين ما في حدود وين الحد البطون الموجود بينه وبين الضفة الفلسطينيين الأراضي تبعتهم كانت صارت مزابل صارت مطمرة نفايات فإحنا كل يعني إذا بتروح على زمر فينك جبل واد مئات ألاف الأطنان تبعات النفايات الصلبة فتضغط أوكي فإحنا بنطلع إحنا اليوم كمواطنين أنا بطلع على زياد كمواطن عندي أولاد ومش بس وبطلع كزياد مدير قسم تحسين واجهة المدينة وبطلع كزياد واحد من المثلث وبطلع كزياد كواحد عربي عايش بهاي الدولة اللي بهمني أمن العرب وبهمني أمن البيئة بشكل عام. لا في الحكومة كانت الوزارة كانت جدا جدا مش مهنية ما فيش خطة جدا واضح ولا إشي كان واضح وتخبط تخبط تخبط تخبط احنا قاعد بكلفنا الارتفاع بالاسعار شو التكلفه انا بحكي لك اليوم عندي مقاول قاعد بيشتغل الدولي بس العليات انت بتحكي زاد ما يقارب 64 شيكل على الطن بالنفايات انا بحكي لك خلال سنه يعني خلال سنة ونص 64
1: هاي صعب تغطيتها. احنا عم نقترب من نشرة الأخبار. سيد زياد غنايم مدير قسم تحسين واجهة المدينة في باقة الغربية كلامك في غاية الأهمية بتأمل انه كمان في أجندة الأحزاب يكون موجود هاي البنود احنا كمواطنين نشوف واضح كل حزب ايش بده يشتغل كمان في البيئة مش بس عنف يعني عنف وجرائم وبيئة وتعليم وغيرها. بدي أشكرك سيد زياد وأتمنى لك دائما كل خير. أنا
0: أضيف جملة أيوة. وحيدة قبل ما شوفه لازم بحسب رأيي إشي أساسي بالأجندة تبعات تبعين الانتخابات اللي سموها يبكى هاد شغلة أساسية النفايات إدارة النفايات هي شغلة أساسية.
1: شكرا لك سيد زياد شكرا لك سيد زياد غنايم تحياتي. نادي أسمر مارون أحمد عويسات جاليت عميرة وإيمان القاسم سليمان بعد الأخبار سنعود إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة بستناكم.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في طوبة الزنجرية يوقع جريحا، تقييم أمني بأن الأعداء قد يستغلون فترة الانتخابات لمهاجمة إسرائيل، أنباء عن موافقة حماس والجهاد الإسلامي على تشكيل تحالف مع دحلان، رد اقتراح بإلزام الإدارة الأمريكية بإطلاع الكونغرس على وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، والولايات المتحدة تكمل انسحابها من العراق.
0: راديو مكان الأخبار.
7: التاسعة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. في طوبة الزنجرية أسفر حادث عنف صباح اليوم عن إصابة رجل خمسينيا بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مشفى زيفي صفد للمعالجة. ويفيد مراسلنا إيهاد حرب أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث. تعتقد مصادر أمنية أن أعداء إسرائيل قد يحاولون استغلال فترة المعركة الانتخابية للعمل ضدها، ظنا منهم أنها ستكون في هذه الفترة الحساسة أكثر تقييدا في استعمال القوة. ومع ذلك شددت المصادر على أن الحديث يدور عن تقييم للأوضاع وليس إنذار بهجوم وشيك. وقالت إن رسالة إسرائيل لأعدائها هي أن الافتراض بأن فترة الانتخابات ستقيد حرية النشاط العسكري خاطئ، وإن جيش الدفاع مستعد لأي طارئ في كل الجبهات. وأكدت أن الرد العسكري على هجوم محتمل لن يتأثر بموضوع الانتخابات أو باعتبارات سياسية. أفادت تقارير صحفية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على تشكيل تحالف مع القيادي الفتحوي السابق محمد دحلان بهدف إضعاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبحسب التقارير يستطيع ذلك تشكيل تهديد على هيمنة أبو مازن إذا أجريت الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد بعد شهرين، وهو أمر مشكوك فيه. رد مجلس الشيوخ في واشنطن اقتراحا بإلزام الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير للكونغرس حول وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية في ظل تكرار حوادث العنف ضد الفلسطينيين ومقتل 9 مواطنين أمريكيين خلال السنوات الأخيرة. وأيد الاقتراح كل الممثلين الديمقراطيين سوى واحد. تستكمل الولايات المتحدة اليوم انسحابها من العراق، مما يثير مخاوف من أن تترك هذه الخطوة فراغاً أمنياً تستفيد منه الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية. ويرى عراقيون كثيرون أن قوة الأمن المحلية التي دربتها ومولتها واشنطن لا تزال غير قادرة على حماية بلادهم. يستشف من تقرير لوكالة أنباء AP من طهران أن أسعار الأدوية وبعض العلاجات الطبية ارتفعت بشكل حاد وأصبح من الصعب الحصول عليها. يأتي ذلك بعدما سجلت قفزة في أسعار الغذاء وسلع أخرى، وهبطت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها في ظل قيام واشنطن بتشديد الخناق الاقتصادي على إيران. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
6: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
7: لأنه برنامجنا
8: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
9: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا ساعة أخرى من المقابلات والمحاور. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، أحمد عويسات يرافقنا من الراديو المصور، روني نأور هندسة إذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ونود أن نبدأ هذه الساعة بشؤون دولية بعد أن تبعنا مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والخطابات التي كانت هناك، ومواقف أيضا دونالد ترامب من العودة أو عدم العودة إلى مواجهة أو حرب أمام إيران. ما هو الوضع الآن والاستعداد لانتخاب السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة؟ ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الدولية في كان، وهو الزميل رام براندس. صباح الخير رام.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
9: كل عام وأنت بألف خير، عيد سوكوت، إشلخم خاك أسخك سمي يا خير. קודם תסכם לנו את העצרת, הדברים הכי עיקריים וחשובים שאתה רואה שהיו שם.
10: אז באמת העצרת הכללית של האום ה-81 במספר נמשכה 6 ימי דיונים עם 194 משלחות ועשרות ראשי מדינות שהגיעו לניו יורק. זה היה אחד הנאומים האחרונים של אנטוניו גוטרש כמזכ"ל האום, ובו הוא הצביע על 4 אתגרים מרכזיים: מלחמה ושלום, אי שוויון, אקלים ובינה מלאכותית. הנושא הבולט ביותר אימן היה אימותים ושלום, בין אם זה אוקראינה, בין אם זה עזה, וגם האימות בין ארצות הברית לבין, וישראל לבין איראן תפס מקום מרכזי.
9: מלאכותית.
10: אי שוויון, אקלים.
9: אוקיי, אידן, אני רוצה רק לסכם. אני רוצה לסכם שיקול الجمعية العمومية للأمم المتحدة أنهت دورتها 81 التي استمرت 6 أيام مع 94 وفد وعشرات رؤساء الدول. أنطونيو غوتيريش كان هذا آخر الخطابات له، وأمامهم 4 تحديات: السلام وإنهاء الحروب، المساواة والعدالة، موضوع الذكاء الاصطناعي AI، وموضوع الإقليم. بنوجا לנו פה, מה היה חשוב?
10: אז בנוגע למה שקורה פה אצלנו, חשוב מאוד להגיד ולהדגיש שהנושא הפלסטיני באמת עורר קריאות מצידם של צרפת, קנדה, בריטניה, בשם קריאה לריבונות פלסטינית. ובנוגע לנאום נתניהו עצמו, הוא לווה בנטישה של כ-80 משלחות מהעולם, זה לפחות הספירה הישראלית. רק חשוב לציין שבחרין ואיחוד האמירויות הערביות, שתי מדינות שחתומות על הסכם אברהם, הם נשארו בעולם.
9: إذن بالنسبة لما يحدث هنا، كان أيضا اهتمام من خلال خطابات زعماء العديد من الدول، وأثناء خطاب نتنياهو 80 نتشوك 80 وفد ترك القاعة. البحرين واتحاد الإمارات، إخوة إمارات وبحرين بقوا في القاعة. أنت رتسى لشمع لنا ماشو
10: نخون بوين نشمع ونمشيخ شنا.
9: أوكي.
11: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
9: هذا هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي يتحدث أيضا يقول لا أعرف إذا كانوا يستسلمون، ولكن هناك المزيد من عبور النفط في عبر مضيق هرمز. و أترتلس كم جام إتعام داشلو لجبي העניין האיראני רב.
10: נכון, בדיוק כמו ששמענו, זו אמירה של טראמפ מהלילה, שהוא אמר שאיראן תיקנה, אם הם לא יקנו עכשיו, זה מהר מאוד יקרה, דיבר שם באמת על לפתוח את מצר הורמוז וכו' וכו'. זה גם נושא שעלה בדיוני הצעת הכללית, הרי בהצעת הכללית דיברו לא רק על המאבק הישיר בין ישראל וארצות הברית לבין איראן, אלא על השפעות הרוחביות יותר, אם זה עליית מחירי הדלק, אם זה עליית מחירים באופן כללי. צריך לזכור שהרבה מהמדינות שתלויות בנפט שעובר דרך מצר הורמוז, מדובר פה במדינות כמו אודו, כמו פקיסטן, בנגלדש, מדינות שצריך לומר, כל שינוי ולו הקל ביותר בכלכלה העולמית פוגע באוכלוסיות המוחלשות האלה.
9: الإجمال بالنسبة لهذه النقطة وأقوال دونالد ترامب التي سمعناها، الأمر لا يتعلق فقط بإسرائيل وإيران، وإنما هناك تأثير عرضي على عدة دول تعتمد أيضا على النفط الذي يمر من هناك. أزبزي استيموها ديونيم ونحن ممتنين לראות מה יהיה לאחר מכן, ארצות הברית, איראן, ישראל והפלסטינים והבחירות גם, כי נתניהו גם דיבר אל האזרחים הישראלים.
10: גם הבחירות בישראל, גם בחירות בארצות הברית וגם בחירות למזכ"ל אום חדש. רק נציין כי לפי שעה המועמדת המובילה היא כלכלנית מקוסטה ריקה, יהודיה, מדובר פה ברבקה גרינספן, לפי שעה היא מובילה בהצבעות הפנימיות.
9: איך השם שלה?
10: רבקה גרינספן, היא מובילה.
9: רבקה גרינספן היא التي تتصدر الآن المنافسة على منصب سكرتير عام للأمم المتحدة، وهي يهودية من كوستاريكا. متى זה יערך?
10: אז זהו, עכשיו בדיוק אנחנו רואים סבבים של הצבעות בתוך מועצת הביטחון כדי להגיע לאיזשהו קונצנזוס למי מועצת הביטחון תתמוך, במי תמליץ בפני הצעת הכללית, כי הרי יש פה דינמיקה פנימית של א', יש פה רוטציה שהתפקיד עובר מאזור לאזור, הפעם זה התור כנראה של אמריקה הלטינית והקריבים, ומה שמאוד חשוב, אני חושב שיהיה מאוד חשוב לך וגם לרבות מהשומעות למאזינות שלנו, פעם ראשונה יש סיכוי טוב שאישה תעמוד אישה, בראשות הארגון הבינלאומי הזה. עוד משהו חשוב, עוד סיום דרך.
9: תאריך אנחנו לא יודעים?
10: עדיין לא, הם עדיין צריכים לצמצם לכדי מועמד מוסכם. כרגע רבקה גרינספן מובילה, אבל צריך לציין גם את רפאל גרוסי מסבא, שהוא גם חלק מהמועמדים. עד שלא יצא אשן לבן, אז לא נוכל עדיין לברך.
9: בנסבה לתאריך, לא נערף בדבט, ולכן הונקה אידן מוקף מג'לס אל-אמן, אלדי יג'ב אן יוקרר מדה יוריד, ולכן בכל אל-אחוואל, אין כנת היא סתפוז בהדה אל-מנסב, פהדי סתקון אול מרה אמראה تتسلم هذا المنصب بعد أن يتم الإجماع على مرشح معين، عندها يتم التعيين الجديد. تدربا شكرا رام برندس.
10: شكرا
9: شكرا لك، يوم توف.
10: شكرا.
9: نتابع وإياكم برنامج على الأجندة والمزيد من المقابلات، وأود أن أرحب الآن بضيفي التالي، وهو سامر بشارات مدير التمريض في عيادة إكلاليت لواء حيفا والجليل الغربي. أهلا بك أخ سامر، تحياتي.
7: صباح الخير أخت إيمان إليك ولجميع المستمعين.
9: نحاول هلا صباح النور، طب يومك. نحاول أن نرى الدمج بين النواحي التكنولوجية وبين النواحي الصحية، وهاي المرة لفت انتباهي وضع رموز QR تتيح الوصول إلى فحوصات الكشف المبكر، وهذا وفقا لدراسة تفحص طريقة بسيطة لتعزيز الإقبال على هذه الفحوصات. وضح لنا الموضوع أخ سامر.
7: نعم، زي ما ذكرت أختي إيمان، أنا عملت بحث في كوبات حليم كلاليت في عيادة مرضى كلاليت، اللي هي عن طريق الـ QR اللي هو بالعربي بنسميه رمز الاستجابة السريعة. حطيت QR على كل كتيبات اللي موجودة في صندوق المرضى كلاليت، عن طريق مسح الـ QR كل المعلومات اللي في الكتيب تنتقل لعندك خلال أقل من ثانية على التلفون، وبصير الإشي متاح لجميع المرضى يطلعوا عليه وين مكان، بأي ساعة، حتى في البيت، حتى في البار، حتى بأي مكان.
9: نعم.
7: يطلعوا على المعلومات الموجودة في الكتيب، وإشي يساعدهم يقرروا أنه يعملوا صح.
9: إيش بإيش هذا الإشي بيختلف عن اللي موجود حاليا؟
7: أنا انتبهت عندي في العيادة، أنا بس العيادة طبعاً كليت طبعاً، المرضى بيجي عند الدكتور، بقعد يستنى الدكتور حوالي تلت ساعة لنص ساعة أو ربع ساعة، بتوجهش للكتيب، بيكون مشغول أكثر إشي بالهاتف الخليوي تاعه، عن طريق نفوت على الفيسبوك، على الإنستغرام، على مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا فكرت في طريقة اللي أنا عن طريق التلفون أوصله المعلومات هاي.
9: نعم.
7: وحتى لو كان وأخذ كتيب ممكن ينسى حده على الكرسي أو ينسى عند الدكتور أو هو طالع ينسى بشي محل، فأنا كل بدي أوصله المعلومات هاي على التلفون اللي يقدر يكون متاح له يشوفها وين ما كوده بأي يوم في النهار أي ساعة يشوف كل هاي المعلومات.
9: في تجاوب سامر، يمكن مش الكل هالقد مواكب بأنه يكون في عنده التطبيق بالهاتف الخلوي ويفحص إيش مع فحوصاته وإيش مع نتائجها، مش الكل دايما هالقد يعني موجود بهذا الإشي.
7: صح مزبوط، ولكن إحنا أنا ما جبتش الكيو آر وألغيت كل الإشي من حوالي. أنا التشجيع تاع الطاقم الطبي والتشجيع تاع الطاقم النارسات اللي عندي في العيادة هو ضلوا موجود. إحنا نشجع الناس إنه هي تمسح هذا الكيو آر وتشوف شو المعلومات اللي بتخصه. أنا عملت البحث عن طريق ثلاث فحوصات اللي هن البراز، الدم في البراز، الدم المخفي في البراز، وعملت عن الماموغرافية لفحص الثدي للنساء.
9: نتذكر إنه إحنا مقبلين على شهر أكتوبر شهر التوعية من سرطان الثدي.
7: بالضبط. والفحص الثالث كان قدم السكري. هدول التنين الأولانيات فحص الثدي والدم في البراز هو بخص جيل 50 وفوق طبعا. وفحص السكري قدم السكري انت عارفي عندنا في تزايد مستمر مرض السكري في المجتمع العربي واليهودي كمان. فبعد سنة اكتشفت انه تسهيل عملية وصول هاي المعلومات للمرضى حسن الاستجابة للفحوصات حوالي 6-7%.
9: برضو منيح، كل ما كان
7: طبعًا
9: أفضل
7: طبعًا.
9: وإحنا دائما كبرنا على مقولة درهم وقاية خير من قرطار علاج. وكل فحص مبكر ممكن يمكن إمكانية العلاج والشفاء. بدي أشكرك سامر بشارات، مدير التمريض في عيادة كلاليت لواء حيفا والجليل الغربي، وتذكروا وضع رموز كيو آر للوصول إلى فحوصات الكشف المبكر. شكرا سامر.
7: لك أخت إيمان، شكرا. بس كلمة أخيرة للمستمعين، تستنوش تلقيشي يصير، توجهوا أعملوا فحوصات بالوقت المناسب، ممكن يمنع عنا مشاكل كتير في المستقبل.
9: صحيح.
7: ونهارك سعيد، شكرا لك أخت إيمان.
9: ونهارك أسعد يا سامر. شكرا
7: باي باي.
9: نعود إلى الملف الحزبي الانتخابي، وأود أن أرحب الآن بالدكتور جمال عيشان المحلل السياسي. أهلا بك دكتور جمال، تحياتي.
12: يسعد صباحك لكل المشاهدين والمشاهدات.
9: هلا، خلينا نبدأ أول إشي بالإشي العام. أحزاب التغيير اللي هي بالأساس حزب ليبرمان، أيزنكوت، يائير لابيد ونفتالي بنت طبعا ويائير جولان، اجتمعوا وقرروا أنه ما يكون في أي إساءة واحد للآخر، أنه يكون في عمل مشترك للفوز بالانتخابات، بس هم ما أعلنوا عن مرشحهم لرئاسة الحكومة. كيف عم بتشوف الديناميكية لدى هذه الأحزاب قبل ما نبدأ نحكي عن الأحزاب العربية دكتور جمال؟
12: طبعا أنا بشوف أنه بالاجتماع الرباعي اللي كان بين الأحزاب اللي هي بتقول أنه كانت بحكومة التغيير، هذا الاجتماع يعني ما سرب عمليا شيء وما بداخل الاجتماع شيء آخر. أي بكلمات أخرى كان في هناك اتفاقات عامة أن تكون هناك ميثاق شرف وأن لا يكون هناك تهجمات حزبية بين الأضلاع المختلفة بيناتهم، ولكن الشيء الذي يعني كان عليه إجماع أنه بالنسبة للموحدة يعني هو كلياتهم عمليا قالوا أنه لا يمكن أن احنا نكون داخلين الموحدة في الائتلاف معنا، واستثنوا الدكتور منصور عباس. ولكن السؤال أنه من يعني هناك يعني كليات الروس المقصود انه هذا الحزب، يعني انا بشوف يعني وقت ما كان عندنا بنت عنده 6 مقاعد وكان رئيس حكومي، كل واحد مني بشوف انه يعني حتى لو كان الحزب الاكبر طبعا من اتفقوا لهذا انه الحزب الاكبر انه ممكن يكون عنده الافضليه انه هو يكون رئيس الحكومي.
9: لا.
12: ولكن انا بقول انه يعني كمان بنت كمان ليبرمان بشوف في نفسه انه هو يكون
9: رئيس حكومي
12: طبعا كلياتهم. يعني
9: وفي كمان نقطة بهمني أسمع رأيك فيها دكتور جمال، طبعا النقاش في المجتمع العربي كثيرا ما كان حول دخول الائتلاف الحكومي أم لا، واضح أنه الموحدة في حينه كانت جزء، المشتركة موقفها مختلف، ولكن أصدقاء الأمس أو شركاء الأمس اليوم بنسمع بيقولوا تشكيل حكومة لا تستند إلى الأحزاب العربية، فقد أحزاب صهيونية. هل هذه ضريبة كلامية قبل الانتخابات، ولا بالفعل مش راح نشوف حزب عربي داخل الائتلاف؟
12: يعني إحنا لا يمكن أن إحنا نقدر نتغاضى عن الأمور الجدية اللي هي حدثت بعد 7 أكتوبر. يعني لا يمكن أن إحنا نقدر نقول أن المجتمع الإسرائيلي غالبيته هي تميل إلى اليمين وتميل إلى يعني استثناء الـ20% اللي هن من الجمهور العربي. ولكن أنا بقول أنه ما يقال قبل الانتخابات ليس بالشرط أن يكون ما بعد الانتخابات. يعني نتنياهو الآن هو يتهجم على القوائم العربية وأراد شطبها، ولكن السؤال أنه هل إذا هو بيحوج نفسه أنه يتفاوض مع الموحدة أو مع أي حزب آخر سوف يعملها. يعني هو عمليا بيقول أنه في ظروف معينة أجبرتني أنه أنا أتفاوض مع هذا الحزب أو مع ذاك الحزب.
9: نعم.
12: وما يقول يعني الأمس ليس كاليوم، وهو عمليا يعني كل الأحزاب حتى الرباعية اللي جلسوا كحكومة التغيير أيضا يعني سوف يتفاعلون، أو إذا إحنا بدنا انتخابات يعني خلال 7 أشهر. يعني لأنه ما فيش هناك حسم ما بين 50% أو 50%.
9: هذا كانت نقطة مهمة دكتور جمال عيشان، حاليا مش شايفين حسم كبير، الإشي متأرجح نوعا ما تعادل. إيش هذا بيقول بالنسبة لدور المواطنين العرب في أن يكونوا هم ما يسمى المؤثر على من سيكون رئيس الحكومة القادم؟ بتذكر أنت بالانتخابات الماضية قديش كانت نسبة التصويت 50 وشوي، يعني نص المواطنين العرب أصحاب حق الاقتراع ما راحوا على صناديق الاقتراع.
12: الوضع الحالي اللي شايفين اليوم يعني الجماهير العربية أنه هي تخرج التصويت. الوضع الحالي اليوم اليسار واليمين اللي هو يريد استثناء 20% من المجتمع العربي سوف وخاصة الأمور اليوم اللي هي كمان يعني شطب القوائم العربية وشطب أيضا أفراد اللي هن كونهن أنه عندنا الهوية العربية، هو عمليا بنطينا دافع أنه إحنا نخرج إلى التصويت حتى نثبت أنه إحنا عمليا لدنا الوزن ولنا التأثير من سيكون رئيس الحكومة المستقبل. وكلنا يعرف بأنه هذه التطاولات على الجماهير العربية وعلى الاستهتار بالجماهير العربية وأنه لا مكان لهم. يعني أنا بحيي الدكتور رون شاكيد اللي كان عندك بالمقابل اللي قال إنه في هناك صوت يعني عقلاني، صوت عقلاني إنه يعني لا يمكن الجمهور العربي أن يستثني عن 80% ولا يمكن 80% يقدر يستثني عن 20%.
9: الشراكة العربية اليهودية، الشراكة العربية اليهودية دكتور جمال عيشان، حسب رأيك ما زالت قائمة؟ بتعرف بعد 7 أكتوبر في كتير أمور تغيرت في المجتمع الإسرائيلي.
12: في هناك أصوات اللي هي العقلانية التي تقول يعني التي تقول بيجب أن هذه الشراكة يجب عليها أن تبدأ من جديد بروح جديدة بمنظور آخر، يعني مبتعدين كل البعد عن الكراهية وعن عدم استثمار الفرص السلام. علينا استثمار فرص السلام، يعني قبل أن نبدأ بالجيران علينا أن نبدأ بالداخل. على الجمهور الإسرائيلي أن يعرف أنه يجب أن يكون هناك سلام داخل في دولة إسرائيل. يجب أن تطلع، يعني نحن ليس مقصرين، يعني في هناك يعني الحمد لله 50 يعني طاقم كبير جدا من المثقفين والمتعلمين وعمليا أنه بيخدموا المجتمع بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو الطائفية.
9: نعم.
12: فهون عمليا أنه إحنا لنا أسهم، هذه الأسهم سوف تزيد وبالنهاية سوف تتغلب العقلانية على العاطفية، وأن يكون هناك لنا دور في كيفية إحلال السلام ليس فقط الداخلي وإنما أيضا يكون الخارجي.
9: دكتور جمال عيشان، أنت تواكب عمليات انتخابية عديدة، حتى إحنا خلال 10 سنين ذهبنا إلى صناديق الاقتراع 5 مرات. هاي المرة تعرف عصر الاي عصر التكنولوجيا، بعرفش لأي مدى ضل في يعني مكان للخطابات الطويلة، بعرفش إيش وضع الحلقات البيتية إذا هي مؤثرة. حسب رأيك يعني كيف الطريقة لحث المواطن العربي أن يدرك بأنه دوره مهم ويكون إشي عصري حديث مش الآليات القديمة اللي يمكن اليوم ما عادتش تأثر. يعني واحد من ضيوفي قال اليوم إنك تجيب جيل شباب تقعدوا تعطيه محاضرة أو خطاب ساعة، بعد خمس دقائق إيش بيعملوا؟ يا بيطلعوا يا بدخلوا على التليفون يشوفوا إيش أجاهم رسائل.
12: هذا بنتيني شغلة معينة، إنه كيفية وصول إلى الناخب. يعني اليوم حتى انت يعني مع انه في عندنا بعد تقريبا شهر زمان، يعني الناس اليوم هي في وتيره متباطئه جدا. يعني حتى لو الحلقات، لو عملت حلقات، انا بقول انه اخر جمعه من الانترنت سوف تكون هناك تعبئه عامه، سوف تكون هناك غسيل دماغ. غسيل دماغ تبدا يوميا طبعا لا يمكن ان احنا نقدر يعني نتجاهل وسائل الاعلام. اليوم في عندنا تيك توك، وفي عندنا هناك يعني ما بدي اسمع انا انسان اللي يجي ينطي محاضره ساعه زمان، اعطيني الملخص. ما هو الملخص اللي هو انت عمال تنادي فيه؟ يعني اليوم غسيل الدماغ والتابعه العامه في اخر اسبوع هي التي يجب استغلالها استغلال كامل.
9: طب خلينا نستنى نشوف ايش راح يكون قرار المحكمه العليا غدا بالتداول في موضوع شطب الأحزاب العربية بعد أن شطبتها كاملة لجنة الانتخابات المركزية، لا موحدة ولا مشتركة ولا عفر كسيف ولا سامي شحادة. هذه اللجنة شطبت الجميع. الكرة الآن في المحكمة ونحن سنتابع. دكتور جمال عيشان المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور جمال، تحياتي.
12: شكرا لكم.
9: طاب يومك. ذكر ضيفي الدكتور جمال عيشان موضوع الشراكة العربية اليهودية، يأتي ذلك أيضا بعد اللقاء الهام الذي كان مع الدكتور روني شكيد. ماذا عن هذه الشراكة؟ هل ما زال هناك فئة أو يسار يؤمن بالسلام، بإمكانية التوصل إلى تسوية إيجابية؟ تنضم إلينا نومي ريجيف، وهي مركزة ميدانية لنساء يصنعن السلام في مدينة القدس. أهلا بك، صباح الخير نومي ريجيف. بوكر توف لخ ومعديم لسيم خاخك سكوت سميخ.
13: بوكر توف، صباح الخير.
9: صباح النور. لفني شأنחנו מדברים על הקונצרט שיהיה היום, חשוב לי לשמוע את הראייה שלכם כנשים עושות שלום. אתם לא שייכות למפלגה מסוימת, חשוב להבהיר את זה. האם אתם מסתכלות מתבוננות בבחירות, האם יש תקווה כלשהי? האם אתם פעילות יותר כדי להביא אותנו למצב של משהו שיעשה שינוי חיובי לכיוון של שלום? כבר סבענו עימותים מדממים, נעמי.
13: נכון, בדיוק. את ממש מכוונת למטרה שלנו. המטרה שלנו, של נשים עושות שלום, זה להביא למצב שלסיים את הסכסוך המדמם הזה כאן, ולמצוא פתרונות טובים לטווח ארוך, דרך הסכמים מדיניים. אנחנו יודעות שרק דרך הסכמים מדיניים יש סיכוי טוב להביא לפה למצב של שלום ולתקתוק באזור שלנו, באזור המצוין שלנו שמגיע לנו כבר, שיהיה לנו פה יותר טוב.
9: לגבי המספר, המספר שלכם גדל או פחת לאחר השבעה באוקטובר?
13: תראי, 7 באוקטובר הייתה לכולנו טלטלה מאוד מאוד גדולה, כמובן. ואנחנו מוצאים שדווקא יותר ויותר אנשים אומרים, 7 באוקטובר הראה לנו שהדרך שבה אנחנו נקטנו עד עכשיו היא לא הדרך שהיא טובה לנו. אנחנו חייבים להגיע למצב של פתרונות לטווח ארוך, של סיום הסכסוך, של בריתות אזוריות, של אופק מדיני לפלסטינים. תראי, את מדברת על 7 באוקטובר, ב-4 באוקטובר.
9: שנייה, רק אני חייבת דיווח קצר, דיווח ראשוני. אידן, מן חילל תקריר אוולי, הונק עלמה יבדו اختطاف לטائרה מן אבו דבי כנת في طريقها الى تل אביב ותם توجيه מסרها الى السعودية. الخشية بأن يكون هناك اختطاف، طبعا هذه هي معلومات أولية، نود أن نكون ربما سريعا مع من يمكن أن يغطي هذا الحدث ويأتينا بالمعلومات الأكيدة. الطائرة الآن تحلق فوق السعودية. نومي أني سكيم قمت دفريم شي أمارت. قالت 7 أكتوبر كان هزة أرضية كبيرة لدينا جميعا. نومي سليخاك يعني هايتي خيبت لدفيخ المطوس شهوسات מהכיוון שלו, כעת הוא נמצא מעל סעודיה כרגע, אנחנו בודקים את הידיעה. אז
14: בואי ספר, שכולם יהיו בשלום.
9: אני גם מקווה. אז נומי, בואי תגידי לנו, תספרי לנו על הקונצרט היום למען השלום, שזה גם קריאה לבחור בדרך השלום.
14: נכון. נשים עושות שלום שותפות עם ארגון בינלאומי שנקרא Life Peace, שעושה עכשיו, מארגן 80 קונצרטים בעולם כולו לרגל יום השלום הבינלאומי, ובקריאה במטרה באמת למען שלום, למען שיתופי פעולה בינלאומיים ונגד מלחמות, ובמקרה הזה דרך המוזיקה. ואנחנו, כבר היה קונצרט אחד מצוין בחיפה, בכנסיית בית החסד, שהיה ממש מצוין, ואת קונצרט הסיום של הפרויקט הזה, אנחנו ידענו שזה חובה שזה יהיה בירושלים, ופנינו לאימקה, ולשמחתנו נעננו באירוח מלא, ותודה על כך לאימקה.
9: אז תני לתת את הפרטים על חדית ען קונצרט יוקם על יום, זה היום في جمعية الشباب المسيحية القدس بإمكا يروشلايم. هذا الكونسرت هو في إطار يوم السلام العالمي والحديث عن سلام عالمي والدعوة إلى هذا السلام. مي منجان مي نتانة الكونسرت دخلش عني قامي تاخ بصد أحد من صد شني وكيفت أخري ما شو كوري إما متوس شانخنو بلتام أكفيم ماي ما إروى زي
14: הקונצרט היום ב5:30, ותנגן שם התזמורת הנהדרת של אורקסטרה וואן, מפעל התזמורת עם האסטרו חן צימבליסטה, של נגנים יהודים וערבים, של מקלה ממג'ד אל שמס עם תמרה חלבי, עם לאוי
9: וואו, אז זה ממש דו-קיום, אפשר לומר. אז العازفون هذه اوركسترا وان والعازفون هم عرب ويهود ويوجد ايضا مشاركه من فنانين من مجد الشمس. اذا هذا الكونسرت يقام اليوم الساعه
14: ايش الساعه 5:30 כולכם מוזמנים, זה באוויר הפתוח, תתלבשו חם, כי בירושלים קרירה.
9: אוקיי, על חפל הזה הוא في מקן מפתוח, ובמה الأحوال الجوية في مدينة القدس هي عادة باردة, فكونوا طبعا مهيئين لذلك من خلال ارتداء الملابس الدافئة. نومي ريجيف, يعني רוצה להודות לך נומי, מרכזة ميدانية لنساء يصنع السلام في مدينة القدس. אנחנו תמיד נקרא לשלום, נמשיך להאמין בשלום.
14: אני חשוב לי ברשותך עוד משפט אחד חשוב, שאנחנו תנועה ישראלית, שיש לנו בתנועה יהודיות, ערביות, בדואיות, דרוזיות, כולן, ויש לנו שותפות פלסטיניות אמיצות שנקראות ניצה השמש, ניצות השמש, שאיתם ביחד גם ניסחנו את קריאת האימהות, שגם נקרא אותה היום לפני הקונצרט. סוואט על אומהות, וכולכם מוזמנים.
9: אני גם אגיד את זה, כי זה חשוב. תקול נומי רגב, ואנחנו ניסע יסנענה סלאם ערביית ויהודיית, ומענה איידן אלפלסטיניית, ניסע פי שמס וליום סופה נקרא סוט על אומהות, פי איתר הזה לקונסרט סוט על אומהות, טבען דעוותן לסלאם. תודה רבה לך נומי רגב, תודה.
14: תודה לכם.
9: איזן קבל אנקון מה פאסל אעלני, נוקרר אב أبرز وأهم العناوين للدقائق الأخيرة. هناك أيضا تم إدخال الطائرات الحربية, وذلك في أعقاب أن طائرة كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب تم تحييد مسارها وهي تحلق فوق السعودية. هذه معلومات أولية. وقناة الجزيرة تشير إلى وجود إصابات وذلك بسبب هجوم إضافي من الجو في منطقة شاطئ المواسي في خان يونس في جنوب قطاع غزة. طبعا هذا بموازاة ما نقوم بالتبليغ عنه بالنسبة للتقارير الأولية حول هذه الطائرة الذي هناك خشية أنه تم اختطافها. تعالوا بنا نكون مع فاصل إعلاني ثم نأتي بأي معلومات لدى الزملاء المراسلين حول هذا الحدث الذي هو الآن في ذروته على الأجندة.
15: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
16: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
15: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
16: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
17: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
16: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
17: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
16: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: برنامج على الأجندة عبر راديو مكان. نحن الآن أعزائي نواكب الحدث الهام الذي أعلن عنه قبل دقائق، طائرة في طريقها من دبي إلى تل أفيف، هناك خشية بأن تكون قد اختطفت. طائرات حربية أيضا الآن تدخل إلى الصورة، طائرات حربية إسرائيلية. طبعا على الصعيد الحكومي السياسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس وأيضا كبار المنظومة الأمنية يقومون الآن بجلسة استشارة أمنية حول كيفية التعامل مع هذا الحدث. أود أن أكون الآن مع مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. شمعون أران أهلا بك، تحياتي.
18: تحياتكم، تحية لكم جميعا.
9: ما هي المعلومات التي لدينا عن هذا الحدث شمعون؟
18: نعم، أولا رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وكبار المسؤولين من الدوائر الأمنية والسياسية يجرون حاليا مشاورات أمنية. تم إطلاق طائرات حربية إسرائيلية تقوم حاليا بتحليق باتجاه، كما يبدو باتجاه هذه الطائرة. الطائرة حاليا هي فوق السعودية. ليس من الواضح حاليا تجرى تقييمات كما قلنا، والطائرة تحلق فوق الأجواء السعودية، وهذا هو ما يدور حاليا. هناك تقييمات كما قلنا بصدد كل ما يجري حاليا من قبل الجهات الأمنية والاستخباراتية، وهناك بالفعل حالة تأهب قصوى فيما يتعلق بهذا الموضوع. إيمان،
9: نحن سمعنا في الأيام الأخيرة وأيضا الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لابيد، نتنياهو قال ربما سيكون هناك تعرض إسرائيل لهجوم قبيل الانتخابات. هل ترى أي رابط بين الأمرين؟ هل هناك كان أي معلومات أو خشية أو إشارات معينة؟
18: أولا كانت هناك رقابة عسكرية، كان هناك حظر بصدد كل ما يجري حاليا. بالفعل نتنياهو تحدث عن ذلك، عن أن هناك تهديدات وإنذارات فيما يتعلق بهذا الموضوع. كانت هناك بالفعل الليلة الماضية ترأس نتنياهو جلسة مشاورات أمنية مقلصة مع وزير الدفاع ورؤساء الدوائر الأمنية، الطيارون وشير لم وبالفعل كانت هناك هذه الجلسة التشاورية المقلصة ليلة الماضية. بعد ذلك شارك نتنياهو عقد جلسة مشاورات مع يائير لبيد ورئيس المعارضة. وبالفعل نتنياهو أكد بأنه عرض على لبيد بعد هذا اللقاء الليلي. أصدر نتنياهو جلسة بيانا قال فيه إنه عرض على لبيد جميع المعلومات حول جميع التهديدات بصدد كل التهديدات التي تحدق بدولة إسرائيل. لم يتم الفحص, لم يتم إضافة المزيد من التفاصيل. وفي هناك حاليا يتحدثون عن أن ربما هذه الطائرة التي لم تجري أي اتصالات مع برج المراقبة, وهناك احتمال بأن تحط الطائرة في السعودية.
9: دعنا نضيف بعض المعلومات التي تريدنا الآن, أن هذه الطائرة التي تم تحييد مسارها إلى السعودية عليها نحو 180 مواطن إسرائيلي. شمعون أران, أريد أن أعطيك الإمكانية بأن تعد لنا المزيد من المعلومات حتى أضم لحظة. شمعون أران, أعد لنا المزيد من المعلومات لأنني أريد أن أنتقل إلى الزميل وسام جبر. شمعون, سنعود إليك. وسام جبر, أهلا بك, تحياتي.
19: صباح الخير. نعم, التفاصيل هي أولية. لغاية الآن يتم الحديث عن تغيير مسار طائرة تابعة لشركة فلاي دبي قادمة من دولة الإمارات باتجاه إسرائيل على أن تحط في مطار بن غوريون الدولي, ولكن في نقطة معينة وهي في الأجواء تم تحويل مسارها. والاتصال الأخير من هذه الطائرة كان مع مطار تبوك في السعودية. على كل الحديث يدور عن وجود 180 مسافرا إسرائيليا بطريق عودتهم من الإمارات إلى إسرائيل. عمليا سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية لم تصدر بعد أي معلومات حول هذا الموضوع, وكل الجهات المختصة والتي تعمل في هذا المجال تقوم بفحص جميع المعلومات المتوفرة لديها. وتم استدعاء أو تم إرسال إنذارات إلى سلاح الجو الإسرائيلي الذي قام بإرسال طائرات باتجاه تلك المنطقة التي قامت طائرة بتحويل مسارها. هذه المعلومات الأولية التي توفرت لدينا, ونحن نقوم بفحص جميع المعلومات التي تصلنا أولا بأول من قبل سلطة المطارات والأجهزة الأمنية المسؤولة في إسرائيل.
9: وهذا في غاية الأهمية وسام جبر. أيضا هذه الطائرة التي كان من المفروض أن تصل إلى هنا وعليها هذا العدد من المواطنين الإسرائيليين, من المتوقع أيضا أن يكون من بينهم
19: في هذه إيمان. نشير إلى أن وزيرة المواصلات ميري ريجيف تجري حاليا تقييمات مع الجهات المختصة في الوزارة وكذلك مع المسؤولين في سلطة المطارات والأجهزة الأمنية المسؤولة بهذا الشأن. إذن وزيرة المواصلات تدخل على هذا الموضوع وتقوم بإجراء تقييمات أمنية بهذا الخصوص.
9: ونتوقع أيضا أن شركات السياحة التي لها علاقة ربما بهذه الرحلة الجوية أيضا الآن تفحص الأمر, لأن عمليا ربما يكون هناك
19: ربما نشير إلى قضية هامة, علما بأن جهاز الأمن العام الشباك ومنذ أكثر من شهر منع شركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب يعني ورود إنذارات حول مخاطر أمنية بهذا الخصوص. ومن يقوم بهذه الرحلات من إسرائيل إلى الإمارات وبالعكس هي شركات أجنبية تابعة بالأخص تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
9: وسام جابر, شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة. نحن سنبقى على اتصال معك ومع بقية الزملاء, ونود أن ننتقل الآن إلى الزميل إياد حرب. أهلا بك إياد, تحياتي.

0: الحدث الذي فاجأنا إياد حرب؟
1: نعم صحيح، نحن نتحدث عن تفاصيل يعني متتابعة بالنسبة لهذه المسألة. في البداية دار الحديث عن دراما في رحلة جوية متجهة إلى إسرائيل، طائرة تابعة لشركة فلاي دبي أطلقت رمز التدخل غير القانوني المعروف بالرمز 7500 الذي يشير إلى احتمال تعرض الطائرة للاختطاف في البداية. وبحسب المعلومات المتداولة اختفى تسجيل الطائرة خلال الدقائق الأخيرة من تطبيقات تتبع الرحلات الجوية، ولم يتم حتى الآن التواصل مع الطيار. ولكن في الدقائق الأخيرة إيمان، هناك مسؤول في هيئة الطيران يقول إن الطائرة ستهبط خلال الدقائق القريبة في السعودية، وربما الحديث لا يدور عن حادثة اختطاف. بالطبع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع صورة الوضع في بالنسبة لهذه الطائرة، إذا ما كانت قد اختطفت بالفعل أم أن الحديث يدور عن خلل فني كان في هذه الطائرة. ولذلك إذا ما تبين أنها ستحط بعد دقائق معدودة في السعودية، فهذا يعني أن هذا الحدث الذي دار الحديث عن اختطاف الطائرة في البداية سينتهي بهدوء وبسلام دون وقوع أي إصابات، ولكن الصورة غير واضحة بعد.
0: بالضبط، لأن عمليا لو كان هناك أي طلب نجدة مثلا من الكابتن الطائرة، فكان من المفروض أن يكون على تواصل مع برج المراقبة، سواء كان مع مطار تل أبيب بن غوريون أم مطارات أخرى. فإذا حتى هذه اللحظة إياد حرب نفهم أنه الأمر والحدث مبهم، لا نعرف تفاصيله بالضبط. هل تريد أن تضيف أي نقطة أخيرة قبل أن أشكرك؟
1: لكن الرمز إيمان، نعم الرمز رمز التدخل غير القانوني الذي أطلقه الطيار في هذه الطائرة أشار إلى احتمال تعرض الطائرة للاختطاف، لذلك بدأ هذا السيناريو الكبير بالنسبة لاختطاف هذه الطائرة. ولكن الأمور تتجه ربما نحو قضية أخرى، نحن لا نعلم بعد، هذه الأمور غير واضحة إيمان كما ذكرت. بالطبع تحقيقات متواصلة والجهات الأمنية الإسرائيلية تتابع عن كثب ما يجري في هذا الحدث الكبير.
0: شكرا جزيلا لك الزميل إياد حرب. شكرا إياد، وأنت وبقية الزملاء تتابعون معنا هذا الحدث، شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة. ينضم إلينا الآن الخبير في شؤون الطيران والرحلات أمير عاصي. أهلا بك أمير، تحياتي.
2: تحياتي لكم جميعا.
0: حدث يفاجئنا، ماذا تستطيع أن تضيف وماذا لديكم من معلومات أمير عاصي؟
2: نعم، حدث غير عادي استثنائي، يعني هناك طائرات مقاتلة إسرائيلية يعني في طريقها إلى هذه الطائرة، يعني عملية الاختطاف غير مؤكدة في هذه الأثناء، ولكن خروج طائرات مقاتلة هذه خطوة احترازية معروفة في كل حالات الطوارئ الجوية اللي لها طبعا طابع أمني. خلينا ما ننسى أنه في الأيام الأخيرة كمان يعني الأجهزة الأمنية تتعامل مع وجهة السفر إلى دبي بأعلى
0: لحظة أمير، الآن يريدنا أن الطائرة قامت بإجراء اتصال مع السلطات في السعودية، ومن المتوقع أن تحط هناك في الدقائق القريبة. الطائرة هي فلاي دبي، أي نوع من الاتصال؟ ما هي الخلفية؟ ماذا سيحدث بالضبط؟ ما زلنا لا نعرف. ماذا تستطيع أن تضيف أمير عاصي؟
2: ما يحدث على الطائرة حاليا وفق المعلومات هي ليست عملية اختطاف، يعني الطيار والجهات التي تدير الحدث يعني طبعا يتعاملون مع هذا الحادث. لا نستطيع تفسير تغيير المسار كدليل على حدوث اختطاف، يعني يجب انتظار المعلومات الرسمية. طبعا سفر الرحلة إلى السعودية هو أو تحويل مسار الرحلة إلى السعودية هو تطور لافت، خصوصا أنه إحنا نتحدث عن رحلة مسارها الأصلي هو دبي تل أبيب، ولكن في حالات الطوارئ الاعتبارات تختلف تماما عن رحلة عادية. طبعا الركاب تلقوا طبعا وفق يعني ما يجري من خلف الكواليس من كاميرا القيادة وأبراج المراقبة والأجهزة الأمنية، يعني كان هناك إشارة بحدوث أو اشتباه وإشارة استغاثة، وليس عن تأكيد رسمي بأن الطائرة تعرضت للاختطاف. ولكن هذا الأمر، ونقول دائما عندما تظهر إشارة خطر الكل يتعامل معها بأقصى درجات الجدية، وكذلك بالإعلام يتعاملوا مع الموضوع بأقصى درجات المسؤولية كما نشهد.
0: بالضبط، نحن نأتي بكل معلومة بعد أن

0: يكون هناك تأكيد وإمكانية لنشرها. إذن أمير عاصي، كلمة تستطيع أن تقولها لجمهور مستمعينا، لأنه تعرف بالذات نحن لا نعرف من المسافرين، على متن هذه الطائرة، ربما هناك من يقلق أنه في له قريب أو معرفة أو حدا اللي موجود يمكن على هذه الرحلة الجوية، ماذا يجب أن يفعل؟
1: ما اولا ما يخيف انه جهاز الامن الاسرائيلي يعني في الايام الاخيره حذر من السفر ومنع من شركات الطيران الاسرائيليه السفر الى الى الى دبي واتخاذ اجراءات احترازيه، على ما يبدو كان هناك نوعا ما اخبار، وهذا يزيد الشك والضجة اللي احنا موجودين فيها بسبب هذه الأحداث. ولكن بما أنه في أهالي وناس عم بيسمعونا وذويهم، هناك أكثر من 150 راكب على متن طائرة فلاي دبي، نتمنى أولا سلامة لجميع الركاب للطاقم، ننتظر انتهاء الحدث، ننتظر لنسمع ماذا حدث بالفعل خلال من خلال كاميرا القيادة. يعني هاي العائلات عليها جميعا التحلي بالصبر، أنه إحنا كمان نكون مضبوطين كمان بالضبط. في الكلام اللي بنحكيه لأن هناك في أهالي
0: صحيح، لذلك نحن نتوخى المسؤولية والحذر في أي معلومة نقدمها. أود أن أشكرك في هذه المرحلة أمير عاصي الخبير في شؤون المطارات والطيران والرحلات الجوية، شكرا لك أمير. وشكرا أمير، وأنتقل الآن إلى محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون، تحياتي.
2: مساء الخير إيمان، نحن عمليا دقيقتان تفصل بين هبوط هذه الطائرة فلاي دبي وبدون إعادة ما تفضل به الزملاء، حدث أو نبأ جديد الآن منذ الثواني والدقائق الأخيرة إيمان، ربما جرى ووقع عراق جماعي داخل هذه الطائرة، هذا سيناريو واحد يتحدثون عنه في هذه اللحظات تماما، هو الذي اضطر الطيار كابتن الطائرة إلى إرسال شرط الطوارئ بعد انطلاقها من المطار في دبي. يجب أن ننتظر إيمان، الأمور غير واضحة تماما في هذه اللحظة، فقط يمكنني، أنا لست خبير في مجال الطيران، ولكن مدام هذه الطائرة تستطيع أن تهبط حتى إذا كان في أحوال طوارئ في إحدى المطارات السعودية، الآن يتحدثون عن مطار الأمير بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز عفوا في مدينة تبوك جنوب السعودية، فالأمور بعض الشيء أقولها بحذر شديد مطمئنة مرة أخرى، على الطوارئ شارة الطوارئ صحيح، الطائرة المفروض أن تهبط خلال دقائق معدودات، نتحدث عن دقيقتين أو دقيقة ليتسنى فعلا فهم ما حدث فيها، لعله خير.
0: إذن المعلومات التي لدي أنت الآن تضيف لنا نقطة أخرى تذكر، لا نعرف بالضبط أي النقاط هي بالفعل في النهاية الصحيحة، هناك عدة سيناريوهات، سيناريو أنه حدث خلل ولذلك كانت هناك تحييد مسارها إلى مسار آخر، سيناريو اختطاف وأيضا هذا الأمر هناك خشية منه، ولكن سيناريو آخر أنت ذكرته أنه ممكن أنه صار في شجار على متن الطائرة، مما
2: شجار بين عدد كبير
0: من المسافرين،
2: من ركاب صحيح،
0: من الركاب. على فكرة شمعون بن نعيم، تعرف في فترة لما بيكون في رحلات جوية، مع الأسف بنقولها بأسف وبخجل كمان، إنه كتير مرات بيصير في شجار بين ركاب، شجار بين ركاب وبين طاقم الطائرة بالكلام أحيانا يصل، ولكن إذا كان العدد كان كبير وكابتن الطائرة والطاقم لقوا إنه ممكن يعرض الطائرة للخطر، فإحنا نفهم الخطوة اللي بيكونوا قاموا فيها،
2: على أمل إنه ولا حدا طلب شوكولاتة دبي.
0: نعم شمعون بن نعيم، أنت تواكب وسنبقى معك على تواصل مستمر، لأننا سنتابع أيضا بعد نشرة أخبار العاشرة لمواكبة هذا الحدث الاستثنائي. شكرا لك شمعون بن نعيم، محرر الشؤون الدولية في هذه المرحلة. يعود إلينا الآن زميل إياد حرب، أهلا بك مجددا إياد، أي معلومات أخرى لدينا؟
3: نعم دعينا نقول يعني الصورة لم تتضح بعد بصورة مطلقة بتاتا، ولكن باتت الأمور تتغير إلى اتجاه آخر، ليس اختطاف هذه الطائرة وإنما ربما الحديث يدور عن شجار اندلع داخل الطائرة بين عدد من المسافرين، ولذلك تم يعني تم نقل إشارة حول هذا الموضوع. والطائرة كما يبدو تهبط في هذه الدقائق في السعودية بعد أن تم مرافقة هذه الطائرة بطائرات من السلاح الجوي كما يبدو السعودي للهبوط في المطار. وأيضا هناك حديث ربما إيمان عن إمكانية يعني وقوع خلل فني في الطائرة، أو ربما هناك من يعاني من وعكة صحية، الصورة غير واضحة. ولكن مسألة اختطاف الطائرة يبدو أنها انتهت، والحديث يدور ربما عن كما ذكرت شجار أو أحد المسافرين يعاني من وعكة صحية، الصورة ليست واضحة. ولكن نحن انتقلنا من قضية الاختطاف التي أثارت زوعة كاملة ودراما كبيرة هنا في إسرائيل وحتى في بلدان الشرق الأوسط بعد أن تم يعني نشر بعض التفاصيل وهي كانت خاطئة كما يبدو حول اختطاف هذه الطائرة في هذه المنطقة. إيمان،
0: إذن هذه هي المعلومات الأولية إياد حرب. تعال بنا نحاول أن نكون مجددا مع مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. حاولوا أن تكونوا مع شمعون أران نادية وأحمد لأن هناك حث لنا أيضا من قبله، نريد أن نكون معه في غضون ثوان معدودات لأننا نسمع منه أن الحديث لا يدور عن اختطاف. شمعون أران، هل أنت معنا مجددا؟ شمعون أران أنت معنا؟
4: نعم إيمان،
0: أنا أرى ما تحتلننا به، قدم المعلومة للمستمعين أيضا شمعون.
4: نعم، كانت هناك مناوشات كما يبدو بين الطيار ومساعده خلال الرحلة الجوية، وربما تم تشغيل 7700 يعني، وكان حالة الطوارئ في الطائرة بشكل خاطئ. على كل حال الطائرة الإسرائيلية التي أقلعت من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها أكثر من 150 حوالي 180 راكبا حطت بسلام في السعودية، وما اتضح بأن الطيار والطيار ومساعده كانوا قد كانت هناك
0: شجار بينهم،
4: شجار وخلافات بينهم،
0: يعني الشجار مش بين الركاب مثل ما حالات بنشوف شجار بين الركاب،
4: وإنما داخل غرفة الطيار. ومن هنا الطائرة حطت بالسلام، ليست هناك أي عملية اختطاف، وكل الادعاءات وكل الأحاديث تبدو بأنها كانت خاطئة. على كل حال حاليا يتم الفحص والتأكد من ملابسات كل هذا الحادث. من
0: هو حادث غريب واستثنائي شمعون أران. بعد الأخبار سوف نتابع وسوف نكون مع إجمال لهذا الحدث والتأكد من أنه لا يدور الحديث عن اختطاف طائرة، وإنما كما ذكرت الشجار بين الكابتن الطائرة وبين مساعده. بعد الأخبار سوف نكون مع التفاصيل الإجمالية لهذا الحدث عبر راديو مكان وشاشة مكان. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة شمعون أران. إذن الطاقم على الأجندة: نادية أسمر مارون، أحمد عويسات، روني نأور، وإيمان القاسم سليمان. استوقفنا هذا الحدث الذي أثار الجميع، كان هناك خشية من اختطاف طائرة. كل المعلومات وإجمال لهذا الحدث بعد الأخبار، بستناكم.
5: غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
9: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا السلام على العروض
6: مخزن أشوك
9: دايما مننتصر بالسعر
10: خير سيخوك هتغيوت بديوك مخزن أشوك
11: مخزن أشوك
10: بابا بادوك.
12: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
13: عناوين الساعة من مكان: شجار على متن طائرة إماراتية كانت في طريقها إلى إسرائيل يثير مخاوف أمنية. هبوط الطائرة قبل قليل في مطار سعودي. لواء جولاني ينهي نشاطه في جنوب لبنان. إصابة 4 لبنانيين في غارة جوية إسرائيلية. والجو يكون خريفيا بعد قليل. كل التفاصيل.
14: راديو مكان الأخبار.
13: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. قامت طائرة إماراتية لشركة فلاي دبي كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون بتغيير مسارها إلى السعودية، وذلك كما يبدو بسبب شجار بين الطيارين، ويوجد على متنها أكثر من 100 مسافر إسرائيلي. وبث الطيار لفترة وجيزة رمز الطوارئ المشير إلى اختطاف الطائرة. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية عقدوا مشاورات طارئة حول الموضوع، كما تم إطلاق مقاتلات إسرائيلية وسعودية بسبب الحادث. وجاء قبل قليل أن الطائرة حطت بسلام في مطار سعودي. أنهى لواء جولاني نشاطا استمر 7 أشهر في جنوب لبنان، شمل تدمير أكثر من 900 بنية تحتية إرهابية لحزب الله ومنها مخازن وأسلحة. وقال قائد اللواء الكولونيل أيوب كيوف للجنود والضباط في مراسم أقيمت بإصبع الجليل: إننا دفعنا ثمنا باهظا، ولكن انظروا حولكم فهناك تجمعات سكنية تحتفل بالأعياد ومصالح تجارية مفتوحة، ونحن قاتلنا ونقاتل من أجل ذلك. وفي غضون ذلك أعلن في بيروت عن إصابة 4 أشخاص بينهم جندي من الجيش اللبناني بغارة جوية إسرائيلية في النبطية الفوقة بجنوب لبنان. أفادت تقارير صحفية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على تشكيل تحالف مع القيادي الفتحوي السابق محمد دحلان بهدف إضعاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبحسب التقارير يستطيع ذلك تشكيل تهديد على هيمنة أبو مازن إذا أجريت الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد بعد شهرين، وهو أمر مشكوك فيه. يستشف من تقرير لوكالة أنباء AP من طهران أن أسعار الأدوية وبعض العلاجات الطبية ارتفعت بشكل حاد وأصبح من الصعب الحصول عليها. يأتي ذلك بعدما سجلت قفزة في أسعار الغذاء وسلع أخرى، وهبطت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها في ظل قيام واشنطن بتشديد الخناق الاقتصادي على إيران.
14: حالة الطقس
15: الليلة على قناة مكان. الإيفنت
16: تاني على الآخر.
15: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
13: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: الآن تغطية إخبارية خاصة مع إيمان القاسم سليمان.
0: عدنا إليكم لمتابعة الحدث الاستثنائي الذي بدأنا به قبل أخبار العاشرة. طائرة كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون، تم تحييد مسارها للهبوط في السعودية. كان الخشية في البداية من أن يكون هناك عملية اختطاف، ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك الحمد لله. الطاقم هنا معي في هذا البث الاستثنائي نادية أسمر مارون وأحمد عويسات، روني نقور هندسة إذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. لكي نجمل هذا الحدث سريعا ونعود إلى برامجنا عبر راديو مكان وإلى استوديوهاتنا في حيفا، نبدأ معك الزميل وسام جبر. أجمل لنا لو سمحت وسام، تحياتي.
17: أهلا بكم جميعا. إذن طائرة فلاي دبي التي كانت في طريق عودتها أو في طريقها من دبي إلى إسرائيل وعلى متنها ما يقرب من 180 مسافرا إسرائيليا، هبطت في أحد مطارات العربية السعودية بصورة استثنائية، وذلك بعد أن أرسلت الطائرة إنذارات إغاثة. هذه الإنذارات عادة تشغل في حالات الطوارئ خصوصا في حالة الاختطاف، لكن بعد مرور فترة زمنية على حالة من التوتر والاستنفار في البلاد وكذلك في دول أخرى مجاورة، اتضح أن هناك على ما يبدو كانت خلافات وشجار ما يبدو في على متن الطائرة، مما اضطر الطيار بإرسال طلب إلى أحد المطارات في السعودية للهبوط هناك، وهي هبطت بسلام. جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تراقب الوضع عن كثب حول تطورات الوضع مع هذه الطائرة على أن تتم إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت والاستضاح جميع المعلومات على ما حدث. في الأثناء كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد عقدا اجتماعا تشاوريا مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل مواكبة الأحداث والتطورات على هذا الصعيد مع تلك الطائرة. إذن الطائرة هبطت بسلام في أحد المطارات في العربية السعودية.
0: ونستطيع أن نقول أن المجال الجوي مفتوح، لأن هذه فترة في ناس بتسافر، في ناس حاجزة رحلات جوية.
17: نعم، لا تغييرات على الأوضاع في مطار بن غوريون الدولي أو المطارات الأخرى. نعم، لا تغييرات حقيقة على يعني على الإجراءات والخطوات التي تتخذ في جميع مطارات البلاد، فهي مفتوحة وتعمل كالمعتاد بحسب ما وردنا من السلطات المختصة. نعم،
0: جزيل الشكر لك الزميل وسام جبر. شكرا لك وسام، شكرا. ولكي نجمل هذا الحدث مرة أخرى نحن معك إياد حرب. بدقيقة، ماذا تستطيع أن تجمل إياد؟
3: نعم، نستطيع أن نقول إيمان بأن الدراما التي رافقتنا قبل منذ حوالي نصف ساعة حول إمكانية اختطاف طائرة فلاي دبي التي كانت في طريقها إلى إسرائيل انتهت بعد أن عكست قلق وتوتر كبير هنا في البلاد وفي منطقة الشرق الأوسط، بعد أن دار الحديث بداية عن إمكانية اختطاف هذه الطائرة، ولكن سرعان ما تبين بأن الحديث يدور كما يبدو عن شجار وقع في الطائرة ربما بين البعض من المسافرين أو ربما بين الطيار ومساعد الطيار، لذلك تم الضغط على على على الزر الذي يؤدي إلى يعني نقل رسالة حول إمكانية حادث أمني أو اختطاف الطائرة. هذا ما كان في البداية، ولكن لحسن الحظ إيمان نحن نتحدث عن هبوط الطائرة الآن بسلام في أحد المطارات في السعودية دون أن يكون هناك أي اختطاف لهذه الطائرة، وإنما الحديث يدور كما يبدو عن شجار، وهذا يجمل الصورة
0: بالضبط. هذا هو إجمال الصورة والمشهد. شكرا جزيلا لك إياد حرب. شكرا إياد. ننتقل إليك محلل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، بدقيقة واحدة إجمال لهذا الحدث الذي عمليا أقلق الجميع بما في ذلك رئيس الحكومة شمعون.
4: نعم، بالفعل كان هناك قلق من عملية اختطاف الطائرة، وذلك بعد أن أنفق الطيارون لفترة وجيزة إشارات استغاثة تشير لاحتمال اختطاف الطائرة. تم تحويل مسار الطائرة باتجاه السعودية. في نهاية المطاف اتضح بأن الطيار كابتن الطائرة ومساعده كانوا في شجار، وعن طريق الخطأ تم الضغط على الرمز 7700 الذي يتم تفعيله في حالات الطوارئ. في عقاب ذلك كان يعتقد بأن هناك عملية اختطاف، ولكن تبين فيما بعد بأن كل شيء على ما يرام. رئيس وزراء نتنياهو ووزير الدفاع عقد جلسة مشاورات مفاوضات مع جميع الجهات الاستخباراتية، كما أن رئيس الأركان يالزمير تحدث وأجرى نقاشا وتقييم الأوضاع مع رئيس مع قائد سلاح الجو. على كل حال الطائرة حطت في طابوق في حالة جيدة، وحاليا السلطات السعودية والسلطات الإسرائيلية تجري الفحص والتحقيق اللازم فيما كان بصدد ما كان على متن الطائرة. بلا شك حادث استثنائي غير مسبوق له، ولكن لحسن الحظ الأمر وأمر الأمور جيدة وكل شيء على ما يرام. وهناك
0: كانت هناك دقائق من التوتر والقلق، وأيضا الناطق بلسان جيش الدفاع أصدر أيضا بيانا بأنه في أعقاب التقارير وما نشر كان هناك عمليا بحث في تقييم لحالة الوضع بمشاركة السلاح الجو. فإذا الحدث الحمد لله لم يذهب إلى ذاك الاتجاه الذي كان من الممكن أن يكون صعب، ليس اختطاف وإنما شجار في داخل الطائرة لدى من قبل أو بين قائد الطائرة كابتن الطائرة ومساعده، مما جعل الضغط على الزر خطأ وكأنه استنجاد يستنجد بسبب اختطاف الطائرة. شكرا لك شمعون أران. شكرا شمعون. ولكي نجمل بكلمة أخيرة منك شمعون بن نعيم. شمعون، جميع مواقع الإنترنت، جميع وسائل الإعلام كلها كانت مع صور لطائرة فلاي دبي عندما كان الخبر في البداية وكأنه خشية من اختطاف. أجمل لنا بدقيقة ماذا يعني ماذا رأيت وننهي هذا الحدث أيضا شمعون.
2: ممكن أقل من دقيقة أيمن، يعني شر البلية ما يضحك للأسف، يعني أقولها للأسف، إذا فعلا تأكد وقوع هذا الشجار بين الطيارين. وهذه حادثة نادرة إجمالا إيمان، نتحدث كثيرا نسبيا عن شجار بين طاقم الطائرة.
0: عادة الشجار بين الركاب يا شمعون، مش بين الطواقم
2: بأنفسهم، ولكن هذه المرة لست أتذكر كثيرا مثل هذه الأحداث من وقوع شجار بين الطيارين، وهذا بطبيعة الحال خطير جدا، يشكل خطرا كبيرا على المسافرين إجمالا. ولكن كما يقال كما يقول إحدى الأمثال القروية اللبنانية، أما الطمطاير وانتهت بخير. الطيار الطائرة المفروض أن تهبط أو قد هبطت عمليا في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة تبوك السعودية. فقط يمكننا أن نضيف إيمان في هذا في هذه الجزئية أن لفلاي دبي هذه الشركة التي يستغلها ويستخدمها العديد من المسافرين الإسرائيليين لها طائرتان الآن في المجال الجوي بالعودة باتجاه البلاد. إحدى هذه الطائرتين في طريقها، المفروض أن تهبط بعد دقائق معدودات في مطار بن غوريون الدولي، والطائرة الأخرى تقترب من الحدود السعودية والأردنية.
0: إذن هذا هو أيضا تحديث بالنسبة لشركة الطيران فلاي دبي. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. شكرا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه التغطية الخاصة لهذا الحدث الذي في البداية كانت هناك خشية أن يكون حدث كبير وأن يكون هناك اختطاف لطائرة، ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك والطائرة تهبط في السعودية. إذن الأمور الآن تعود إلى وتيرتها وإلى روتينها الاعتيادي. من هنا من راديو مكان الطاقم، نادية أسمر مارون، أحمد عويسات، روني نأور وإيمان القاسم سليمان، نترككم كما دائما في رعاية الله. فاصل إعلاني ثم ينتقل البث إلى استوديوهاتنا في حيفا، حيث الزميلتان عارين بصول وماريا ديبينا لمتابعة برامجنا التي نتمنى دائما أن تجدوا من خلالها المتعة والفرح والفائدة. إلى اللقاء.
18: الجمعة على قناة مكان،
19: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
18: يلا نخططها.
19: برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
20: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
19: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
19: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن برنامج مريا وعريم

0: يسعد صباحكم، صباح الخير لمستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دبينا. دبينا
1: دبينا.
0: احنا لسه باستوديوهاتنا بحيفا 10:15.
1: مش 11 دقيقة. عارين سؤال، تخيلي كنت لسه بالطيارة هاي، كيف كان بيكون؟
0: يعني أنا صراحة صراحة عن جد
1: عنديش أسهل.
0: لا لا لا، بدحكي لك إشي، أنا مش عارفة إذا أبكي ولا أضحك على اللي
1: صار. لا بضحكش،
0: أبكي. ما هي
1: لا، بس تخيل أنت قاعدة،
0: ما هي أنا عم بحاول أستوعب من اللي صار. أوكي؟
1: لا عن جد فكري فيها، أنت قاعدة بهيك طيارة، المسؤول إنه يوصلك للمحل
0: اللي مارق تريليون دورة وتعليم وتخصص،
1: بتخانقوا بناتهن.
0: بس احنا بعد فيش تحقيق، منعش بالضبط شو صار بنات.
1: لا بس هيك حكى الكل، حكى هيك فهمت.
0: يمكن مال على كباس الاختطاء، يمكن وقع عليه الشاي السخن.
1: انت فكرك الناس الموجودين بالسيارة مش دغري بعتوا وكتبوا وصوروا وصار حكين،
0: بعتوا وكتبوا في واي فاي فوق،
1: في اللي بدفع منيح،
0: اللي بدفع
1: فلاي دبي.
0: هي كانت فلاي دبي ولا
1: فلاي دبي
0: أركيا؟
1: لا فلاي دبي، ما سمعتيش كل ولا اللي حكوا قبل شوي؟
0: ما بتعرفي ملان
1: فلاي دبي.
0: احنا اسا منجيب 180
1: راكب.
0: احنا اسا منجيبش الأخبار، احنا منجيب تساؤلات الناس.
1: لا
0: اللي بيقول لك طيارة إسرائيلية، اللي بيقول لك طيارة دبي، اللي بيقول لك شوفرية إسرائيلية، اللي بيقول لك شوفرية عرب.
1: بأجندة إيمان قاسم سليمان حكت،
0: زميلتنا
1: نعم حكت ولخصت، سمعنا التلخيص.
0: لا بس انا بقول لك التساؤلات اللي صار.
1: يسمعوا يتابعونا بفهموا. واو، لو انا كنت هناك
0: شو لازم اول شيء،
1: ممكن ارجع اطير كمان
0: لا
1: مره.
0: لا ماريا تفكريش هيك، لازم تروحي تفزعي بناتن. ماريا اول شيء، ماريا مش انت بتقولي 56 سنه وعندك يعني تجربه بالحياه وبني ادم المسؤولي وبتحسي انه عندك تاريخ، روحي وصلحي.
1: انا اصلا
0: روحي وساعدي،
1: انا اساعد بهيك ايامات يخبطوني ولا اشي،
0: ماكسيموم تنلطش كاف، بس المهم فزع بناتن.
1: فزع بناتن لناقص، يعني في كتير ناس هناك يفزعوا بناتن من طاقم اكيد يعني.
0: بس سؤال مين،
1: واكيد في كمان ضابط امن هناك بيكون عندهم.
0: سؤال مين كمل يطير الطيارة؟
1: لا هدوها
0: الطيارة، مش عم
1: هدوها بعدين رفقوهن طيارات التانيات من السعودية.
0: لحظات الرعب اللي كانت، إنه الإشي كان ممكن يكون اختطاف ومخاطرة ب180 راكد، كانت لحظات لا تحسد. أشخاص أبرياء موجودين على متن طيارة 180 راكب اللي هني جايين،
1: أوكي
0: عم نحكي على 180 راكد، مش مهم شو أصلا فصلا، جايين بدن يمشوا من إكس لواي. أوكي عادة متعودين إحنا شو، إنه في شجار بين ركاب.
1: تعرفي لما بتطلعي طيارة انت بتحاولي ما تفكريش بكل هاي الكوارث ممكن تكون، صح؟
0: يعني يمكن تقولي مثلا طبط هوائي،
1: ممكن
0: طوشي بين تنين قعدت على كرستي، اخدت لي الساندويتش
1: بالكوكبيت،
0: او ابنك كتير عم بيبكي وعم بزعجني.
1: لوين وصلنا؟
0: مش عارفي بعد، احنا بحاجة نسمع التحقيق اللي صار وشو اللي صار بيناتن، على ما يبدو في بعد التيلينوفيلا مكملة.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج ماريا وعارين لحد الساعة 12. بلشنا شوي متأخر أنا وماريا، بس أهم إشي تكون الطاقات إيجابية ولا أي حدث حوالينا يأثر علينا.
1: بالضبط،
0: يعني من
1: ولا أي حدث
0: ولا أي إشي،
1: وبالذات لما نحن واثقين من حالنا بالشغلات فيش شيء مفروض يزعزعنا.
0: مش لازم. فصباح الخير لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، لنادي أسمر مارون بالراديو المتلفز، لأوسكار من الهندسة الصوتية، ولك أحلى تحية ماريا دبينا.
1: شو التليفونات عارين؟
0: تليفونات 072-33
1: أيوة
0: 55
1: نعم
0: 993 هذا الرقم.
1: نعم
0: اتصلوا فينا شاركونا.
1: أيوة
0: إحنا على الهواء بس طيارتنا فات.
1: مصير
0: شايفي ليش بسألك؟ لأني بنجلق.
1: ما هي هاي المشكلة.
0: ما أنت افهمي
1: بس.
0: واتساب
1: 050-907-13-21. صار وصلنا رسائل الصبح. نعم
0: صباح الخير، مين معنا؟
2: محمد.
0: ألو مين معنا؟
1: محمد.
2: حمودة.
1: حمودة.
0: حمودي.
2: أوه.
0: كيف الحال؟ كيف أنت؟
2: الحمد لله. مين تحكي؟ ماريا؟
1: لا عارين اللي بتحكي إسا ماريا. بتحكي صباح الخير حمودة. هاي أنا ماريا.
2: شو الأخبار؟ كيف أموركم؟
1: تمام ماشي
0: الحمد لله.
1: أنت؟
2: غنيت بدي أحط من سجن الدمون، غنيت شفيق كبها ملعون بي السجن.
0: شفيق كبها منحاول يا حمودي. حمودي في كتير ضجة حواليك.
2: وطي وطي
0: كتير ضجة يا حمودي. حمودي متأسفين بس مش عم نقدر نسمعك بوضوح. شكرا كتير لإلك. مش عم نقدر نسمعك بوضوح، في صوت كتير ضجة. ننتقل لك كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخريف.
0: هلا.
1: ايه رائدة وين كنت مبارح؟
3: كثير كنت مشغولة.
1: كان واضح يعني انه انتبهنا انه انت ما سمعنا صوتك ولا رسالة منك.
0: لا بس مش حلو
1: منك.
0: يعني ما بتعودينا وبيكسر في توقعات وخيبات امال
3: لا هم مرات حسب ظروف الواحد مرات صح. بتكون يبقى اوضاع هيك انه بده يكون
0: بس اياك رجعتي واتصلتي لنا. كيف انت اليوم؟
3: الواحد استغنيش حبيباتي.
1: شو امورك؟ كيفك؟
3: الحمد لله. بدي اقول عن الخريف انه لا يجامل، انه يسقط ما انتهى اوانه ويبقي ما يستحق البقاء.
1: حلو.
3: اجمل اجمل صفات الخريف والانسان. حلو. اللي بيكون مثلا بخريف هيك تشعري مرات كتير في علاقات وإشي بتستحق انها ما تضل بحياتك تسقطيها، مثل الإشي اللي بيستحق البقاء.
1: بتعرفي ايش عم بيستحق البقاء عندي انا من قصة الخريف هذه يا رائدة؟
3: ايوه
1: الرشح ليش يروح.
3: مش مشكلة، ما هو هذا بصف الجسم يعني. لو تصوري لو كل هاي الفيروسات والإشي اللي بتطلع من
0: جسمه، لو أنا اللي عم بقول لها حاولي ريحي حالك وريحي نفسيتك لأنه جسمك بصغي إلك. ماريا خدي بريك.
1: ما أنا أخدي بريك خلاص. باخد بدك أخدي بريك
0: مش من البرنامج. طلع كل كلمة معاها محسرة. إذا تعي افزعي بيناتنا مش بين الطيارين. تعي افزعي اليوم بيني وبين ماريا قبل ما يصير هون هبوط اضطراري.
3: ايوه
0: انا عم بقول لها تاخذ بريك، خايفه على حياتها وعليها وعلى صحتها، وهي بتقول لي بدها تاخذ بريك مني ومن البرنامج.
1: قلت لك مثال عرين
3: عرين وماريا. ماريا وعرين
1: اليوم مش وضعنا
0: احنا الطيارجيه
3: حبيباتي.
1: احنا اتخانق عندنا مسؤوليه.
3: مسؤوليه. مثل بيقول
0: نون من المستمعين
3: السفينة اللي بيكتر ربانيها بتغرق مرات لما يكون اثنين على إشي واحد. منيح ما وقعتي
1: اقتراح
3: الطيارة.
1: حلو اقتراح حلو.
3: منيح اللي لا انتوا
0: هالبرنامج
3: مستنيش عقب التنتين.
0: رائدة استني رائدة ايش حبيتي؟
1: أيوة. واحد
0: انه ايه
1: انت بتقود الطيارة وانا
0: وانت شو انت المساعدة مش قالوا لك انه انت الضيفي؟
3: لا شو الضيفة شو الضيفة لا ماريا وعريين
0: مرة هيك قالولا مش انا ما قلت لهاش مرة هيك قالولا
3: حبيباتي.
0: اما لو انا بقول لها طوشي غير يقول لها تمام.
3: اسمعي البرنامج حلاوة البرنامج تكون الاثنين مع بعض
0: بس يعني احنا لسه بموضة انه لازم الكل يتخانق مع كله.
1: لا مش رح نتخانق. انا بشرح لك وجهة نظري وانت تشرحي لي وجهة نظرك. ايش المشكلة؟
3: مضبوط عرين
1: بس
3: عرين
1: انت مصرة بضلك مصرة على نفس النقطة وانا عم بعطيني بس
0: ما احنا من الصبح بهاي الاجواء.
1: بس ليش لازم اكون انا بهاي الاجواء؟ لازم اكون زي القطيع
0: بتأثر. شو بتأثر؟
3: المشاحنات احنا هذا بسنين هاي
0: بس طيارة انا مش بالهواء مع 180 راكب صار في مشكلة.
1: انا مش يكون عندي مشكلة,
0: ما انا بتأثر, بدي اكون متى الاجواء,
1: بس انا بدي اكون متى لغيري.
0: اه
1: عندي اكون متى
3: لو انا بشغل شات جي بي تي بقعده بمشيها انا زي ما بدي برجعها خليها اروح الركاب اهم, اروح الركاب اهم من قصتهم التافهه الاثنين
0: اللي كان في عند ابتكارات.
1: اسمعوا
3: بعدين في شغله لازم باستمرار اللي مسؤولين عن ارواح الناس انه يعملهم فحص نفسي مثلا كل اسبوع مره وش, لان الايام هاي الناس مضغوطه يعني بدك يعني ارواح هذول معهم مش شيء سهل.
0: صح,
3: ويعطيكم الف الف عافيه هذا البرنامج الروعه.
0: يعطيك العافيه حبيباتي.
3: احلى ماريا وعرين,
1: شكرا
0: وتهنيش عني.
1: نستفيد
3: منوري منوري ماريا منوري بهي الالوان هيك
1: خريفيه
3: حلوه
0: جنن, مش خريفيه ربيعي ماريا, هي للربيع.
3: لا الالوان هيك عبرتاني على اخضر على
1: عم بتدوري هيك مظبوط, ربيع خريف
3: حلوه
1: انت مواسم الانتقال
3: اني ما شاء الله عنك, ما شاء الله عنك الله يسعدك.
0: بينفع بس تقولي لماريا
3: لا وانت فرتك اليوم بتجنن.
0: معنا هلا. كمان اتصال, ألو مين معنا؟
1: كادو بلا. صباح الخير.
2: صباح الخير ماريا وعري.
0: سامي يا
1: سامي. نور يا سامي.
2: يسعد صباحكن.
0: سامي مع مين تخانقت من الصبح؟
1: ولا حدا.
2: لا تخانقت الحمد لله الصبح أنا أطبش. أنا لو شوي حكيت في البيت بتاعه ملجا عبوا مي عبوا ثلاجات عبوا كل شيء. خلاص طيار خطوات على الصبح.
0: تفضلي. شفتي كيف الاشي,
1: بس انا مش شفت ما اكون زي,
0: بس شفتي كيف حدث صغير ممكن ياثر
1: لازم ياثر.
0: يعني مش كل المريا دبينا,
1: مش قصة كل المريا دبينا, شويه منطق بهالحياه.
0: مش منطق, انا بخاف يا سامي,
1: بس لازم تخاني عشان تخاف.
0: بس ما يا سامي عبى كل الملجا.
2: صبايا شوي. بعد نسمة الاخبار الصبح عن حدث امن حصير حرب راح تصير مع اللي صار, شايفه فوتونا بانيكا, كنا خلاص بلشت الحرب. نتاني ما بحكي شيء, الله بحكي شيء, الله بحكي شيء.
0: أنا
2: مع اللي صار لفيت الكل.
0: صح.
2: طلعت النتيجة.
0: راح شرى سداسيات مي.
2: يعني جاد أنا أنت فات عند البيت, قلت لهم يديروا بالكم جازوا ليش اللازم, لأنه ليش يغير ما حتفتح. فلأخ طلعت سنين تفين بتناكلين أفرع شو ومية ثمانين هو مواطن في الطيارة, فاتوا برعب حالة رعب, اللي بقول لك مش أحسن فولادي, مش أحسن مرتي, مش أحسن أهلي, يعني طالع حد وين, يعني مش فاهم. أنا
0: حدث مش بسيط 100% سامي, أنا بفهم.
2: يعني أنا موجود أسابي الشغل فتش يلف وروي يعني خلص.
1: لا لا خد نفس اسمعني سامي, نحن مش لازم نكون بهاي, اذا بدنا نصلح الوضع مش مفروض نكون بهاي الاجواء,
0: بس احنا بدولي فيها كثير تاهب.
1: بس خلينا
2: خيتا
1: خلينا نسمع
2: الاخبار بالليل. الاخبار بدنا نجتمع مع لبيد, لبيد اجتمع معك.
1: تمام
2: بس
1: سامي
2: خوتوش بحارس نفسي صعب الله, يعني
1: اسمعوني. لا لا ممكن بس كلمتين اخلص جملتي, ممكن تسمحوا لي يعني بطريقه,
0: بعرفش انت جربي
1: اسمحوا لي بس
0: جربي.
1: اوكي ان احنا بهاي الاجواء كل الوقت وصلنا فتره طويله. هذا الجو العام الروتين حياتنا. تمام. هل نحن مفروض عن جد نفوت كل الوقت لاضطرابات؟ هل لازم شو ناخذ نفس صغير لحظه
0: ناخذ هون الحكي,
1: بس يا خليني اخلص.
0: ما هون الحكي يا ماريا,
1: انا اسا مش راح اعصب,
0: ما عندناش هاي البرود,
1: مش راح اعصب,
0: بس ما عندناش هذا البرود.
1: انا مش راح اعصب من ولا اي شيء, ولا اي شيء راح ياثر فيي في صحتي العقليه والنفسيه. في وراي مسؤوليه ناس كتير مهمين اللي انا لازم اكون كتير رايقه عشانن. بدي اخذ نفس عميق عميق, اروق عشان اقدر اكمل.
0: نتمنى انه سامي قدر يستفيد من هذا الكلام, واقدر انا كمان اخذ. انا مقطوع نفسي, انا بتقول لك شو خذ نفس, ما هي مقطوع نفسي.
2: عارين بعطيك شكل صغير, الأسبوع اللي فات بنتي روحها بدري, بقول لها مش روحت بدري, شو بتقول لي؟ بيجهزونا عشان الحرب. بطفل الساعة صارت تسميه خرف زي هذا, شو ايش منه؟
1: بس هلا انا لازم انرفز ولا او اخليها تكون ما تخافش, ما تنسوش كمان اولاد, في اولاد بيخافوا, نحن لازم نكون متمالكين
2: اللي احنا
1: صح رتبيها للغرفه,
2: احنا موجودين
0: تراكمات,
2: موجودين
0: مش كلنا بادين من نفس البدايه. بفهمك سامي,
1: كلياتنا بدينا
0: سامي بفهمك كثير، حاول روق حالك الامور
1: نفس
0: هيك
1: نفس. مرقت
4: على خير. لا انا مروق، انا مروق الحمد لله، بامل بك يا استاذ كالر يعني رب العالمين كتب لنا كل شيء. بس اخر مره فينا عسل اللي بتحملش
1: هل نحن من هل لازم مفروض نتصرف زين كمان ونصير عنيفين؟ هذا اللي بيؤدي فينا للعنف.
0: لا بس نضغط
1: بس هي بنتخانق،
0: لا هم
1: نتشاجر ومن منفش خلقنا ببعض.
4: اليوم احنا موجودين في وضع الواحد يتخانق مع حاله.
1: نفس
0: سامي انا فهمتك، شكرا كثير لاتصالك وروق الامور وان شاء الله بتتسهل.
4: لا الحمد لله مروق.
1: شكرا سامي،
0: نهارك سعيد. باي باي.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
3: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن برنامج ماريا وعرين

0: يسعد صباحكم برنامج ماريا وعرينا. نعمل هيك انتقال حاد لضيفتنا الموجودة معنا بالاستوديو سامية عرموش. بالصيف عادة شو بيصير يا ماريا؟
1: في مدن بالعالم الناس تختار موعد سفرها حسب مهرجان مهرجانات بأوروبا.
0: صح،
1: ملان مهرجانات،
0: تحجز طيارة فندق بتروح على مدينة كاملة عشان تعيش يوم يومين ثلاثة وتأثر، بس عشان تسمع موسيقى، مسرح، أكل، شارع وأجواء. يعني إحنا كلنا بدنا شو؟ أجواء وتغيير جو.
1: وساعتها بنطلع نحن حوالينا ومنتساءل شو اللي بيخلي حدث ثقافي يتحول لإيش الناس تستنى موعده،
0: وهل الناس لما بتيجي عليه عن جد بتحس بالحدث ولا شو؟
1: بالزبط. فمعنا عشان تجاوبنا على كل هاي الأسئلة والتساؤلات سامية عرموش، إعلامية وباحثة ثقافية وسينمائية، صاحبة تجربة تمتد لنحو 25 سنة في الإعلام، ومحاضرة مستقلة في موضوع السينما كأداة للتغيير الاجتماعي.
0: اشتغلت سنوات بمنصب الناطقة بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي، واشتغلت بتحرير المضامين وبينها كمحررة رئيسية لسلسلة الوثائقية دوامات، إلى جانب طبعا نشاطها الاجتماعي وكتاباتها للأطفال. وا وا وا وا وا. صباح الخير سامية.
2: صباح الخيرات،
0: أهلا وسهلا فيك. صراحة بس عرفنا عن كل الأمور اللي عم بتصير،
1: ثقافي
0: سامية بالطريق، وبدنا نوزع ثقافي وبدنا نساعد المستمعين يرفعوا عن حالا. فمع كل الظروف أهلا وسهلا فيك
2: وفيك كمان.
1: ولا سامية هون اليوم انتبهنا لشغلة، إنه بهاي الفترة عنا بحيفا في مهرجانات، بالذات بعد الأسبوع مهرجان السينما للأفلام حيفا، مهرجان إيش في مهرجان
0: مهرجانات
1: بيت قليم، مهرجان
0: كله في نهضة كبيرة
1: ملان بيعفا كمان شفنا. فعنا نتساءل هل هذا عن جد المهرجانات هي تخلق الحياة الثقافية؟ يعني بريت البلاد أنت بتسافر في مدن وبلدان عايشة من هاي المهرجانات، هل المهرجان أو هاي الأشياء الثقافية بتخلي المدينة مدينة،
0: بتخلي الناس عايشين
1: أكتر؟ من هذيك الجمعة نحن بنتساءل هذا السؤال. على فكرة
2: أول إشي يصد صباحكم، أنا كتير سعيدة وأنا أكون معاك وهيك ومع الطاقات الحلوة المعدية، ودائما بيقولوا جابر السعيد بتسعد.
1: شكرا سامية. يا رب نعد الباقي كمان.
2: لا إحنا عادين هي كمان عاديتنا الطاقات الحلوة.
0: أنا سعيدة بوجودي، بس هي بتعرفش تقدر
2: ما أحلاكو. فأنا بتصور أول إشي كتير هيك، بس مهم إنه نحط المستمع بقلب هيك إطار معين، إنه بحيفا من 42 سنة مع انطلاق المهرجان الدولي للأفلام دائما عادة بعيد العرش السكوت، حيفا عن جد بتحتفل بهذا المهرجان اللي هو يعتبر مهرجان أيقوني
1: عالميا
2: في له المكان تبعته. طبعا بعيد السكوت، عيد المظلة، في عدة يعني أنشطة ثقافية بحيفا، منها البيوت المفتوحة ببيت قليم. وهون مهم نيجي نقول لما فئات سكانية زي الروس القادمين الجدد، يعني زي الروس جابوا الثقافة تبعتهم، يعني اللي انطلق بكل قضية المعارض المفتوحة بقلب البيوت هي الفئة اللي ساكنة هناك من الروس. فإحنا منشوف مرات إنه كمان فئات السكانية عم تجيب الثقافة تبعتها، وحيفا هي مدينة متعددة الثقافات، ومنشوف الإشي كمان بعيد الأعياد ربما إحنا منحسه أكتر.
1: بالضبط، كنت أسأل
2: لأنه بيكون بقلب البيت تبعنا، لأنه كنيسنا بتزدان في في في في زينة عيد الميلاد. أنا بتصور إنه شو اللي بقلب مدينة عن جد لمحل اللي يقدر عن جد يستقطب، هي قضية التوقيت، هي قضية لقديش ممكن يحكي لشرائح، وأمور كمان أخرى. مثلا إذا إحنا نقارن حيفا مع الناصري، إحنا فيش عنا التاريخ الديني، يعني كنيسة البشار حمدرش، يعني مع كل الموجود عنا والجماد الموجود عنا والإرث الموجود عنا هو لا يضاهي، يعني عادة. وكان في كتير تحدي حتى في بلدية حيفا وحتى في الجمعية للتطوير السياحي بحيفا، إنه أوكي لما السفن تيجي لهون السياح أول إشي بيروحوا على الناصري.
0: مزبوط.
2: فإنه في إلها
0: سياحة دينية،
2: سياحة دينية، فإلها المكان تبعتها. فعشان هيك كمان لما إحنا بالكريسمس ماركت بنشوف كتير أجانب، يعني لما بنفوت على قلب كنيسة البشار الشارع أو بفوت على الكنيسة اللي بساحة العين. أنا ناسي اسمها، غايب اسمي فعذروني، اسمها عن بساحة العين
1: البشارة.
2: في كنيسة كتير
1: الروم.
2: صغيرة
1: بشارة الروم.
2: فلما احنا بنفوت هناك بنلاقي كتير
1: أجانب
2: موجودين، وأجانب كمان بتجولوا بالأسواق. والمهرجان بحد ذاتها يعني عدا عن أنه هي بتجيب يعني أكتر هيك كمان فرح وكمان قضية كشف لثقافات مختلفة، منها كمان أكشاك الأكل هي جزء من الثقافة المحلية، هي كمان بتنشط السياحة وكمان بتنشط الاقتصاد.
1: بس هالسياحة هاي إذا بدي أرجع على عيد الأعياد، وفي ونحن حفويات وبنعرف في نقد داخلي بمجتمعنا لما نحن بنفتح البيوت أو بنفتح السوق، كأنه الجاي من الخارج مش نحن المستهلك الإشي، كأنه نحن كيف بقوله الهنود الحمر الزمان اللي جايين إسا يتطلعوا عليهم.
0: ايه هيك بتحسي؟
2: في طبعا في انفعال صح، وبعده موجود
1: مش لقلنا هذا الاشي
0: يعني. وانا مرة شفت هذا الاشي بهاي الصورة،
2: في امتعاد مثلا،
1: في امتعاد. انت جاي السايح، هو مش جاي فرضا حدا من الناصري او من ام الفحم يزورنا نحن، في سياح غرب فايتين كانوا عم بتطلعوا علينا نحن كل زي ال
0: مش جايين ينكشفوا لثقافي لا مأكولات
1: بس كانوا عم بتطلعوا علينا
0: يرز ومصالح،
1: بتطلعوا علينا كأنه إشي نحن غريب وجايين يتطلع، كأنه عم بتطلعوا علينا.
0: طيب شرط من إشي سلبي.
1: في كان فترة طويلة وكان هذا نقد كامل،
2: كان امتعاد
1: من الحي يعني،
2: كان امتعاد من أهالي الحي. بس ربما كمان الامتعاد كان لأنه الأحياء بتتسكر، الحركة بتكون جدا محدودة لأهالي الحي. يعني في كتير ناس كبار في العمر اللي بدهم يقوموا بالواجب الديني تبعهم، بدهم يروحوا على الصلوات تبعتهم بالكنائس. الكنائس كلها مركزة كمان بمنطقة وادي النسناس والبلد التحتها. والناس مرات كتير بتستصعب إنها توصل، وهذا حق مشروع لإلهن إنه يكون في عن جد تسهيل بالأعياد يعني. بس أنا بطلع على عيد الأعياد رغم كل الامتعاد إنه هو إشي بيميز حيفا، بيميز الفسيفساء الاجتماعي تبع حيفا. مزبوط إنه رمضان بعد عنه، هو في الانطلاقة تبعته قبل 32 سنة كان رمضان يجي في الشتاء مع الحنكة ومع الميلاد، وهيك عن جد كانت حيفا بتقدر. طبعا الامتعاد كمان جاي من فئة يعني من جزء من الناس من المجتمع اليهودي اللي مثلا بمتعدوا ليش الشجرة أعلى من من الخنوكية. فعم نسمع أصوات اللي هي مش شبيهة بحيفة ومش شبيهة،
0: فكر كمان بعيدة عن الثقافة،
2: عن الثقافة الحفوية الحفوية
1: الموجودة وين عم بتصير،
2: بعيدة جدا عن الثقافة. بس تعال نطلع على الأشياء الإيجابية، إنه من سبت لسبت بيجوا أكثر من 140 ومرات بوصلوا ل 240 ألف مشارك بمنطقة وادي النسناس وجدة بن غوريون. هذا إن دل على شيء، دل إنه عن جد هذا المهرجان قدر يترسخ كمان بالوجدان الجمعي. يعني عم بيجوا يهود وعم بيجوا روس وعم بيجوا عرب من مختلف الأطياف والطوائف، هذا من مختلف الشرائح العمرية.
0: وبفكر كمان أهل البلد مبسوطين،
2: أهل البلد
0: يعني وخاصة مشاركات من الناس المحليين كتير مشاركات،
2: لأنه كمان في فعاليات لكافة الأجيال، في عندك ورشات عمل للأطفال، وفي عندك كونسرتات في الكنائس، وفي عندك معارض، وفي عندك المعارض المفتوحة بالشوارع، وعندك المسيرات الكشفية، وعندك بابا نويل نقول عبده كل مزبوط. سنة لما يعني.
1: فهذا بقول إنه نموذج حيفا، نحن أخذين حيفا كنموذج لمهرجان.
0: بس في بعد طبعا موجود
1: مهرجانات بكتير محلات، بالذات بالكريسماس بكتير محلات، فهو عن جد بستقطب وهو بيعمل ثقافة بآخر المطاف.
2: مزبوط.
1: يعني هذا جواب على سؤالنا.
0: بس أنا في شوي ملخبطة أوكي؟ لأنه كل هاي الشغلات يمكن أنا بشارك فيها وفيش مش مشروع أو برنامج بيعتب علي إذا قدرت، بس بروح أكتر لإله كترفيه. فوين أنت بتوصلي بين الترفيه والثقافة؟ هل الثقافة بتأثر على الترفيه؟ هل بكل ثقافة لازم ندور على الترفيه عشان نشجع الناس تطلع؟ في شوي ملخبطة أنا، مين بيجي أول؟
2: أنا بتصور إنه هن التنتين مربوطات ببعض. يعني كتير مرات أنت بتكون روحي عشان الترفيه، لأنه أنت بتقولي أوكي أنا يعني امرأة عاملة وأم وزوجي وعندي التزامات وكمان ابني وقدام أهلي، أوكي بدي أنا أرفه شوي عن بالي. كتير مرات من الترفيه أنت بتنكشفي على أمور ثقافية وبتفوت على الأجندة تبعتك، بتصير تقولي أوكي هذا المهرجان أو هذا الحدث بالنسبة لإلي عمل إشي خاطبني، فأنا بدي أتبعه. أنا بتصور إنه هن التنتين مربوطات ببعض. كمان لما أنا بروح أحضر مسرحية مش دائما بروح عشان الثقافة، يعني أنا لسه بدي أشوف عمل جديد، لا مرات بروح إنه بدي أرفه عن حالي، بس بالنهاية هاي تجربة ثقافية وتجربة اجتماعية كمان، يعني كل هاي قضية الانكشاف كمان والتشبيك وإنك تشوفي ناس، يعني هاي التجربة كمان كتير عم تنقصنا خاصة يعني في عالم يعني هيمنة السوشيال ميديا، إنه إحنا قاعدين بس عم نستهلك وكأنه مقاطع من أحداث ثقافية

0: أنا وأنا أنا مستهلك الثقافي كنت أنا اليوم مش عم بستهلك ثقافي
1: مستهلك ومنتج كنت مش بس
0: مستهلك ومنتج مزبوط وأنا اليوم مش عم بستهلك
2: شو اللي عم بصير
3: أنا بتصور إنه باللحظة اللي المهرجان ما بخطبني وما بحكيني يعني هو بيخسرني أنا كمستهلك
0: إيه هو مهرجان ولا أي عمل كمان
3: أي عمل أي حدث اللي هو ما بخطبني أنا ما بحاكي عن جد العالم
2: بس هون عم بقولك بخطبني يعني تاني رح محل اللي بخطبني وحابي وبدي بس في إشي عم بدور على راحتي
3: ممكن جدا طلع في تفضيلات عند كل حدا مننا يعني احنا كمان مع العمر ومع الوقت ومع الظروف المحيطة فينا مرات التفضيلات تبعتنا بتتغير
0: يعني انا ختيارت
3: لا يعني مرات ممكن اجي هقول انه انا بفضل انه احضر فيلم بالبيت او اقرا كتاب بالبيت مع كوباية الشاي تبعتي ولا انه اطلع ومرات باجي بقول لا بدي اطلع شوف بالنسبة لمهرجان الافلام الدولي حصرا اذا احنا بدنا نحكي يعني في مبادرة اللي هي كمان يعني كرد على عدم توافر يعني أفلام باللغة العربية وكمان أفلام اللي هي من بلدان عربية اللي هي ما يعني تتعاون وبتشارك هون عشان يعني ما توقع بمحل تبع التطبيع فاليوم الحاجة عم بتخلي إنه فئات شبابية مثقفة إنه هي تبادر وهي تخلق لنفسها الأحداث الثقافية اللي بتخاطب العالم تبعها والثقافة تبعتها والموجود تبعها وجيلها كمان
0: وجيلها
3: طبعا وجيلها هذا كتير مهم.
0: فبيصير في مبادرات من فردة هون مبادرة هون مبادرة هون مبادرة هون مبادرة
2: وبتصير كل واحد
0: كل واحد قوقعته
2: كل واحد جمهوره
0: بالضبط وأنا ممكن ما أعرفش عن هاي المبادرة
2: كل واحد وناسه
3: مزبوط
0: أو هديكي أو
3: مزبوط
0: يعني فيش في إشي كأنه عندنا بحس بالمجتمع مش زي لما خلص مهرجان هذا الكل بيجي عليه أو في إشي
3: مزبوط إذا إحنا بدنا نضلنا نحكي بس على حيفا كنموذج
0: لا عم بحكي به
3: لا وبدنا نحكي فرضا على إنه إحنا في عنا مهرجانات كبيرة اللي إحنا عارفين التوقيت تبعها لأن هي التوقيت معين على الأجندة فإحنا عارفين التوقيت تبعها بس في أحداث وحراك ثقافي إذا نحكي على المجتمع العربي بحيفا في حراك ثقافي جدا جدا جميل هو موجود بمطارح متباعدة بمطارح اللي فيه كمان إلها الهوية تبعتها يعني ربما الناس اللي بترتاد مقهى إكس لأنه فيه ندوات وفيه معارض أو بزرات هو يعني كتير بحاكي وكتير شبيه للهوية تبعتها فهو بيرتاد هذا ربما تلاقي ناس بتروح على جمعية تانية لأنه هناك هي بتلاقي المحل تبعها طلع في إشي كتير حلو بحيفا بالتحديد يعني إسأنا بدي أحكي مش منحاز لحيفا ولا شوي لا في إشي حلو بحيفا إنه فعلا الحراك الثقافي بالعشرين 25 سنة اتطور جدا وعنا عن جد موهوبين وعنا فنانين وعنا مثقفين وعنا منتجين وعنا مستهلكين اللي مش بس من أهل حيفا يعني الأمور اللي هي بتنظم بالجمعيات المختلفة أو بالمقاهي المختلفة هي بتستقطب شباب عرب يعني من الشمال ومن المثلت والإشي جدا جميل يعني هذا بقول إنه هني بثقوا بالإنتاج تبعنا وهذا بقول إنه هذا الإشي بحاكيهن لما أنت بتقدر اليوم كمقهى يعني بديش أقول الاسم عشان لا يعتبر دعاية بس لما أنت اليوم تقدري إنك أنت تستقطبي يعني شباب من المثلت ومن الشمال ومن حيفا اللي كل واحد نشأ في ظروف تختلف وفي عنده الهوية تبعته المحلية يعني في هوية جامعة لنا كعرب بس في كمان هويات محلية بالمحل اللي احنا نشأنا فيه والتأثير تبع هاي الهوية علينا لما بتقدر تجيبي كل هاي المجموعات لعندك فانت في كود معين انت عرفتي انك انت كيف هذا الكود يعني بيشتغل انك انت قدرتي تجيبيهن طلع بمطارح تانية طلع راهت مثلا السنة اللي فاتت كان في عندي مهرجان القهوة والموسيقى البدوي طب هذا اشي يعني هذا بنفعش حدا يعمله غير راهت يعني يعني من اكبر المدن العربية بالبلاد اليوم راهت
0: اشي اللي هو بحكي مجتمع عربي رحنا واستهلكنا الموجود براهت
2: هاي لازم تسألي حالك
0: بس الحقيقة أنا بقول إنه لا
3: طبعا في عندنا كمان هني مهرجان السينما برهات كتير مهم كمان
0: بس هذا هل نحن من الشمال بننزل نستهلك ال- ال- ال- ال- الثقافة الموجودة برهات أو منروح على أو منروح على أم الفحم وعم بتصير فيه حركة ثقافية
3: كتير جميلة
0: كتير جميلة بأم مزبوط. الفحم
2: اليوم إذا بتشوفي حدث اليوم
0: أو إحنا بالناصري أو
2: اليوم بحيفة أنجأ تروحي على المشاريع اللي بتصير بحيفة
0: مزبوط
2: فالناس عم بتقلل خواص عم بتدور كتير على راحتها في كتير شغلات
3: صح على فكرة هذا واحد من العوامل كتير مهم
2: من بعد الكورونا والحرب والتزامات
0: يعني نحن خملنا فساعتها
2: في نهضة بس
0: ساعتها شو عن جد الثقافة كتير مهمة بحياتنا الثقافة كمان هي اللي بتكسر

0: أو بتخلي الإنسان يطلع على شغلات بطريقة تانية، وشوية العنف كمان بتحد منه.
1: مزبوط.
0: فلما نحن ما بنستهلكه أو فئات معينة بتستهلكه، لوين نحن رايحين؟
2: سامية
0: يعني
2: تتم الحديث ماريا، زي كل مرة إنه شخص بيقول لك بدي 20 دقيقة أمشي، أعمل رياضة، أشرب 2 لتر مي، هل لازم إحنا بيومياتنا الخاص الأسبوعي نحط فعالية ثقافية نجبر حالنا عليها لحتى نقدر دائما نكون متنوعين ومتثقفين ومتنورين؟ يعني هل لازم يكون إشي جزء من جدولنا؟
1: طلع عم بتصور إنه الإشي كتير شخصي، يعني إحنا سنوات كانوا يقولولنا إنه يعني أكتر إشي ثقافي ممكن إحنا نعمله وهو يعني بمتناول اليد إنك تقرأ كتاب،
0: القراءة.
1: إنك أنت تطالع، هو جزء من التثقيف الذاتي يعني، وهي فعالية ثقافية خاصة فيك
0: واحد على واحد،
1: أنت بتنمي يعني الأفاق تبعتك، بتنمي الثروة اللغوية تبعتك، حتى هاي مش كتير إحنا عم نعملها، وبهيمنة السوشيال ميديا إنه كتير عم بزعجنا نقرأ حتى نصوص طويلة. يعني إذا البوست بيكون طويل من كملوش. فأنا بتصور إنه الإشي كتير كتير شخصي، في ناس اللي هي بتواظب على القراءة، أو في ناس كتير بهمة إنه على الجدول تبعها يكون في مهرجان معين أو كونسرت معين، شوف لما بتكون في
0: أو مسرحية
1: شوف لما بتكون في هون نتاجات معينة وكونسرتات معينة بحيفة، أو عروض موسيقية معينة بحيفة
0: معينة جدا. وبفكر مرات كتير، سوري رح أتشك سامية، بس نحن بنستهلكها لأنه إكس وواي وزد،
2: لأنه في كتير ناس حجزت وراحت
0: وأنا بدي أكون جزء أتصور، ويقولوا أنه أنا كمان كنت جزء لا يتجزأ.
2: مش مهم شو السبب، المهم اطلع. مش مهم
0: هل أنا لما كنت موجود بهذا الحدث عن جد اتلقيت، ولا كان مهم لإلي بس أتصور؟
2: اتلقيت أكيد،
1: اللي أفرج إنه أنا ضمن المجموعة. في بالحديث تبعنا تحت الهوى لما ذكرت عارين هذا الإشي، قضية إنه مرات إحنا منروح بس عشان في مجموعة راحت وإحنا بدنا نكون. فهاي الثقافة القطعية يعني أنا ما فكرتش فيها الصراحة قبل، بس بعدين يعني اتمعنت كتير باللي حكيناه قبل، وفجأة كمان قلت أوكي، ضمن الثقافة القطعية الناس بتروح بتحضر كمان
2: عدوي،
1: بتروح بتحضر كمان العروض الموسيقية الكبيرة والاحتفالات الغنائية بالعقبة وبجرى، يعني إنه لأنه فلان بده يروح شو أنا ما أروحش. فإنه إحنا منكونش بالمحل تبع المتلقي، إحنا منكون بالمحل تبع أنا بدي أثبت إنه أنا كمان كنت، أنا كمان مستهلك ثقافي، بس هل أنا فعلا هذا الإشي أثر فيي؟ هذا السؤال كتير عميق وبخدنا على محلات تانية تختلف. بس أنا اللي بدي أقوله اللي هو كتير مهم، إنه مجتمعنا العربي بنتج ثقافي وبيستهلك ثقافي، كل شريحة بتنتج وبتستهلك وفقا للاحتياجات تبعتها، زي ما حكت ماريا قبل شوي إنه الشرائح العمرية الصغيرة عم تنتج كتير، عم تعمل الشغلات اللي هي أكتر بتخاطب الفكر تبعها والهوية تبعتها والنضج تبعها، وعم بفاجئ كتير الجيل الجديد بفاجئ بطريقة كتير رهيبة. وكتير مهم بس كمان نقول لأنه أنا مع أنه دايما كمان نشجع الطاقات والكوادر المحلية، إنه إحنا عندنا كتير موهوبين، عندنا كتير ناس اللي هي يعني عن جد بتستحق يعني منصة أكتر من اللي هي مخديتها، ولكن ينقصنا إشي واحد، وهذا يعني من باب قضية النقد البناء، إنه إحنا منشتغلش بتشبيك مع بعض. يعني ما في جسور تواصل بيناتنا، يعني منلاقي عنا مثلا نأخذ كمان مرة حيفا كنموذج، عنا كتير مطارح بتنتج ثقافة، عنا حراك ثقافي كتير جميل، ولكن ما فيش جسور
0: لأشياء بيناتنا، يعني
1: ما فيش جسور.
0: مثل صغير، في عرض رقص يوم الجمعة فكر بالناصري، بنفس الوقت عرضين لجمعيتين مختلفات،
2: فتعال
0: يعني هذا المينيموم نلائم مواعيد.
2: وبس هذا الاشي طبيعي بفكر، يمكن
0: انه صار محل هو قليل،
2: اللهم نفسي اللهم نفسي المهم انا،
1: يعني ممكن هذا واحد من العوامل، ممكن هذا واحد من طلع طبيعة المجتمع، يعني طبيعة المجتمع العربي بالبلاد في له الخصوصية تبعته، يعني في مؤثرات متغيرات.
2: انت كنت تعملي هاي المناسبات، كنت تفحصي ايش فيه بالبلد؟
0: طبعا لما انت بدك تكون منتج ومنتج وبدك الناس تيجي وتعمل الشغل مزبوط، بتفحص كل اشي. انا هوني جاي اعمل اشي للكل، مش لفئة معينة ولا لا، بدي الكل يستهلك الإشي.
2: احنا بقي معنا دقيقتين للبرنامج،
0: في رسالة
2: ومرة الوقت كتير بسرعة. ماريا حضر لنا الرسالة، شو بتحب بتحب تقولي للجمهور اللي لسه عم بسمعك إن كان من الشمال للجنوب من الشرق للغرب؟
1: أنا بفكر إنه التثقيف الذاتي هو إشي كتير مهم وفيه حفاظ كتير كبير على الهوية الوجدانية على مكانتنا كمان كأفراد وكمجتمع وكل واحد من محله بيقدر كمان ينتج وبيقدر كمان يستهلك. لما أنا بقول بيقدر كمان ينتج يعني ابتداء من إنه أنا أعمل حلقات بيتية عندي بالبيت وأدعي الناس اللي هني بيفكروا زيي ونتناقش بموضوع ممكن حول كتاب ممكن أمسية قراءات يعني ممكن إحنا ننتج بأبسط الأمور ممكن كمان إحنا نستهلك وكتير مهم لإلنا على فكرة كتير مهم كمان لإلنا على المستوى النفسي على المستوى المعنوي على المستوى الاجتماعي إنه نطلع وننكشف ونشوف ونسمع ومش بس على ثقافتنا. أنا مع إنه الانكشاف كمان على ثقافات الغير عشان عن جد نقدر نبني كمان وننمي روابط وهذا بسيط كمان لرصيدنا المعرفي.
2: محلى شو الرسالة اللي وصلتك مريم؟
0: من رائدة طبعا تبعتنا الثقافة تجذب الجمهور. عزيزتي مريم من يعرف يعرف الإنسان الذي يتابع الفعاليات الثقافية يجد الراحة خصوصا إن كانت هادفة وفيها رسالة فيها حراك ثقافي لقاءات وجاهية نتحاور في أمور اجتماعية في تلك اللقاءات. أنا أعتبر نفسي من مدينة القدس من أكثر المقدسيات اللواتي يتابعنا لكن أحيانا إذا كانت الفعالية مكررة لا أتابع لا تجذبني أحب التجديد. وتبعت لك تحية كبيرة سامية من رائدة.
2: هاي ناس اللي بدور دايما على ثقافي. حبينا نناقش هذا الموضوع وطبعا هو مادي للتفكير لكل شخص يمسك حاله يطلع يثقف نفسه لو كان بدائرته الشخصية لو كان حواليه ناس يبادر وزلقة في مبادرات كتير عم تستنى لحتى يجي حدا مع كل هذا المجهود يجي ويرافقها ويكون جزء منها. فشكرا كتير لإلك سامي عرموش إنك كنت اليوم معنا ضيفي في استوديوهاتنا. يعطيك ألف ألف عافية.
0: شكرا سامية دايما غير شكل.
2: شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا بهاي الساعة رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج نادي أسمر مارون بالراديو المتلفز أوسكار من الهندسة الصوتية. أحلى تحية لك مريا دبينا
0: وإلك يعني نبسوط.
2: نرجع منلتقي بعد أخبار الساعة 11 استنونا.

0: اجا اجا
1: اجا اجا
0: يا اجا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: يا جماعه، بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
3: يا جماعه كملوا، انا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلالي أو اتصلوا على نجمة 2700.
9: يشبي وعدي
10: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
11: عناوين الساعة من مكان: المسافرون الإسرائيليون الذين كانوا على متن الطائرة الإماراتية التي حطت في السعودية بخير وفي انتظار طائرة أخرى ستعيدهم إلى البلاد. الوزير شيكلي يؤكد أنه من المعقول أن يخطط الأعداء لمهاجمتنا قبل الانتخابات، ولكن ذلك لن يؤثر عليها. نبع يفيد أن مقاولين مصريين دخلوا إلى رفح في إطار الاستعداد لتشييد رفح الخضراء.
5: راديو مكان الأخبار.
11: الحادية عشرة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. قال مسافرون إسرائيليون كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي التي كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون واضطرت إلى الهبوط في السعودية إثر شجار بين الطيارين، إنهم بخير ولم يصابوا بأذى. ومن المتوقع أن ترسل الشركة الإماراتية طائرة أخرى لإعادتهم إلى إسرائيل، فيما كان على متن الطائرة أكثر من 100 مسافر إسرائيلي. وكان الطيار قد فعل لفترة وجيزة رمز الطوارئ الذي يشير إلى احتمال اختطاف الطائرة. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية عقدوا مشاورات طارئة على خلفية المخاوف من تعرض الطائرة للاختطاف. قال الوزير الليكودي عميحاي شيكلي إن رئيس الوزراء نتنياهو لم يتحدث عن تهديد محدد بشن هجوم على إسرائيل قبيل الانتخابات، وإن تصريحاته لم تهدف إلى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وأوضح شيكلي في حديث لإذاعتنا أنه من المعقول أن يخطط أعداء إسرائيل لمهاجمتنا قبل الانتخابات بهدف التأثير على نتائجها، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني التفكير في تأجيل الانتخابات أو امتناع المواطنين عن التوجه إلى مراكز الاقتراع. قال المحامي أورييل حور نزري ممثل رئيس الوزراء إن المزاعم بأن نتنياهو تلقى تحذيرات من الإمارات ومصر قبل 7 أكتوبر هي ادعاءات كاذبة، معتبرا أن توقيت نشرها يحمل طابعا سياسيا ويهدف بحسب قوله إلى الإضرار بنتنياهو. وأشار حور نزري إلى أن هذه الادعاءات ظهرت بعد 3 سنوات من الهجوم وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات. كشفت الإذاعة العسكرية أن مقاولين مصريين دخلوا أمس إلى شرق رفح لإجراء قياسات هندسية تمهيداً لبدء أعمال إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية في منطقة رفح الخضراء الواقعة داخل الخط الأصفر خلال الأشهر المقبلة. ودخل المقاولون بالتنسيق مع جيش الدفاع وبمرافقة قواته، ويأتي ذلك خلافاً للتصريحات الإسرائيلية التي أفادت بأن إعادة الإعمار لن تنطلق قبل استكمال نزع سلاح قطاع غزة. ويشار إلى أن أبوظبي تمول مشروع رفح الخضراء، فيما دخلت الطواقم المصرية غداة زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الإمارات، ولم يعقب جيش الدفاع ومكتب رئيس الوزراء على النبأ. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا سيارة وخطوا شعارات مناوئة على جدران أحد المنازل في قرية دير سودان شمال رام الله. أنهى لواء جولان نشاطاً استمر 7 أشهر في جنوب لبنان، شمل تدمير أكثر من 900 بنية تحتية إرهابية لحزب الله ومنها مخازن أسلحة. وقال قائد اللواء الكولونيل أيوب كيوف للجنود والضباط في مراسم أقيمت بإصبع الجليل: إننا دفعنا ثمناً باهظاً، ولكن انظروا حولكم فهناك تجمعات سكنية تحتفل بالأعياد ومصالح تجارية مفتوحة، ونحن قاتلنا ونقاتل من أجل ذلك. وفي غضون ذلك أعلن في بيروت عن إصابة 4 أشخاص بينهم جندي من الجيش اللبناني بغارة جوية إسرائيلية في النبطية الفوق بجنوب لبنان. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
3: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن برنامج مريا وعرين

0: صباح الخير لمستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بالساعة الثانية من برنامج ماريا وعارين. إحنا معاكم لحد الساعة 12. رافقونا وتابعونا وبعتوا لنا رسائلكم النصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321
0: أو اتصلوا لنا وشاركونا وسمعونا أصواتكم على الهواء 0
1: 72 33 55 99 3.

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بهي الساعة، راني رشيد أبو نمر بالإنتاج، ريتا نادر تيودوري بالراديو المتلفز، روبي أوستن هولز من الهندسة الصوتية، وأحلى تحية لك ماريا دبينا
1: وإلك عارين بصول.
0: بالساعة الأولى حكينا عن سؤال شكله بسيط بس طلع وراه كتير إشياء، شو اللي بخلينا نطلع من البيت ونكون جزء من حدث ثقافي أو أي حدث،
1: مش كقطيع يعني كمستهلكين للثقافة،
0: مش مهم نطلع. هل فعلا عن جد الناس بتيجي عشان يقولوا في جمهور في الجمهور؟ شو القصة؟ حكي لي أنت شو حسيتي
1: إمتى؟
0: إيش بعدك هالساعة هاي؟
1: بحس كتير أشياء بلحظة واحدة، أنا واحدة منهن بدك.
0: واو
1: ركزي معي.
0: عارف إيش؟
1: إيش بدك؟
0: ما فوق ما سؤال بسيط سألته توكتيني.
1: هيك أنا بحب بتسأل كتير أسئلة، إيش بدك تعرفي عني؟
0: تيجي بتتسألي وبتطرحي موضوع وإنتي نفسك مش عم تعملي إشي.
1: أنا مش عم بعمل إشي.
0: بتحيكي قدام ال.
1: ثقافي بقرأ بحيك بحضر أفلام. زي ما قالت الجيل ختيرت عادي.
0: او ليه بتشاركيش بهي المهرجانات وبتروحي بتحضري؟
1: مين قالك بشاركش؟ شو عرفك عن انه ما طلعتي عاج مهرجان الافلام؟ بتعرفي وين كنت يوم السبت مثلا؟
0: ماريا
1: بتعرفي وين كنت يوم السبت؟
0: وين؟
1: والاسبوع اللي قبله يوم السبت وين؟
0: ثقافي؟
1: كنت؟ ثقافي بس ثقافي.
0: ليه بتشاركيش عشان يجي معاكي الناس؟
1: الاعلان موجود.
0: لا
1: ليه لازم صحابك. انا؟ صحابي. ما قالك ما كنتش مع صحابي؟
0: سؤال مين صحابك؟

0: 0723355993 هذا الرقم تصلوا شاركونا أو رسائل نصية على واتساب مكان 0509712131313.
1: شايفي أنا مش وظيفتك أنت تقري ال.
0: بتعرفي اللي تلخبطت من بحرتك.
1: بحرتي ما طلعتش عليك.
0: بلا يا إسا شو يعني لحظة
1: كيف بحرتك قبل ما حكيتي إسا
0: شو يعني مش وظيفتك ماريا؟
1: هاي وظيفتي في أنا الرسائل وظيفتي أنا هقولها أنت التليفون العادي.
0: لا في شكي شي وظيفتي
1: طيب عارين خلاص يلا تعبت اليوم نفسي انقطع بدك يعني هقرأ مع نفس وأنا مريضة فعم تقطعي لي نفسي
0: شايفي حتى بتتقبليش ملاحظات.
1: آخر كلمة إليك عارين اليوم كله
0: معنا اتصال آخر كلمة إله.
2: ألو
1: إيه أم جوزيف.
2: أم جوزيف كيف حالكو؟
0: ماريا منيحة.
2: في عندي إشي بثير يعني للخريف. خريف بسب على الشجرة
1: بسب
2: بقول لها ما كان نصرك غير إيذان بعمر قد تقضى ما كنت إلا رمز أحلام نفضنا اليوم نفضى مسطرة شأن الممات بحمرة تخفي النجيع وكأنما قتلتك أحلام الخريف بلا شفيع يبكيك قبل الطير كم أنقذته يا ثانية كم أنت بيتا له في الليالي العاتية يبكيك ماشي خلص بس لهون نسيت الباقي بعد شعرات شعر يعني بس نزيد آخر فصل.
0: حلو كتير هذا الشعر
1: حافظة
2: بهت على الشجرة كيف كتت بس في إشي أحلى
1: يلا
2: وقف الهدهد في باب سليمان بذلة قال يا مولاي كن لعيشتي صارت مملة مت من حبة بر أحدثت في الصدر علة لا مياه النيل ترويها ولا أمواج دجلة فأشار السيد العالي إلى من كان حوله قد أتى الهدهد ذنبا وأتى باللؤم فعلا تلك نار الإثم بالصدر وبالصدر تعلى وبالصدر تعلى ما أرى الحبة إلا سرقت من بيت نملة إن للظالم صدرا يشتكي من غير علة.
0: في حدا حافظ زي أم جوزيف اليوم؟
2: نعم.
1: زيها؟
0: أه؟
1: ولا حدا أنا لخولة أطلال أنت لوحك بركتي لهوني
2: قلت أنا وحدي بس نصة أنا كملتها لسه بدي أحكي لكم كمان قصة حلوة ونعم صغير
0: أحلى
2: يعني
1: من الأول
2: واحد مرة
0: شيء أحلى
1: أحلى هي كل مرة بتطلع أكتر
0: أكتر تبهرنا
1: بمش
2: سامحوني
0: لا احنا مبسوطات
1: انت اسمعي يا عارين
2: هذا كان في هون زلمي حرام شغيل يشتغل يزرع بالزرع ويبيع ويساوي بالزرع عملته بالزرع ظهرك كل يوم كان يقوم يلاقي هالشي معقول شي معقول يوم من الايام عاد بحط انا شبكه واعرف مين باكل حط شبكه الصبح ولا في ارنب لقطه
1: ارنب
2: إسا هذا الأرنب شو بدي يساوي مش من دنيه قال له إسا بدي أطلع لبنيك بدي أدبحك وشي قال له لا دخيلك ادبحني موتني دخيلك مثل ما تحبنيش بالشوك هذا الأرنب دخيلك ترجع إنه ما يدبح ويموت بل ما يحبنيش بالشوك
0: رد عليه
2: إسا هذا رد عليه
1: شفت
2: الأرنب وزدته بالشوك
0: قال
2: له باي باي كمان باي باي كمان حلوة
0: حلوة حلوة
1: باي باي
2: باي باي مني زيتوني
0: لا ثلاث قصص بتجنن اليوم ثلاث قصص
1: واحدة أحلى من الثاني وآخر واحدة مع الأرنب
0: باي باي أرنب
2: باي باي سلامي
0: باي باي أم جوزيف شكرا أم جوزيف يا غالي شكرا كثير على القصص الحلوة باي باي أرنب
1: أنت تذكري زي أم جوزيف
0: احفظي زي أم جوزيف
1: شعر كامل بجيل فوق الثمانين
0: شو وصلك رسائل
1: واو من الأول
0: ماريا مش انت المسؤولي وهذا ملعبك
1: أيوة
0: انت قرري
1: بالضبط
0: من الاول ولا من الاخر انا عارفه
1: ابو رشيد الكماني ببعث لنا صباح الخير والحمد لله على السلامه سلامتي انا بعدني مريضه مش ايش نعمل هذا الوضع صباح الخير عرين ومارين انا مارين لا صباح الخير عريا ومارين نتمنى السلامة للجميع الحمد لله على السلامة من محمد
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد
1: مش الكولونيل بس
0: لا
1: أوكي صباح النور والسرور ماريا وعرين شو أخباركم من أمل من النقب طبعا عندنا الصباح اللندني
0: من إناسو
1: يسعد لي صباحكم أحلى مذيعتين ماريا وعرين من أجواءنا الخريفية اللندني صباحكم عسل كمان يا مش عم بنقطع نفسي صباحكم رايق ماريا وعرين من من من من من سحر. مين كمان؟ فتحي صبح علينا أول واحد. صباح الخير ماريا وعرين، صباح الورد والفل والياسمين، نهاركم جميل يا رب العالمين. أمين. أخذت نفس. كثرة حوادث الطرق بأباس للأسف بتكون قاتلة، شباب صغار عم بيموتوا بسبب السرعة وعدم التركيز في السياقة. هاي رسالة فتحي. صحاني الشوق. الكولونيل بعت لنا صباحكم سعادة ونور وورد وزهور ماريا وعرون. انت عرون شو تنبسطي هسه؟ شايفة انا بقدرش حدا يدلع ماريا عرون.
0: منيح ولا مش منيح؟
1: ايش
0: تدلعيش
1: ماريا؟ ماريا ماريو
0: تشانا بناديكي. بعد في رسائل.
1: في مين طلب امبارح صحاك ابو يونس؟ لا ابو
3: صح

0: ازعاج.
1: كنت اقرا لك شيء قبل الازعاج.
0: لا ايش ازعاج؟
1: لا لا اسمعي ادم من من من
0: شايفه مثلا هذا ازعاج
1: بالضبط. ادم من رهط بيعزمنا على غدوه معاه.
0: طيب استني بنفع كمان شوي. ايش
1: عم بتغدى؟ بتعرف شو عم بتغدى؟
0: بس مريه لكل شيء في وين.
1: طيب صدر خلص
0: خليني انا ازعج.
1: تفضلي. امتى لا؟
0: قال شو؟ نحكي كل الوقت انه بدناش عنف، نحكي كل الوقت انه نهدي الامور والنفوس، وانه ان شاء الله نكون طيبين ومتسامحين ومتصالحين مع بعضنا ومع ذاتنا بالاول ومع غيرنا و... طيب تعرف هاي المانترا اللي بنعيد عليها
1: بلا بلا بلا بلا بلا.
0: حلو
1: بلا.
0: وقت
1: الكوكبيت بالهواء اليوم
0: مش عارفين شو صار. كل مره بقول لك شيء مهم. لما انا باجي بشوف مثلا ولد او بنت او ابني ممكن بمد ايده، بقول له مثلا هدول الايدين مش عشان نستعملهن للضرب للعنف، نمد ايدنا على غيرنا. بيجي بشتغل على الموضوع كتير صعب ان كان مع الاقارب اشخاص بعرفها اولادي. طيب لما هن بوقفوا هذا العنف، طب هن بصيروا ملطشي
1: متأم.
0: انت بتيجي بتقولي لي عارين مرقنا وصح واحنا وانا
1: كل شيء بالاعتدال. مش انا بقول لك كمان يعني هذا اللي بقول لك اياه زي ما انت بتمرقيها، نحن مرقناها قبل 18 سنه يعني.
0: تمام بس الحياه عم بتصير اكثر مضغوطه و...
1: بس
0: وأكتر
1: انا شفت النتيجه يعني. انا شايف إن اللي عم بحاول اقول لك اياه انه انا شايف النتيجه تبعت اليوم على الشغل اللي عملته. يعني صار عمره 18 سنه فانا فاهمه المسار اللي مرقناه مع بعض.
0: أوكي. كاملة الحياة كتير فيها عنف وكتير مشاحنات والتنمر عم بيزيد.
1: مزبوط.
0: بأجيال كتير بكير.
1: مزبوط. ايش بدك يعني تحولين لأولادك كمان عنيفين او لأولاد القراية؟
0: لا لا لا لا لا باجي انا بقول انه انا بديش أولادي يكونوا عنيفين. بس وصلت لمرحلة ان اكتر من اللازم عم بتصالحوا وبتسامحوا مع الإقبالين، والإقبالين بلطوش فيهم.
1: اوكي بس هني لازم يحموا حالن مش
0: طب هو حتى اذا دفش بتروح لمعلمي بتاخده حتى إذا دفش بتاخده لمعلمي على جانب وبتبلش تحكي معاه
1: مين دفش إذا هو دفش
0: حتى في حالة ودافع عن نفسه ودفش
1: بقوله
0: بتحاول الحق عليه كمان.
1: لا بروح بقوله بتجيب التاني ويقعدوا يواجهوا بعض.
0: هاي هي الديليما اللي عم بتصير. بتقولي لا للعنف وتمدش إيدك وبالآخر بيصير ملطش الولد.
1: بس سؤال، مش الواحد لما بتهدد مش مفروض كمان هو
0: يدافع عن نفسه؟
1: يدافع عن حاله.
0: طب ممكن إذا بتكيش يدافع عن نفسه بالكلام مش عم بفهم لقباله. عم بمد إيده عليه يضل يتفرج عليه عشان يكون ابني مسالم ومتصالح. فسري لي
1: إذا هو بده يدافع عن حاله. أنا برأيي شخصي يدافع عن حاله.
0: يعني قصدك اللي ضربك
1: بس مش انه يصير يضرب.
0: اللي ضربك اضربه
1: يعني ضربك اول اشي بتحاول بالسلم يعني تحكي
0: ما عم بلطوشو.
1: اوكي بتروح عند المعلمة محل تهاش.
0: ضلك تشكي للمعلمة روح فساد.
1: بدك تشكي للمعلمة وتصير فساد او انه شو بعرفني دفاع عن نفسه او نحكي مع الاهل. انا كتير مرات كنت احكي مع الاهل.
0: بدك مني يسمعك؟
1: كنت اروح احكي مع الاهل.
0: بدك مني يسمعك؟
1: اجيب الاولاد عندي على البيت. كنت أحاول كتير طرق.
0: هذا الإشي بس اللي إحنا كتير منحاول وإحنا رح نكمل طبعا مع نفس كتير طويل نعلم أولادنا إنه مش اللي ضربك أضربه، وإذا أنت بدك تستعمل إيديك بالعنف فأكيد مش مقبول، بس كمان من ناحية تانية اعرف دافع عن نفسك.
1: 100%.
0: فهذا كان إزعاج لليوم.
1: حلو.
0: شو عندك رسائل؟
1: آدم عمل سلطة بالمساعد.
0: بالشاحن. سلطة بالشاحن. هو سايق ولا هو صافف على جنب؟
1: لا أكيد هو صافف على جنب.
0: فيش شيء أكيد اليوم.
1: وماريا من دلها بمرمرية.
0: مرمرية. إيش قصدك مرمر يعني؟
1: أدم محمد الكلام.
0: يعني بمرمر.
1: أمي كانت ناديني مرمر.
0: مرمر زمانه.
1: يا زماني مرمر.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. مين؟
2: صباح الخير ماريا.
1: صباح النور
2: ماريا وعريم.
0: أهلا. هلا
1: مين معنا؟
2: معكم سلامة من القدس.
1: أهلا
0: سلامة. يا سلامة بأهل القدس.
2: أهلا بيكم.
1: كعك القدس.
2: صباحكم مرضو ياسمين مفرفش بالندى.
0: مفرفش.
2: هلا فيه بمناسبة فصل الخريف. يعني زي انشودة حلوة.
0: يا مع الصوت الحلو.
2: الله يحميك.
0: الراديوفوني.
1: شايف زي صوتك.
2: اسمعي. تناثري تناثري يا بهجة النظر يا مرقة الشمس ويا أرجوحة القمر
1: أيوة.
2: يا أرغن الليل ويا قيثارة الساحر يا أرغن الليل ويا قيثارة الساحر
0: ليه بس أنا مش حافظة
2: يا رمز ذكر
1: حائر
2: ورسم روح ثائر يا ذكر مجد غابر قد عافك الشجر
0: يا الله سلام
2: قد عافك الشجر عودي إلى حضن الثرى وجدد العهود وانسي جمالا قد ذوى ما كان لن يعود كم أزهرت من قبلك وكم ذوت ورود كم أزهرت من قبلك وكم ذوت ورود فلا تخافي ما جرى ولا تلوم القدر من قد أضاع جوهرا يلقاه في اللحود
0: يا الله سلامي الله يخلي لنا إياك يا سلامي على هالأنشود الحلوة شكرا
1: كيف حلو صوتك حلو
0: بجنة
2: برنامجكم برضو حلو وإنتوا أحلى
0: إنت حليت وإسا أكتر
2: وإن شاء الله بنتمنى بدأ والحرب بنتمنى السلام
0: أكيد يا رب يا رب
2: لكل أمة الدنيا يا رب
0: إن شاء الله يا أمين سلام أمين يا سلام سلامي. للجميع
1: دائما احكينا
0: وسمعنا صوتك وأنشيدك
2: إن شاء الله بتمنى
0: مشاركتك مهمة لنا يقول لك أكثر باي باي
2: بتمنى لكم نهار سعيد وأيام حلوة باي
0: شكرا
2: باي
0: شكرا لك كمان باي باي
2: مع السلامة باي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان. وكان

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعرين معكم لحد الساعة 12. وإسا دخل عنا على الاستوديو ضيف جدا جدا جدا
1: مميز جدا وعزيز على قلبي جدا،
0: واللوك تبعه أكتر مميز.
1: واو واو واو.
0: والساعة والطاقية
1: والعقود
0: والنظارات
1: والمستاش
0: قلبا وقالبا.
2: بكرهكم كلكم.
0: يلا يا ماريا.
1: أوكي، قبل شوي استضفنا بالساعة الأولى استضفنا سامي عرموش وسألناه ليش الجمهور بيجي على الفعاليات
0: أو بيجيش
1: شو اللي بخليه يطلع من البيت ويشارك بحدث ثقافي، وهل فعلا المشكلة بالجمهور ولا أحيانا في ثقافة وفي عم في صناعة ثقافة بس مش عم توصل للناس. وضيفنا من الناس اللي بيعرفوا المشهد هذا من جواته، من قلبه ومن أكتر من باب،
0: فهو معنا أسامة مصري، فنان ممثل مخرج مؤلف، وجاي كمان من عالم الصحافة والكاركتير والحكواتي. علاقته بالمسرح بديت من سنين طويلة من مسرح الناهض، ومن أول أعماله الاحترافية القطة الوحشية، ومن وقتها انتقل بين التمثيل الإخراج الكتابة والحكاية،
1: وحاز خلال مسيرته على جوائز وتكريمات محلية ودولية، منها جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي لمسرح الطفل في تونس، وجائزة أفضل نص مسرح عن سوق الحكايات، إلى جانب تكريمات في مهرجانات في قرطاج والمغرب. وبنفس الوقت أسامة متابع بشكل شبه يومي للحركة الفنية والثقافية المحلية، صفحته على الفيسبوك صارت عندي كتير من الناس مرجع لأخبار الفن المحلي، وحتى بالفترة الأخيرة عم بيعطي كمان سرد لكل فنان من بلادنا عن حياته وعن أعماله.
0: واليوم هو كمان واحد من معدي برنامج الإيفنت على شاشة مكان، اللي اليوم بعد النشر الإخبارية المسائية رح نشوفه كل يوم أربعة، اللي بيرصد هيك لإلنا كل أسبوع شو عم بيصير ثقافيا وفنيا بالبلاد. يعني إذا بدنا نسأل شو عنا وشو عم بيوصل وشو عم بيضيع الطريق، عنده أكتر من زاوية يشوف منها هاي الصورة. فأهلا وسهلا فيك أسامة
1: مصري.
2: أهلا تنتين فيكو التنتين
1: اللي تكرهنا نحن
2: التنتين. بكرهكو كتير كتير.
0: وإحنا منحبك كتير كتير.
1: نكرهك كتير كتير.
2: أخ معنا الكرة.
1: يا أسامة
2: حبيبة قلبي.
0: أسامة بعد في طاقة؟
2: في.
1: ليش لا؟
2: أنا عامل خصوص هيك بشفط الهواء بالبيت، في طاقة.
1: فينتا.
0: طاقة فينتا.
2: في طاقة.
0: وانت لمين تعطي طاقة ومين بشفط منك الطاقة؟
2: والله انا الصراحة بعطي طاقة للكل، يعني شغلتي مش انه شغلتي، غرامي انه هأسس نشاطات فنية لتخدم اكتر عدد من الفنانين وكل مكان، مش من إسا، من زمان انا بالمجال طبعا فوق 40 سنة، لكن عندي هاجس انه اشغل اكثر عدد من الفنانين.
1: ليش أسامة؟
2: اول اشي لانه كان في زمان مقولة بتقول الفن بطعمش خبز، انا بدي اخليهن يتاكلوا خبز وشاورما كمان مش بس هيك.
0: اوكي.
2: فبوفر لهم فرصة عمل. يعني كيف نعطيك نموذج؟ يعني اسست مهرجان مسرحيد اللي صار عمره اليوم 27 سنة، سنتين بحيفا و25 سنة بعكا، هذا اشتغل فيه مئات الفنانين، يعني هذا وفرت أنا شغل لمئات الفنانين من على مدار السنين. أسست في طمرة مهرجان اسمه سواليف للحكواتيين.
1: أوكي.
2: طبعا بجيبوا حكواتيين بيشغلوهم بيدفعولهم. أسست في عسفيا مهرجان، ان عمل سنتين ما كملوش، اني انا خصنيش
0: انت اللي عملت سويت عليه،
2: اسسته اسمه الضحكون قادمون، مهرجان للكوميديا. اسا جديد اسست مهرجان الدمى اسمه نون في عكا، طبعا بنجيب فرق وبيشتغلوا وبندفع المصاري، وهذا كمان منص قصدي فرصه عمل.
0: ليش مهم لك
2: طبعاً؟
0: ليه مهم لك من غيرك كمان؟ يعني ليه
2: شو ما انا امرات بدوني طرطوشي يعني من كل شيء.
0: يعني بالآخر مش مردود شخصي هنا.
2: لا بس يعني ما مش يعني أنا ما بركض ورا الفلوس.
0: ليش؟
2: مرتاح ماديا ما فيش عندي يعني مشكلة. بس أوكي ما بحبش حد يضحك علي يعني مثلا يجي يقول لي أنا ما أقدرش أدفع لك والآخر أشوفه يدفع لواحد تاني مثلا. هاي مش حلوة. أما أنا يعني بقدر يقول لي بتعالي ببلاش باجي ما فيش عندي مشكلة مثلا.
1: لأنك مرتاح.
2: مرتاح المهم إنه.
0: لا بس في إشي غير إنك مرتاح ماديا، في إشي بدك تعطيه لمجتمعك. ما أنا عارف. وين بيجي
2: ما هذا؟ أنا خليت في بلد عكا. بلد فقيرة كثير ما زالت يعني اليوم عكا كم واحد مش لا تعتبر من البلاد الغنية الأغنية يعني تعتبر بلد فقيرة الشعب فقير درويش بحب النكتة بحب الفن عنا فنانين مبدعين في عكا يعني فيش فرص طبعا بس بكل أنواع الفن موجود في عكا نغشين يعني وهاي كلها أنا اكتسبتها من الفقر من كذا هذا كله بس أنا في ناس بتعبر عنه بشكل أنا عبرت عنه بالعطاء بأعطي أكبر عدد من الفنانين يشتغلوا وهي اللي بتقولي عنها هاي المنصة أنه عن كل فنان هاي جزء منها يعني أنا عم بعرف الفنانين صرت كاتب عن 300 فنان تقريبا
1: شفت عم تابع
2: 300 فنان السي في تاعهم يعني كل شيء حتى رقم قدرته كنت
0: أحط يا الله
2: يعني كل شيء ف يعني بتعرفوا الناس بتعرف عليهم يعني بالعالم يعني خاصة يعني الفنانين المحليين طبعا اللي بسموه 48 يعني بالخصوص طبعا أنا بحكي عن الكل بس بالذات هاللوني
0: بتحس إنه الإشي متبادل كتبت عن 300 فنان بكل التفاصيل هل بيكتبوا عن أسامة بيحكوا عن أسامة عن أعمال
2: بشكروني أسامة بشكروني بس يعني مش الكل طبعا يعني حتى في ناس بيقولوا لي كيف تكتب عنه هذا أنت بتحكيش معه يعني في زعب أخصش يعني في شندي
1: إيش بدك توثق من خلاله
2: بدي أوصل إنه إحنا
1: أو توثق
2: يعني إنه هو في في فكرة عننا
1: الفكرة
2: عننا هون إنه مين إحنا وبدي أنا أخلي الفن يغلب لأنه الفن هو أقوى سلاح ضد العنف والجريمة وكذا هذا اللي كنت أقوله هذا الفن طبعاً إحنا زمان عشان ما كانوش يؤمنوا بالفن وحرب صراع البقاء وإحنا نضلنا فعلموا أولادنا إحنا على فكرة أرقام عندنا أرقام هائلة
1: من ناحية فنانين
2: من ناحية لا من ناحية أكاديمي يعني مزبوط. إحنا من أول ثلاثة في العالم العربي إذا أخذتينا هيك لحالنا كيان من أول ثلاثة في الأكاديميين إحنا نسبة الأكاديميين أطباء من أول ثلاثة
0: طب شو بنقصنا لكان
2: بنقصنا إنه يعني عنا أطباء مثلا
0: أوكي.
2: يعني متخدي مدينة العرابي بجنس
0: صح مزبوط يعني أعلى نسبة
2: بس هذا شو فاد جهلنا الفن والإبداع
1: مزبوط.
2: الفن والإبداع له أثر أكبر من الطب والهندسة والمحاماة المحاماة حتى بده يكون في إجرام يعني إذا بدنا نأخذ يعني مع احترام المحامي بس الفن والإبداع جهلنا لأنه كان في اعتقاد ستيريوتيب إنه بطعميش خبز بهذا مش مزبوط
1: للناس الكمان اللي هيك يعني
2: مش مزبوط أنا بعرف فنانين عايشين
1: يعني من الفن
2: غير الفن الستار مدام المغنيين لا مش عم بحكي عنه عم بحكي عن
1: فنانين ممثلين
2: عايشين يعني عايشين فاتحين بيوت و
1: عسنين عمد سنين كمان
2: طبعا
1: بس مش كتار هن
2: يعني
1: سامة.
2: بس يعني ما أنا هذا ليه أنا هاي اللي بدي أوصله أنا بدي أشجع أكتر صار في عنا إسا نسبة متعلمين
1: للفن
2: الفن
1: ما إيش كان تغير
2: في صار في شوية وعي
1: من مين من
2: الأهالي من الجيل من الجيل فصار يفرض إرادته يعني أنا بعرف مثلا زي محمد بكري مثلا لما تعلم مسرح ما عارش لأهله أنه بتعلم مسرح قال لي عم بتعلم محاماة كذب عليهم عشان يأخذ مصاري من أهله عشان يدفعوا له كان مش معقول يدفعوا له يروح يتعلم مسرح بهذاك الزمن طبعا في زي مكرم خوري عيني مرتاحة لا راح يتعلم بلندن وما شاء الله عنه بس في بشكل عام العامي لا ما كانوا حدا أخوي الكبير اللي فوتنا على المسرح منهل لما أجتوا من حلا روسيا دغري فرضوا عليه يتعلم شغلة تجيب مصاري هيك قالوا له هو ممثل وأصغر ممثل كان في مسرح الناهض يعني أول واحد بياخدوه من مدرسة دغري أخدوه على المسرح وفنان هو اللي علمنا البانتوميما هو اللي خلانا نأسس فرقة فتافيت السكر وكل هاي الشغلات كل إحنا راح تعلم هندسة بالآخر هندسة معمارية فيها شوية فن كان هيك
1: بس
2: كان.
1: أسامة بس أنتوا عائلة فنية يعني.
2: هاي بعدين يعني هاي بأثري أنا.
1: إنه أهلك برضو بالآخر تقبلوا الشيء.
2: لا أنا لا بأثري أنا لأني أنا كنت مستقل، أنا كنت بالبيت يعني.
0: بده يجي يثبت حاله لأهله وحتى يغير.
1: لا بس الأخوة يعني. بعدين ما يسرع. لا
2: هاي بعدين بأثري. قلت لك هاي بأثري أنا مش بأثر أخ منها، منها أثر علي أنا وأنا أثرت على الباقي. اللي صار أنا كنت بالبيت أجنبي يعني، كنت ما كنتش ساكن مع أهلي، كنت أشتغل. وحتى بالثانوية كنت أشتغل وأجيب مصاري أكثر من أبوي. يتخيل أبوي كان يوم عاش وصار كذا، أنا أضعاف مش داعي أضعاف.
0: من التمثيل؟
2: لا مش من التمثيل، كأجلس حون في أوتيل وكنت أنام بالأوتيل وأروح على المدرسة من الأوتيل وهيك يعني. أربع سنين أجلس حون وأطلع مصاري منيح، فكانوا يحترموا رأيي. حتى لما صف 12 ما كملتوش، طحوني من المدرسة. كان عمر 20 سنة بين الصف 12، الأستاذ كان أكبر مني بسنة أو سنتين.
1: عن جد تحكي؟
2: والله سقطوني مرتين.
1: سقطوك؟
2: آه سقطوني.
0: سقطوه مرتين ومخلص الصف 12 وكان أكبر مني.
1: واليوم هو أسامة مصري.
2: ما هو اللي صار هيك. كيف صار أسامة مصري وما كانش؟ اللي صار إنه أهلي نقلوا من عكا على قرية جديدي. لما نقلوا أنا ظلتني بعكا طبعاً عشان المدرسة عند ستي، بس تركوا عند ستي مكتبي اللي هي عبارة عن 2000 كتاب.
1: واو.
2: فأنا كل من صف تاسع على 12 وأنا هقرأ بالكتب هذه. وإيه ستي تقول لأمي كل الوقت على دروسه، بس هي مش عارف إنه مش عم على دروسي
1: عم تقرأ.
2: وهذا اللي عملت أسامة مصري اليوم. لحد اليوم أنا مدمن قراءة يعني، ما فيش مشكلة هاي يعني، خلاص إدمان صارت. بس هذا العمل لأنه اليوم أنا معتاش أكتر إشي بعتاش منه هو الكتابة. أكتر شيء
0: الكتابة بتحثك تقرأ ولا القراءة بتحثك تكتب؟
2: لا القراءة بتحسني أكتر.
1: وأي كتابة أكتر. من أي كتابة؟
0: وأي
1: أنا
0: قراءة؟
2: أنا درست سيناريو في القاهرة في سنة 89 لا حديد حرب العراق وقف
1: رجع 92
2: بالضبط لما الكويت من الكويت. فتركت من القاهرة وإجيت لأنه كان خطر شوي علينا. ودرست طبعا تمثيل كمان، بديت ما كملتش في بيت سبي، درست أكم شغلة، درست من ثروت نادي قندقة، درست هون في دفير في حيفا.
1: أوكي.
2: درست الدين المسيحي، درست كتير أشياء. الكاركتير طبعا بمجهود صخدي الشخصي كمان درسته.
0: ومش مخلص صف 12؟
2: لا مخلص صف 12.
0: كل هذا درست
2: بس ولا واحد خلصته انت عارف؟
1: ولا واحد. انتبه
2: بس واحد لك. لا اثنين خلصنا يعني، الدين المسيحي اخذت علامه شهاده نهائي والفندق
1: وباقي المواضيع اللي هن بمجال
0: اللي كله بلشتغل اللي عم تشتغل فيه اليوم.
2: لا كل اللي اشتغلت فيه يعني.
0: لا اللي عم تشتغل اليوم فيه ولا
2: واحد خلص الكتابي اللي تعمل خبز. ما هو القراءة أهم من كل التعليم. أنا أخذت الأسس تبع الكتاب الكتابي وخلص. ما هو إذا أنت مش موهوبة إن شاء الله بدرسوك 100 سنة مش راح تصيري. فأنا عندي الأسس.

0: هاي يعني ايش بقول.
1: طيب اسامه اليوم يعني وانت اخر مره كنت انت بحدث ثقافي وقلت حرام قديش قليل ناس عم يجوا عليه؟
0: قليل ناس. انا نادر شفت لانه انا بشتغل على شغلي بشغلي يعني بالمحلات اللي انا بشتغل فيها غالبا بتكون ترند. يعني شو ترند؟ مش ترند يعني بشتغل عليها كمان اعلاميا. ما انا اعلامي. انا من 83 اشتغلت في جريده الاتحاد ل 2003 يعني 20 سنه. وبعدين فتحت وكاله انباء انا وزوجتي المرحومه ميسون اسدي اسمها تفاني. وكمان غطينا اخبار الفنانين كلها. ليش ما اختاروني بالايفنت؟ ليش؟ مش عشان انا اتفاجئ، عشان اني اتفاجئ. لانه انا بعرف كل شيء، كل صغيره وكبيره بالفن والفنانين ومتابعين من زمان. وكنت انا وكيل الاخبار تاع يعني ايش بقولوا الاعلامي تبع فن كذا فن كذا مسرح. فبعرف كبير صغير مين راح مين ايش ماله. في جيل شباب صغار اليوم
1: صح.
0: يعني بنعرف ايش يعني بس انا بتعرف بتعرف عليه. اما بشكل عام كل شيء يعني تقريبا بعرفه. فاني اختاروني عشان انا ايش بقولوا النبع.
2: اوكي نبع المصدر ايش عم يصير بالبلد من ناحيه ثقافيه.
1: بس احنا هون عم نسال مثلا انا وماريا بنتساءل كثير هذا الاسبوع انه ايش اللي بخلي الشخص يطلع ويتنور ويتثقف ويحضر ويشوف هذا المشهد
2: ويشبع
1: ويتشبع.
0: ترى اول شيء لازم يكون العمل حلو. هذا اول شيء قبل ما نطلب شيء على يعني
2: في عمل حلو يعني
0: لا طبعا
1: بس في الجمهور
0: بيجيش لا استنى اي اول شيء.
1: طيب
0: سمعدين يعني مثلا مش اروح احضر محاضره. يعني مثلا انا بحضر اعمال يعني عم بيقول لك ايش اعمل وايش لازم وكذا. فيش فيها فن، فيش فيها مسرح.
1: اوكي
0: يعني عم بي يعني زي اقراها بجريده احسن لي، اقراها بكتاب احسن لي من احضرها. انا جاي احضر يعني ايش بدك تفرجيني الشو، بدك تفرجيني كذا. هاي اول شيء لتكون انت ضامن البضاعه تاعتك. بعدين التسويق زي اي بضاعه على فكره، زي اي بضاعه. انت بضاعتك حلوه هسه بيجي التسويق. اي دكان عندك، دكان عندك احلى، مش عم بيجي ناس. بيجي التسويق كيف بتسوقي؟ في ناس بيعرفوش يسوقوا. وانا بشتغل مع ناس، اشتغلت مع ناس اللي مش قادرين يسوقوا الصراحه. يعني بعرف يعني مش حاجه الاسماء. وبشتغل مع ناس لا، وفي ناس يعني اللي بيبيعوا ان شاء الله بتعطيني صندوق مندوره مخمزه بيبيعوا.
2: انه ولا دول يكونوا مسوقين. انا معك اسامه،
0: التسويق كتير مهم. وكمان طريقته طبعا، هو التسويق فيه طريقه، اذا طريقه منيحه ولا لا. كيف يعني؟ انا امرت بستاء مثلا من اعلان معين بشوف مثلا كذا، مش يا اخي سيء.
2: مش عم بتحس انه شوي الثقافه بيكون نخبويه مرات كمان بالشغلات معينه؟
0: هي ما عشان كانت ما قلت لك الجديد صار في عندنا احنا تغيير كمي.
2: أوكي.
0: يعني بالكم التغيير النوعي بيجي. ما ايش قال لك لينين؟ قال التغيير الكمي، التراكم الكمي حتما سيؤدي الى تغيير نوعي. يعني بضلك الا بيغير شيء نوعي. النوعي شوي شوي بيجي. يعني اليوم صار في شباب كتير يروح على ستاند اب
2: مثلا
0: اللي هني بخسنش بالمسرح. تعرف
2: ستاند اب شيء ثاني. اوكي
0: اللي هو بس يعني جزء لون من الوان المسرح
2: او سخريه،
0: لون من الوان المسرح. مسرح ستاند اب، في مسرح بنتمين، في مسرح كذا، هذا لون.
2: اوكي
0: بس شوي شوي. يعني مثلا نفرض نقول مين المشهورين؟ نضال بدرني. نقول نضال بدرني فجأة ولا بقولوا إنه في له مسرحية وهو بطلة أو ما هو فيها. فهني عندن
2: نضال الستاندابيست،
0: ستاندابيست بروحوا يحضروا مسرحيه مثلا. يعني أنا بحكي لك في التسويق، أنا درست كمان التسويق.
2: يعني عشان نجيب عمل معين
1: لازم
2: تجيب الاسم
0: او اسم او شيء ثاني
1: في تجذب تسويق.
0: في مره كان مثلا شو ورجيكم انشو كيف بيعملوا تسويق يعني بذكي. ما انا كوبي رايت، ما انا بشتغل في الاعلانات من اساسه. يعني مره كان في مسرحيه اسمها النجده، هتسيلو بالنهابيمة ولا مش عارف وين بتلبي. اجى بطل المسرحيه شو بدي اعمل؟ يبعت للجرايد ما يكبوش عنه. فطلع على وين بروز قدر شلون طلع فوق ودندل حاله من فوق
2: لتحت
0: هيك، طبعا مربط حاله مش شايفين من تحت. وصار يصرخ ايش هتسيلو هتسيلو هتسيلو. وايجوا شو صوروا طاخ طاخ طاخ بيعمل دعاه هاي. ثاني يوم هيك المسرح كان
1: واو قد بدها ابداع. من هون بدنا ناخذك اسامه مع هاي اللي قلنا للايفنت. ايفنت كيف بتقرر شو اللي بيستحق يكون على الشاشه وشو لا؟ وكيف ممكن هيك تلقط هاي الاخبار وتجيبها بطريقه

0: عن جد إسا كم هائل من
1: كم من كبير
0: كبير من الفعاليات كبير. والأحداث الثقافية.
1: إحنا عنا بالإيفنت مبدأ نغطي كل إشي. في عنا أنواع, في الأخبار السريعة اللي هي ممكن.
0: تعال احكي لنا على إيفنت من الأول.
2: نحكي للمستمعين والمشاهدين, الإيفنت هو برنامج جديد حضرناه هذيك الأسبوع, مكملين كل أيام أربعة بعد النشر المسائي الإخبارية على قناة مكان.
1: هو مجزأ, يعني في عندك الأخبار السريعة اللي هي مع صور أو لقطات فيديو, هاي سريع يعني تعرف كم سطر
2: تك تك تك شو عم يصير.
1: هذا عشان نقدر نغطي أكبر اللي بنلاقيه شوي. هذا بنعمل له إشي أكتر, بنعمل عنه تقرير
0: مصور مع خولة,
1: زي مع خولة مثلا. أو لا, في كمان نوع تقرير تاني اللي هو اللي
0: مع هشام,
1: مع مش هشام
2: لا مع
1: إيهاب سلامي. أخذ جائزة مثلا. إسا في أخذت جائزة أميمة, هلأ عاملين نفس العملية. أميمة سرحان من نيافة الناصر أخذ جائزة بالأردن أحسن ممثلة.
0: هاي الجمعة اليوم رح نحضر.
1: فكمان هاي شغلة. فإحنا من جزء أخبار سريعة, تقرير عن إشي خاص, تقرير عن عمل خاص, إشي خاص يعني شخص عمل كله زي تبع خولة.
2: 50 سؤال
1: 50 سؤال لفنان. طبعا هذا يعني راح يستوعب بعدين جميع الفنانين, فهمتي؟ بس
0: 54 حلقة
1: فعندك بالضبط. فعندك يعني تقريبا مغطين كل يعني الاسبوع هذا,
2: ممكن نسمع الشهر ممكن يعني. نسمع عن أسامة والجائزة اللي حصل عنها كمان.
1: لا طبعا, ما هي أميمة هاي إلي المسرحية. أميمة عملت دور في مسرحية اسمه بضايع في مهرجان الدولي في الصيف الزرقاء الدولي المسرحي, ومش أول مرة أنا بالأردن. قبل كم شهر كنا في مسرحية,
0: كنت بتونس كمان.
1: لا بمسرحية بالأردن برضو بس للأطفال, مهرجان أطفال كان السحر والفارة. أخذنا عن المسرحية 6 جوائز.
0: واو.
1: حفنا كل جائزة روحنا.
0: هل هون الصناعة تبعتنا هي أفضل من الصناعة؟
1: ليش أقول هيك بس, أما عندنا إشي مميز. عندنا إشي مميز خاص فينا,
0: وهو
1: اللي يعني أو بالأطفال بالذات. اللي إحنا تقريبا لأنه في منافسة كبيرة على مسرح الطفل, لأنه هناك فيش عندنا هذا الإشي,
0: لأنه الميزانيات هون بتتاخد على مسرح الأطفال. منافسة
1: بالضبط,
0: ميزانيات,
1: فالمنافسة بتولد إنتاج كبير.
2: صح.
1: بينما هناك الزبون الولد صعب, يعني مش زي التسويق, لأن إحنا بنقدر نفوت على المدارس نعمل يعني تعب. فالعرض والطلب.
0: نعم.
1: العرض والطلب. فإحنا صار عندنا عرض كبير وصار في عندنا تميز زي ما قلنا نوعي. وإحنا لما روحنا, لما روح مهرجان عارف شو بعمل, ما أنا أبو المهرجانات عارف موديني البضاعة.
0: وشامل, فنان شامل.
2: أسامة, إحنا بقي معنا دقائق قليلة للبرنامج. إيش بتحب توجه هيك كلمة للمستمعين والمشاهدين, إنه الثقافة موجودة ملان إيفنتات كلها عم بتلخصوها بتحطوها وبتبرزوها ببرنامج الإيفنت الجديد الموجود على قناة مكان.
0: كل شو ضل علينا بعد النشر الإخباري؟
2: كل يوم أربعة بعد النشر الإخباري المسائي. شو ضل علينا إحنا نعمل الجمهور؟
1: بدي يساعدونا سوالك بإيش؟ مش كني كل أغلب من التيك توك والإنستجرام وهاي كله بيعملوا هاي الأشياء صغيرة. بطلب منن ولا إشي, هو أهون شيء يروح على المسرحية يصوروا شغلة صغيرة بحطوها عند على التيك توك. يعني أول إشي أنا بدي يعني يحضروا المسرحية بسبب
2: إنه حلو حبيت. ذكي جدا, ذكي جدا التوجه
1: إنه روحوا احضروا بدل ما تصوروا الطبخة أو الأكل أو المطعم,
2: محتواكم يكون ثقافي.
1: صوروا مشهد. أنا هيك بعمل على فكرة, كل مسرحية بحضرها بحط مشهد من المشهد, بحطش كل القصة بس هيك مشهد اللي إسا كنت هناك وخلاص. يمكن ما مش إنه كنت
2: يعني الإشي ما يختصرش على مطعم وأكل
1: يعني وطبخة. بشكل عام مطعم سيارة أكل شو بعرفني هذه. طب هذا ضيفه.
0: لا بس بضيفه كمان مسرحيات وأشياء عروض
1: بشكل
0: عروض
1: عام.
0: كبيرة, عروض غنوا معنا, عروض هذا كله بيصور.
1: ما هي نفسن ما هي عم تحكي عن نفسن مجموعة. أنا بحكي عن العام.
2: طيب مش عم نحكي عن الأناني, عم نحكي على
1: العام والشباب. مزبوط اللي بتحكي, العام والشباب. أنا بدي يعملوا هاي الشغل. أو إيش بيساعدونا, بيصيروا هني إيفنت جزء من الإيفنت, حتى يمكن نحكي عنهم بعدين إذا واحد مثلا مميز. لا ممكن إحنا نصير نقول والله هذا مهتم, منجيبه ونستضيفه. والله أنت يعني
2: مهتم
1: فبنعمل له.
2: بتحس إنه في قلة ناس مهتمة من جيل جديد الشباب؟
1: لا في إسا عم بزيد عم بزيد عم بزيد إسا شوي عم بزيد. أنا هيك حاسس. يعني بشوف ناس اللي
0: ولازم نبدا نثقف اولادنا من جيل صغير على
1: آه طبعا على استهلاك
2: لوين ناخذهم شو نعمل معهم
1: على مثلا لما تروح مثلا تروح على البحر بتاخذهم على البحر خذ لما تروح على المسرح خذ على المسرح اول منا ما فيش على الفيلم على السينما يعني بيقدر يحضر في سينما بالبيت بس اذا بتاخذيه على على القاعه السينما يعني حتى يعني تجربة. نفس الفيلم بيقدر يحضره بالفيلم بال
0: هي التجربة نفسها
1: آه بس إنه هاي يفوت ويحضر هيك في إيش
2: تولد عنده ثقافة
1: في إشي اسمه ثقافة المشاهدة لأنه في المشاهد عندنا إحنا بنخاف من المدارس وشغلات بيجوا فكروا حالين بلعبة فوتبول بعد يحكوا بعد يأكلوا بعد في الصغار فبيطلع الواحد من تركيزه
2: بقولك بلش بثقافة المشاهدة
1: ثقافة المشاهدة نفسها غير ثقافة الهاي
2: وإنك تطلع من البيت وتحضر حدث بس تضلك
1: وأنا بطالب إنه مدرسنا يصير في إشي اسمه تعليم الدراما يعني مش راح يصيروا ممثلين بس تثقيفيا يطلعوا شوي لا يطلعوا يفهموا شوي بالمسرح لما يطلع يقول والله أنا تعلمت هاي
0: مو لما بحضر مسرح وبقرأ بصير في عنده النقد بصير عنده طريقة
2: بس بلاش بقول لك يعني حتى إذا فيش عندك بالقليل يكونوا فاهمين شو عم بصير حواليك
1: يعني أنا لما تعلمت رسم وأنا صغير عندي أستاذ رسم بالمدرسة اليوم بس أعمل مهلا هاي طريقة موني هاي طريقة أبصر شو
2: يعني بالقليل يكونوا
1: ما بعرف هاي يعني بطل لا رسم ولا موسيقى ولا خط كان خط يعلمونا على فكرة خط عربي وكان
0: نعيد الكلمة 100 مرة
1: ما راح كله هذا الاشي
2: واو أسامة بنشبعش منك وبتمنى لو كان عندنا بعد كثير
1: في بعد التحلاي بالآخر الاشي التحلاي بعدين بعد الهادي لأنه هاي من ستي جبت لكم يا من ستي بعدين بعد الوس
2: أسامة مصري شكرا كتير انك اجيت لعنا وكنت جزء من برنامجنا وساعدتنا كتير كيف نساعد حالنا ونساعد اولادنا الفنان الممثل المخرج المؤلف اللي كتير انكشفنا لك على هاي العوالم يعطيك الف عافية واعطي بعد لمجتمعك عشان نستفيد منه
1: بس برضو بكرهكم
2: لا هاي اكيد
1: مش النهاية
2: شكرا لرانيا رشد ابو النمر لريتا نادر تيودوري لروبي اوسن هولز لك مريا دبينا احلى تحيه
0: بسول بكره نرجع من 10
2: نفس الموعد

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
5: مخزناشوك.

0: عناوين الساعة من مكان: محاولات لإعادة المسافرين الإسرائيليين من السعودية إلى البلاد، وملابسات الهبوط الاضطراري لا تزال غير واضحة. الأمم المتحدة تصدر تقريرا جديدا يحذر من مغبة تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق السلطة الفلسطينية، وتحرير مخالفتين لمسجدين في حورة وتل السبع بسبب انتهاك قانون منع الضجيج.
1: راديو مكان الأخبار.
0: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم. أعلنت شركة الطيران فلاي دبي أنها سترسل طائرة أخرى لإعادة المسافرين الإسرائيليين من السعودية إلى بلادهم بعدما حطت طائرتهم في تبوك بسلام عقب شجار بين الطيارين، ما أثار بداية مخاوف بأن الطائرة اختطفت. وبحسب تقارير غير مؤكدة، هوت الطائرة من ارتفاع 34 ألف قدم إلى ارتفاع 14 ألف قدم في غضون 4 دقائق فقط، وأن الطيار المساعد طعن الطيار الرئيسي وحاول تحطيم الطائرة مع المسافرين بداخلها، وساعد مسافرون إسرائيليون في محاولة الاستيلاء عليه، وتم تصوير أحدهم مع قميص ملطخ ببقع دم. وعلمت إذاعتنا أن إسرائيل تستعد لاحتمال إرسال طائرات إسرائيلية عسكرية أو مدنية لإعادة المواطنين، ومع ذلك يجب أن توافق الرياض على هذه الخطوة الاستثنائية في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. حذر القائم بأعمال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز زلاكباروف من استمرار تدهور الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية رغم بعض التحسن في إدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة. وقال الأكباروف إن النشاط الاستيطاني في مناطق السلطة الفلسطينية والقدس الشرقية مستمر بمستويات مرتفعة. وأفاد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن المسؤول الأممي أشار إلى استمرار هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابات ونزوح وأضرار في الممتلكات. أغلقت شرطة أورشليم القدس ورشة بناء في حي العيسوية لمدة شهر بعدما ضبطت فيها 5 عمال فلسطينيين من دون تصريح. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأنه تم إبعادهم إلى مناطق السلطة وفرض الإقامة الجبرية على مشغلهم. قامت شرطة الجنوب بتحرير مخالفتين بحق مسجدين في حورة وتل السبع بسبب انتهاك قانون منع مكاره الضجة. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الشرطيين وصلوا إلى المسجدين في أعقاب تلقي شكاوى من سكان المنطقة. وأكدت الشرطة ضرورة الحفاظ على التوازن المطلوب بين حرية العبادة وحق الجمهور في العيش في بيئة هادئة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: دراما في الأجواء الإماراتية. طائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 100 مواطن إسرائيلي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل وفقد الاتصال معها بشكل فجائي. ما الذي حدث؟ التحقيق ما زال مستمرا، ولكن السيناريوهات المطروحة وبناء على كل التقديرات الإسرائيلية، الحديث يدور عن عراك بين طيارين على متن هذه الطائرة، وعلى ما يبدو أحد هذين الطيارين حاول إسقاط هذه الطائرة بمن فيها. على متن هذه الطائرة قلنا قرابة 100 مواطن إسرائيلي، وهنالك أيضا العشرات من الأوروبيين، وهذا أدى إلى بلبلة كبيرة جدا، بإمكاني أن أقول جعل الشرق الأوسط بأكمله يقفز على مدار ساعة من الوقت في أعقاب كل هذه الأنباء عن اختطاف طائرة تبين في النهاية بأن شجارا بين طيارين حدث في كمرة القيادة. على ما يبدو مرة أخرى تقديرات الآن الإسرائيلية تشير بناء على كل المعلومات الواردة من السعودية، التقديرات تشير إلى أن أحد الطيارين أراد إسقاط الطائرة. استمعوا إلى ما كان بداخل الطائرة عندما طبعا حاول على ما يبدو هذا الطيار تنفيذ الهبوط الحاد محاولا إسقاط الطائرة، فلنستمع. إذن أجواء رعب على متن هذه الطائرة فلاي دبي على متنها نحو 100 مواطن إسرائيلي، واستمعتم إلى هذا الصراخ. على ما يبدو هذا الصراخ كان كرد فعل على محاولة الهبوط الحاد من قبل هذا الطيار. ومرة أخرى دائما نشدد كل هذا على اعتبار طبعا الحديث عن شبهات. على ما يبدو أحد الطيارين قام بطعن هذا الطيار الذي أراد إسقاط الطائرة من أجل منعه من تنفيذ ما أراده طبعا في الأجواء الإماراتية. الآن الإسرائيليون يتواجدون في السعودية، مكتب رئيس الحكومة يقول نقوم بتفعيل كل الوسائل لإعادة كل المسافرين الإسرائيليين. طبعا بمقابل كل هذه التحقيقات المستمرة سنكون مع كل هذه المعلومات. حديث الظهيرة معكم وراء الميكروفون في الإعداد وتقديم يوسف شداد. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة. أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. وسام جبر معنا على الخط الهاتفي مراسلنا، أهلا بك معنا وسام.
1: أهلا بك يوسف.
0: تقديرات إسرائيلية أحد الطيارين أراد إسقاط طائرة فلاي دبي.
1: نعم، هذا ما يستدل من التحقيقات الأولية، مع أن الجهات الأمنية الإسرائيلية وبحسب تقديراتها إلى أن الطيارين لم يكونا مسلحين أو مرتبطين بجهة إرهابية، وأن الحادثة لم يكن مخططا لاستهداف الركاب. هذا يعني من يستدل من التقديرات الأولية في إسرائيل. على كل حال الرحلة أو رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون الدولي صباح اليوم، شهدت حادثة غير مسبوقة بعدما وقع شجار جسدي بين قائد الطائرة ومساعده، ما أدى إلى تفعيل إشارات الطوارئ وتحويل مسار الطائرة إلى السعودية. الطائرة كانت تقل 174 مسافرا بينهم 27 طفلا، أقلعت من دبي عند الساعة 7:05 صباحا، وكان من المفترض أن تصل إلى إسرائيل قرابة الساعة 9:30. بعد حوالي ساعة ونصف ساعة من الإقلاع أرسلت الطائرة أولا إشارة أو رمز الطوارئ الدولي 7700 ثم رمز 7500 الذي يشير إلى احتمال اختطاف الطائرة. خلال الحادث فقدت الطائرة ارتفاعا كبيرا، إذ إنها هبطت 17400 قدم خلال دقيقتين قبل أن تغير مسارها وتعود إلى الأجواء السعودية، حيث هبطت في نهاية الأمر بسلام في مطار تبوك في العربية السعودية. وأثارت الإشارات التي أرسلتها الطائرة حالة من التوتر في إسرائيل، فيما تم إطلاق مقاتلات لسلاح الجو إلى الجو. وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية عاجلة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، كما أجرت قيادة الجيش وسلاح الجو وأجهزة الأمن والشرطة تقييمات للوضع. وفيما بعد أكدت الجهات الأمنية عدم وجود معلومات عن عملية اختطاف، موضحة أن إشارات الطوارئ فعلت من قبل الطيار. وأكدت شركة فلاي دبي أن الطائرة هبطت بسلام وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأعلنت الشركة عن فتح تحقيق في الحادث. بحسب المعلومات الأولية يوسف، فإن الحادثة نجم عن مواجهة جسدية عراق بين قائد الطائرة ومساعده، بينما تحدث بعض الركاب عن تدخلهم لمحاولة السيطرة على الوضع وداخل قمرة القيادة. شركة فلاي دبي قامت بإرسال طائرة من دبي إلى تبوك لنقل الركاب الإسرائيليين ومواصلت رحلتهم إلى البلاد. تشير التقديرات كما ذكرت يوسف في إسرائيل إلى أن الطيارين لم يكن مسلحين أو مرتبطين بجهة إرهابية، وأن الحادث لم يكن مخططا لاستهداف الركاب الإسرائيليين.
0: نعم، الآن يأتينا وسام، يعني عذرا، نعم، يأتينا طبعا مرة أخرى شبهات بأن
1: بطبيعة الحال، نعم، هذه شبهات في بداية الأمر
0: حاليا،
1: نعم،
0: حاليا الطيار الثاني الذي أراد على ما يبدو إسقاط الطائرة هو من عمان، يخضع للتحقيق في المملكة العربية السعودية. إسرائيل طبعا مطلعة على كل هذه التحقيقات وعلى ما يبدو تشارك وفي هذا التحقيق، على ما يبدو طبعا نحن نتلقى معلومات أولية نزودها للمستمعين، وبالتالي كل هذا عليه علامات سؤال. مرة أخرى، الطيار الثاني الذي أراد إسقاط الطائرة هو من عمان، يخضع للتحقيق حاليا في مطار السعودية، هذا التحقيق بإشراف إسرائيلي كما ذكر. نعم وسام.
1: نعم، عمليا شركة فلاي دبي هي شركة الطيران الوحيدة التي تواصل تسيير رحلات جوية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل في ظل القيود الأمنية المفروضة على تشغيل شركات الطيران الإسرائيلية رحلات إلى الإمارات، بعد أن تدخل جهاز الأمن العام والشباك الذي أصدر تعليمات بعدم تسيير رحلات لشركات إسرائيلية طيران إسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة. إذن يوسف، هذه الحادثة هي قيد التحقيقات طبعا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في إسرائيل وفي الدول المعنية لمعرفة جميع ملابسات هذه الحادثة غير المسبوقة التي وقعت صباح اليوم في طائرة فلاي دبي التي كانت في طريق عودتها من دبي إلى إسرائيل وتقل مواطنين إسرائيليين على متنها. نعم يوسف،
0: شكرا لك في هذه المرحلة وسام جبر، سنعود إليك إذا جد جديد. شكرا لك وسام. مرة أخرى نستمع إلى هذا الصراخ داخل الطائرة عندما حاول الطيار على ما يبدو الهبوط بشكل حاد محاولا تحطيم الطائرة. نعم، إذن هذه الأصوات أصوات الرعب بداخل الطائرة فلاي دبي صباح اليوم. شمعون روران ينضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية. تحية لك شمعون. على ما يبدو بأن أحد الطيارين هو من عمان ويخضع للتحقيق في السعودية، وإسرائيل مطلعة على ذلك بناء على التقديرات المختلفة.
2: نعم بالفعل، مساء الخير لكم جميعا يوسف. بالفعل هناك كل هذه الأمور، كل هذه القضية تعتبر كما يبدو في إسرائيل عملية إرهابية، ولكن كما استمعنا من الزميل وسام بالفعل كل هذه الأمور قيد الدراسة والتحقيق. حاليا رئيس وزراء في طريقه إلى جلسة مشاورات أمنية أخرى بعد أن أجرى صباح اليوم جلسة مشاورات مقلصة مع وزير الدفاع ورؤساء دوائر الأمنية ورؤساء المجال الطيران، جلسة مشاورات حول هذا الموضوع. هناك تفاصيل جديدة تشير كما قلنا إلى أن كان هناك طاقم من طيارين آخرين على متن الطائرة كجزء من تدريبات روتينية، وهؤلاء هم الذين استولوا على الطيار على الشجار الذي كان داخل الطائرة. كما يبدو بالفعل كانت هناك محاولة من قبل، وربما وكل ما نتحدث عنه هو تقديرات أولية بدون صيغة رسمية يوسف.
0: صحيح.
2: על תייר, נייב תייר, תייר, נייב תייר, כמה יבדו טענה התייר, על תייר קופטן תיירה, קפטן תיירה, ולדי ותקם תקם תיירה, כאן חריז דחיל תיירה, סתמע אלה כל הדי מונושת, כל הדה על שיג'ר, דחל אלה غرفه الطيارين واستولوا على هذا الطيار وهذه المناوشات لذلك فانه يسود الاعتقاد بانه يسود الاعتقاد بان هذا الطيار او النائب الطيار العماني ربما كان ارهابيا حاول اسقاط الطائرة على غرار احداث ال11 من سبتمبر على كل حال
0: الطيار الاول ارانا الان ياتينا الطيار الاول هو اماراتي رسميا
2: إمارات كانت هناك روايات مختلفة لا أدري من ما هي هوية الطيارين هناك هذا هذه الشبهات بصدد هذا الطيار نائب الطيار العماني وربما هذه طائرة كانت هناك رواية بداية بأن كانت هناك روايات مختلفة ولكن هذه صورة الوضع الاعتقاد السائد حاليا كما قال رئيس وزراء في بيانه قبل الساعات بأن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها لإعادة الركاب الإسرائيليين بالسلام وأمان إلى إسرائيل ولكن هناك اعتقاد بأن هذا الأمر سيستمر عدة ساعات أخرى بهدف إرسال طائرة لإنقاذ الإسرائيليين المسافرين الإسرائيليين من السعودية من مطار تابوك في إلى إسرائيل كذلك هناك اعتقاد بأن هناك حاليا يتم التحقيق من قبل السلطات السعودية أيضا على أرض السعودية هناك هذه الحادثة لم يسبق لها مثيل فنحن نعلم بأن هناك محاولات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ولكن بالفعل في مثل هذه الحالات هناك تعاون وثيق بين السلطات الطيران الإسرائيلية والسعودية والإسرائيلية إذن هذه حاليا من حيث إسرائيل هناك استعدادات من قبل سلاح الجو كما يبدو سيرسل طائرة عسكرية ربما طائرات لسلاح الجو إذا لم يتمكن إرسال طائرة مدنية إسرائيل تحاول الامتناع عن إرسال طائرة لشركة أجنبية والقيام بذلك بنفسها يوسف التحقيقات متواصلة كما قلنا نعم. وإذا جد جديد سنعود إليكم
0: بكل تأكيد شكرا لك شمعنا ران مرسل الشؤون السياسية نعود مرة أخرى على التفاصيل التي وصلت قبل قليل الطيار الأول هو من الإمارات الثاني من عمان الطيار الثاني من عمان هو الذي حاول إسقاط الطائرة بناء على الشبهات السعودية والآن يخضع للتحقيق استمعنا إلى الأجواء بداخل الطائرة عندما حاول الطيار الثاني بناء على كل الشبهات أن يهبط بالطائرة بسرعة مخيفة ما يؤدي إلى تحطمها وبالتالي هذا أدى إلى استنفار في الأجواء المختلفة الإسرائيلية السعودية أيضا كل الأجواء في الدول الجارة لإسرائيل وأدى أيضا إلى انشغال الشرق أوسط بأكمله في عقاب أنباء أولية عن اختطاف طائرة تبين على ما يبدو بأن شجارا وقع بين الطيارين على خلفية محاولة أحد الطيارين إسقاط الطائرة كل الأنظار إلى السعودية الآن إلى نتائج التحقيقات هناك والتي ستأتي بكثير من المعلومات بكل تأكيد
3: الآن على مكان الطريق إلى الانتخابات زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم
0: שלום לאברהם בורג, יושב ראש הכנסת לשעבר, שלום לך, צלם
4: בורג. שלום רב, שלום, מה שלומכם?
0: תשמע, נמנע כאן אסון כבד, בטח אתה מאוד כאן.
4: בוא נגיד שבאזור שלנו אפילו מניעה של אסון זה מקור לשמחה.
0: כן, זה גם חשוב. אפשר שאלה גם על הנושא, היום, האם לדעתך המקרה הזה אולי ממחיש את הדריכות שישראל נמצאת בה בימים אלו, אחר 3 שנים של מלחמה אולי?
4: אני לא בטוח, משום שאם אנחנו זוכרים את ההיסטוריה של חטיפות מטוסים ב-50 שנה האחרונות, כל פעם שיש איזה תקלה עם מטוס, הוא יכול להיות באינדונזיה, הוא יכול להיות במילוב ללוקרבי, הוא יכול להיות בפנם, זה מעלה את המתיחות, זה נושא מאוד רגיש. ודאי שבאזור שלנו כל דבר שעניינו חיי אדם נתפס מיד כסכנה. מי עשה למי מה? לאן המטוס יטוס? מי נמצא על ה... מי נמצא ברשימת הנושאים?
0: כן,
4: ברור, אבל סך הכל תאונות אוויריות או פיגועים אוויריים, זה מתח עולמי, בוא נגיד, במקרה הזה היינו נורמליים לשם שינוי.
0: הנה, ראש הממשלה משנה את הלוס שלו, כפי ששמענו.
4: זה לא דבר שמטריד אותי, אני אגיד ככה, כל דבר שראש הממשלה הזה משנה ושמסיח את דעתו 5 דקות מלעשות נזקים אחרים, זה עדיף.
0: אוקיי, אז נדבר על ראש הממשלה. ראש הממשלה, ליכוד גם, מפלגת ראש הממשלה, ביקשה לפסול את המפלגות הערביות, הצליחה בוועדת הבחירות המרכזית. מחר בגץ נדרש להכריע, מר בורג, אם לאשר את פסילת סמי אבו שחאדה, עופר כסיף, המפלגות הערביות. מה בעיניך כאן אולי עומד למבחן? העמדה של אבו שחאדה שהציג במאמר שכתב, אחר כך התנצלות, הוא חזר בו, או אולי גבולות חופש הביטוי שבעצם זכותו של הציבור הערבי לבחור ולהיבחר?
4: אני חושב שיש שני דברים. אחד הזכרת והשני אני מבקש להוסיף אותו.
0: בבקשה.
4: ודאי שבישראל חופש הביטוי הוא דבר שמצטמצם והולך והוא כבר כמו טבעת חנק. אם אתה לא חושב בדיוק כמו גוון מסוים בתוך השלטון, אתה מיד בוגד ופסול. עכשיו, זה ודאי שזה מאבק על חופש הביטוי. אני חושב שיש כאן דבר נוסף. מעבר להיותו של סמי אבו שחאדה, איש ציבור יוצא מגדר הרגיל, שמייצג את הציבור שלו, גם של בוחרה וגם של הקהילה הערבית הכללית, בצורה יוצאת מן הכלל, יש כאן נושא נוסף. הנושא הנוסף הוא לא הליכוד שהפך בעצם להיות שלוחה או זרוע של כהנה ושל בן גביר, אלא דווקא המפלגות שטענות שהן מפלגות שינוי. מה השינוי בדיוק שהם מציעים? לפסול גם כן, ובתוך מפלגות השינוי אין לי ספק שהמפלגה אולי המביכה ביותר, ובהקשר הזה
0: דמוקרטים?
4: ראויה לכל ביקורת, זאת מפלגתו של יאיר גולן. אני לא יכול להגיד שהם דמוקרטים, כמי שמצביע כך בוועדת הבחירות, הוא הרבה דברים דמוקרט הוא לא.
0: עד כדי כך, מכעיס אותך יאיר גולן, למה?
4: לא, מכעיסה אותי העמדה של המפלגה. אני לא, אני בישראל אין בחירות אישיות, אתה לא בוחר את החברי כנסת שלך באופן אישי, אתה לא בוחר את ראש המפלגה באופן אישי, וגם לא את ראש הממשלה באופן אישי, אתה בוחר מפלגות.
0: אז אתה אומר שהם שמאל מזויף? שמאל מזויף?
4: קודם כל הם לא שמאל, הם מעולם לא היו שמאל, העמדות שלהם אינם שמאל, אבל בהקשר של פסילת סמי אבו שחאדה, כמו בעוד הרבה דברים נוספים, אבל בהקשר של פסילת סמי אבו שחאדה, פשוט התגלה האופי המכוער האמיתי שלהם. הם באמת לא מציעים שותפות וברית אמיתית בין הציבור הערבי לציבור היהודי בישראל, ולכן בהקשר הזה הם הרבה דברים. שמאל הם לא, דמוקרטים הם לא, וליברלים הם לא.
0: מר בורג, היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות הודיעו לבגץ כי יש לאשר את פסילתו של אבו שחאדה, בטח אתה יודע. אני מחזיר אותך לשנת 2003. אז זה אליקים רובינשטיין הגיש חוות דעת לבית המשפט, אז היועץ המשפטי לממשלה, הגיש חוות דעת לבית המשפט שתומכת בפסילת עזמי בשארה, גם מבלד, והעליון הפך את ההחלטה של הוועדה המרכזית. עד כמה זה ישליך לימים שלנו, על ימינו?
4: זה קשה מאוד לדעת גם העמדה.
0: כי אז אתה זוכר את הנאום של בשארה בכנס חיזבאללה, כן, בלבנון.
4: ודאי. תראה, קודם כל אין מה להשוות בין 2003 ל-2026, ואין מה להשוות בין עזמי בשארה לסמי אבו שחאדה, כל מקרה הוא לגופו, כל תקופה היא לגופה. אבל בהקשר הזה...
0: אבל אז, חושב... אז אליקים רובינשטיין היה גם תקף בדעתו, אני זוכר. קראתי גם, חזרתי
4: את זה. אני אגיד דבר כזה, אליקים רובינשטיין של השנים ההם היה יועץ משפטי בעיניי רופס. זה האיש שוויתר לנתניהו על תיק המתנות. זה האיש שנתן לו עוד כמה פטורים על ברעון חברון. גלי בערב מיירה לעומת זאת בשלוש שנים האחרונות עמדה כחומה בצורה בחלק מהמקרים, לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים כנגד הניסיון למוטט את חומת הדמוקרטיה. שינוי העמדה שלה ביומיים שלושה האחרונים אני לא קראתי, לא הצלחתי להבין מה הביא לשינוי דעתה, אבל העמדה הנוכחית שבה היא נוקטת היא בעיניי עמדה פסולה, ואני חושש, אני חושש שכאשר יועצת משפטית שמזגזגת, בית משפט מאוים, שמרני ודי חלש, לא בהכרח יעמדו על המשמר כמו בית המשפט שלפני 23 שנים.
0: היית מציע לסמי אבו שחאדה למשוך את מועמדותו?
4: בשום פנים ואופן,
0: בשום
4: לא.
0: פנים ואופן.
4: מה פתאום, הוא לא צריך להיכנע, יש לו עמדה ציבורית חשובה, יש לו גם עמדה אידיאולוגית נכונה, הוא גם הביע את דעתו בהרבה מאוד מקרים, ובכלל, בואו נסתכל לרגע באיזשהו הקשר הרבה יותר רחב, בישראל יש כאן 3 שנים לפחות, יש הרבה יותר, אבל 3 שנים לפחות, דיבורי הסתה, דיבורים, שיח של ג'נוסייד והשמדת עם, דיבורים שהם פשעים נגד האנושות של שרים בממשלה, של חברי כנסת, של ראש הממשלה עצמו, כל יום, כל היום, בכל הנושאים, ופוסלים בן אדם על פסקה שלא לגמרי מובנת במאמר, סליחה, יש גבול אפילו לצביעות הזו.
0: אברהם בורג, יושב ראש הכנסת לשעבר, תודה שדיברת איתנו.
4: אני מקווה שמחר כשנדבר, סמי יהיה אזרח חופשי ויתמודד וייצג את כולנו.
0: ביום חמישי, תודה לך, אמר בורג.
4: תודה לך.
0: إذن كان هذا رئيس الكنيسة أفرام بورغ. طبعا بدأنا بناء على شؤون الساعة محاولة اختطاف الطائرة الذي طبعا كانت في طريقها من دبي إلى تل أفيف. معلومات أولية عن اختطاف طائرة، بعد ذلك تبين أن هذه الطائرة حاول أحد الطيارين طبعا إسقاطها، وبالتالي يقول هذا هو الجو العام في الشرق الأوسط، دائما اختطاف الطائرات كان في السابق وحدث ذلك في السابق، وهذا كان يؤدي إلى توتر كبير جدا، هذا جزء من الواقع. بعد ذلك سألناه طبعا عن شؤون الانتخابات ومحاور هذا اللقاء، عمليات الشطب غدا، المحكمة العليا ستنظر في شطب أبو شحادي، سامي أبو شحادي، عوفير كسيف، كذلك الأحزاب العربية المشتركة والموحدة. قال بأنه يرى بأن سامي أبو شحادي هو شخص ملائم، شخص يكن له كل التقدير. بالنسبة لأفرام بورغ، سامي أبو شحادي لم يرتكب أي مخالفة من خلال هذا المقال الذي قام بكتابته، ويقول يجب أن يكون الصراع على حرية التعبير، هذا هو أولا وما يجب أن تركز عليه المحكمة العليا بناء على أفرام بورغ. قال أيضا منتقدا المعارضة أحزاب التغيير، قال لماذا تسمى التغيير؟ ما التغيير الذي أحضرته؟ هؤلاء ليسوا من الديمقراطيين، أنا لا أريد أن أطلق عليهم لقب الديمقراطيون، هؤلاء ليسوا يسارا. يقول أفرام بورغ طبعا منتقدا حزب الديمقراطيين وإيرغولان بسبب توصيته شطب سامي أبو شحادي. طبعا تطرق إلى شؤون مختلفة، سألته عن عزمي بشارة ومحاولة شطبه في عام 2003 والمستشار القضائي لكيم روبينشتين والمحكمة العليا في ذلك الوقت كيف منعت شطب بشارة، سألت هل هذا يتلائم مع اليوم، قال هنالك اختلافات طبعا وشرح. وهذا بالمجمل طبعا انتقادات الحكومة لليمين ولحكومة نتنياهو التي تؤيد الإبادة على حد تعبيري. هذا من مجمل أفرام بورغ. الآن معنا البروفيسور محمد وتد، نرحب به، رئيس الكلية الأكاديمية رماد جان. تحية لك بروفيسور، أهلا بك.
5: تحياتي.
0: تداعيات شطب مرشحين، كتبت مقالا يعني مثيرا في بالغ يعني في مهم جدا بالغ الأهمية، وخطة في السؤال كيف يؤثر على عدالة التمثيل والمساواة في قوائم المرشحين، بمعنى إذا شطب مرشح من يأتي من بعد هذا المرشح وكيف يجب يعني تحقيق التوازن من خلال ذلك. حدثنا عن المحاور في هذا المقال بروفيسور.
5: صحيح، المقال هذا ما أجا من باب النظريات فقط، إنما على أرض الواقع إحنا في خضم نقاش إذا كانت محكمة العدالية ستقر أو لا تقر، ولكن إذا أقرت شطب النائب سامي أبو شحادي فالسؤال مين سيأتي بعده في القائمة؟ الجواب الأول هو اللي بيجي بعده بالقائمة، ولكن القائمة اليوم هي مكونة من 3 أحزاب وليس من حزب واحد، فبالتالي كل الموازنات اللي قامت فيها القائمة المشتركة بمكونات 3 سيتختل هذه الموازنة، وهذا ممكن يخلق يعني شرخ كبير في داخل القائمة المشتركة. هذا الحال طبعا ينطبق على كل القوائم اللي مكونة في الكنيسة أو في الانتخابات من أحزاب عديدة، على أقل تعديل حزبين. القانون الجاف في هذا المضمار واضح وصريح، بمعنى أنه المشرع كان يتخوف من انه بعد ما يقدموا القوائم يجي تيجي شي قائم وتقول هلا بدنا نغير الاسماء بناء على اعتبارات سياسيه ومين بيجيب اكثر اصوات والى اخره. كانوا بدهم يحطوا حد لهالموضوع هذا، ولكن يجب ان نذكر الحاله اللي بنحكي عنها احنا تختلف كل الاختلاف بشكل نوعي عن هذا الموضوع، لانه احنا ما بنحكي عن قائمه اللي اجت وطلبت تغير اسماء، انما هذا خلينا اذا نعمل موازنه وكانه في عامل خارجي اللي موازنه من قوانين الاتفاقيات مثلا، كان في عامل خارجي اللي اجى واللي لم يتوقع وما كان مطروح على الطاوله واجى وطلب انه يطلب اسمه. فلذلك مشان نحافظ على روح القانون وعلى ماهيه القانون العداله تتحقق هنا، فانه التفسير القانوني يكون للقانون انه يسمح للقائمه اللي شطب العضو تبعها بهذا المضمار مثلا اسامه ابو شحاده هي تختار الاسم اللي بدها تفوته من نفس القائمه، وبذلك تحافظ
0: على الرغم من انه بروفيسور على الرغم من انه كما ذكرت انت في المقال انه الان انتهى موعد ضم مرشحين انتهى.
5: صحيح، ولكن انا لا يعني لا اطلب في هذا المقال تعديل القانون، انما أكيد. انا استندي الى القانون كما هو واعطي تفسير، لانه المشرع لم يتطرق لهذه النقطه. في بنايه المطاف مش في عنده جواب انه اللي بقترحه انا ممنوع، انما هذا الموضوع ما خطرش على باله انا ذاك، لانه في الفتره اللي كنت فيها في سنوات الستين القوائم كانت عاده مبنيه من حزب واحد، ما كانش يحكوا عن شراكات بين الاحزاب، ولكن القانون الحاضر تبعنا والواقع يتغير، وبناء على ذلك تغيير تفسير القانون أو أنه المشرع بيجي يغير. وعلى فكرة وأنا أنوه إلى ذلك يعني في المقال اللي بشرحه غاد، أنا موجود في فرنسا، موجود في إسبانيا، موجود في كذا دول في العالم، يعني إحنا مش مميزين في هالمشكلة هذه ولا في الحل، يعني أنا ما بخترعش حل جديد، ولكن النظرية كنظرية في إسرائيل هي أول مرة على أقل تعديل حسب معرفتي تطرح على الطاولة بهذا الشكل وبشكل عملي والآني، لأنه الموضوع مطروح أمامنا.
0: بروفيسور، إلى أي مدى يمكن القول إن الشطب الشخصي لمرشح قد تكون له تداعيات جماعية على القائمة بأكملها وليس فقط على المرشح نفسه؟ تطرقت إلى ذلك أنت أيضا بالمقال.
5: نعم، لأنه أول شيء القائمة كما أسلفت أنا مكونة من ثلاث أحزاب. ثلاث أحزاب هذه إحنا بنعرف يعني كل على فكرة كل القوائم اللي في أكثر من حزب بيقعدوا أيام وليالي ليرطبوها، وفي اعتبارات سياسية وفي اعتبارات كثيرة وبرلمانية اللي بتداولوا فيها، وفي خلافات وفي حساسيات وإلى آخره، وعشنا هاي التجربة بكل ما يخص القائمة المشتركة سواء بمركباتها الثلاثة أو بالسابق مركباتها الأربعة. فلذلك يعني ما بنفع نضرب بعرض الحائط كل هالمعايير هاي، وفي جمهور اللي بده يصوت لها القائمة المشتركة هذا اللي بيستند على الموازنات هاي. يعني تخيل هلأ مثلا سامة أبو شحادة يشطب إذا أقرت المحكمة ذلك، في جمهور للتجمع اللي راح يكون له أقل تمثيل في داخل القائمة المشتركة، وهذا سيخلق حساسات اللي احنا بغنى عنها. فلذلك اللي اقترحوا في مثل هذه الحالات انه نتحدى القانون، بمعنى انه يتوجه لجنة الانتخابات المركزية يطلبوا منها انه اللي اذا شطب طبعا سامة أبو شحادة يكون محله واحد من حزب التجمع، واذا لا طبعا يكون التماس لمحكمة الدولية في هذه القضية النوعية. وانا يعني تقدمت ما بدي طبعا،
0: بس بنفع لحظة بروفيسور، يعني بنفع مثلا من مثال إذا كان في مرشح تجمع رقم 5 مثلا أو 6، هل ممكن أنه ينتقل إلى مقعد 3 مكان سامي أبو شحادي لأنه من نفس الفصيل، لأنه من نفس الحزب؟ القانون يتيح ذلك؟
5: القانون حاليا كما هو يفسر عن طريق المحكمة لحد اليوم لا يتيح ذلك،
0: لا يتيح.
5: إلا إذا بلشوا يستقيلوا واحد مثل الثاني، وكمان هذه التجربة خضناها في أيام القائمة المشتركة الرباعية كما تذكر على المقاعد نص مقعد وإلى آخره. ولكن أنا باجي يعني ببت في الموضوع بشكل ماهي وجدري، وأتحدى يعني القانون المحافظ كما عهدناه لحد اليوم، وبقترح في هذا المضمار أنه نأخذ التحدي هذا، لأنه في هنا سؤال قانوني دستوري إداري من الدرجة الأولى من العيار الثقيل، وأعتقد أنه ممكن جدا أنه المحكمة تأخذه بمحمل من الجدية. طبعا كل هذا يتعلق بالنتيجة، ولكن بغض النظر عن الموضوع العيني اللي نحكي عنه بشكل مبدئي يجب البت في هذا الموضوع.
0: البروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمادجان، شكرا جزيلا لك بروفيسور على كل هذه الإيضاحات، شكرا.

إذن كان هذا البروفيسور محمد وتد حول الإشكالية القانونية التي ستكون في حال وأن تم شطب أبو شحادي، البديل، ماذا يحدث في هذا المقعد على مستوى التمثيل، كيف يمكن الحفاظ على توازن الحزب الذي يشطب طبعا مرشحه، كيف يمكن الحفاظ على هذا التوازن المطلوب بداخل القائمة.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: قوات الشرطة تصل من جديد إلى عدد من المساجد في كل من حورة، تل السبع، وتسجل مخالفات بدعوى الضجيج الناجم عن الأذان والصادر من مكبرات الصوت. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: مرة أخرى وصلت قوات من الشرطة مؤخرا إلى بعض المساجد، وهذه المرة في بلدة حورة وكذلك في تل السبع، بدعوى صدور ضجيج من مكبرات الصوت، وقامت بتحرير مخالفات جديدة. من حورة تحدث إلينا رئيس المجلس المحلي حابس العطونة.
3: موضوع تعامل الشرطة مع المساجد والتواجد بجانب المساجد لسماع صوت الأذان، هل هو يشوش أو يزعج؟ هذا بالنسبة لنا مرفوض جدا. نحن نراه من طرف الشرطة نوع من التحرش في فترات حرجة. نحن قبل الانتخابات للكنيسة بشهر تقريبا، وهذا الأمر طبعا يقلق المصلين والمسلمين في البلاد. المساجد لا تصدر صوت الأذان، لا يشوش على أحد، فنحن نرفض هذا التصرف من الشرطة ونطالب بالابتعاد عن المساجد.
2: كما عقب لنا رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع على ما يجري.
4: أخي نواف، كما تعلم فإن الحق في العبادة وحماية المقدسات هي حقوق أساسية، وعلى الشرطة ضمان هذه الحقوق. ما يحدث في الآونة الأخيرة هو أن الشرطة تقوم بتجاوز والمس بهذه الحقوق الأساسية تحت ذرائع وحجج سياسية، والتوقيت لهذه السلوكيات يؤكد أن الممارسات الشرطية تخدم جهة سياسية كجزء من حملة دعائية انتخابية، وهذا في منتهى الخطورة أن تكون الشرطة موظفة بيد جهة سياسية. وعلى هذا الأساس نحن نطالب المستشارة القضائية بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات، لوقف هذه التجاوزات، لأنه الحق في العبادة وحماية المقدسات والمساجد هي حقوق أساسية. وإذا كانت هنالك أي تجاوز فلا يكون الرد من خلال عمليات استفزازية استعراضية، قد يكون بدعوة المسؤولين، توجيه إنذار، ولكن ليس بهذا الانتهاك الصارخ لمشاعر المسلمين عامة وفي النقب خاصة.
2: هذا وقد عقب الناطق بلسان الشرطة على هذه التطورات بالقول إنه جرى قياس مستوى الضوضاء وتبين أنه يتجاوز الحد المسموح به قانونيا، وأكد أن الشرطة سوف تواصل العمل لمنع مصادر الإزعاج والضجيج وفقا لإحكام القانون، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الجمهور في بيئة معيشية هادئة.
0: الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: هدوء.
8: هابي بيرثدي
9: يا جماعة، بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الثانية 10:40 الآن تأتينا المعلومات التالية بناء على كل التقديرات مرة أخرى، ونضع طبعا كلمة تقديرات من تحتها الكثير من الخطوط في ختام تقييمات الوضع. وعلى ما يبدو بعد الاستماع إلى أفادات الركاب في إسرائيل يتعاملون مع الحادث باعتباره حادثا إرهابيا بكل معنى الكلمة. تشير التقديرات إلى أن مساعد الطيار وهو من عمان بدأ بطعن الطيار الرئيسي مرات عديدة، ومع بدء الحادث تمكن عدد كبير من أفراد الطاقم والركاب من اقتحام كمرة القيادة والسيطرة على المشتبه فيه. مسؤولون إسرائيليون رفعوا المستوى يقولون تم تجنب كارثة كبيرة للغاية. يخضع طبعا مساعد الطيار حاليا للتحقيق، فيما تتزايد المؤشرات على أنه أراد السيطرة على الطائرة وأيضا إسقاط الطائرة وعلى متنها الركاب. قلنا أكثر من 100 راكب إسرائيلي كانوا على متن الطائرة. فلنستمع إلى لحظة الهبوط في السعودية في طبعا قبل ساعتين طبعا خلال هذا الحدث. إذن فرحة المسافرين على متن الطائرة، طائرة فلاي دبي. نعود مرة أخرى على التقديرات الأمنية. مساعد الطيار وهو من عمان بدأ بطعن الطيار الرئيسي وهو من الإمارات مرات عديدة. مع بدء الحادث تمكن عدد كبير من أفراد الطاقم والركاب من اقتحام كمرة القيادة والسيطرة على المشتبه فيه. على ما يبدو هذا ما حدث عاليا في الأجواء. مسؤول إسرائيلي يقول تم تجنب هنا كارثة كبيرة تضاهي كارثة 11/9 الولايات المتحدة الأمريكية، تدمير التوأمين. ويخضع مساعد الطيار حاليا من عمان للتحقيق فيما تتزايد المؤشرات على أنه أراد السيطرة على الطائرة من أجل إسقاطها. كل ذلك طبعا على مستوى المعلومات التي تأتينا في التحقيق في هذه القضية. أنباء أولية عن حادثة اختطاف تنتهي بعد ذلك على ما يبدو بمحاولة تحطيم طائرة على متنها مسافرين إسرائيليين. نعود إلى الشؤون المحلية
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: محمد زوري معنا، رئيس مجلس نحف، أهلا بك معنا.
6: أهلا وسهلا فيك ومستمعين
1: الكرام. نتحدث عن أعمال تخريب وتحطيم ممتلكات عامة في نحف، وهذا طبعا يغضب المجلس المحلي. ما الذي حدث؟
6: نعم، شيء مؤسف انه احنا في الصبح امبارح نلاقي انه الحديقه العامه تم تخريب المقاعد والطاولات فيها والملك ملك العام. شيء مؤسف جدا انه هذا عمل غير اخلاقي واحنا نستنكره.
1: نعم، لديكم ربما توثيق لعمليات تحطيم الممتلكات العامه؟
6: ما نصور ما بعد الحدث. احنا بتعرف الحديقه فيها غاد اشياء خاصه ما بتقدر تحط فيها كاميرات، بيجي نساء وبيجي شابات ما فيها كاميرات داخل الحديقة.
1: ما فيش كاميرات. ستضعون كاميرات بعد هذه الأحداث الاعتداءات؟
6: احنا كنا في الساحة الخارجية كاميرات، احنا نستعين فيها مع الشرطة نحدد هوية الجاني.
1: طيب أستاذ محمد، يعني شو اللي بخلي مواطنين أو من خارج نحف أو من داخل نحف أنه يكسروا ويخربوا بعض المرافق في أحد الحدائق العامة لديكم؟ كيف ترى هذا التصرف؟ يعني نحف طبعا أنا أعتقد هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تصعيد كهذا في نحف.
6: أنا بستبعد أن يكون واحد من بريد سكان نحف، هذا بيكون شاب، حتى ما بقدرش أقول ولد، يعني ما بقدر، هذا مش عمل ولد، يعني هذا عمل شاب وتعمد. هاي مش أول مرة بقابلوا لنا ضرر في الممتلكات في الحديقة. من هذا المنطلق أنا بنات اللي بسمعوني والناس، بقول الحديقة العامة هي ملك الجميع. يعني اليوم اللي بيجي على الحديقة هي أمك، أختك، بنت عمك، مرتك، ابن أخوك، جارك. يعني الحديقة العامة ما في هنا، هي للجميع. ما زي هذا اللي كسرها واللي عمل فيها أي خطر، هاي هو عمل زي ضرر لنفسه أولا، ولا لبيته ولا بيته ولا أخته ولا ابن عمه.
1: لا شك. طيب، هل بعد هذا الاعتداء على الحديقة العامة طبعا تضعون كاميرات في الحديقة؟
6: نعم، احنا

0: هذه التصريحات من قبلك سيد محمد زوري رئيس مجلس
1: حديقة.
0: نحف.
1: احنا عندنا بدي ازيد نقطة،
0: تفضل.
1: احنا عندنا حديقة من اجمل الحدائق في الوسط العربي، احنا فيها عشب اخضر، فيها شجر، فيها ضيات، فيها لعب للالعاب للاطفال. يعني للاسف الشديد يعني اي ضرب بنعمل وتاسفين على الاهالي احنا انه ما احنا ما يعني ما كان عندنا شيء واقي للموضوع، ولكن يعني يفهمونا انه المجلس المحلي ببني، احنا نطلب الناس ما يهدمونا في بنيهم.
0: شكرا لك رئيس مجلس نحف محمد زوري،
1: شكرا لك،
0: شكرا
1: ان شاء الله
0: جزيلا لك.
1: تتمكن وعينتنا.
0: الكل لازم يحافظ على الممتلكات العامة كما يحافظ على ممتلكات بيته. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذي.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: نعود مرة أخرى على كل المعلومات الواردة بما يتعلق بمحاولة إسقاط طائرة. في ختام تقييمات الوضع وبعد الاستماع إلى أفادات الركاب في إسرائيل، هنالك تقديرات بأن هذا الحادث يعتبر حادثا إرهابيا بكل معنى الكلمة. طبعا ننقل على لسان مصادر التي تشير إلى أن مساعد الطيار وهو من عمان بدأ بطعن الطيار الرئيسي مرات عديدة. الطيار الرئيسي هو من الإمارات. مع بدء الحادث تمكن عدد كبير من أفراد الطاقم والركاب من اقتحام كمرة القيادة والسيطرة على المشتبه فيه. مسؤولون إسرائيليون يقولون تم تجنب كارثة كبيرة للغاية تضاهي كارثة 11/9، وبالتالي يخضع مساعد الطيار حاليا للتحقيقات، فيما تتزايد كل المؤشرات على أنه أراد السيطرة على الطائرة وأراد أن تسقط، وعلى متنها طبعا كل الركاب 170 راكبا بناء على كل التقديرات. شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية ينضم إلينا، تحية لك شمعون، أهلا بك.
3: أهلا يوسف، مساء الخير.
0: ما الذي يجري في السعودية الآن؟ صورة الوضع حاليا في السعودية، والآن يأتينا طبعا أو تأتينا معلومات بأن المساعد أيضا يحقق.
3: صحيح يوسف، وأتحدث للتو عن المساعد. فقط بالنسبة لسؤالك الأول، تواجد السعودية بطبيعة الحال تواجد أمني مكثف يوسف لقوات الأمن السعودية في مطار تبوك الذي هبطت فيه على ما يبدو هذه الطائرة مخطوفة. شهدت عراق بين الطيارين كل هذه الأسئلة قيد التحقيق يوسف. يجب القول حسب إفادات أحد أو بعض الركاب على متن هذه الطائرة رحلة نذكر 10/7/3، إذا حسب هذا الإفادات لبعض الركاب لا يسمح للركاب في هذه المرحلة على الأقل بالنزول من الطائرة، حيث تم إبقاءهم على متن الطائرة، وكما قلنا تواجد أمني مكثف جدا لقوات الأمن السعودية يوسف.
0: نعم شمعون، كيف تتم التغطية الدولية لهذا الحادث؟
3: هذا غريب ومثير للاهتمام في أن واحد يوسف تقريبا جميع المواقع والمصادر التي اطلعت عليها ركزت بالأساس يقتبسون من الأخبار التي تنشر في إسرائيل، سواء أقوال رئيس الوزراء سواء التحقيقات الجارية، كلها تعود بالأساس إلى إسرائيل. هذا بمعنى أنه لم يصدر كثيرا عن مثلا الإمارات أو شركة الطيران فلاي دبي أو ما إلى ذلك. يوسف، قبل أن نواصل ربما ألفت إلى هذا النبأ، وبما أنك ذكرت الموساد، إيران منذ قليل صدفة أم لا تقول هكذا، إسرائيل والموساد بالأساس يخططون لعملية وهمية تشمل محاولة الاعتداء في قطار وفي مرفق المواصلات، سواء طائرات سواء قطارات أو ما إلى ذلك، في محاولة في مسعى لاتهام تحميل إيران هذه المسؤولية. إذن هذا النبأ يصدر منذ لحظات قليلة عن الجمهورية الإسلامية يوسف.
0: شو هن بن

0: المتابعين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات في هذه المرحلة. محرر الشؤون الدولية، شكرا شمعون.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: مرة أخرى نعود على المعلومات الواردة الآن بناء على أيضا مصادر أمنية. إسرائيل تفحص كيف يتم أو تتم المصادقة لطيار عماني بالدخول إلى إسرائيل. طبعا الطيار العماني بحسب الشبهات هو الطيار الثاني، ليس الطيار المركزي، المركزي هو إماراتي، والعماني بناء على كل الشبهات هو الذي أراد إسقاط الطائرة. إسرائيل من جهتها تفحص كيف منحت المصادقة من شركة فلاي دبي لطيار عماني الدخول إلى الأجواء الإسرائيلية.

0: الخبير الاقتصادي وائل كريم، تحية لك وائل، أهلا بك.
1: أهلا، صباح الخير، كيف حالك؟
0: شكرا لك. ارتفاع غير مسبوق لسعر الوقود الليلة، من المفروض أن يكون الليلة. سموتريتش يسعى وزير المالية لخفض ضريبة الوقود البلو، والمهنيون في وزارة المالية يعترضون. لماذا هذا الاعتراض؟ الحكومة تريد التدخل ومنح هذا التخفيض للمواطنين، ولكن المالية تعترض.
1: يعني هو يعني كأنه صحي جديد سموتريتش، يعني ما كان صاحي قبل، وفجأة بفترة انتخابات بحكي عن إلغاء البلو أو ضريبة الوقود. هذا شيء يعني مستهجن، غير منطقي وغير واقعي، يعني مع كل الإرادة الموجودة عند كل حدا له علاقة بالاقتصاد بقول لك طب ممتاز يعني يكون في إلغاء لضريبة، لكن هذا شيء يعني هو فقط للإعلام وليس فيه أي واقعية بالموضوع. الدولة الآن بحاجة حسب كل التقارير أن يكون في ضرائب ويكون في مدخول للدولة، لأنه في هناك عجز كبير. وطبعا إذا بكون في هناك إلغاء الضرائب سوف يكون هناك تخفيض للتصنيف الائتماني للدولة، وسوف تكون هناك مشاكل كبيرة على مستوى إدارة الاقتصاد في إسرائيل.
0: هذا إذا ألغيت ضريبة البلو.
1: طبعا احنا ما بنحكي، يعني لو كان الحديث، يعني هناك اقتراحات اقترحناها سابقا وقلنا ان يجب ان يكون تعديل لموضوع ضريبة البلو في مجالات كثيرة. يعني مثلا انت اخي العزيز موظف بتشتغل مضبوط، وبتيجي على شغلك بسيارتك، بتيجي انت على شغلك بسيارتك، المفروض انه مصاريف الوقود اللي انت بتدفعها لازم تكون مصاريف معترف بها ضريبيا ولا لا؟ يعني ما هو عشان انت تاخذ معاش انت بتصرف وقود، فلما بتصرف الوقود زيك زي اي واحد عنده بزنس او عنده مصلحه، المصاريف تبعته معترف فيها ضريبيا وبتنزل من الدخل تبعه، وبالاخر بدفع ضريبه على الدخل الصافي تبعه. مزبوط،
0: صحيح.
1: فتخيل انت اجير، مشكلتك انك انت بتدفع مصاريف وقود، ولكن هاي المصاريف غير معترف فيها ضريبيا وبتدفع انت ضريبه على كل دخلك كله. فهون في غير يعني عدم منطقية بفرض ضريبة، وهون ممكن تيجي انت تقول زي ما في دول كثيرة في العالم بتعطي تخفيض او ارجاع لضريبة البلو لاصحاب المصالح او للاجيرين اللي بيستعملوا الوقود للدخل تبعين او لانتاج الدخل تبعين.
0: ولكن كيف سموتريتش يحلل، يعني هو يعلل يقول الخفض صحيح في هذه الفترة، بحكي انه يعني الغاء ضريبة البلو من اجل دفع النمو او عجلة النمو للاقتصاد الاسرائيلي، هكذا يعلم.
1: اخي هناك
0: هكذا يرى الصورة.
1: طبعا هو لا يرى هذه الصورة، هذا يعني هاي بروباغندا، هذا يعني هو تصوير اعلامي فقط ليس له اي علاقة بالواقع. انتخابات يعني واضحة، يعني كان هو وزير مالية 4 سنوات، ما فطن بهالكلام غير اليوم، وكانت أسعار الوقود أعلى من هيك وبرضه ما فطن بهالكلام غير اليوم. يعني هذا شيء يعني غير واقعي ولا أحد يستطيع أن يوافق عليه. يعني حتى لو كنت أنا موظف في وزارة المالية، يعني أنا أعتقد بأنه سوف أستقيل ولا أوافق على هيك موضوع. هذا موضوع ليس
0: يعني هذا سيفجر صراعات داخلية في وزارة المالية. أنت تقول إصرار سموتريتش مع مهنيي
1: مستحيل يصير، ولكن هو يستغل سذاجة الجمهور أحيانا، إنه الجمهور بده فجأة يقول والله هي سموتريتش فعلا مع الجمهور وبده ينزل بالضريبة وكذا، وهذا الجمهور هذا شيء مهم بالنسبة له وكذا، ولكن هو على أرض الواقع هذه تصريحات ليس لها أي علاقة بالواقع ولا يمكن أن يوافق عليها. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه ما بتحتاج للتحليل أكثر من لازم. ولكن هل سموتريتش في فترة ولايته 4 سنوات قام بأي تعديل اقتصادي جوهري في الاقتصاد الإسرائيلي؟ طبعا لا، لم يتدخل في أمور جوهرية في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي أمور تتعلق مثلا بموضوع الاحتكار الموجود في الدولة. هناك احتكار لمنتجات كثيرة في الدولة، وهذا الاحتكار يؤدي إلى رفع أسعار كثيرة لكثير من المنتجات التي هي مستوردة من قبل مستورد واحد، وهي مسوقة من قبل مسوق واحد. وترى أنه أوسم هي المنتج للمعكروني وهي التي تستورد المعكروني، وبالتالي طبعا ما في منافسة. بتنافس، بتلاقي انه مستوردين لسيارات، بتلاقي مستورد واحد بيستورد 4-5 انواع سيارات، وبالتالي لا يوجد هناك منافسة اطلاقا بين انواع السيارات. هناك الكثير من المشاكل التي ادت بالتالي الى هذا الغلاء الفاحش باسرائيل دون ان يكون هناك اي تعليل اقتصادي. يعني انت بتشوف ما في توافق بين معدل الاسعار وبين معدل الاجور. يعني الاجور عندنا أقل من 52% من الأجور في نيويورك، ولكن الأسعار عندنا بنيويورك وفي زي نيويورك وأحيانا أغلى من نيويورك. فلذلك هذا غير منطقي
0: إطلاقا. شكرا أستاذ زي وائل.
1: هذه هي سرطان، هذا السرطان وهذه الأمراض الموجودة في الاقتصاد الإسرائيلي التي تحتاج إلى تدخل وزير مالية جد يريد فعلا تغيير الواقع.
0: وضحت النقطة، شكرا لك. انتهى وقت البرنامج. الخبير الاقتصادي الأستاذ وائل كريم، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بك. شكرا.
0: انتهى حديث الظهيرة لهذا اليوم. يوسف شداد كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، لينش حدرزيك، أوسكار تريدلر وريتا ثيودوري في الراديو المصور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
3: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: عناوين الساعة من مكان: استمرار التحقيق في ملابسات الهبوط الاضطراري للطائرة الإماراتية مع المسافرين الإسرائيليين في السعودية، وأورشليم القدس تنتظر رداً سعودياً حول طلب لإرسال طائرات من البلاد لإعادتهم، إلغاء زيارة لرئيس الأركان العامة زمير للولايات المتحدة، ورئيس الدولة يهنئ فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تكليفها بتشكيل الحكومة في المغرب.
1: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. تواصل السلطات في الإمارات والسعودية التحقيق في ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة شركة الطيران فلاي دبي من الإمارات إلى إسرائيل في تبوك بشمال السعودية إثر شجار بين الطيارين. وأفيد أن ربان الطائرة الإماراتي وأن الطيار المساعد عماني، وكما يبدو حاول الأخير تحطيم الطائرة مع المسافرين بداخلها بعدما طعن الطيار الرئيسي، علما بأن الطائرة هوت من ارتفاع 34 ألف قدم إلى ارتفاع 14 ألف قدم في غضون 4 دقائق. وساعد مسافرون إسرائيليون في محاولة الاستيلاء عليه، وتم تصوير أحدهم مع قميص ملطخ ببقع دم. وكان طيارون إسرائيليون من بين المسافرين وقاموا بإنزال الطائرة، ولم تستبعد أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية أن يكون الطيار المساعد قد حاول ارتكاب عملية إرهابية وسيطر عليه ربان الطائرة. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن رئيس الوزراء نتنياهو يعقد في هذه الساعة جلسة مشاورات أمنية إضافية، وعلمت إذاعتنا أن إسرائيل تستعد لاحتمال إرسال طائرات إسرائيلية عسكرية أو مدنية لإعادة المواطنين، ومع ذلك يجب أن توافق الرياض على هذه الخطوة، وحتى الآن لم تصدر الرياض قرارها بهذا الشأن. علمت إذاعتنا أن رئيس الأركان العام الجنرال زمير ألغى رحلة كانت مخططة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع، وقد تم توجيه الدعوة له لعقد لقاء تنسيق استراتيجي مع نظيره الأمريكي وقائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي. وجاء من جيش الدفاع أن الرحلة تأجلت إلى موعد آخر. هنأ رئيس الدولة هرتسوغ فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة وزراء المغرب لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، متمنيا لها النجاح. وأكد أن العاهل المغربي محمد السادس يبذل قصارى جهوده من أجل السلام وتوطيد العلاقات مع إسرائيل، وعرب هرتسوغ عن أمله في أن تواصل الدولتان العمل معا لتوسيع دائرة السلام والتسامح في المنطقة. نفى حزب الله اليوم بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط له بالخلية الإرهابية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، وقال إنه ليس لديه أي تواجد في الأراضي السورية ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها. وقد أعلن في دمشق ليلة الماضية أن أجهزة الأمن السورية ألقت القبض على خلية تابعة للحزب تضم 3 أشخاص بعد رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. في الشمال ضبطت الشرطة مسدسات وقنابل يدوية تابعة لجيش الدفاع ومئات الطلقات النارية خلال تفتيش سيارة، واعتقل رجلان في 40 من العمر من حيفا وكرياتاتا على ذمة التحقيق. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تكون درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
10: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني.
11: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
13: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
14: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
12: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
15: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
16: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2.

تحية مسائيات فرح لجميع الأحباء المستمعين. حلقة جديدة من عيد فرك تجمعنا. موضوع مؤلم حساس جدا جدا وخطير اليوم. اعتدنا نتحدث عن كل المواضيع الاجتماعية، ولكن أحيانا نلاقي موضوع اللي صعب نتحدث عنه ومستحيل نسكت عنه، واليوم هذا واحد من هالمواضيع.

تحية من أسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج لينا شحادة رزق ورانيا رشيد أبو نمر، روبي أوسن هولز هندسة إذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. صفحتين على الفيسبوك سوزان ديبيني باللغة العربية والإنجليزية، تعقيباتكم هناك لأن اليوم ما في اتصالات، هايد بارك ما في اتصالات، اتصالاتنا بتكون يوم الأحد بصراحة. ضيوفنا بحلقة اليوم دكتور عامر جرايسي، معالج ومحلل نفسي، سريدة منصور أسعد، معالجة زوجية وأسرية ومستشارة تربوية ومرشدة قطرية بالجنسانية ومنع الاعتداءات. أما الموضوع، إحنا بنقول عادة كل واحد فينا بفكر إنه إحنا قادرين نحمي أولادنا، أوقات إذا مننا نحكي مع حالنا بصراحة أو مع غيرنا بنقول قديش الوقت صعب وقديش بطلنا نقدر لا نفهم أولادنا ولا نحكي معهن ولا نراقبهن ولا نعرف شو عم بمرق عليهن. موضوعنا لليوم موضوع التحرشات الجنسية والاعتداءات لذوي الاحتياجات الخاصة، اللي المفروض نكون إحنا السند تبعهن، المفروض نكون إحنا الملجأ، المفروض إحنا نكون البيت الآمن. وإحنا عم نحكي عن تحرشات داخل العيلة في المدارس وفي المؤسسات، هدول الأشخاص مين بعرف عنهن؟ مين بسمع عنهن؟ لمين بدهن يشكو همهن؟ إذا كان بالأساس قدروا يشكو لمين؟ شو المفروض إنه إحنا نعمل لحتى نقدر نكون معاهن؟ شو المفروض إحنا نلاقي طرق لنخليهن يحكوا؟ هن من غير شي بيخافوا من الناس وبيخافوا من الدنيا، فيجي إنسان بلا ضمير وبلا شرف وبلا أخلاق ويتحرش فيهن جنسيا، إذا كان من أهل البيت، إذا كان بالمؤسسات اللي إحنا مأمنينهن على أولادنا، إذا كان بالمدارس اللي هي بتختص بالطلاب اللي خلينا نقول مع احتياجات، هدول مين مراقب عليهم؟ مين عم بعرف شو عم بمرق عليهم؟ وانتو بتعرفوا أنا بعرف، حكينا بهالموضوع كتير، إنه بوقت اللي بصير تحرشات بيكون في من المتحرش لأولادنا أو لبناتنا إما تهديد أوعى تحكي لحدا، إما هذا إشي طبيعي وفيش حاجة فيش حاجة إنك تحكي، وإذا بتحكي بزعل منك ويمكن أضربك ويمكن ويمكن، كل الأمور هاي اللي بتخلي أولادنا يخافوا حتى يحكوا. قديش إحنا واعيين لها، قديش إحنا حاسين بولادنا، قديش عارفين شو عم بمرق عليهم، وما حدا يغمض عيونه ويسكر دنيا ويقول أولادي بخير. ما أنا بعرف، ما أنا متابعهن، شو متابع بولادك؟ انت بشغلك وامهن بشغلها، شو متابعين؟ شو بتعرفوا عن اولادكم؟ بروحوا على البيت كيفكم؟ شو كان معكم؟ كل شيء منيح، كل شيء منيح. بتعرفوا شو بتحمل بطياتها من خوف، من الم، من رعب، من تهديد، يمكن من اعتداءات، من تحرشات، من مد لمس اماكن مش لازم انسان يوصل لها. بتعرفوا بالضبط شو بمرق عليهم؟ هذا الموضوع اللي احنا اليوم رح نتحدث عنه، لنشوف لوين بدهم يوصلوا هالأشخاص هدول، وين إحنا أصلاً من أولادنا.

0: هايد بارك عبر أثير راديو مكان، معكم دائما بكل الحب سوزان ديبيني، كل المواضيع الصعبة، كل المواضيع الحارقة، كل المواضيع اللي بنمرق عليها أحيانا لأنه ما بدنا نفتح وجع بقلبنا نمرق عليها مرور الكرام. هوني ما في شيء اسمه مرور الكرام، في حقيقة بدها تطلع، في معلومات لازم نعرفها، وفي هدف للبرنامج لازم يوصل. نحن وانتو احبائي منرحب بسريده منصور اسعد، معالجه زوجيه واسريه، مستشاره تربويه، مرشده قطريه بالجنسانيه ومنع الاعتداءات. مساء الخير ست سريده.
1: هلا فيكي وجميع المستمعين.
0: يا مثالا عزيزتي، الموضوع جدا قاسي وجدا صعب انه نتحدث فيه، ويمكن اوقات احنا بنحاول نتجاهله لانه اذا عرفنا الحقيقه ممكن الشيء يأثر سلبي جدا علينا وعلى العيله وعلى المعتدى او المتحرش فيه. خلينا نسمع منك بداية التحرش. لما احنا بنقول تحرش، هل كل واحد مد ايده على ولد او على بنت صار تحرش؟ شو هو بالضبط توضيح هالمعنى لحتى من بعدها نفوت للحيثيات لكل موضوع؟
1: طيب شكرا لك. ومضبوط، موضوع التحرش اليوم هو موضوع جدا شائك مش هوين. تعني نتفق على انه الحدث التحرش هو لازم يكون بغاية جنسية، ويكون من طرف ألف إلى طرف باء بهدف إنه طرف باء ما اختار هذا السلوك. ولما بقول ما اختار، بمعنى إنه حتى لو اختار على مضض أو اختار لأنه ما كانش فيه بإيده إنه يقول لأ ما بدي، أو المعايير للاختيار هي ما في بين ألف وباء مساواة بالمكان أو بالعمر أو بالمركز الاجتماعي أو بالقدرات العقلية أو بالقدرات الجسدية، فحتى لو با وافق على سلوك معين هي مش موافقة حرة، لأنه مرات الموافقة هي بتكون نتيجة لمضض،
0: ضغوطات،
1: خوف أو قلق أو أي سبب آخر.
0: أوكي. اليوم لما احنا بنطلع على قبل ما نفوت الموضوع الكبار اللي هو الموضوع
1: طبعا بديش احكي في سلوكيات كلاميه، في سلوكيات جنسيه،
0: أكيد
1: في اعمال مشيني،
0: حركات،
1: في
0: نظرات، شغلات
1: في عبر الشبكه، في كثير اليوم تعددت الوسائل للتحرش من طرف الى طرف.
0: ما هو كل ما احنا بنتقدم اكثر الامور هذه اللي هي سلبيه جدا تتقدم معنا للاسف اكثر. هذا
1: يعني
0: بالنسبة،
1: نعم، كل عمرها كانت موجودة، يمكن الطرق تغيرت بس كل عمره
0: الانكشاف هلأ صار أكتر. هي كل عمرها كانت موجودة بس هلأ الانكشاف أكتر.
1: صحيح.
0: اليوم لما احنا بنتحدث، انت ذكرتي من خلال حديثك هلأ عن الأعمار والتناسب وهيك، ولكن منشوف حتى جيل صغير أولاد بتحرشوا بالبنات، الجيل الكبير الرجال بتطلعوا على بنات صغار، بنات يمكن يكونوا بنص عمرهن وبتحركشوا فيهن وبقولوا لك لا ما هي ضحكت، لا ما هي قالت، لا ما هي سكتت. الأمور هاي هل تحسب أيضا تحرش؟
1: طبعا طبعا، في سلوكيات اللي حسب القانون اليوم، القانون أنا بحكي على قانون اللي من الستينات، موجود قانون تحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية، احنا مش عم نحكي على قانون جديد، في حيثيات لإله تعدلت وتغيرت، ولكن القانون اليسود الأساس هو من هذاك الوقت. فعمليا كل قاصر اللي هي تحت الـ14 بتم ال اعتداء عليها في نوعين من القانون، في نوع مين هو الإنسان اللي بيقوم بهذا الفعل، إذا هو بنفس الجيل أو بجيل أكبر. فعمليا ظاهرة اعتداء بالغين على أطفال هي موجودة، زي ما ظاهرة أشخاص سويين على أشخاص من ذوي الهمم. يعني لما في عنا فرق بين الناس من العمر أو من القدرات العقلية فهن مش متساوين، فقضية رجل كبير أو حتى بديش أجي أقول الكبير، تعرف شو بدي أقول، شاب عمره 19 سنة على بنت عمرها 14 سنة، هذا يعتبر اعتداء لأنه فوق القسم القانوني، هو تحت السن القانوني. فحتى لو في بناتهم يمكن مراسلات بديت باستلطاف ومن ثم تحولت لفرض، يعتبر حسب القانون بأي سلوك اللي ممكن يكون بناتهم جسدي أو ملامسي أو حتى مرات عبر الهاتف ممكن يعتبر اعتداء، وتحرش، لأنه ما في كمان مرة بنحكي بالغ وقاصر.
0: اوكي، بس حتى لو كان انت عم تقول حتى لو كانت هي موافقة وهي تحت السن القانوني، هي مفيش عليها حق، الحق على الطرف الآخر، الحق على
1: تمام
0: الرجل أو على الشاب، ولكن الشاب هذا اللي عم بتحرش في بنت أو الرجال اللي عم بتحرش في بنت قد بناته، كيف بده يعرف شو عمرها؟ واليوم بتعرف البنات بنت 12 و13 سنة بتطلع عليها بتقولي واو 17 و18 اللي بيسوا المكياج وكل الأمور هاي. فخلينا ناخد هيك الصورة أوضح وأوسع، كيف الرجال أو الشاب ممكن يعرف جيل البنت هاي اللي عجبته بده يتحرش فيها؟ وهل التحرش الكلامي ممكن إنه يورطه؟
1: تعني بدنا نقول هيك، الإطراء هو مش تحرش.
0: أوكي
1: لما أنا باجي بقول مثلا سوزان عاجبني بلوستك، أوكي،
0: أوكي
1: أو اليوم أنت تظهرين بمظهر لائق، أو أنت جميل اليوم، أو
0: أوكي
1: إنه أنت حلوة، إذا
0: أوكي
1: أنا بشوف في قبول لهاي الملاحظة ممكن أستمر مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. بس لما أنا بشوف إنه في ارتباك وصعوبة بتلقي هاي الملاطفة، المفروض أفهم إنه الطرف الثاني ما بده إياها. فالقانون العظيم
0: والمفروض اللي يفهم ما فهمش شو بنعمل بهالحالة؟
1: معناته متحرش.
0: اوكي، هلا لما احنا نشوف ونقول انه في عنا واحد متحرش، شو المفروض انه نعمل؟ لمين المفروض انه نتوجه؟ هل الاهل بيستوعبوا هذا الاشي؟
1: طبعا
0: هل
1: تعرفي
0: مكان العمل
1: الفرق،
0: بيستوعب هذا الاشي اللي المفروض يكون فيه كمان فئة خاصة اللي تعالج هاي الموضوع، شخص معين اللي يعالج هاي المواضيع؟
1: يعني نفصل ما بين البالغين وبين القاصرين. المدارس في إلها نظم، واللي هو المنشور العام اللي فيه بيحكي بشكل كتير واضح أي حالات هي تعتبر اعتداء وين توكيف وشو لازم ينعمل فيها. أغلب الحالات اللي هن من طفل لطفل أو من عامل مثلا معلم أو عامل في مدرسة لطفل، واضح القوانين في أنه يتم التبليغ، لأنه في عنا واجب التبليغ. وبهذه الحالة لما إحنا بنحكي على واجب تبليغ، هو واجب تبليغ لمأمور شؤون أو عامل اجتماعي اللي يحق له أنه يأخذ الأمور القانونية لإيده. هذا جانب. الجانب الثاني هو لما الاعتداء بيتم خارج إطار المدرسة ولكن بيتم التبليغ عنه في المدرسة، كمان في عنا واجب تبليغ في حالات لما الاعتداء صار بدرجة القرابة الأولى، ولكن مش كل الحالات هي للتبليغ. يعني
0: شو هي الحالات اللي مش للتبليغ؟
1: حكيت شو للتبليغ اللي مش
0: أوكي.
1: للتبليغ، لما بيتم مثلا بنت تيجي عندي على المدرسة وبتقول لي إنه سائق الشاحنة اللي أو في محطة الباص قبل يومين، وهي واقفة على محطة الباص وهي مروحة من المدرسة، تم التحرش فيها. أنا علي واجب تبليغ أهلها. يعني القضية بتطلع من المأمور شؤون أو الشرطة بتروح للأهل. إذا الأهل قرروا أن يبحثوا في الأمر ويتشكوا، بحق لهم، فأنا بقول لهم بعلمهم أنه هذا من حقهم أن يتشكوا على الشخص إذا هن عارفين مين هويته. بحالة أنه إحنا ما نعرف هوية الشخص، بظل القضية هي بس متابعة تربوية ونفسية واجتماعية مع البنت اللي بحاجة لدعمنا ومرافقتنا. كل هذا اللي بحكيه هنا على القاصرين.
0: أوكي.
1: على البالغين القضية هي مختلفة.
0: لحظة لحظة
1: تمام.
0: بس لحظة سريدة، كل اللي حكيتي عن القاصرين، وإحنا بنعرف إنه القاصرين والأطفال منهن صعب يحكوا بهاي الأمور، بيخافوا يحكوا بهاي الأمور، بيتعرضوا لصراخ من قبل الأهل، ليش وقفتوا هنا؟ ليش يعني على طول بحطوا الحق عليهن، وبنفس الوقت بيعرفوش الأشخاص اللي تحرشوا فيهن، فحتى لو حكوا شو ممكن يساعدهن هذا الإشي؟
1: هذا اللي حكيتيه هو البحث اللي احنا اجريناه بال 2015 بوزارة التربية والتعليم ببحث تريانا، اللي هو اثبت بانه اغلب الاطفال ما بتحكي عن التحرش اللي تعرضت له، اذا حكت فهي بتحكي لانسان اللي هو موثوق بالنسبه لهم. في حالات كثيره هم الاهل، مرات كثير هم موثوق او صديق بنفس الجيل. فنتيجه لذلك احنا طورنا بوزاره التربيه والتعليم كثير من البرامج اللي تشجع الاطفال بانهم يتوجهوا للتبليغ. وايضا عندنا اسبوع منع الاعتداءات الجنسيه اللي هو بيتم بشهر قانون ثاني دائما كل سنة بيكون في عنا أسبوع كامل اللي منكثف من التوعية ورفع الوعي بالمدارس. إحنا بنعرف إنه كثير من الحالات إحنا ما بنقدر نمنعها بينها نهائي إنها تصير، ولكن بنقدر نشجع الأطفال بأنها تلجأ وتتوجه لإنسان بالغ مسؤول اللي يساعدها في حل هاي القضية، بأنه الحدث الجاي يتوقف، بأنه إحنا دائما هدفنا من التبليغ هو إنه منع الحدث القادم.
0: يعني كل اللي أنت عم كل اللي أنت عم تحكيه ممتاز رائع، بس بدنا نذكر بنقطة واحدة، إنه إحنا عم نتحدث عن ذوي الهمم، عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: لا حتى هاي الجملة إسا إحنا فتنا بالهمم. ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة من صعوبة التبليغ عنها، هي عشان هيك إحنا في شغلتين. أول إشي كل ما حكيته على القاصرين لحديد 18، ذوي الهمم في منهم لجيل 21 هني موجودين في الإطار التربوي، وفي منهم اللي كل حياتهم يعني حتى لو عمره 40 هم ذوي الاحتياجات حسب هو قاصر حسب القانون.
0: طيب.
1: تمام. فذوي الهمم هم ناس اللي احنا كل الوقت بدنا نراقب ونتابع كيف نقدر نصل لانه هم تعرضوا لإساءة. لما احنا ما بيقدروا يبلغوا كلاميا على الإساءة اللي تعرضوا لإلها، فإحنا منراقب سلوكهم. لما نشوف في تغيير على سلوكهم بالفترة الأخيرة اللي هو ممكن يكون مثلا صبية عمرها 14 سنة هادي جدا جدا، منشوف مرة واحدة إنه صار في تغيير على سلوكها، صارت زيادة حركة أو زيادة
0: عصبية وضغط وكل الأمور هذه
1: وتوتر فمعناته المؤشرات هي هناك. لما إحنا بنشوف في سلوكيات مش عادية لهدول الأشخاص لازم نفحص أكثر ونراقب أكثر ونتابع أكثر. للأسف ذوي الهمم هم أشخاص اللي كل الوقت هم بتعرضوا أكثر من غيرهم، لأنه المعتدي بأخذ بعين الاعتبار إنه هن رح يعني رح
0: مش رح يقدر يخبر عنه.
1: أيوة. فلهذا السبب بنشوف إنه أغلبهم بيعتدوا بيستغلوا ذوي الهمم لهذه القضية. عشان هيك إذا بتلاحظ إنه بالقوانين أغلب ذوي الهمم هن ناس اللي كل الوقت في اللي هي المرافقة.
0: أوكي. هلأ خلينا نحط شوي موضوع المرافقة اللي هو جدا مهم، بس لما أنتوا عارفين أنه ذوي الهمم أصحاب الاحتياجات الخاصة إذا كان بالمؤسسات إذا كان بالبيوت وإذا كان بالمدارس هن اللي بتعرضوا أكتر، هل في نوع من الحماية اللي هي مخصصة إلهن زيادة طبعاً. عن باقي الأولاد؟
1: طبعا طبعا، وهذا السبب في أنه أغلب الوقت هن موجودين مع مرافقين بالغين اللي هن محل ثقة وناس اللي هني بيرافقون. حتى بصفوف احنا بنحكي على كل المدارس الخاصة فيها مرافقين. نعم. ومرافقين فرديين في حالات معينة. وطبعا كلهن مهيئين وتعلموا واخدوا دورات تأهيلية. حتى بالمواصلات احنا بنحكي على انه ما في ذوي الاحتياجات خاصة ما بيطلعوا بمواصلات عامة، او اذا طلعوا بمواصلات الخاصة بيكون في مرافقة، يعني بيكون في مرشدة اللي هي بترافق الأطفال بالسفريات.
0: أوكي. هلأ اللي معهن مرافق خاص أو اللي معها مرافق خاص هدول محميين فينا نقول إذا كان هالمرافق أو هالمرافقة عندن ضمير صاحي. باقي الأولاد اللي هني
1: الكل بيكون في عندهم مرافقة، يعني بالتعليم الخاص اليوم ما في صف خاص.
0: لا المقصود اللي أنا كنت أقوله اللي هني موجودين بمؤسسات مش يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيروحوا على المدرسة وبرجعوا في مع المرافق، اللي موجودين بالمؤسسات اللي بحمموهن واللي بلبسوهن واللي بيشلحوهن واللي بيكونوا معاهن، هل في مرافقة كاملة وهل في متابعة كاملة ومراقبة كاملة على هذول الفئة هاي؟
1: طبعا طبعا. احنا ما يعني
0: احنا مشكلتنا سريدة انه دايما احنا منقول طبعا في مراقبة، ولكن اللي بتعرضوا في المؤسسات واللي بتعرضوا في المدارس للتحرشات هاي، طب وين بتكون المتابعة هاي؟ وين بتكون المراقبة هاي؟
1: سوزان طبعا المفروض اي شخص بتعين اللي هو بهاي الحالة يسمى مسؤول عن قاصر. كل واحد اللي هو مسؤول عن قاصر بالقانون هو إنسان اللي هو بهاي اللحظة كان هو الموجود البالغ المسؤول اللي موجود في هاي الحالة، اللي هم عادة بيكونوا يا إما متعلمين هذا المجال أو هم بيكونوا مساعدين ومساعدات اللي تأهلوا لهذا المجال. طبعا انت عمالك تطرحي قضايا اللي هي في المؤسسات، المؤسسات هي يعني اكبر من مسؤوليتي انا بالوزاره.
0: مش موضوع
1: طبعا
0: مسؤوليتي
1: ما
0: سريدة، موضوع
1: لحظه شوي
0: توضيح
1: طبعا،
0: الصورة،
1: خليني انهي
0: موضوع
1: الفكره،
0: توضيح
1: خليني انهي
0: الصورة.
1: الفكره.
0: نعم
1: يعني بقصد انه كلنا بنعرف انه القوانين موجوده، بتطبيقها وممارستها في خلل مرات. انا ما
0: أوكي
1: بجي بقول لك انه يا سوزان والله انا بما انه في المدارس، فانا بقول لك انه كل الوقت في بس انا بعرف ايش في بالمدارس الخاصه. بالمدارس الخاصه اللي هي تابعه لوزاره التربيه والتعليم، كل اللي موجودين باحتكاك يومي مع الاطفال ذوي الهمم هن اشخاص اللي هن متخصصين، ومرافقه لإلهن وتوعيه ورفع وعي، وكل الوقت حتى بيحكوا معهم كيف يتوجهوا للطفل، كيف يلمسوا الطفل الى اخره. فهذا
0: اوكي
1: انا بقدر اقول لك انه موجود. المؤسسات اللي هي يمكن مستشفيات، انا ما بعرف ايش اللي هناك موجود، بس طبعا في كل قضيه وقضيه لازم نبحث شو اللي صار هناك. اسا في جهات مسؤوله بوزاره التربيه، وزاره الرفاه الاجتماعي، لانه انت تعرف الاشخاص اللي هم ذوي الهمم هم كل الوقت بيكون في لهم مرافقه من الرفاه الاجتماعي. هناك لازم يتم المتابعه لمين هم الاشخاص اللي هذول الاطفال او هذول القاصرين كانوا موجودين باحتكاك معهم، هل هم ناس سويين مناسبين او هم لا. وطبعا احنا بنعرف انه في احداث اللي كان في اشخاص مش سويين وتم التبليغ عنهم، وفي منهم كثار اليوم على الاقل شهر 7 و8 و9 احنا شاهدنا كثير قضايا اللي كان فيها تحقيق وكان فيها وصلت للشرطة وكان تم إبعاد وحبس واعتقال لكثير شخصيات.
0: اوكي وهن اللي كانوا هدول المعروفين والمستقلين واللي عارفين حالهم شو عم بيعملوا، ولا كانوا مع هذا الإحساس إنه بس بالجنس وبس بدنا نلمس وبس بدنا نتحرش؟
1: والله أنا ما بعرف شو بدور براس المتحرشين. أنا مش كثير هناك، أنا بيهمني أكثر إنه حماية
0: السؤال
1: الأشخاص
0: كيف
1: اللي
0: كيف الأشخاص
1: لا حول
0: اللي
1: لهم ولا قوة،
0: صحيح.
1: هدول اللي
0: لهيك
1: بيهمني.
0: أنا عملت البرنامج، بس بضل السؤال الأكبر اللي دايما هيك بضل شاغل بالي إنه مين بعرف فيهن؟ إذا كان أوقات هو المتابع اللي بضل مع هالولد أو مع هالبنت هو اللي بتحرش، إذا أوقات بالمؤسسات كمان هيك، إذا أوقات بالمدارس هيك، مين اللي عارف بالضبط شو عم بمر عليهن؟ لهيك أنا عملت هاي الحلقة للتوعية، يخلي الأهل
1: أنا
0: كمان يكونوا
1: بقدر
0: واعيين.
1: أقول لك سوزان إنه اليوم الارتفاع بعدد التبليغ على حالات المدارس، أول إشي كمان في عنا القانون المدمج، يعني في كثير أولاد اللي هن من ذوي الهمم موجودين في المدارس العادية،
0: صحيح.
1: وعشان هيك إحنا بنشوف إنه زاد عدد الحالات اللي وصلتنا بالتبليغ، مش لأنه زاد بس الحالات، لأنه كمان الوعي ورفع الوعي زاد لهذه
0: احنا هذا
1: القضايا.
0: اللي بدنا اياه، هذا الهدف.
1: وفعلا بقدر اقول لك انه بال5 سنوات الاخيره الاعداد كثير اللي عم توصلنا لمتابعه القضايا بالذات بالمدارس التعليم الخاص كثير عاليه،
0: واي واي واي.
1: لاجل الوعي الزايد في هاي القضايا. والاهم من هذا، وهي رساله بتهمني كثير، حتى في مجتمعنا العربي المحافظ بطلنا نحط تحت السجاده، صرنا نطلع على القضايا بحيثياتها. اليوم المفتشين والمفتشات وزارة التربية والتعليم ما بيمرقوش الأمور هيك، بوقفوا عندها. مدراء المدارس كتير عندهم وعي، كتير عندهم بوقفوا على القضايا وبيعملوا الإجراءات اللازمة حسب
0: في سؤال.
1: المنشور العام.
0: نعم في سؤال أنا لازم أسأله، مع أنه ما بتخيلش أن الإجابة عندك، بس هلأ بعد شوي رح يكون معنا دكتور عامر جرايسي معالج محلل نفسي. الأولاد الأطفال البنات والولاد اللي بتعرضوا للتحرشات في البيت من الأخو من الخال من العم من الأب، هدولي مين بعرف فيهن ومين بسمع عنهن؟
1: كمان مرة
0: خليني أسمع منك كلمة أخيرة سريدة، شو كنت بتجملي
1: زي ما حكيت لك أول، إحنا لما بيصلنا هاي الحالات إحنا دغري، وطبعا في مؤشرات أنا ما حكيت عنها كلها، في مؤشرات أولية اللي بتدلنا على إنه في هنا اضطراب معين، لازم نفحص أكثر الموضوع. فإحنا ما دغري بنحكي مع الأهل لأنه بنخاف إنه يكونوا هن المعتدين، إحنا دغري بنروح لمأمور الشؤون اللي هو عامل اجتماعي، اللي وظيفته يتابع هاي القضايا وفي له حماية قانونية حتى لأنه يفوت على البيت ويعمل التحقيق اللازم، خلينا نقول يتأكد إذا عن جد تم الاعتداء، أو يقول لا هنا ما في تأكيد على أنه في مؤشرات لاعتداء.
0: نعم سريدة أنا بتمنى يكون كتير من اللي عم بسمعونا عندن هاي الحرقة على هالولاد هدول، مثل ما أنت هيك هالقد عم بتحاول أنك توضحي لنا كل الصورة، عم تشتغل على مدى سنوات بهالموضوع. ألف شكر إليك، الله يكتر من أمثالك. سريدة منصور أسعد معالجة، أهلين حبيبة قلبي. سريدة منصور أسعد معالجة زوجية وأسرية ومستشارة تربوية، مرشدة قطرية بالجنسانية ومنع الاعتداءات، وهذا اللي بدنا نوصله. بتأمل يكون في وعي كافي من خلال هالحلقة. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منتابع.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

منتابع معكم أحبائي حلقتنا اليوم من برنامج هايد بارك، التحرشات الجنسية، الاعتداءات بشكل عام وبالأخص والأهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

0: حدا عارف عن هالشي؟ حدا عارف عنه شي؟ شو عم بمر عليهن؟ شو عم بصدفهن؟ الألم اللي عم بمرقوه، الخوف والرعب اللي عايشينه، مين بعرف عنهن؟ صار الوقت لنكون مع دكتورنا دكتور عامر جرايسي، معالج ومحلل نفسي. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور سوزان،
0: كيفك؟
1: نشكر الله،
0: الحمد لله دايما. دكتور عامر، الموضوع جدا حساس وجدا مؤلم، انه احنا عم نتحدث عن فئة اللي بدها مرافقين دائما، بدها ناس مع ضمير، مش مجرد اشخاص يكونوا معها لمجرد انه في معها او معه حماية. كل هالموضوع هذا من ناحية نفسية، قبل ما نفوت لموضوع التحرشات، كيف بتكون نفسية الاشخاص بالذات اذا كانوا صغار؟ هون احنا عم نتحدث عن صغار اللي عم بيتعرضوا كمان لتحرش، من جهة تانية هن من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي الهمم، كيف لازم احنا نتطلع لهن وبأي أسلوب وبأي طريقة نحكيهن ونتقرب لهن؟
1: بدون النشك، يعني بهاي المطارح لما بنحكي على أشخاص بحاجة لمساعدتنا، يمكن بسبب جيلهن الصغير أو بسبب التحديات اللي بواجهوها في الحياة، إذا هي جسدية أو نفسية أو غيره، هنا تتجلى قمة إنسانيتنا. وهنا بفكر الاختبار الحقيقي لمدى تعاطفنا ومدى تفعيلنا للجانب الإنسان البسيط اللي بده يعرف إنه ما حضر الأشخاص هو بده يحميهن، بده يعطين الأمان، بده يعطين الحب، بده يعطين الحنية. فهذا واجبنا الأخلاقي والإنسان الأولي. فبدون أن نشك هذول الأشخاص بيكونوا هيك كل وقت عايشين بنوع من خوف معين، نوع من الحاجة للحماية، بحاجة لهذا الشخص البالغ أو القادر أنه يقدر يقف بجنبهم ويحميهن. فبدون أن نشك هنا تتجلى إمكانيته للشخص البالغ اللي بيقدر يعطيهن الحماية ويوفر لهم هاي الاحتياجات.
0: في دلائل أو في إشارات، في كلمات، في نظرات عيون، شغلات اللي بتحب توضحها للمستمعين ليقدروا يعرفوا إذا كان هالشخص هذا، إذا كان كبير أو صغير، عم بيتعرض لشيء مش لازم يتعرض له؟
1: يعني بتعرفي، يعني هنا بتبع مواصفات كمان الشخص اللي بتعرض للاعتداء، يعني جيله، قدراته العقلية، قدراته النفسية، قدراته التعبيرية، تعامله مع مشاعره. في أشخاص بيكونوا منطويين وما بيعبروا بالكلمات الواضحة، وفي أشخاص ممكن بلا يعبروا بكلمات واضحة إنه هن عندهم شعور بالضيق. ولكن إحنا كأشخاص اللي بنكون نرافق هذول الناس، وإذا إحنا عندنا كمان معرفة فيهم، إذا إحنا منحس إنه في تغيير، وهذا التغيير كتير مرات بيكون حاد، بيكون مفاجئ، وبيكون هيك مش مفهوم، من وراء تغيير بسلوكياتهم، تغيير في نمط حياتهم، امتناعات معينة، امتناعات على المشاركة بنشاطات، تعابير عاطفية مش مفهومة مثل عصبية كبيرة أو خوف كبير أو مشاكل بالنوم، بالأرق، كوابيس،
0: كل شيء بتغير بحياتهم. المفروض أنه الأهل يكونوا متابعين. وهلأ طبعا عزيزتنا سريدة حكت عن الموضوع، بس إذا كان الإشي في قلب البيت دكتور، يعني إذا كان الإشي من الأهل اللي المفروض يكونوا هن الأمان، أو في المدرسة مع الشخص اللي المرافق إلهن المفروض يكون هو حمايتهن وهو الملجأ تبعهن من أشخاص آخرين، فكيف فينا نعرف إذا هالتغييرات هذه عم بتصير أو لا؟
1: يعني اللي أنا بدي أقوله معظم الاعتداءات، عشان تعرف إحصائيا، هي بتصير من أشخاص مألوفين للشخص اللي بتعرض للاعتداء.
0: صحيح.
1: ممكن يكونوا معارف، ممكن يكونوا بداخل الأسرة. طلع هاي القضايا بتصير معقدة أكثر، مركبة أكثر، لأنه هذا الشخص حتى لو قدراته العقلية ما بتكون متطورة، بنكسر عنده كسر كتير كبير بداخله. يعني بصير في كسر بعلاقته مع الحياة، اللي هو مفروض بهذا المطرح يشعر بالأمان، ولكن بهذا التعدي، بهذا الحدث، بصير في كسر كتير كبير عند هذا الشخص. بدون أدنى شك، يعني هذا الشخص إذا في حواليه كمان أشخاص آخرين وقريبين منه، فممكن إني كمان هن اللي يلاحظوا. بدون أدنى شك إنه ممكن مرات هو يخاف يعبر، لأنه يخاف إنه يتعاقب، أو الشخص اللي بعده عايش في البيت ممكن يكون مهدده. لأنه يعني بدائرة الاعتداء، من تجربتنا، كتير مرات المعتدي بيكون يحذر أو يهدد الشخص اللي بتعرض للاعتداء، إنه إذا أنت بتكشف أو بتفضح الموضوع، رح انتقم منك او رح اعاقبك بطريقه شديده. ففي شيء شك بيكون في خوف، وبيكون في مرض خوف انه يصرح او يتوجه للمساعده، فبيكبت الإشي وببلعه. ولكن كمان مره يعني الاشخاص حتى انه مش عايشين بفراغ، يعني كل شخص ممكن يكون هيك على معرفة هذا الولد أو البالغ أو القاصر على معرفة فيه. أنا بفكر إن إحنا البني آدمين نركن على الحدث تبعنا، نركن على الحس تبعنا، يعني اللي بداش أقوله إلا ما يكون في نوع من علامات معينة تضوينا ضي أحمر، ممكن يكون تعبير قصير أو جمل صغيرة أو تصرفاتك مش مفهومة، هذا اللي بداش أقوله لازم تضوينا ضي أحمر. وكمان مرة بقوله لما بيضوينا ضي أحمر نجرب نقرب، نجرب كمان نسأل نستفسر. وبرجع بقوله كله بتبع كمان قدرة الطرف الآخر، في أشخاص عندنا قدرة تعبيرية واضحة، لأنه كمان مرات المعتدي بيختار أشخاص
0: اللي ما يقدروش يكشفوا،
1: اللي ما يقدروش يعبروا مرض مضبوط، فبالتالي هو بيكون يعرف انه الاعتداء تبعه رح يكون هيك مخفي بعدم قدرته لهذا الشخص انه يطلب المساعدة او يعبر.
0: انا بدي ارجع معك، بدي ارجع معك لموضوع الاهل قبل ما ننقل للموضوع التالي لحضرتك بدي اتحدث عنه. للأسف الشديد احنا بنعرف انه في كتير تحرشات بتصير داخل العائلة، إذا كان مش من الأب أو الأخ، من الخال ومن العم، وكتير من الأهل بعرفه وبسكتوا. ليش؟ لأنه بدناش فضيحة بين الناس، بدناش نخرب العيلة، بدناش عمك وخالك وما بعرف شو. وللأسف الشديد وعلى قد ما حكيت عن هذا الموضوع في معظم برامجي لليوم وبكرة، بعد بتلاقي أهل اللي بيصرخوا على أولادهن الصغار ليش بدهنش يقعدوا بحضن عمهن ولا بحضن

0: العائله كثير اشخاص عندهم ضعف امام العائله امام الجماعه، وبالتالي كثير مرات بحطوا اولويه لاحتياجات الجماعه ومسايره الجماعه والمجموعه، اذا نحكي عن عائله وعن اقارب. هنا بدها جرأه وبدها وعي كثير كبير من الاهل انه يعرفوا انه المهمه الاساسيه تبعتهم هي حمايه ابنائهم، فاحتياجات ابنائهم بتقف فوق كل احتياجات الاخرين. فاذا الطفل اكيد بيرفض او مش حابب، احنا كثير مهم نحترم هاي المشاعر، وكثير مهم نيجي باتجاهه، لانه هذا الولد هو عم بتوقع منا انه نساعده ونقدر نحميه،
1: نكون احنا الحمايه تبعته.
0: طبعا بالتالي احنا بدنا نكون الحمايه. وعشان تعرفي اكبر خذلان لهذا الولد انه يكون يتوقع من الاهل يحموه وما يحموه، او بالعكس يجوا يتحملوا المسؤوليه او يتهجموا عليه او ينتقدوه او يعاقبوه، فبساتها بتصير الضرر مضاعف. مرات انا بالعياده كنت اشوف انه هذا الشخص جرحه من الخذلان من قبل انه ما انحناش من قبل اهله مرات اصعب حتى من الاعتداء نفسه. فبالتالي جدا مهم احنا كاهل نعرف انه بهاي الحالات احنا قاعدين نتخلى عن واجبنا الاخلاقي والاساسي انه ننطي الحمايه، وهذا قبل كل شيء وقبل اي مصايره او اي مجامله لاي عضو بالعائله.
1: طيب في نقطه كمان كتير مهمه حابه جدا انه نوضحها هلأ من خلال حديثنا، وكمان من خلال حديثنا مع ست سريدة. دايما بنقول يظهر عليه بيبين عليه في أشياء بتتغير. هلأ أنا بدي نرجع أو نحكي عن الموضوع قبل ما الأشياء تتغير، لحتى نعرف إنه في إشي مش إنه كانوا عم بتغير. يعني الأولاد بشكل عام اللي بالمؤسسات بالمدارس بالبيوت وعم بتعرضوا لتحرشات أو اعتداءات جنسية من أشخاص إذا كان غريب أو قريب، كيف تصرفاتهم بتكون لحتى كل واحد هلأ أب أو أم عم بسمعنا يعرف إنه هاي التصرفات مش إنه كانت وهلأ عم تتغير ولا هيك، التصرفات نفسها نفسية الولد كيف بتكون؟
0: يعني بس قبل ما أقول على العلامات، يعني زي ما أنت حكيت بالخطوات اللي ما قبل، كمان حتى الأولاد اللي عندهم إعاقات معينة وعندهم صعوبات معينة، في اليوم جهات ومؤسسات اللي بتوقفهم من هاي الناحية كمان من الجانب الجنسي. بس كل شخص بيكون أب أو أم بعلاقة مع أولاده بالقرب لازم يوصلهم هاي الرسالة إنه بأي تجربة أنتوا تتعرضوا لها وهاي التجربة مش واضحت لكم أو مزعجتكم أو مضايقتكم، إنه تتوجهوا لإلنا. فاللي بدي أقوله إنه كل ما الأهل زرعوا بعقلية وبنفسية ابنهم إن إحنا عنوانك لما تتعرض لأي تجربة مش عارف تتعامل معها إحنا عنوانك، فبالتالي هذا كتير بيساعده إنه يتوجه لإلهم.
1: ولكن بس كمان الأولاد اللي مع احتياجات بيفهموا هاي الشغلات دكتور؟
0: إذا كمان مرة بتتبع أي احتياجات، لكن إذا بنحكي إحنا لأنه في أولاد عندنا احتياجات أكثر جسدية ولكن عقلهم بيستوعب هاي
1: الوعي كامل بالضبط
0: وبدون أدنى شك. ولكن كمان الأولاد اللي عندهم إعاقات يعني ذهنية اللي بيستصعبوا يفهموا، بكتير مرات الأشخاص المهنيين بيتخدموا وسائل إيضاحية مثل رسومات ومثل علامات معينة،
1: ألعاب بفرجوهن ياها كيف بعملوا فيها مظبوط.
0: فبالتالي بيستخدموا وسائل إضاحية عشان يتغلبوا على العائق الذهني. ولكن كمان مرة الأمور هي نسبية، يعني درجة الفهم هي نسبية، فممكن ولد يفهم أكثر من ولد فبالتالي بيكون في فهم معين. بس كمان مرة اللي بدي أقوله يعني إحنا البشر في عنا هذا الحد اللي احنا بنحكي عنه اللي في احساس بنخلق عنا بداخلنا لما احنا نتامل بابننا، نتامل بحركاته، نتامل بتصرفاته. فبالتالي كل ما احنا اعطينا انتباه لهذا الولد وحسينا انه في شيء بيطلع ضي احمر، وكمان مره ممكن يكون من علامات بسيطه، اذا بنقرب عليه بدنا نيجي نعبطه بتفرج انه هو جفل، اذا هو عم بيكون عدائي اكثر من اللازم، اذا هو مثلا لسه عم باكل اكثر من اللازم، اذا بنشوفه انه بيعمل حركات بجسمه اكثر من اللازم، لما بده يفوت يتحمم، لما بده يغير اوعيه، لما بدنا نيجي نحكي معه ونقرب عليه، في اشاره، في شغله بتضوي لنا ضي احمر، ممكن تكون شغلات صغيره اللي احنا بنعرفه لابننا وعايشين معه وما شفناها. وكمان مره لما بنحس بهذا الإحساس إنه في إشي، جدا مهم نتوجه لإله ونجي نقول له بدك تحكي لي إشي، أوكي بدك أنا أساعدك بإشي. برجع بقوله إنه حتى لو القدرة في الفهم هي أقل، ولكن دائما نعرض هاي المساعدة. يعني أنا لما برشد كمان أشخاص مهنيين بيشتغلوا بهيك أطر، بقول لهم دائما احكوا بلغة كأنه هني رح يفهموا عليكم، واسألوا إنه هل في إشي مضايقكم، هل في إشي مزعجكم،

0: بالمرة الفهم والاستيعاب هي درجات، ولكن مجرد ان احنا نتوجه ونسأل ممكن كتير مرات تطلع فيه معطيات اللي كانت مصباي، ومرات كتير هدول الاشخاص بيكونوا بحاجة الى هاي المساعدة انه حدا يجي يسألهم، حدا يجي يقولهم هل في شيء عم بيمرق عليكو.
1: بس بنفس الوقت هلأ قبل شوي قلت انه في من هنا اللي بتهددوا، لما بتهددوا انه بضربك او بعمل او بفعل او هيك، هاي الشغلات بتخليهن يسكتوا، حتى لو كان اقرب الناس اللي اللي هالقد بتقوا فيه مش رح يقولوا له لأنهم مهددين. فكيف صحيح. ممكن الأهل، وهذا كان السؤال اللي جدا مهم، إنه كيف الأهل يفهموا نفسية أولادهم؟
0: مضبوط. وكمان مرة اللي بدي أقولك إنه أنت بتحكي على نقطة جوهرية، يعني التوجه لما أنا بدي أتوجه لابني أو بدي أتوجه لهذا الشخص كتير مهم، إنه أنا مش بس أسأله هل في شيء بضايقك، ولكن أحاول أهديه بأي طريقة إنه أنا رح أكون بجنبك، أنا رح أحميك، أنا رح أساعدك. وأنا ممكن أسأله بأسئلة محددة، هل في حدا مهددك، هل أنت خايف تحكي، أو في شيء بمنعك أنك أنت تحكي. هدول الأشخاص حتى برجع بقوله مش مهم شو وضعيتهم من ناحية قدرات عقلية أو قدرات جسدية، مرات كتير بيكونوا بينهم وبين نفسهم يتخبطوا، هل أنا أحكي ولا ما أحكيش، هل أنا أخضع على الخوف ولا أنا أعود أطلب هاي المساعدة. مرات بيشوفوا بشخصيات معينة، شخصيات اللي بترمز للأمان، وبكون بينتهم تخبط بداخلهم، تخبط أحكي أو لا.
1: أوكي.
0: ولما أنا باجي بتوجه بعرض المساعدة، ممكن هاي التوجه تبعي يتلاقى مع التخبط تبعه، وممكن تبقى يكون في مشاركة أو طلب للمساعدة.
1: نعم، أنا أتمنى أنه كل اللي عم يسمعونا يكونوا على القليل هيك فهموا شوي في الموضوع هذا. إذا في كلمة أو رسالة أخيرة بتوجهها للأهل تجاه أي ولد، شو كنت بتقولن؟
0: يعني أنا بقوله أنه أولادنا هني بحاجة لإلنا، وصدورنا بكل حواسنا، بإصغائنا، بنظراتنا، بقربنا، نكون بجنبهن. ما نفكر أنه هذا الإشي مش راح يصير في بيتنا، لا، أن نعتقد أن هذا ممكن يصير مع كل ولد، مع كل بنت بحالة عنده صعوبات أو تحديات جسدية عقلية، أو بدون ما يكون في تحديات، كل ولد ممكن يكون معرض. وإحنا كل ما إحنا كنا قريبين وكنا زرعنا بداخلنا الشعور بالأمان، وإحنا عنوانك وإحنا ملجأكو لأي مساعدة، وما نتردد نسأل السؤال هل حدا تصرف معك تصرف ضايقك، هل حدا لمسك، هل حدا تصرف تصرف اللي انت مش فاهمه او انت مش مرتاح له.
1: صحيح.
0: كل ما احنا سألنا هذا السؤال احنا بنقول للولد انه احنا بتقدر تحكي معنا في كل موضوع.
1: وفي البداية طبعا لازم يكون كمان شرح للولاد شو الاماكن
0: طبعا
1: اللي مش لازم اي انسان يلمسها
0: طبعا.
1: وفي حالة أنه صار هذا اللمس أو هذا التحشر على طول يخبروا الأهل. دكتور عامر جرايسي، معالج ومحلل نفسي، ألف شكر لك أنك كنت معنا. شكرا كتير كتير، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا إلى اللقاء.
1: يا ميت هلا، تحياتي، باي باي. نحن لهون أحبائي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بدي أذكركم بمواعيدنا يوم الأحد الساعة 1 برنامج بصراحة، رح يتناول موضوع مين بيستحق ياخد فرصة تانية ويرجع لحياتنا. سهرية يوم الاثنين الساعة 9، يعاد بث يوم الجمعة الساعة 11، الأربعة هايت بارك الساعة 1، والأربعة أيضا هدوء نسبي الساعة 10. كل الأغاني الرومانسية الهادية بنسهر على مدى الساعة من 10 للـ11 كل ليلة أربعة. شكرا للينا، شكرا لرانيا، شكرا لروبي، شكرا لكم أحبائي. لكل التعقيبات على صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداودي بيني باللغتين العربية والإنجليزية. لكل مستمعينا الكرام كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض،

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مصدر أمني رفيع يحمل إيران مسؤولية إسقاط طائرة فلاي دبي. سلاح الجو يستعد لإعادة الركاب من السعودية إلى إسرائيل. مصادر في غزة تفيد بمقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية. أسعار الوقود ترفع هذه الليلة والحرارة دون معدلاتها اليوم وغدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. قال مصدر أمني رفيع المستوى إن إيران تقف من وراء محاولة إسقاط طائرة شركة الطيران فلاي دبي، مؤكدا أنها ستدفع الثمن. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن رئيس الوزراء نتنياهو سيرأس خلال الساعة المقبلة اجتماعا لتقييم الأوضاع بمشاركة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، وذلك في عقب محاولة اختطاف الطائرة. هذا ويستعد سلاح الجو لإعادة ركاب الطائرة من السعودية إلى البلاد. ويفيد مراسل قناة كان كارميلا منشي وإيتاي بلومنتال بأنه لم يتم حتى الآن الحصول على موافقة من السعودية على هذه الخطوة، وأن إسرائيل بانتظار رد من الرياض. هذا وتواصل السلطات في الإمارات والسعودية التحقيق في ملابسات الهبوط الاضطراري للطائرة في تبوك شمال السعودية إثر شجار بين الطيارين. وأفيد أن ربان الطائرة إماراتي وأن الطيار المساعد عماني، وكما يبدو حاول الأخير تحطيم الطائرة مع المسافرين بداخلها بعدما طعن الطيار الرئيسي، علما بأن الطائرة هوت من ارتفاع 34,000 قدم إلى ارتفاع 14,000 قدم في غضون 4 دقائق، وساعد مسافرون إسرائيليون في محاولة الاستيلاء عليه، وتم تصوير أحدهم مع قميص ملطخ بالدم، وكان طيارون إسرائيليون من بين المسافرين وقاموا بإنزال الطائرة. ولم تستبعد أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية أن يكون الطيار المساعد قد حاول ارتكاب عملية إرهابية وسيطر عليه ربان الطائرة. أفادت مصادر في غزة بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وجرح 13 آخرين بجروح إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت باص مواصلات عامة بمنطقة مجلس الوزراء في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتسلم الرد الأمريكي. ويحدد هذا الرد إطاراً زمنياً مدته 7 أيام لبناء الثقة المتبادلة والعودة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران. ووفقا لتقرير ناقش عرقجي الرد في طهران اليوم وأطلع مجلس الوزراء على الأمر، كما أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية استلام مقترح أمريكي. من المقرر أن ترفع هذه الليلة أسعار الوقود ب52 أجورة ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا 8 شواقل و27 أجورة بالتعبئة الذاتية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: تاني على الآخر
1: الإيفنت، برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: أخيرا مستمعين، تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. نعود ونلتقي إخبارياً كالمعتاد على رأس الساعة القادمة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فن فنانينا، كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان.
7: مرحبا، سباق جديد، سباق فن فنانينا، سباق اسبوعي فيه رح نعرف كمان اليوم مين الاقوى، مين الانجح، مين بيتراجع، مين بيتقدم بسباق هالاسبوع. نبلش مع الاغنية اللي بتحتل المرتبة العاشرة، بيتقدم بيدخل معنا اول مرة للتوب 10، ايمن خليل كف بكف.

0: فن فنانينا كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلا.
1: مين هالاسبوع بيحتل قمه السباق؟ كنت امبارح حدي اغنيه اصاله يوسف تقدمت هالاسبوع للمرتبه الثالثه. تاني اسا بستوني وليثنا بولسي بيتقدموا مع خاوه
0: المرتبه الثانيه.

مرتبة ثالثة أصالة، ثاني بستوني، رقم واحد مين؟ نقول مبروك لأي طنوس يا ميمة، رقم واحد. المرتبة الأولى.

يميمة أغنية إيه الطنوس تحتل الأسبوع المرتبة الأولى وباليوتيوب الفيديو صار محقق أكثر من 3 مليون مشاهدة. رقم واحد عندنا بالسباق إيه الطنوس يميمة. إسه الوقت لنسمع ونسمعكم أغاني جديدة لفناني بلادنا إصدارات جديدة. نبلش مع ماريا جبران من الألبوم الأخير نسمع تركني روح.

سابين جبالي اللي تعرفنا عليها كلنا ببرنامج المايك إلك، سمعتنا وقدمت لنا أول أغنية الخاصة أنا قلبي اشتاق. نذكر أن الأسبوع الماضي كانت بالمرتبة الأولى أغنية مراد قربي عبوطة.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. الشباك والموساد يشاركان في التحقيق في محاولة اختطاف الطائرة. نتنياهو يرأس جلسة أمنية لتقييم الأوضاع. إيران ترفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهدافها. أسعار الوقود ترفع عند انتصاف هذه الليلة، والحرارة دون معدلاتها اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أطلق الشباك والموساد وجيش الدفاع ووزارة المواصلات تحقيقا مشتركا في محاولة اختطاف طائرة شركة الطيران فلاي دبي. وتدرس السلطات بالتشاور مع مسؤولين محليين في دبي عدة أمور، منها ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تحذيرية، وكيفية انضمام ممثل عن دولة لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية إلى طاقم رحلة، علما بأن مساعد الطيار هو من عمان. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن رئيس الوزراء نتنياهو يرأس في هذه الساعة اجتماعا لتقييم الأوضاع بمشاركة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، وذلك في عقاب محاولة اختطاف الطائرة. وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن إيران تقف من وراء محاولة إسقاط الطائرة، مؤكدا أنها ستدفع الثمن. هذا وأعلن الدفاع المدني الإيراني رفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية. وأفادت قناة الحدث أن رفع الجاهزية يشمل مصافي نفط ومحطات كهرباء وموانئ وجسور ومطارات. بناء على توجيهات وزيرة المواصلات ميري ريجيف، افتتحت سلطة المطارات مجمعا للانتظار وتلقي المعلومات لأفراد عائلات مسافري رحلة فلاي دبي. ويقع المجمع في مبنى المسافرين رقم 1 في صالة القادمين للرحلات الداخلية في مطار بن غوريون الدولي. قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الإحاطة الأمنية التي عقدها مع رئيس الوزراء نتنياهو ليلة الماضية لم تتضمن أي إشارة ولو تلميحا إلى حادثة الطائرة التي وقعت صباح اليوم. وكتب لابيد في بيانه أن حملة التضليل التي يروج لها أو تروج لها الأبواق الإعلامية حاليا لا تفعل سوى تأكيد ما كان واضحا بالأمس، إنهم يحاولون مجدداً ممارسة ألعاب سياسية رخيصة على حساب أمن إسرائيل، وإنهم مجموعة متهورة. بالقرب من مفرق شفا على طريق رقم 44 عثر اليوم على عظام إنسان وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير. في القي بالنقب أصيبت اليوم طفلة بصورة متوسطة إثر تعرضها لصعقة كهربائية، ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقل الطفل إلى مشفى سوروكا في بئر السبع. من المقرر أن ترفع هذه الليلة أسعار الوقود ب 52 أجورا ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا 8 شواقل و 27 أجورا بالتعبئة الذاتية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا أدنى من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم عند الرابعة، طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. الآن تغطية إخبارية خاصة مع سماح حسنين بكري.
10: خمس دقائق بعد الثالثة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان. قبل الانتقال لبرنامج على الطريق، تعالوا ونكون مع آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحادثة الطائرة الركاب شركة دبي فلاي التي كانت متجهة من دبي صباحا إلى مطار بن غوريون الدولي. خلال الرحلة وفق المعلومات اندلع شجار بين الطيار ومساعد الطيار، بعد ذلك تأكدت معلومات أن أحد الطيارين حاول السيطرة على الطائرة، الثاني حاول منعه من ذلك. والتقديرات طبعا تشير إلى أن الحادثة على ما يبدو ارتكبت على خلفية أمنية متطرفة. هكذا كان المشهد في الطائرة خلال لحظات طبعا وقوع هذه الحادثة. مشاعر الخوف طبعا والقلق على طائرة فلاي دبي التي كانت تتجه من دبي إلى مطار بن غوريون الدولي. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون. على ما يبدو طائرة إجلاء الركاب الإسرائيليين حطت على الأراضي السعودية قبل قليل. شمعون أهلا بك.
11: نعم. نعم بالفعل، مساء الخير لكم جميعا. سماح، بالفعل معجزة كبيرة حدثت اليوم بلا شك، حيث كانت هناك محاولة إرهابية، وهذا ما تصف إسرائيل، هذا هو التأكيد الإسرائيلي بأن هذه الحادثة هي محاولة إرهابية لإسقاط طائرة إسرائيلية في الأجواء، وذلك على غرار ما حدث في 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. بالفعل كان لا تزال إسرائيل السعودية على اتصال لإرسال طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز هيركوليس، ولكن قبل قليل كما يبدو حطت في تابوك في السعودية طائرة من شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي، التي من المقرر أن تنقل الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن هذه الطائرة.
10: والحطلنات الأخيرة تشير شمعون إلى أن هذه الطائرة ستحط في مطار بن غوريون الدولي على ما يبدو عند الساعة 6:00 مساء شمعون.
11: هذا ما يعتقد، ولكن كما تعلمين ليست هناك مواعيد وأوقات مقدسة، فهؤلاء الركاب ينتظرون. وكل هذه الحادثة وقعت في 11:30 قبل ظهر اليوم، أي لمدة 4 أو 5 ساعات. هؤلاء ركاب 174 راكبا، وبضمنهم أيضا 27 طفلا ولدا، وهذه بلا شك حادثة مرعبة وهلاون كبير كما استمعنا قبل قليل. قبل قليل انتهت جلسة مشاورات أمنية عند رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. الموساد والشباك متورطان في كل هذه الأحداث. هناك تقارير وهناك أنباء غير مؤكدة رسميا، ونحن لا نتلقى أي تأكيدات رسمية ليس من ديوان رئيس وزراء أو من السلطات السعودية حتى الآن. هناك أنباء بأنه كانت هناك إنذارات من قبل إنذارات تلقتها إسرائيل من إيران، أي إنذارات بأن إيران تنوي إسقاط أو اختطاف طائرة إسرائيلية، في طائرة كان على متنها وربما يخص هذا الأمر.
10: السؤال، هل تأكدت علاقة إيران بالحادث اليوم؟
11: ليس هناك تأكيد لأي شيء مما نقوله حاليا،
10: حتى الآن كل ذلك تقديرات في باب التقديرات
11: وتسريبات، وهذا ما نعتمد عليه. على كل حال الشباك والموساد وباقي الجهات الخاصة بالطيران المدني أيضا على اتصال مع السلطات السعودية. هذه بلا شك حادثة لم تحدث في الماضي إطلاقا، ونحن نشير إلى أن المجال الجوي الإسرائيلي لا يزال مفتوحا، والحركة الطيران تجرى على بانتظام. كما قلنا الشباك والموساد ووزارة المواصلات شرعوا بتحقيقات حول هذا الموضوع. الأمر الأهم كما قال رئيس وزراء هو الاهتمام حاليا بإعادة الركاب الإسرائيليين الذين يتواجدون على أرض الأراضي على الأراضي السعودية، ليس في طائرة بطبيعة الحال، هم يتواجدون هناك. ليس من الواضح ما الذي سيحدث، ولكن إسرائيل استعدت لوصول طائرة تستعد لوصول هذه الطائرة من فلاي دبي، مع أنها كانت تقترح على السعوديين إرسال طائرات عسكرية، 3 طائرات عملاقة من طراز هيركوليس كانت جاهزة. كانت هناك أيضا تقييمات في سلاح الجو وما إلى ذلك في كل الجهات الاستخباراتية والعسكرية.
10: دعني الآن أنتقل إلى مراسل الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، طبعا للاطمئنان أولا على وضع الركاب هناك على الأراضي السعودية، وبعد ذلك طبعا أعود إليك في حال رشحت أي معلومات عن هذه الجلسة الأمنية عند رئيس الوزراء. شكرا لك في هذه المرحلة شمعون. شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن. إذن شمعون، قبل قليل هذه الرحلة وهذه الطائرة، طائرة إجلاء الركاب الإسرائيليين، حطت على الأراضي السعودية. هل هناك أي معلومات حول وضع الركاب الإسرائيليين بعد أن حطت الطائرة هناك شمعون؟
12: مساء الخير. بشكل مفاجئ لا نسمع شيئا من السلطات الرسمية السعودية، ولكن على الأرض يبدو أن تم استقبال المسافرين الإسرائيليين من هذه الطائرة فلاي دبي بشيء من الترحاب، ليس لا أقول شيئا من الترحاب، بس بترحاب لافت يمكن القول. في البداية لم يسمح لهم بالنزول من الطائرة، ولكن بعد وقت قليل ومدة قليلة فعلا سمح لهم بالنزول إلى قاعة إحدى قاعات الاستقبال في هذا المطار، مطار تبوك. حيث توفر وفرت السلطات السعودية لهم الطعام ومياه الشرب وما إلى ذلك بالإضافة سماح. وهذا مهم جدا يعني
10: طبعا يعني الحادثة شمعون حادثة استثنائية, نحن نعرف ليست هناك أي علاقات سلام أو علاقات سياسية بين إسرائيل والسعودية, يعني كل الحادث استثنائي شمعون.
12: يقال أنه سماح العلاقات بين أورشليم القدس والرياض هي تحت الرادار, وما أشبه وما أحسن وأفضل مثال على تحت الرادار في هذه الحادثة. أيضا إلى جانب سماح تواجد أمني مكثف بعض الركاب, ركاب الطائرة, هذه الطائرة تحدثوا عن أنهم تعرضوا لتحقيق و عمليا لتفتيش وتدقيق في الأمتعة, ولكن أكدوا أن المعاملة كانت ملائمة جدا مناسبة جدا مع كل الاهتمام والرعاية بأوضاعهم وظروفهم النفسية لسيما بعد هذه الصدمة. وتحدثوا أيضا أن طبيب نفسي إلى جانب أطباء من السعودية وصلوا إلى القاعة لتقديم المساعدة سواء النفسية سواء الرعاية الطبية للركاب, حيث حتى أحدهم قال إن الطبيب النفسي السعودي الذي يتحدث اللغة الإنجليزية تجول وتفقد تقريبا واحد من الركاب وسألهم عن أوضاعهم النفسية.
10: طبعا الأوضاع يعني الأوضاع النفسية ليست يعني مريحة, ولكن بلا شك عندما هبطت الطائرة في المطار السعودي كانت هناك مشاعر من الارتياح لدى الركاب الإسرائيليين. تعال ربما نستمع شمعون لهذه الأجواء في الطائرة عندما هبطت الطائرة على الأراضي السعودية. نعم شمعون, يعني أكيد هناك قلق وخوف ولكن ارتياح من جانب آخر.
12: بالتأكيد سماح, ولكن دعيني أنتقل إلى الشق الثاني من وجود هذه الطائرة. بالمناسبة سماح, منذ لحظات معدودة أشاهد على موقع رادار فلايت الذي يتابع طبعا حركة الطيران في العالم أن الطائرة التي المفروض أن تنقل وتعيد الركاب إلى البلاد قد بعثتها وحطت عمليا في صحيح. مطار تبوك, وحسب هذا الموقع من المفترض أن يصل الركاب إلى إسرائيل في 6 مساء. مرة أخرى أيضا هذه الأنباء ليس مؤكدة تماما, ولكن
10: صحيح.
12: هذا
10: كلها تقديرات حاليا.
12: صحيح. الآن سمح ربما تسمحي لي بهذه الملاحظة. الشق الثاني ما يحدث على الأراضي السعودية طبعا كما نعلم قائد الطائرة والطيار المساعد أصيبا بجروح على ما يبدو قائد الطائرة الذي كان يدافع عن المسافرين وقاوم بما إذا أردنا الطيار المساعد أصيب بجروح أخطر من صحيح. الطيار المساعد الذي انهال عليه بالسكين. الاثنين سماح نقل إلى المستشفى. الآن السلطات السعودية يتم التحقيق مع المعتدي على ما يبدو, وأيضا مع قائد الطائرة الذي شوهد في الطائرة في اللحظات الأولى بعد هذا الاعتداء يمكن القول, وهو مربوط بجهاز الإنفوزيا وما إلى ذلك. على ما يبدو كان على متن الطائرة طبيب أو أكثر من طبيب قدموا له المساعدة.
10: طبعا شهدت أيضا دماء على أرض الطائرة على أثر محاولة طعن. هناك شهادات من داخل الطائرة أفادت بأن يعني المساعد الطيار ربما حاول قتل الطيار. هذه كلها شهادات أيضا ترد من الركاب طبعاً. الذين كانوا على متن هذه الطائرة.
12: في الواقع نعم. أكثر من شهادة وإفادة عن هذا الحادث, ولكن بما في ذلك صور وأفلام فيديو قصيرة لأكثر حتى من راكب واحد وقمصانهم ملطخة بالدماء وما إلى ذلك. بطبعة الحال الحادث كان خطيرا، مدى خطورة هذا الحادث لم نفهمه بالدقة في هذه الساعة. إذا سمحت لي سماح مداخلة أخرى، ربما تدخل نعم. إيراني في المشهد وهذا لافت جدا. إيران منذ ساعات قليلة تتهم إسرائيل عمليا بحملة بتدبير عمليا حملة وهمية من قبل، انتبه سماح، الموساد.
10: نعم.
12: تشمل وفقا لإيران هذه الحملة محاولة للاعتداء على قطاع المواصلات لا سيما جويا ولكن ربما على قطار أحد القطارات في العالم، بهدف حسب إيران والطهران دائما بهدف التشجيع والتحريض على إيران، تحميل إيران المسؤولية عن هذا الحدث الوهمي وبالتالي طبعا مهاجمتها. هكذا إيران سماح
10: مراسل. نعم لا دعنا الآن ننتقل لمراسل الشؤون العسكرية. شكرا لك مراسلنا شمعون بن نعيم مراسل الشؤون الدولية. إيال عليمة ينضم إلينا الآن أيضا مباشرة، أهلا بك إيال. طبعا التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن خلفية هذه الحادثة على ما يبدو خلفية إرهابية. ماذا نعرف عن كل هذه التفاصيل إيال؟
13: نعم سماح، إذا ما كانت هناك علامات استفهام في البداية حول أسباب هذا الحادث في الساعات الأخيرة، قد اتضح بشكل واضح وقاطع بأن العملية هي عملية إرهابية وأنه كانت هناك محاولة لإسقاط الطائرة، تحطم الطائرة على الأرض ليس اختطافها، وعلى متنها 180 راكبا إسرائيليا.
10: هناك من يقول أحداث 11 سبتمبر ولكن بنسخة إسرائيلية إيال.
13: هذا صحيح، والمعلومات بطبيعة الحال قد تحدثتم عن كل الظروف والأسباب، ولكن في هذه المرحلة مصدر أمني كبير يقول إن هذه الحادثة التي يعتبرها أو تعتبرها الأوساط الأمنية بمثابة معجزة، الحقيقة بأنه في نهاية الأمر قد انتهت بشكل انتهت بها دون تحطم الطائرة دون مقتل ركاب الطائرة كافة. هذا يضع إسرائيل أمام وضع جديد ويلزم إسرائيل بإعادة النظر في كل ما يتعلق بالرحلات الجوية، في كل ما يتعلق أيضا بالترتيبات الأمنية المتخذة ليس فقط في رحلات جوية إلى دول الخليج مثل البحرين ودبي التي تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معهم، وإنما في كل ما يتعلق بالرحلات الجوية. الاعتقاد هكذا قال مصدر أمني بأن ربما إسرائيل أمام مفترق جديد في كل ما يتعلق بالرحلات الجوية وبهذه العملية الإرهابية. هناك قناعة بأن هذه العملية التي قد باءت بالفشل اليوم قد ربما تكون هناك محاولات لتقليد هذه العملية من قبل جهات مختلفة في أماكن مختلفة، وهذا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات الحيطة والحظر في هذه المرحلة. هناك جهود لإجراء أو لمواصلة التحقيق في التفاصيل الخاصة بهذا الحادث. بطبيعة الحال قد يكون هناك تعاون مع السلطات الإماراتية للتوصل إلى استنتاجات حول ما حدث على مت هذه الطائرة صباح اليوم وسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النهاية التي رأيناها. على كل حال هذه التحقيقات مستمرة، ولكن من ناحية الأوساط الأمنية والعسكرية إسرائيل ربما في بداية مسيرة جديدة في كل ما يتعلق بالترتيبات والخطوات لتأمين المسافرين الإسرائيليين وكذلك لتأمين المصالح الإسرائيلية في العالم، مع الأخذ بنظر الاعتبار مثل هذه الحوادث. ربما بجملة أخيرة نشير إلى أن رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير قد ألغى الزيارة المخططة له للولايات المتحدة المتحدة في أعقاب هذا الحادث وحالة التأهب التي أعلنت في صفوف الدوائر الأمنية والعسكرية.
10: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. طبعا تعالى ونعود على أبرز المعلومات المتوفرة حتى الآن. طائرة إنقاذ وتخليص الركاب الإسرائيليين حطت قبل قليل على الأراضي السعودية، هناك حوالي 100 راكب إسرائيلي بانتظار تخليصهم وطبعا إعادتهم إلى البلاد. ينضم إلينا الآن مراسلنا وسام جبر، أهلا بك وسام.
14: أهلا سماح.
10: طبعا وزيرة المواصلات ميري ريجف في أعقاب ما حدث تطالب حاليا بمنع يعني وصول طائرات تابعة لشركة فلاي دبي لإسرائيل وسام.
14: نعم هذا صحيح، لكن في البداية فيما يتعلق بتأمين الرحلات الجوية، جهاز الأمن العام هو من يتولى التأمين بالنسبة لشركات الشركات الطيران الإسرائيلية، فيما أن وزارة المواصلات هي التي تضع المعايير بما هو مسموح وما هو غير مسموح به للشركات الأجنبية التي تحط في إسرائيل، وهي مسبقا تطلب جميع التفاصيل للطيارين الذين يقومون بقيادة الطائرات وتحط في دولة إسرائيل. على كل حال وزيرة المواصلات ميرا ريجف طالبت بوقف رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى انتهاء التحقيق في الحادثة، كما دعت إلى تشغيل خطوط شركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات. وتأتي مطالبة الوزيرة ريجف بوقف الرحلات في إطار فحص ما إذا كانت الشركة قد خالفت اتفاق الطيران المبرم مع إسرائيل، إذ ينص الاتفاق على أن الطيارين الذين يقودون رحلات تهبط في إسرائيل يجب أن يحملوا جوازات سفر لدول تقيم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل. بحسب التقارير سماح، فقد وقعت الحادثة عندما أقدم مساعد طيار على طعن قائد الطائرة ومحاولة السيطرة على الطائرة أو إسقاطها، وفي الوقت نفسه علم بوجود خلاف بين وزيرة المواصلات وجهاز الأمن العام الشباك بشأن وقف رحلات فلاي دبي، إذ يتحفظ الشباك على الخطوة خشية من أن يؤدي ذلك وقف الرحلات رحلات الطيران إلى الإمارات إلى أزمة دبلوماسية مع دولة الإمارات في وقت تتواصل فيه التحقيقات في ملابسات الحادثة. وفي الميدان وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها سلطة المطارات، فقد افتتحت سلطة المطارات بتوجيه من وزيرة المواصلات ميري ريجف جناحا أو مجمعا خاصا للانتظار وتقديم المعلومات لأفراد عائلات المسافرين. المجمع في ترمينال واحد صارت المسافرين رقم واحد في مطار بن غوريون الدولي، إذ يمكن لأفراد العائلات الانتظار والحصول على المعلومات والتحديثات وفقا للتطورات الحادثة، كما يتواصل ممثلو سلطة المطارات في المكان لتقديم المساعدة والدعم للعائلات عند الحاجة. وطلبت سلطة المطارات من الجمهور الذي لا تربطه صلة عائلية بالمسافرين الامتناع عن الوصول إلى المجمع بهدف ضمان تقديم الخدمات للعائلات بصورة منتظمة ومريحة سماح. نعم.
10: مراسلنا وسام جابر شكرا جزيلا لك وسام. وننتقل الآن مباشرة إلى مطار بن غوريون الدولي للاطلاع على الأجواء هناك، ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا خالد دراوشي. أهلا بك خالد، ضعنا أكثر في الأجواء خالد، وخصوصا يعني قضية وصول عائلات الركاب إلى هناك في انتظار عودة أعزائهم من السعودية بلا شك.
15: نعم سماح، إذن بدون أدنى شك نحن هنا نتواجد في مطار بن غوريون، للتو وصلنا إلى هنا ورأينا أن هناك أيضا على غير العادة هناك يعني تشديدات أمنية من أجل الحفاظ أيضا على السلامة هنا في مطار بن غوريون، وتواجد أيضا لكافة وسائل الإعلام. حاليا نحن نتواجد في ترمينال 3 يعني حيث خروج المسافرين والذين هبطوا من المطار بشكل عام حتى هذه اللحظة، يعني من المتوقع كما قال الزميل وسام أن يكون عائلات الذين تواجدوا على متن هذه الطائرة التي عاشت الأمرين لن يكونوا في الترمينال واحد، لن يكونوا في الترمينال ثلاث، سيكونوا في الترمينال واحد. نحن هنا أيضا يعني الأجواء هنا هي أجواء عامة للمسافرين بشكل عام، لا يوجد أي شيء على وجه الخصوص فيما يخص هذه الحادثة الغريبة والمؤسفة. لكن الأمر الغريب هنا هو تواجد وحديث الجميع حول هذه الحادثة والتواجد الإعلامي. عدا ذلك نحن بانتظار كل الحسنات والأمور التي قد تحدث بين حين وآخر. وفي حال جدة جديد نحن هنا يعني من أجل نقل الأجواء من قلب الحدث.
10: مراسلنا خالد دراوشي من مطار بن غوريون، شكرا جزيلا لك خالد. وأخيرا إلى مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا بك فالح. هل هناك من ردود فعل طبعا صدرت في أعقاب ما حدث فالح؟
16: على تحيات لك سماحة تحيات المستمعين والمستمعات. نعم هنا وهناك هنالك من يتحدث على ضرورة اعتبار هذه العملية كوزير المالية سموتريتش على أنها عملية هجومية، وبالتالي يجب أن تتعامل مع ليس النتائج إسرائيل وإنما مع النوايا، هذا ما تحدث عنه. ولكن اللافت سماح هو ذلك التفاعل الحزبي السياسي مع هذه القضية والسجال والنقاش والمناكفات ما بين رئيس الوزراء من جهة، مقربين عليه من جهة، ومكتب رئيس المعارضة لبيد والمعارضة. فيما ومنذ يوم أمس ما أن انتهت جلسة الإحاطة الأمنية التي جاءت على وقع تصريحات نتنياهو التي تحدث من خلالها على أن هنالك مؤشرات لعودة الحرب، عقدت جلسة ما بين لبيد ونتنياهو كما نعلم. وبعد خروج لبيد وحديثه على أنه لا يوجد هنالك ما يدعو إلى القلق والهلع، ليبقى التشكيك في رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيد الموقف. اليوم هنالك من راح كحل كل حدث في العالم السياسي الحزبي يتم استغلاله وتوظيفه. هنالك مقربين من نتنياهو كتبوا بشكل واضح عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه نتنياهو صدق عندما قال بأن هنالك قد تحدث هجمات على إسرائيل. بالمقابل استهتر كل من أيزنكوت، لبيد، نفتالي بنت بإشارة واضحة منهم إلى أن رواية نتنياهو كانت صادقة وصحيحة، ليتواصل هذا السجال. ومكتب لبيد يرد ويتحدث بشكل واضح أنه لا من قريب ولا من بعيد أحد من الجهات والدوائر الأمنية لم يتحدث بشكل واضح أنه هنالك حدث أمني عيني سيحدث، بما فيها أيضا قضية الطائرة التي لا تزال هذه الحادثة مبهمة وغير واضحة. فيما وتحقيقات لا تزال الرسمية جارية كحال كل حادث. مريا، دائما السياسيون يجيدون توظيف أي حدث من أجل تحقيق مكاسب سياسية، إما من أجل تفنيد روايات وإما من أجل تصديق روايات، وهذا ما هو حادث حاليا في الساعات الأخيرة ما بين الائتلاف من جهة والمعارضة من جهة.
10: مراسلنا فالح حبيب، شكرا جزيلا لك فالح. وبهذا نكون مستمعين قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية بشأن حادثة الطائرة. رافقتني الزميلة ماريا عبد ربو، شكرا طبعا لمراسلينا شمعون أران، شمعون بن نعيم، إيال عليمة، وسام جبر، خالد دراوشي وفالح حبيب. حطلنا إخبارية أخرى حول آخر المستجدات ستأتيكم بعد أخبار الرابعة، وبطبيعة الحال خلال جولة المساء الإخبارية. بعد قليل فاصل ومن ثم برنامج على الطريق، ابقوا معنا مكان وآخر الأخبار.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: ما الذي حدث على متن طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب؟ روايات تتحدث عن اعتداء داخل قمرة القيادة ومحاولة للسيطرة على طائرة وخطفها، وشهادات ركاب تشير إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم قبل أن تغير الرحلة مسارها وتهبط اضطراريا في تبوك بالسعودية، فيما لا تزال ملابسات ما جرى والدافع وراءه قيد التحقيق. ونتنياهو يحذر من هجمات محتملة قبيل الانتخابات، ولبيد يرد بعد إحاطة أمنية ويقول لا سبب لإدخال الجمهور في حالة هلع، فيما لا توجد في هذه المرحلة إنذارات أمنية محددة بشأن هجوم وشيك.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
9: مرحبا مرحبا، أنتم معنا على الطريق. أخرنا عليكم اليوم شوي بس إحنا معكم للأربعة.

تاك اللي لسنا مع نزوة كرم أحدث أغنيها. كمان شوي رح نحكي عنها بأخبارنا الفنية، مش بس عنها، سعد رمضان، عوائل الجسار وعشامي.

أنجح أغاني لهيثم الشمالي قدمها عام 2007 حكينا لكم يوم سمعناها بنسخة إيقاعية أكثر ريميكس على الطريق. أغنينا الحلوة مكملة جديدة جديد بسان إسماعيل إسا على عين بعدها مباشرة أسكت يلساني.

0: ثلاثة ونص تأخرت كمان زاويتنا. إسا أخبار الفن والفنانين.
1: أسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بقى.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير اليوم.
1: صح.
0: سعد رمضان بعده عايش.
1: سعد رمضان توفى. هذا خبر صحيح. هذا خبر صحيح. أكيد صحيح.
0: بس مش
1: سعد رمضان المغني. أوكي. هو طلع وقال صحيح سعد رمضان توفى. هو قريب لإلي. وخبر الوفاة كل الوقت كان يتناقل. وآخر إشي كانوا حاطين صورته. فالناس ما صبرتش تشوف الخبر لحد الآخر وتشوف إنه مش سعد رمضان المغني. وأنا ما دغري فكر إنه هو اللي مات.
0: صح.
1: هو بيطلع بيقول إنه الموضوع هذا كتير ضايقني واستعملته الإشي بطريقة مش حلوة. فألف سلامة على حالي وعلى أهلي. والله يرحم اللي مات. يعني انتوا شوي عم بتسيقوا علينا وعليه.
3: يعني انا نزلت على السوشيال ميديا انه انا بخير واللي توفى هو قرابتي الله يرحمه مش انا. وانا الحمد لله بخير يعني والله يصبر اهله. انا اليوم بفكر بالله يرحمه باهله لسعد اكثر ما بفكر باي تعليق تاني وباي خبريه تانية.
0: نذكر انه سعد رمضان كان ببرنامج ستار أكاديمي.
1: صح. بستار أكاديمي أنا تعرفت عليه. بصراحة جرب يبرز حاله. يمكن عنده غناية واحدة بحبها.
0: شو؟
1: واحدة بس.
0: عرفتها.
1: إيه أكتر واحدة لمع فيها.

0: بفاجئنا كمان شادي انه كان متجوز نعرف ايش البس كشف لنا انه طلق
1: يعني
0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله بتيجي بتحكي لنا خبر الطلاق لما احنا بنعرف اصلا بالاساس انك متجوز
1: ليش لازم تعرفي اصلا انت
0: كيف يعني طب لكان تحكي لناش انك طلقت
1: صح احكي اسا عن نجوى كرام
0: لقيت نسخة نجوى كرم الهندية شادي مجبور تسمع المغنية الهندية اللي هي نسخة نجوى كرم
1: سمعينا 1 2 3 4 مبسوطة هي من نجاح الأغنية
0: نجوى كرم تاك تاك تاك شوف تاك تاك تاك حبيت تاك تاك تاك أخذ تاك تاك تاك يوم نشوف تاك تاك تاك هيدا عمل تاك تاك تاك أنا حبيت حبيت
1: نجاح الأغنية
0: خلال 24 ساعة جايبة أكثر من 500,000 بثبت على نجاح معين هي مبسوطة كتير وصورت الفيديو كليب تبعها بكتير محلات ومناطق مختلفة بلبنان وحست حالها إنها بالبيت وبإنسجام وحتى ما حستش إنها عم بتصور لأنه مع أصحابها بتاكل تبولي وكمان عزمت الشامي على تبولي ويمكن يكون بالألبوم أغنية وإلها ولاد الشامي نعرف الشامي مش لأني ما بشتكي لأني بدي أكون هنية لأنه بحب شغلي
1: على ذكر الشامي هجوم جديد عليه
0: المرة شامي من وين؟ الصراحة مش عارفة شو قصة الناس عليه يا عمي هو مش ذوقه مش لونكو انتو شو بدكو فيه رغب علامة هاجمه
1: أمش
0: الشامي رد عليه
1: تعالي نسمع نتذكر شو رغب علامة قال بعرفوش
2: ما بتذكر مين الجيل الجديد مين في جيل جديد يعني ممكن يطلع حدا يوم وينام تاني يوم ما بستذكر أسامي من الجيل الجديد ما إجا لراسي اسم
0: ومش بس كمان نوال الزغبي قالت ما عندهاش فكرة مين هذا الشام
1: جد
0: نوال الزغبي كان عنده تصريح
1: ولسه هجوم جديد من وائل جسار
0: وائل جسار بيقول انا ابدا ابدا ابدا ما بحب هذا اللون الموسيقي شو قرفان
3: يعني هلا يمكن يزعل مني بس صراحه اللون اللي عم بيقدمه انا مثلا ما بيعني لي ابدا انا ما بحبز هيدي النوعيه للجيل يعني جيل بنتي وابني والى
0: المهم الشامي مش عارف اذا رح يرد على وائل جسار ولا لا
1: رد وقتها راغب
0: بس هاي المره بده يرد عليهم بطريقه شو طريقه
1: اغنيه ناجحه بجيب
0: اغنيه ناجحه وحفله ما دخلها بقصه اصاله هو ناوي يغني بسوريا بس بيقول انه هاي المره حفلتي انا بسوريا رح تكون مجاني ولكل الجمهور
1: حلو نختم معاه ولا مع حدا تاني؟
0: أي غنية لإله؟
1: بيبي؟
0: بيبي لا بحباش يا ليل ويا العين من بعدك واحدة. أنا منوينة
1: أول واحدة
0: يلا
1: شكرا عرين إلى اللقاء

0: اجا اجا
1: ايوه اجا اجا
2: يا يا اجا
1: هدوء هدوء هدوء
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعه بس شوي
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين
4: ام يا جماعه كملوا انا معكم عيد مين
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل الليلة على قناة مكان الإيفنت
7: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن
8: لأنه برنامجنا
7: إيفنت تاني على الآخر
6: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان مكان من نوفينا الآن في مكان شادي بلان على الطريق
9: جانا مع أغنينا الأخيرة جانا مع رغب علامة اللي بغني لنا جنون
10: على الطريق على الطريق

مشوار أغنين انتهى للأسف بسرعة اليوم على الطريق انتهى. بكرة مجدد الموعد بعد أخبار الثلاثة إن شاء الله، نيتي معكم مع أغاني كتير جديدة وأخبار فنية وكل زوايانا اللي تعودتوا عليها. شكرا لأوسكار ساعدنا بهالساعة بالهندسة الإذاعية، ويكمني دايما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزني

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: هذه عناوين الساعة. السعودية ترفض طلب إسرائيل إرسال طائرات من سلاح الجو لتخليص ركاب طائرة فلاي دبي. الشباك والموساد يشاركان في التحقيق في محاولة اختطاف الطائرة. إنقاذ مجموعة إسرائيليين من شمال إثيوبيا. أسعار الوقود ترفع عند انتصاف هذه الليلة والحرارة دون معدلاتها اليوم وغدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. رفضت السعودية طلب إسرائيل إرسال 3 طائرات من طراز هيركوليس تابعة لسلاح الجو إليها لإعادة أكثر من 100 راكب إسرائيلي كانوا على متن طائرة شركة الطيران فلاي دبي. وفي ظل الرفض السعودي تستعد إسرائيل للسماح بإقلاع رحلة لشركة فلاي دبي من تبوك، ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مطار بن غوريون خلال 2 ساعة. ويفيد مراسلنا شمعون أران أن الركاب بدأوا بالصعود إلى الطائرة. هذا وافتتحت سلطة المطارات مجمعا للانتظار وتلقي المعلومات لأفراد عائلات مسافري رحلة فلاي دبي. ويقع المجمع في مبنى المسافرين رقم 1 في صالة القادمين للرحلات الداخلية في مطار بن غوريون الدولي. أطلق الشباك والموساد وجيش الدفاع ووزارة المواصلات تحقيقا مشتركا في محاولة اختطاف الطائرة. وتدرس السلطات بالتشاور مع مسؤولين محليين في دبي عدة أمور، منها ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تحذيرية وكيفية انضمام ممثل عن دولة لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية إلى طاقم الرحلة، علما بأن مساعد الطيار هو من عمان. وأفيد بأن الأخير حاول تحطيم الطائرة مع المسافرين بداخلها بعدما طعن ربانها، علما بأن الطائرة هوت من ارتفاع 34,000 قدم إلى ارتفاع 14,000 قدم في غضون 4 دقائق، وساعد مسافرون إسرائيليون في محاولة الاستيلاء عليه. بعد جهود مكثفة بذلت على مدار الأيام 3 الماضية، تم أمس واليوم تخليص مجموعة من الإسرائيليين العالقين في مدينة لابيلا بشمال إثيوبيا وسط تصاعد التوتر الأمني في المنطقة، ونقلهم جوا إلى مكان آمن، ومنه سيواصلون طريقهم إلى أديس أبابا. وأعربت وزارة الخارجية في أورشليم القدس عن شكرها للسلطات الإثيوبية على تعاونها في هذه الجهود، وكذلك لكافة الأطراف الأخرى التي ساهمت في تنفيذ عملية الإنقاذ. من المقرر أن ترفع عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود ب52 أجورا، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواقل و27 أجورا بالتعبئة الذاتية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
4: إيفنت تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: يحتمل الليلة سقوط رذاذ في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجة الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد والسهل الساحلي. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 17، تل أبيب 23، حيفا ولد 22، الناصرة وبئر 27، هضبه الجولان 19، وفي إيلات 25 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند 5. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن تغطية إخبارية خاصة مع محمد الشيخ خليل.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. هذه التغطية الخاصة قبل أن نعود للمواضيع الرياضية حسب ما يسمح لنا الوقت. سيداتي وسادتي وإياكم، حول حادثة الطائرة فلاي دبي التي غادرت قبل أكثر من 4 ساعات الإمارات متجهة إلى إسرائيل، قرابة 5 ساعات بالتقريب، ولكن حدث ما حدث داخل كمرة قيادة الطائرة، فقام الطيار المساعد بالاعتداء على قائد الطائرة بالطعن، وأن ذاك حدثت الأمور التي يصعب أن يتخيلها أي مشاهد، أي مسافر، أي مستمع، وبدأ الرعب داخل الطيارة وكأن الطيارة هوت بشكل كبير خلال دقيقة واحدة. تعالوا بنا بداية نستمع كيف ارتعب المسافرون. هكذا هو صوت المسافرين عندما كانت تهوي الطائرة بشكل سريع جدا نحو الأرض. وفي حديث طبعا لواحدة من المسافرات، تعالوا بنا نستمع ماذا قالت.
1: فخلقوا ארוחת בוקר ואוכלים וכבר פינו אותה. ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. וצרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים. פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם. ואני מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
0: بدأنا تقول المسافرة نودع الواحد الآخر وكأن الحياة انتهت، وأخبرت زوجي بأنني أحبه. تواجد على متن الطائرة العديد من العائلات والأطفال، وبدأت الطائرة تهوي بشكل منحدر كبير جدا، هكذا وصفت. ولكن بعد مدة من الزمن وبعد السيطرة على ما حدث داخل كمرة قيادة الطائرة، قام طياران كان من المفروض أن يعودا بهذه الطائرة من البلاد، وسيطر الطيران على الأمور وهبطت الطائرة في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية القريب من الحدود الأردنية، وهكذا استقبل المسافرون هبوط الطائرة بسلام في مطار تبوك. وبعد هذا الاطمئنان تحدث أحد المسافرين رأسا بعدما هبطت الطائرة ونزل المسافرون من الطائرة، فتحدث قائلا.
2: המטוס צנח מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל בדקה, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, בטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר. אנחנו תקועים פה, מ-11:30, שעכשיו עוד רגע 2. יש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שהגיע טיסת החילוץ.
0: إذن طبعا نحن سنتحدث عن هذه المواضيع من خلال هذا البث. وصلت الطائرة البديلة الآن، ينضم إلي الزميل شمعون بن نعيم في الاستوديو. تحية، أهلا بك شمعون.
3: مساء الخير محمد.
0: ما الذي يحدث تماما الآن في هذه الأثناء في مطار تبوك في السعودية؟
3: طبعا تحديدها. محمد، التطورات تتلاحق تباعا، ولكن يمكن القول فعلا وصلت الطائرة البديلة التي بعتتها شركة دبي فلاي دبي، ولكن بعض الركاب في هذه الساعة تماما يرفضون تسلق الطائرة محمد لأسباب طبعا كله
0: يريدون طائرة إسرائيلية،
3: يريدون طائرة إسرائيلية، وذلك في الوقت أن العربية السعودية ترفض عمليا أي هبوط لطائرة مدنية كانت أم عسكرية، ما بالك بعسكرية لنقل الركاب.
0: إسرائيل طلبت من السعودية أن تسمح لها
3: على ما يبدو إسرائيل طلبت هيركوليس، ولكن
0: تابع لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: هذا طبعا مرفوض تماما يمكن القول من السلطات على العربية السعودية. ولكن يجب أن ننوه محمد، وهذا الخلاف بين شركة فلاي دبي والركاب الإسرائيليين يتواصل، على ما يبدو ثم البحث عن حل أو تسوية الموقف. لا أحد يريد أن تتدهور الأمور إلى ما هو أكثر من الحادثة التي وقعت في الصباح اليوم، ولكن يمكن القول الاستقبال كان مناسبا جدا، بل لائقا، بل مرحبا من قبل السلطات السعودية، وهذا مع العلم أن السعودية لا تقيم أي علاقة رسمية أو دبلوماسية، لا نتحدث عن علاقات خفية، ولكن لا علاقات رسمية ولا علاقات دبلوماسية بين الرياض وأورشليم القدس. مع ذلك في ربما نصف الساعة الأولية بعد هبوط الطائرة لم يسمح للركاب طبعا لاعتبارات أمنية بالنزول، ولكن بعد ذلك ليس فقط تم لهم السماح بالنزول ووصولهم إلى قاعة ضخمة، قاعة مرتبة جدا ومنظمة، بل بعثت السلطات السعودية يعني عكفت على توفير المياه، المشروب، الطعام لهؤلاء المسافرين. لا ننسى هم عاشوا صدمة في الأجواء، ولكن أيضا أرسل طبيب نفسي إلى جانب الطباء، قاموا بفحص الركاب، قاموا بالتساؤل عن أوضاعهم، أي طلب، أي هذا. لا ننسى محمد، الحادث كان بطبعة الحال مروعا، إلى جانب الاهتمام، الرعاية الفائقة لهذه لهؤلاء الركاب، قامت السعودية بطبيعة الحال بنقل مساعد الطيار هو المعتدي، والطيار نفسه الكابتن نفسه إلى المستشفى لتقديم العلاج. في هذه الأثناء يتواصل التحقيق مع هذا المعتدي، لا ننسى هو يحمل عمليا جنسية مزدوجة
0: عمانية إماراتية
3: على ما يبدو، ولكن هذا الأمر يجب الإشارة به بفضل السلطات السعودية. إذا سمحت لي محمد، كل نظريات المؤامرة، إذا أردت، إيران تصدر اليوم بيانا رسميا تتحدث فيه عن مؤامرة إسرائيلية يقودها الموساد بالذات لتدبير عملية عدائية، اختطاف طائرة أو الاعتداء على قطارات أو ما إلى ذلك، كل ذلك من أجل تحميل المسؤولية لطهران بهدف التشجيع على ضربها ربما في المستقبل القريب. ولإيران، وهذه الخاتمة محمد، ربما لإيران في هذا السياق بالذات ما تعول عليه. لا ننسى فقط قبل يومين أو أقل من 24 ساعة عمليا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخرج بهذا التصريح بأن أعداء إسرائيل ممكن أن ينفذوا اعتداء على إسرائيل خلال الانتخابات القادمة.
0: شكرا لك، نحن هنا حتى الخامسة إذا جد جديد،
3: وبطبيعة الحال سأعود إليكم.
0: شكرا جزيلا لك، وينضم إلينا الآن الزميل إيال عليمة، تحية لك، مساء الخير إيال. إذن الترجيحات في إسرائيل بأن ما حصل هو محاولة لاختطاف الطائرة على يد مساعد الطيار وضلوع جهازي الموساد والشباك في التحقيقات، ما آخر المستجدات بالنسبة لهذا الأمر إيال؟
4: نعم، الأوساط العسكرية والأمنية تتحدث عن واقع جديد بعد هذا الحادث، حيث اتضح بشكل قاطع بأن كانت هناك محاولة لتنفيذ عملية إرهابية لإسقاط الطائرة بهدف أن تتحطم وتؤدي إلى مقتل كافة ركاب الطائرة، ربما إعادة لإحداث 9 في الولايات المتحدة. على كل حالة من ناحية الأوساط العسكرية والأمنية تقول أنه يجب الاستعداد بشكل مغاير تماما، إعادة النظر في كل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتبعة خاصة في الرحلات الجوية، ليس فقط من دول الخليج، هناك علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين، ولكن في كل ما يتعلق برحلات جوية في كل الخطوط في كافة أنحاء العالم، مع الأخذ بنظر اعتبار كل العوامل المتعلقة بهذا الحادث، والاعتقاد لدى الأوساط العسكرية والأمنية أن تكون ربما محاولات لتقليد هذه العوامل العملية. ويقول مصدر أمني كبير يتوجب إعادة النظر والانتقال إلى مرحلة جديدة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا الحادث الذي يوصف بالمعجزة الحقيقة بأنه في نهاية الأمر هذه المحاولة قد باءت بالفشل قد يجب أن يكون إنذارا بالنسبة لإسرائيل ولكل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية في هذه المرحلة. هناك بعض اللي كانت في الساعات الأخيرة اتصالات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبعض الأوساط بهدف تمكين طائرات من سلاح الجو الوصول طائرات نقل الوصول إلى مطار تبوك في السعودية لنقل الركاب الإسرائيليين. في نهاية الأمر هذا السماح لم يعطى من قبل السلطات العسكرية وبالتالي فقد يضطر الركاب إلى الوصول إلى إسرائيل بواسطة رحلة لشركة فلاي دبي هي الشركة التي الطائرة التي قد كانت هناك هذه المحاولة تعود لهذه الشركة. على كل حال ربما نشير بهذا الصدد إلى أن رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير قال ألغى زيارة كانت مخططة له للولايات المتحدة بسبب الأوضاع الأمنية والتصعيد في عقاب هذا الحادث. هذا ربما دليل آخر على خطورة الوضع بنظر الأوساط الأمنية والعسكرية في إسرائيل. وبطبيعة الحال في هذه المرحلة تتواصل أيضا التحقيقات في كل ما حدث بالتنسيق مع السلطات الإماراتية بهدف التأكد من سلسلة التطورات وبناء على ذلك استخلاص العبر فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. محمد
0: شكرا جزيلا لك زميل إيال عليمة. إذن الطائرة البديلة وصلت من فلاي دبي لتكل المسافرين الإسرائيليين البلاد وعدد من المسافرين رفض أو لا يزال يرفض أن يعتلي هذه الطائرة ويطالب بعضهم بأن تكلهم طائرة إسرائيلية. نحن في سياق البرنامج سنستوضح كل هذه الأمور. وسلطة المطارات تفتتح مجمعا للانتظار من أجل تلقي المعلومات لأفراد عائلات مسافري رحلة فلاي دبي في مطار بن غوريون. عن ذلك ينضم إلينا ليفصل الزميل وسام جابر. تحية لك وسام.
5: أهلا بك محمد. نعم في عقاب حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت تقل أكثر من 170 مسافرا إسرائيليين افتتحت سلطة المطارات بتوجيه من وزيرة المواصلات ميري راجف مجمعا خاصا للانتظار وتقديم المعلومات لأفراد عائلات المسافرين. المجمع هو في تيرمينال واحد صالة المسافرين رقم واحد في مطار بن غوريون الدولي ويتمكن أفراد العائلات بالانتظار هناك والحصول على المعلومات والتحديثات بحسب المستجدات والتطورات الحادثة. كما يتواجد ممثلو سلطة المطارات في المجمع لتقديم المساعدة والدعم لأبناء العائلات عند الحاجة. سلطة المطارات تطلب من الجمهور بعدم الوصول إلى ذلك المجمع ممن لا تربطهم صلة عائلية بالمسافرين والامتناع عن الوصول إلى المجمع بهدف ضمان تقديم الخدمات للعائلات بصورة سلسة ومنتظمة. علما بأن وزيرة المواصلات ميري راجف كانت قد ترأست جلسة خاصة لتقييم الأوضاع في بهذا الخصوص وكانت قد طالبت بوقف رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى انتهاء التحقيق في الحادثة. كما دعت إلى تشغيل خطوط شركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات علما بأن جهاز الأمن العام الشباك يمنع في هذه المرحلة تسيير رحلات لشركات طيران محلية إسرائيلية إلى دولة الإمارات. نعم محمد
0: أشكرك جزيل الشكر وسام جابر. وزميل خالد دراوشي يتواجد الآن في المطار لنقف عن صورة الوضع هناك. تحية لك مساء الخير خالد.
6: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين.
0: أين تتواجد؟ يتواجد طبعا صالة الانتظار في تيرمينال واحد ويتجمع عدد من أهالي الذين سافروا أو على متن الطائرة ستكلهم خلال لحظات. ما صورة الوضع لديك؟
6: نعم محمد، إذن صورة الوضع تبدو بالصورة التالية. نحن نتواجد الآن في الترمينال 3، بينما يتواجد كما ذكر الزميل وسام جبر الأهالي هناك في ترمينال 1، يمنع حاليا من أي شخص ليس لديه صلة في الأهالي وأيضا لهذا الحدث الوصول إلى هناك. حاولت أيضا عدد من وسائل الإعلام الحالية أيضا الوصول إلى هناك، لكن تم إعادتهم في منتصف الطريق بحجة أن هناك يعني الأمر لا زال قيد الأمور وقيد أيضا السلطة والحماية الأمنية هناك في مطار بن غوريون. ينتاب الجميع هنا حالة من القلق والجميع يتساءل، كل المسافرين، كل من هبط إلى المطار وأيضا كل من يتواجد هنا يحاول دائما السؤال حول هذه الطريقة، ماذا حل بالمسافرين ومتى سيعودون هناك. يبدو أن الجميع في ترمينال 3 بانتظار جميع المسافرين، وهناك أيضا حالة من ونوع من القلق يعني على وجوه المسافرين أو نوع من دعنا نقول يعني الجميع يقول أن الأمور قد تبدو أنها مريحة نوعا ما، أنهم وصلوا دون أن يحصل معهم هذا الحدث أو هذا الأمر الذي أدى إلى عملية الاختطاف لدى الطائرة هنا في مطار بن غوريون. محمد، هناك أيضا تواجد شرطي وأمني على غير العادة بسبب هذه الأحداث وخشية أن تحدث أحداث أخرى بمثل هذا القبيل. نحن هنا في مطار بن غوريون يعني نواكب الأمور في حال جد جديد سنكون معكم.
0: نعم، إذا تم ذلك خلال البرنامج وهناك عائلة عربية أو يعني التقيت بعائلة عربية نحن هنا. شكرا جزيلا لك خالد ضراوشي في هذه المرحلة.

0: ينضم إلينا زميل شمعون أران. تحية لك، مساء الخير.
1: سنور لكم جميعا محمد.
0: نعم، وإسرائيل شمعون تواصل الاتصال بشكل أو بآخر مع المسؤولين والجهات في المملكة العربية السعودية من أجل إعادة الركاب، أين تقف الأمور الآن؟
1: نعم، بالفعل كما رأينا واستمعنا بأن الركاب، بعدد كبير من الركاب الإسرائيليين يرفضون صعود طائرة فلاي دبي. أولا رئيس الموساد رومان غوفمان هو الذي يجري كل الاتصالات مع السلطات السعودية المختلفة ذات الشأن قبل لحظات، ونحن رئيس وزراء في هذه اللحظات يصدر بيانا يقول إنه يحيي الأبطال، المواطنين الإسرائيليين الأبطال في الرحلة الجوية من دبي الذين أبدوا ربطة جأش وشجاعة، وأنه أوعز إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لكل تهديدات محتملة إضافية. كما قلنا رئيس الموساد والذي يجري الاتصالات. كانت هناك اتصالات بين إسرائيل والسعودية بهدف إرسال طائرات نقل إسرائيلية من طراز هيركوليس، ولكن السلطات السعودية رفضت ذلك. كما نرى حاليا ونعلم هناك رفض، كما قلنا هناك مشاكل في إعادة الركاب الإسرائيليين نظرا لرفضهم لصعود الطائرة الإماراتية فلاي دبي. هذه صورة الوضع حاليا. نتنياهو يواصل إجراء المشاورات مع جميع الجهات ذات الشأن. حاليا هناك انتظار كبير لوصول لعودة الركاب الإسرائيليين. يبدو بأن هذا الأمر سيستغرق ساعات طويلة ووقتا طويلا، علما بأن كما قلنا هناك رفض لصعود الطائرة الإماراتية. نحن نشير محمد إلى أن فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الإماراتية بأن فلاي دبي وشركة فلاي دبي وشركة اتحاد الإماراتيين هي شركتا الطيران الوحيدتين محمد التي وصلتا تسير رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى خلال الحرب. الأجهزة الأمنية تقوم بتحقيق في هوية الطيارين الذين ويحطوا في مطار تبوك في السعودية لنقل الركاب الإسرائيليين إلى إسرائيل. حاليا تتواصل كل هذه التحقيقات. السلطات السعودية أيضا تواصل التحقيقات من طرفها فيما يتعلق بهذا الحادث الذي تعتبره إسرائيل حادث إرهابي. التقديرات محمد تتعزز بأن هذا هو حادث إرهابي، مع أنه لم يعلن عن ذلك بصورة رسمية، لم تستكمل كل التحقيقات التي تجرى في هذه المرحلة. إذن في هذه المرحلة كما قلنا هناك استعدادات لعودة السياح الإسرائيليين إلى البلاد. سنطلع على المزيد من التفاصيل محمد وسنوافيكم تباعا.
0: نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: رئيس الوزراء يقول طبعا، رئيس الوزراء طبعا في تصريح قال نحن نستعد. نعم، على استعداد، هنالك متوقع أن تكون تهديدات إضافية أخرى في هذا الشأن.

0: إذن هذه التغطية طبعا التي قمنا بإسماعكم إياها حول قضية الطائرة، ومن المفروض أن تقلع هكذا فيما إذا ركب أو يعني قبل المسافرون اعتلاء الطائرة، كل المسافرين إذا قبلوا اعتلاء الطائرة فستأخذ مسافة ساعتين. تبوك، مطار تبوك يبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود الأردنية، عن عمان مسافة ساعة بالطائرة، وعن بن غوريون مسافة ما يقارب الساعتين. شكرا طبعا لمن عمل على في هذه التغطية الخاصة، شريهان حجير بيكي وشمعون أران، شمعون بن نعيم، إيال عليمة، وسام جبر، خالد دراوشي، وروبي أوسنهولز.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
2: ما الذي حدث على متن طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب؟ روايات تتحدث عن اعتداء داخل قمرة القيادة ومحاولة للسيطرة على الطائرة وخطفها، وشهادات ركاب تشير إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم قبل أن تغير الرحلة مسارها وتهبط اضطراريا في تبوك بالسعودية، فيما لا تزال ملابسات ما جرى والدافع وراءه قيد التحقيق. ونتنياهو يحذر من هجمات محتملة قبيل الانتخابات، ولابيد يرد بعد إحاطة أمنية ويقول لا سبب لإدخال الجمهور في حالة هلع، فيما لا توجد في هذه المرحلة إنذارات أمنية محددة بشأن هجوم وشيك.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية لكم، لنواصل وإياكم ما تبقى من عمر البرنامج في الأمور الرياضية. شريهان حجير بيكي، جسلين محميد بريك، رابي وسن هولس، ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. مساء الخير لمدير عام فريق مكابي ألخاء، مكابي أبناء الرين من الدرجة الممتازة، أحمد جابر. تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير لك أستاذ المستمعين المستمعات.
0: أعطيتوا الثقة الكاملة للمدرب كيف أنا بفهم، ومن شاهد المباراة شاف أنه مجموعة نجوم كبيرة جدا، كل واحد بيلعب بفضاء آخر.
1: للأسف كان في خيبة أمل من الأداء والنتيجة بالمباراة الأخيرة. متأمل أنه فيش معنا كتير وقت هذا الأسبوع، عندنا مباراة غدا، فنتأمل أنه هدول اليومين تصحح الأمور ونشوف أداء ونتيجة مغير بكرة.
0: لحظة، شو بده يتغير فيه يعني هاي الأمور؟ ثلاث مباريات مع فرق قمة في بيتك بتخسرهن، مع أجدود، مع بنودة تل أبيب، ومع فريق رعنانة اللي هو مفروض أقل قمة. بتطلع على لعيبة رعنانة يمكن بتعرف ثلاثة، بتطلع على لعيبة أبناء الريني كلها لعيبة درجة عليا ومشهورة. امسك الطابة على قبل 16 وارفع على 16، ارفعت على المرمى 83 كرة ضيعها لاعبو فريق الريني، تمريرات بسيطة هويني جدا، حرارة من شاهد لا ذرة من الحرارة لدى معظم اللاعبين، عشوائي اللعب. في حدا قعد مع المدرب هدول اليومين وقال له تعال نشوف شو سيري؟
1: احنا جينا على المباراة بعد ثلاث انتصارات متتالية اللي فيها الفريق أدى أفضل بكتير من المنافس. بالمباراة الأخيرة الفريق ما أداش زي ما لازم، رغم أنه يعني رعنانة ما كانوش أحسن، ولكن هذا مش الأداء اللي نتوقعه احنا من الفريق اللي انبنى. لازم كل شيء بالدنيا ناخده بشكل بحجمه وبالنسبة. الفريق بعد ثلاث انتصارات وأداء ممتاز كان فيها هفوي، إذا بكرة بنرجع إن شاء الله لمسار الانتصارات
0: معناها كانت هفوي
1: عابرة، وهذا نتأمل أنه يكون كمان مرة. يعني اللاعبين اللي ضيعوا هاي الطباط أكيد مش بحاجة مدرب يدلهم كيف يعطوا باص. هناك لما في انتصارات الكل ممتاز، ولما في اخفاقات الكل مش ممتاز، يشمل المدرب، ولكن احنا بدناش انه نحط كل المسؤولية على المدرب. هناك مسؤولية بالنجاحات وبالخسارات على جميع الطاقم الإداري والمدرب واللاعبين. منفعش اللاعبين يكونوا ممتازين بعد الفوز والمدرب بس يكون سيء بعد الخسارة. لا شك انه الأداء والخسارة بتحمل مسؤوليتها المدرب واللاعبين.
0: طب لاعب جديد انضم اللي وزنا مش غلطان من ليتوانيا، توماس كالينا واسكاس، ابن 26 سنة. حدثنا عن هذا اللاعب والوظيفة اللي بيحتاج الريني إلى من أجل ضمه.
1: أكيد لاعب بالأساس جناح أيسر، ولاعب بالحلقة الهجومية بعدة مراكز، ولكن بالأساس جناح أيسر. من بعد تحرير رعي ذكري إحنا دورنا على لاعب أجنبي بهذا المكان، وضمينا لاعب منتخب ليتا اللي عنده مارك الفرق بالدرجة الإنجليزية الثالثة، بالدرجة الهولندية الثانية، بالدرجة السعودية الأولى. لاعب منتخب ليتا طول الوقت، بس بالفترة هاي هو ما كانش بالكادر بسبب أنه كان من غير فريق. متأمل أنه يساعدنا، هو لاعب مفروض يكون بمستوى أعلى من الدرجة الممتازة، وكلنا أمل أنه يقدر يعطي الإضافة اللي احنا نستناها بالفريق، بالذات مع إصابة نواف بزيع بهذا المركز وتحرير رعي ذكري.
0: طب قلت لي هفوي ثلاث مرات عتب، بتقدر تعطيني تفسير لهذا الأداء؟ يعني ما يعني شاهد المباراة بقول لك أنو ارتقاء بدور عليه هذا الفريق؟
1: أقول لك صراحة من بعد المباراة أمام مكابي يافو اللي كنا فيها بأداء ممتاز، التمارين كانوا بأعلى المستوى، كان في عندنا مباراة ودية أمام سخنين، الفريق أدى أداء ممتاز مع الكادر مع التشكيل الأساسية وتفوقنا بالمباراة. التمارين قبل المباراة كانت المستوى جدا عالي، يعني فأي حدا كان موجود بالفريق يعني ما كانش بقدر يشوف أو يتوقع أنه يكون في هناك إن كان استهتار وإن كان استعلاء وإن كان يعني الفريق مش فاهم حاله شو بيساوي. صراحة يعني التمارين والأجواء كانت جدا ممتازة خلال كل الفترة. بعرفش ليش فجأة بالمباراة رغم أنه تفوقنا 1-0، يعني الضغط اللي دائما بنواجهه مفروض أنه راح، يعني أنت متفوق 1-0 وبتشوف أنه فجأة في تراجع كبير بالأداء، بالذات من اللاعبين اللي بالمباراة الأخيرة هن اللي جابوا الفوز لمكابي أبناء الريني. إنه أقول لك في عندي أنا صراحة تفسير، إن كان كمدير عام للفريق وإن كان مشاهد للمباراة، لهذه المباراة ما كانش في عندي أي تفسير، لشان هيك بقول لك بتأملها تكون هفوة وعابرة. ويعني عند الامتحان يكرم المرأة ويهان، وبكرة عندنا
0: بكرة امتحان كفار شلم 11 نقطة، أنت 12 نقطة، جيران على الآخر، أنت مرتبة سابعة الريني، مزبوط أنت بينك وبين الأولى 6 نقاط، بس قدامك في 6 فرق مش فريق واحد اللي عمال بينافس فيه.
1: لا ليش احنا بالجولة السابعة ما نطلعش على الموقع تاعنا باللائحة أكثر ما نطلع
0: على صار نص الجولة الأولى، يعني عمليا خمس الدوري انتهى.
1: خمس الدور انتهى، هذا شيء جدا يعني بعد فيه شو احسبها هسه على الاقل 90 نقطة اذا مش غلطان بعد فيه بالهاي، ف 90 نقطة هي دور كامل بالدرجة العليا. ولكن كمان مرة احنا هدفنا هو انه الاداء يتحسن والعدد النقاط اللي بنلمها يتحسن من دون علاقة موقعنا باللائحة، لان احنا عارفين انه الهدف هو واحد ووحيد، ان كنا بالمرتبة الاولى او الثانية يعني، فان كنا سابع وان كنا ثالث التنتين اخفاق.
0: انتين اخفاق في هذا وذاك. غدا في الساعة السابعة، شكرا جزيلا لك، طبعا في نوفا جليل المباراة. شكرا جزيلا،
1: شكرا
0: إلى اللقاء. ونعم نجحنا الآن في الوصول إلى رئيس إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين سيد خالد دوخي، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الخير أخي محمد، إذا كل جميع المستمعين.
0: سخنين كان بحاجة لهذول الأسبوعين الاستراحة، ولا كان لا بده يكمل بعد الفوز على رعنانة كان أفضل؟
2: لا والله جدا كنا بحاجة الصراحة. يعني فرصة كثير منيحة للفريق علشان يعني نتدرب بشكل مزبوط في هاي الفترة، وكمان عشان ندمج اللاعبين الجداد اللي كل ضمناهم بالفترة الأخيرة، وكمان هذا الاشي اجى بعد فوز، وكمان انطى اجواء كثير ايجابية للتدريبات، والحمد لله ان شاء الله انه يعني نرجع بعد هاي الفرصة بأجواء كثير أحسن، ويرجع الفريق كمان بطاقات أفضل بكثير.
0: أنت عارف على وين راجع؟ راجع على بلومفيلد، على مكابي تل أبيب، اللي البعض بيقول عنه فريق متكامل بالنسبة لنا نسبيا للدوري الإسرائيلي.
2: لا أكيد طبعا، إحنا
0: عشرة
2: أكيد لما نحكي عن مكابي تل أبيب شفنا كمان النتائج، يعني مكابي تل أبيب اليوم فريق متكامل بدون ولا أي خسارة، وشايفين كمان انه الهجوم تبعهم هو هجوم فتاك،
0: خلينا نقول بفوز باربعات على فرق القمه.
2: بالضبط، ولكن احنا اول شيء كل مباراه هي مباراه صعبه، احنا رايحين نروح كمان يعني بهدف انه احنا نحرز نتيجه جيده لفريقنا. انا بظن انه كمان بعد ان شاء الله ضم اللاعبين جداد، وبعد دمج اللاعبين، وبعد التنسيق بين اللاعبين، وفي عندنا كمان اليوم فيش عندنا ولا اصابه، حتى المهاجم رجع كمان للتدريبات وراح يكون جاهز كمان للمباراه، حتى هو كان جاهز بالمباراه الاخيره ولكن ما حبينا نخاطر فيه، فعندنا فريق اليوم كامل. وبتأمل انه يعني طبعا بعد ضم كمان الجناح الايمن لروي، يعني عندنا كمان اجانب بمستوى منيح، عندنا لاعبين بمستوى منيح، عندنا فريق كمان مستوى منيح. اكيد النتائج الاولى كانت مش نتائج مرضية، بس احنا كلنا بنعرف الاسباب، وبنعرف انه احنا بلشنا متأخر، وانه كمان الفريق تكامل بشكل متأخر، بس اليوم في عندنا فريق اللي هو بظن انه فريق كامل ومتكامل ان شاء الله.
0: طيب خالد دوخي، بالنسبه للمباريات التي مضت وانتهت، طبعا اعطي المدرب كل الثقه الكامله، البعض قال انه المدرب عمل اللي عليه، عدد من اللاعبين مش في هاي المستويات الدرجه العليا، وكل هذه الامور تخطيتم كل هذه التخبطات؟
2: لا أكيد طبعا، يعني طلع إحنا ننكرش إنه بالأول كان في عنا نقص بالكادر. ما في عليه جدار، يعني ما كنا بنقدر نيجي نذنب المدرب أو نعطي نذنب لاعبين أو إلى آخره. فاليوم بعد ما إحنا يعني ضمينا كل هاي العدد اللاعبين أخي محمد، إحنا يعني بإنجاز كبير جدا، يعني خلال تقريبا شهر ونص ضمينا 18 لاعب، يعني تم التوقيع مع 18 لاعب، وهذا الإشي مش يعني هذا إنجاز كبير كثير، يعني مش إشي سهل كمان، إنك أنت يعني لما أنت بتحكي على 18 لاعب جداد بفريق، هذا مش فريق، هذا فريق ونص. فيعني من هون إحنا اليوم هاي الفرصة أنت بلشت فيها إنه شو الفوائد، أكيد إنه إحنا اليوم بهاي الفرصة تاعت الثلاث أسابيع إن شاء الله إنه بيكون يعني في الفريق راح يرجع يكون مع بعضه ويتدرب مع بعضه مع اللاعبين الجداد ويكون عندنا فريق اللي هو أحسن. يعني فيش اليوم بطل فيه أعذار بينه وبينك. يعني لما أنت كان عندنا مشكلة بالهجوم اليوم عندنا كمان جبنا جفيرو كمان اللي هو بديل حتى لدانييل وعندنا كمان دانييل المهاجم الروماني وفي عندنا كمان بسير وفي عندنا كمان مهاجمين آخرين وبكل وظيفة في عندنا أكثر من لاعب جيد. فعشان هيك ما فيش محل الأعذار احنا لازم اليوم نبلش بإنجازات إن شاء الله.
0: طب قضية شارون ميمير انحلت بالتراضي وبمحبي كان لك طرف في الموضوع؟
2: لا أكيد طبعا يعني هو جزء من عدة مشاكل متراكمة.
0: في الآخر كيف انتهت؟ نزل القضاء ونزل الدعوة الكبيرة اللي كان مقدمها. اتفقتوا على إيش؟ إنه يندفع له 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر؟
2: هو كان بكل الأحوال في له 2.5 شهر يعني اللي هو طيب. ما قبض لنا شايف. فإحنا تقريبا يعني الإشي على 3 أشهر يعني مش إشي كبير ومش إشي من فوق اللي بطلع له. وبالأخير إحنا كمان تخلصنا من المحكمة ومن المحاكم اللي ممكن كمان كانت تودينا لمحلات ثانية بالمرة. بتقدرش تعرف شو بتكون النتيجة بالمحاكم. وظلينا إحنا وياه كمان يعني خلينا نقول الأبواب مفتوحة. فبالأخير الصلح سيد الأحكام زي ما أنت عارف. وبرضه صورتنا كفريق قدام المجتمع كلياته قدام خلينا نقول فرق كرة القدم قدام الجماهير كله بكون أفضل بكثير. أكيد إنه إحنا يعني اليوم خلينا نقول فريق اللي فيش عليه دعاوي كثير. إحنا كل الدعاوي اللي كانت ضد الفريق تقريبا حليناها يمكن بعد 1 أو 2 اللي إحنا كمان بالطريق إنه إحنا كمان نحلن. وبدناش نكون في عنا دعاوى ضد الفريق لأنه هذا الإشي بالآخر بيأثر كمان على صورة الفريق برا.
0: كنت طرف أنت في الموضوع؟
2: طبعا أكيد طبعا. يعني أنا يعني بقولك إنه إلي علاقة مع كل المدربين اللي كانوا بسخنين بغض النظر. يعني هذا يعني ما فيش واحد يمكن نقول إنه أنا في علاقة سيئة معه. ممكن تكون العلاقة أقوى ممكن أقل ولكن بالأخير الأبواب دائما مفتوحة. أنا تحدثت مع شارون ميمير وكان إلي حديث معه وبالأخير تراضينا وقلنا إنه إحنا يعني رح نصل لهاي النتيجة اللي إحنا وصلنا لها. والإشي كان مرضي للطرفين. وأقول لك شغلي يعني يمكن هذا أفضل حل ممكن كان يكون.
0: يعني شعرك من صوتك أنك طالع من نزل اللي نقول لك الحمد لله على السلامة.
2: أنا الصراحة بس ما حبيتش أقول لجوزلين إنه بقدرش أطلع على
0: شكراً.
2: فعلاً يعني شوي حاسس إنه مش بس نزل وكمان كمرضى خفيف شوي.
0: نقدر ذلك ونثمن ذلك عليا. شكراً جزيلاً لك أول شكراً خالد. أول بيان رسمي من شركة فلاي دبي سنستمع إليه بعد الإعلانات.
3: الجمعة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
5: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
0: تحية لك مرة أخرى شمعون بن نعيم تدخل الاستوديو ومعك أول بيان رسمي من شركة فلاي دبي حول ما حدث.
6: إذا كان الإقرار في إسرائيل محمد أولا شكرا. إذا كان الإقرار في إسرائيل بأن الحادث بالتأكيد ناجم عن الخلفية إرهابية الصياغة عند شركة فلاي دبي لأسباب واضحة معروفة أكثر حذرا أكثر يعني بدون تحريك المياه أكثر من هذه الصدمة. أولا إقرار الشركة بوقوع فعلا مشاجرة بين الطائرين على متن الطائرة هذا أولا. ولكن الإشي الثاني هو أكثر مثير للاهتمام الدوافع وأنا أقتبس تماما ما يصدر عن الشركة الدوافع والأسباب وراء الحادث. لا يتحدثون إطلاقا عن حادث عدائي، عن عملية إرهابية تماما، لا، هذه الأسباب والدوافع وراء الحادث قيد التحقيق الرسمي. هكذا ينتهي بيان البيان الرسمي للشركة، بدون تلميح، بدون أي شيء يعني. وأنت تعرف نحن نتحدث أولا وأخيرا عن شركة اقتصادية تجارية لا تريد أن ينال هذا الحادث من سمعتها بطبيعة الحال. ربما نختم محمد بما أشرنا إليه سابقا، عملية استقلال الركاب على الطيارة البديلة التي بعثتها فلاي دبي إلى مطار تبوك مستمرة. كانت هناك بعض الحالات من الرفض لاستقلال هذه الطيارة، لا نعلم في هذه المرحلة بالذات إذا تمت تسوية الموضوع.
0: وطبعا مسافة الطيران من تبوك إلى تل أبيب قرابة ساعتين المسافة.
6: حسب ما ذكرته سابقا محمد، المفروض إن لم تكن أي مشاكل أو ما إلى ذلك، الطائرة البديلة ستحط في مطار بن غوريون الساعة 6:00 PM بتوقيتنا.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا شمعون بن نعيم. وتحية لعضو الاتحاد العام لكرة القدم أحمد أبو العام. مساء الخير.
7: فالنور أخي محمد لكل جميع المستمعين.
0: انتخابات راح يكون للاتحاد ولا في النهاية تصل الأمور إلى عدم ترشح عساو فريج؟
7: يعني كيف الأمور
0: بالضبط، أنا كيف شايف أنت السيناريو، كيف ماشي الأمور
7: لعند هاي اللحظة؟ أظن أنه حسم الأمر، يعني راح يكون، مش راح يكون انتخابات للرئاسة. أظن برضو الأسبوع القادم راح يحسم برضو الأمر، مش راح يكون انتخابات برضو للعضوية، لأنه راح يكون هناك بعد عودة المنتخب لإسرائيل راح يكون جلسة نهائية مركز أبوي، مركز مكابي والقائمة تبعتنا لاتفاق ثلاثي أو رباعي مع البتار إنه تكون قائمة واحدة.
0: كيف التقسيم الرئاسي لزؤارس وين هابوعل وين، كيف التقسيم بده يكون من حيث
7: يعني
0: مناصب معين؟
7: المطالبة إنه إحنا نكون يعني الأكثرية في الاتحاد، على شرط إنه يكون معنا برضو دائما في التصويت ثلثين من المصوتين، لأن هناك عدة قرارات اللي بتلزم مش الأكثرية إلا بتلزم ثلثين منها، يعني تغيير مبنى الدوريات، وهذا أهم إشي وأهم موضوع اللي احنا رايحين عليه. عشان هيك احنا بدنا ثلثين من الأصوات مشان نقدر إنه نقوم بتغيير الدوريات وإدراج

0: موظفين. تنساش انه افتتحنا يعني ملاعب جديده في منطقه زبول مع اتحاد عام جديد غاد، اللي احنا بنحتاج برضه لموظفين الشمال انهم يكونوا غاد. واتمنى انه من يدير الاتحاد العام غاد ومن يدير الملاعب غاد راح يكون برضه شخصيه عربيه اللي متواجده هسه في الاتحاد العام، هذا اللي بضغط عليه انا وباسم على هذا الموضوع. زد على ذلك عدد المدربين اليوم الموجودين في الاكاديميات، بيرم كيال موجود كنائب لبوني جينزبورغ، نعمل على ضم مدرب يعني في الايام القادمه لجيل ال 16 وجيل ال 17 للمنتخبات. توجهنا لعده مدربين عرب اللي
1: في اسماء مين رفض؟
0: يعني ادهم رفض، عباس سوان رفض، يعني احنا ما زلنا يعني نؤمن انه واحد من هاي المدربين لازم انه يكون في المنتخب. نسعى برضه لضم مساعدين مدربين في المنتخبات. ثانيا يعني بدنا نضم يعني عدد من اللاعبين اللي خلصوا فوتبول، نضمهم لمشروع الاكادوت اللي موجود في اسرائيل ويلعبوا في منتخب القدامى برضه تبع اسرائيل. لانه اليوم اللي قمنا به اللي خلينا نقول زي ما قالوا مجلس اكادوت او اللي منضم له زي ارملي عباس سوان، كثير من اللاعبين العرب السابقين بدنا نضم عليه قديش اخرى اكثر لاعبين.
1: نادي الاساطير. طيب خدني الى المنتخب، انت مسؤول عن المنتخب، انت الاتحاد انت مسؤول عن المنتخب. بديش اقول كلمه صعبه، بدي اروح معك على اهون كلمه مخيب للامل اللي هي مدح للمنتخب، شو اللي عم بيصير فيه في المباريات الاولى والثانيه. انت مع اقاله يعني ينادي الكثيرون باقاله المدرب.
0: حديث مطول يمكن بوسائل اعلام عبريه من كان برهيات بالنسبه لرام بن شمعون. الكل بيعرف اليوم في اسرائيل انه انا احد الداعمين لرام بن شمعون، لانه انا يعني نائب رئيس اللجنة المهنية في منتخبات إسرائيل. أنا داعم كوي لرام بن شمعون، ما ظنش أنه هاي المباريات هي المباريات المصيرية. إنساش يعني أنه اليوم أخي محمد يعني أكبر لاعب موجود اليوم في المنتخب الإسرائيلي ويعني يلعب في درجات عليا هو عنان خلال، يعني عنان خلال ابن 21 سنة. اللاعب الإسرائيلي يعني طلع شو موجود في مركز الملعب في من اللاعبين الإسرائيليين، طلع أنا من المدافعين الموجودين، هذا اللي بتملكه دولة إسرائيل من اللاعبين. جلوكس موجود في دكة الاحتياط،
1: في تراجع في أياكس.
0: منور سلمون بيلعب في الدرجة الثانية، شوير بيلعب في الدرجة الثانية. يعني مش احنا ما واجهنا ايرلندا ومعنا 6-7 لاعبين بيلعبوا بالبوندوس ليك ولا بيلعبوا بالبرايمير ليك ولا بيلعبوا، إلا إحنا واجهنا إيرلندا مع لاعبين إسرائيليين اللي كلياتنا، وهذا إشي مش مخبى، بيعرف شو قدراتهم، بيعرف شو لوين بيقدروا يوصلوا.
1: بلكي في أفضل مني، بلكي في أفضل مني ستاف ترويل، بيحكوا على ستاف ترويل، بيحكوا على فيبان تبع ما يعني بجوز لعيبة موجودين هنا ما خدهنش أفضل من أدوه.
0: أنا مهمة ما ظنش إنه لعيب هذا أو هذاك بيقدر يغير يعني منتخب. يعني إذا اليوم برضو بنقدر نفوت على السؤال وين كان محمد أبو فني وشو مع ضياء سبع اللي بظن انه اليوم من افضل ان لم يكن من افضل.
1: طب ليه مش موجود باسم قال انه الاشي مش مهني، مش السبب مهني انه مش موجود في المنتخب؟
0: السبب مهني ومش مهني. ضياء يعني من معرفتي له ومن الحديث اللي انا بجري معه زي ما بجري مع اغلب اللاعبين، ضياء بده التزام انه يلعب 90 دقيقة في جميع المباريات. ما ظنش انه في مدرب بيقدر يأتيه هذا الاشي، مع انه انا حسب رايي هو يعني اليوم فيش لاعب 10 في يعني كلها اللاعبين 10 حتى في العالم كلياته، هو لاعب اللي يعني
1: بالضبط على هذا المركز، هو بالضبط على هذا المركز،
0: هو لاعب اللي بقدر برضو يعطيك الجوال في الاوقات الحاسمه. بظن انه ران يعني بعد لعبه كوسوفو وايرلندا لازم يعيد حساباته برضو من اول وجديد بالنسبه للاعبين ولضم اللاعبين. حكيت عن ترئيل او اسم نسيت الاسم برضو الكنف الثاني تبع مكابي تل ابيب اللي كان بابول تل ابيب، نسيت اسمه بظن
1: دافيدا
0: بظن انه واحد منهم برضو لازم يكون في المنتخب. اثنين لاعبين اللي بيقدروا

0: نهاية المنتخب كثير من الأمور، ولكن هذا هو الحال. أتمنى إنه نجد كوسوفو وضد إيرلندا إنه نقدر يعني نجيب إشي من هاي المباريات.
1: إذا لا إذا ما أجاش إشي من دول المباريتين والأداء سيء، بتغير في نظرتك عن دعمك لبن شمعون ولا بتواصل بتقول خليها؟
0: أكيد يعني شنو زوارس راح يطلب العقد جلسة. أنا حسب رأيي لازم نكمل اتفاقية مع رام بن شمعون. أنا جربتها كرئيس إدارة في أبو فهم تغيير مدربين، الإشي اللي ما نجحش، عشان هيك اليوم أنا مغير أرأي. لازم نعطي رام بن شمعون الفترة تبعت اليورو كلياتها، يجب أنه ينهي الاتفاقية تبعته حتى 2008 شهر 5 2008 بعد اليورو
1: 2028
0: 28 لانه مش شايف انا برضه انه في مدرب اسرائيلي يعني بيقدر يقود المنتخب، مش شايف انه مدرب اجنبي في ظل الحرب يعني القائمه والامور السياسيه الغير واضحه
1: بتراكضوش على المنتخب الاسرائيلي،
0: انه يجي يتراكضوا على المنتخب الاسرائيلي.
1: طيب دافعت وعطيت رايك، بده ياخذك على بول من الفحم والاتحاد، في مانع؟
0: اكيد
1: فأكيد في مانع ولا أكيد فيش مانع؟
0: إيش حبناه من ريضه
1: أعظى شوي ما فشل به أحمد أبو العم سنوات طويلة، خلال أقل من سنة نجح به آخرون في هذا الاتحاد.
0: أظن أنه اللي سوى الاتحاد خلنا نقولها بالعامية شباب إسلام، يعني نزل لنا إحنا كلنا ننزل لهم القبعة على العمل الجبار اللي قاموا به توحيد الفريقين. الشباب اثنين الطرفين بيعرفوا كديش مساعدة أحمد أبو العم كانت في توحيد القوة هاي، بيعرفوا كديش أحمد أبو العم يعني كان ظاهر للطرفين من وراء حتى اليوم صباحا يعني كانت مشكلة في سلطة مراقبة الميزانيات، اللي من الصبح من الساعة 7 الصبح كنت في سيارتي في طريق إلى تل أبيب وراح يتحلك الإشكالية، وأبشر الجمهور الفحماوي إنه أغلب اللاعبين
1: لا حكيت إشي مهم إنه أنت مساعد مركزي في هذا الاتحاد حتى اللحظة.
0: صحيح.
1: طيب مقبو مش عارفين يماركوا مقبو عوز بيريت، ما في مصاري لما مصاري وفي اتحاد مقبو عوز بيريت لاعبين مركزيين لازم يكونوا في الاتحاد ولا شو استفدتوا من الاتحاد؟
0: أنا بحكي اليوم كمشجع بظن إنه اليوم بايم فاهم مش بحاجة لا لعوز بيريت
1: لا
0: ولا لمقبو.
1: لا
0: محل مقبو متواجد أنيس محميد، ومحل عوز بيريت متواجد يونس جبرين.
1: طيب
0: بظن أنا بعرف من أين تؤكل الكتف، بعرف كيف فرق في إمكان أن تصعد، أعرف إنه في إشي انبنى البازل بشكل غير مزبوط، ولكن اليوم بعد انضمام الخمس لاعبين محمد درويش ويونس وأنيس وبديش إنه أنسى الأسماء انضمام لاعبين مكابي، ظن لاعبية مكابي اللي انضموا لمحمد غسان أمي للأماكن اللي ناقصة في بوعين مفاهم، إذا الجمهور الفحماوي بكون واعي وعلى قدر من المسؤولية وبكرة بيجي بقول كلمته على المدرجات، أنا بقول لك محمد وبدي أذكرك بسنة الصعود لأبوهيم فهم الدرجة الممتازة في المباراة الخامسة كان إنا 8 نقاط وكانت جلفي محتل المحل الأول إلى 15 نقطة، بالآخر أبوهيم فهم تلق بفارق 14 نقطة. إشي بعيد، أهم إشي الالتفاف الجماهيري حول الفريق، الالتفاف البلدية إنه بكرة الجماهير الفحموية بألافها تكون على المدرجات تدعم هذا المشروع، لأنه هذا المشروع مشروع مش ليوم ولا لثانية، إنه جميع الحارات اللي تمت اليوم حول فريق واحد ووحيد بغض النظر شو اسمه رايحين نساعد إحنا أنا وباسل بتغيير الاسم نفسه اسم أبو إمفاهم رايحين نساعد في تغييره، ولكن المربط والمفصل وجمهور إمفاهم ووجود بكرة جماهير مكان إمفاهم وجماهير أبو إمفاهم السابقين وراء الاتحاد انهم يدعموا الاتحاد بكره.
1: احمد ابو العام اشكرك على هذا الخاص لبرنامج مكانكس 2 راديو مكان، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: الى اللقاء غدا ملقانا بعد اخبار الرابعه البرلمان الرياضي. رابيوسن هول، جاستين محميد بريك، شريان حجير بيك، محمد شيخ خليل، كنا معكم، طابت اوقاتكم جميعا والى اللقاء.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو يقول إنه وجه الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة تهديدات محتملة إضافية، استعدادات لاستقبال ركاب طائرات فلاي دبي في البلاد، إنقاذ مجموعة إسرائيليين من شمال إثيوبيا، أسعار الوقود ترفع عند انتصاف هذه الليلة، وأخيرا الحرارة دون معدلاتها اليوم وغدا.
2: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. وصف رئيس الوزراء نتنياهو واقعة رحلة فلاي دبي بحادثة أمنية خطيرة، مشيرا إلى أن أحد الطيارين حاول كما يبدو تحطيم الطائرة مع ركابها الذين كانوا جميعهم تقريبا إسرائيليين. وفي شريط فيديو نشره قبل قليل بأنه يحيي الأبطال على متن الرحلة الذين أظهروا حسن التصرف والشجاعة، وأضاف أنه وجه الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة تهديدات محتملة إضافية. وبدوره صرح وزير الدفاع كاتس بأن الحادث الخطير الذي وقع على متن رحلة فلاي دبي كان محاولة لهجوم جهادي أحبطت بفضل شجاعة عدد من الركاب الإسرائيليين الذين اقتحموا قمرة القيادة وسيطروا على الإرهابي الذي كان يعتزم إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. تستعد إسرائيل لاستقبال ركاب الطائرة التي تعرضت لمحاولة اختطاف وهي في طريقها إلى مطار بن غوريون الدولي صباحا، وقد أرسلت شركة الطيران الإماراتية طائرة بديلة إلى تبوك بالسعودية لتخليصهم، ويتوقع وصولها إلى البلاد خلال ساعة. هذا ورفضت السعودية طلب إسرائيل إرسال 3 طائرات نقل من طراز هيركوليس تابعة لسلاح الجو إليها لإعادة أكثر من 100 راكب إسرائيلي كانوا على متن طائرة شركة الطيران فلاي دبي. كما ويستمر التحقيق المشترك الذي أطلقه الشباك والموساد وجيش الدفاع ووزارة المواصلات في محاولة اختطاف الطائرة. وتدرس السلطات بالتشاور مع مسؤولين محليين في دبي عدة أمور، منها ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تحذيرية وكيفية انضمام ممثل عن دولة لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية إلى طاقم الرحلة، علما بأن مساعد الطيار هو من عمان. بعد جهود مكثفة بذلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تم أمس واليوم تخليص مجموعة من الإسرائيليين العالقين في مدينة لاليبيلا بشمال إثيوبيا وسط تصاعد التوتر الأمني في المنطقة، ونقلهم جوا إلى مكان آمن، ومنه سيواصلون طريقهم إلى أديس أبابا. في حيفا أسفر حادث دهس عن إصابة فتى عمره 14 عاما بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى رمبام في المدينة. من المقرر أن ترفع عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود ب52 أجورة ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا 8 شواقل و27 أجورة بالتعبئة الذاتية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يحتمل الليلة سقوط رذاذ في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد والسهل الساحلي. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة، طاب مساءكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكري.
7: الآن وفي كل مكان.
8: 4 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها ماريا عبد ربو، ناصر سعيد وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين، طائرات فلاي دبي من المتوقع أن تكون الآن في طريقها إلى مطار بن غوريون قادمة من تبوك في السعودية، وتوقعات بأن تحط على أرض المطار بعد حوالي ساعة. طائرة تابعة لنفس الشركة حاول أحد طياريها صباحا إسقاطها خلال رحلتها إلى مطار بن غوريون. هكذا بدا المشهد داخل الطائرة بعد هبوطها بشكل سريع ومفاجئ. جلسات أمنية ماراثونية بمشاركة الجهات الأمنية المختصة لتقصي الحقائق حول محاولة إسقاط الطائرة. ورئيس الوزراء يصف الحادثة بالأمنية الخطيرة، ويشيد بالمسافرين الذين أبدوا شجاعة وتمكنوا من السيطرة على الطيار وحالوا دون وقوع الكارثة.
9: أنا مצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים. הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה.
8: ووزير الدفاع كاتس يؤكد أن الحديث يدور عن عملية إرهابية جهادية. وفي مطار بن غوريون عائلات المسافرين تنتظر وصول أعزائها على أحر من الجمر على متن طائرة فلاي دبي، بعد أن رفضت السعودية هبوط طائرة إسرائيلية على أراضيها. جولة المساء نكرسها مستمعين للدراما التي حدثت في الجو اليوم وحبست أنفاس الجميع. في صدارة الجولة المسائية مستمعين طبعا محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي صباح اليوم التي كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون وعلى متنها نحو 180 مسافرا قبل أن تتحول خلال دقائق إلى كابوس بث الرعب في قلوب المسافرين حين بدأت الطائرة بالهبوط السريع بشكل فجائي خلال لحظات من حوالي 34 ألف قدم إلى 17 ألفا. وبصورة مفاجئة تواردت تفاصيل عن عراك بالأيدي بين مساعد الطيار وهو عماني والطيار الإماراتي المسؤول بعد أن حاول طعنه. هكذا بدا المشهد داخل الطائرة. إذن مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا الآن مباشرة. طبعا معه سنكون مع صورة المشهد داخل الطائرة وأيضا الأوضاع والأجواء هناك على الأراضي السعودية والتنسيق الإسرائيلي السعودي. أهلا بك شمعون.
10: مساء الخير لكم جميعا سماح.
8: طبعا المسافرون الآن شمعون في طريقهم إلى مطار بن غوريون حيث يتوقع أن تحط الطائرة الإماراتية التي تنقلهم إلى على أرض مطار بن غوريون بعد حوالي الساعة تقريبا عند السادسة شمعون.
10: ليس بالتحديد لأن المسافة بين تبوك بين مطار تبوك ومطار بن غوريون وحوالي 500 إلى 550 كيلومتر والرحلة الجوية تستمر حوالي ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين. نحن لا ندقق ولا ندقق في هذه الأمور ولكن كما كان يتوقع بأن تقلع طائرة قبل حوالي ساعة ولكن كانت هناك مشاكل جمة عندما رفض العديد عشرات من السياح الإسرائيليين رفضوا سلوك الطائرة وصعود الطائرة الإماراتية فلاي دبي. كانوا يفضلون بأن تصل الطائرات الإسرائيلية. السلطات السعودية ومن خلال الاتصالات التي أجراها رئيس الموساد رومان غوفمان مع السلطات المختصة السلطات السعودية رفضت السماح لطائرات إسرائيلية بالهبوط. لذلك كان هناك الموساد الإسرائيلي قام بالتدقيق وبتحقيق في هوية الطيارين الإماراتيين الذين يقومون بتسيير هذه الرحلة الجوية في طريق عودتها إلى إسرائيل. بعد فحص دقيق صدق على أسمائهم وهويتهم وذلك في أعقاب الحادثة المرعبة التي حدثت في السماء قرب الحدود الأردنية. وبالفعل كانت هناك هذه كانت معجزة كبيرة حدثت اليوم بلا شك محاولة إرهابية كما يبدو حتى تتأكد السلطات السعودية من أن كانت بالفعل حادثة إرهابية. حاول نائب التيار إسقاط طائرة إسرائيلية وعلى متنها حوالي 180 شخصا إسرائيليا. فعلى كل حال نحن نشير إلى أن من المقرر أن تقوم ثلاث طائرات مقاتلة إسرائيلية بمرافقة الطائرة الإماراتية لدى دخولها كما يبدو المجال الجوي الإسرائيلي. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تطرق إلى كل هذه الحادثة المرعبة فقال إنه تحدث مع أحد الركاب الإسرائيليين الذي استعرض أمامه ما حدث في الطائرة والدراما الكبيرة التي حدثت هناك. وبعد ذلك أصدر نتنياهو شريط فيديو تحدث فيه عن أن المسافرين الإسرائيليين أبدوا شجاعة كبيرة وربطت جأش. ولنستمع إلى قول رئيس وزراء قبل قليل.
9: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
10: אז יקול רئيس وزراء انه يحيي هؤلاء الابطال المسافرين الاسرائيليين الذين اظهروا شجاعه وربطت جيش واستولوا على هذا نائب الطيار الذي حاول اسقاط الطائره. لقد انقذوا حياه العديد من الاشخاص ومنعوا وقوع كارثه كبيره. الطائره يقول نتنياهو هبطت بالسلام في مطار تبوك في المملكه العربيه السعوديه. جميع الركاب الاسرائيليين خرجوا من دائره الخطر لم يتعرضوا للخطر. وقد ألقي القبض على الطيار المعتدي والسلطات السعودية تجري التحقيق معه. نحن على اتصال متواصل مع السلطات السعودية لمنع لضمان استمرار سلامة الركاب والعمل على إعادتهم بأمن والسلام إلى إسرائيل. وخلص نتنياهو إلى القول يقول إنه وجه للأجهزة الأمنية للاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة إضافية، هكذا يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. وكما قلنا الطائرة طائرة فلاي دبي في طريقها إلى البلاد السماح.
8: مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. وينضم إلينا الآن بالمقابل أيضا مراسل الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا بك شمعون.
11: مساء الخير سمح.
8: شركة فلاي دبي الإماراتية شمعون قبل قليل في أول بيان رسمي بعد هذه الدراما، بعد هذه الحادثة الجوية، ما أبرز ما جاء في هذا البيان شمعون؟
11: سمح لو سمحتي لي قبل أن نتعامل مع هذا البيان الرسمي يجب القول لفلاي دبي، عطفا على ما ذكره الزميل شمعون أران، يبدو سمح وأقولها بحذر أن بعض الركاب رفضوا، ما زالوا يرفضون استقلال هذه الطائرة البديلة لفلاي دبي، وهم على ما يبدو هذه الأنباء غير مؤكدة، ما زالوا ينتظرون في مطار تبوك استعدادا أو يعني بانتظار لحملهم من قبل شحن آخر. لا أتأكد مرة أخرى، هذه الأنباء غير مؤكدة. بالعودة إلى ما ذكرته من أول بيان رسمي لفلاي دبي، هو صدر ويصدر بعد حوالي 6 ساعات على هذه الحادثة. إذا كان الإقرار في إسرائيل سماح، وقد استمعنا إلى ذلك من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، أن الحادث كان عبارة عن حادث إرهابي، ولكن الإقرار في دبي حسب شركة فلاي دبي فقط بوقوع شجار أو مشاجرة بين الطيارين على متن هذه الطيارة. وثانيا سمحوا، هذا لافت، الدوافع، وأنا أصيغ ما كتبه بيان الشركة الإماراتية، الدوافع والأسباب وراء الحادث لا يتحدثون إطلاقا عن عمل إرهابي عدائي. هذه الأسباب قيد التحقيق الرسمي، هكذا.
8: هل تأكد أن الطيار الآخر إماراتي شمعون؟
11: لم يؤكد شيء بهذا السبيل، لا بالنسبة للدوافع والأسباب كما قلنا، ولا سيما بالنسبة لتفاصيل هذا الطيار وأي الطيار المساعد يجب القول وأي جنسية يحملها. ربما سماح نلفت إلى حسن الضيافة التي أظهرتها السلطات السعودية للمسافرين الإسرائيليين، وهذا ليس مفروغ منه نظرا للعلاقات أو عدم وجود علاقات دبلوماسية ورسمية بين الرياض وأورشليم القدس، ولكن اهتمت كثيرا السلطات السعودية بتوفير المياه والطعام للركاب الإسرائيليين، بل أرسلت أطباء وأطباء نفسيين إلى المطار للاطلاع على ظروف وأوضاع الركاب جسديا وبطبيعة الحال نفسيا. هذا أمر يجب الإشادة به. وأيضا بالتزامن قامت السلطات السعودية، هي ما زالت تقوم، وهذا ما أكدت عليه أيضا شركة فلاي دبي، بالتحقيق لسيما مع المعتدي الطيار المساعد. وأيضا يجب القول إن الطيارين نقلا إلى المستشفى، يبدو أن حالة الطيار الذي حاول التصدي للمعتدي هي أخطر من المعتدي نفسه. ربما نختم سماح هذا التقرير بإطلالة بسيطة جدا على العناوين العالمية.
8: نعم.
11: ما زالت تحصر المشهد في اشتباك أو مشاجرة بين الطيارين، ليس أكثر من ذلك. دعينا نستمع وهذه الخاتمة سماح إلى ما كان ورد قبل قليل على لسان تلفاز العربية السعودي.
12: بحسب بيان مطار تبوك، إذن تلقينا نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري كما أعلن خصوص تحديدا الساعة 8:44 صباحا، أعلن حالة الطوارئ والتأهب حال تلقينا نداء الاستغاثة من طائرات فلاي دبي. كابتن الطائرة كطائرة فلاي دبي إذن ومساعده نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وكان هناك إصابة لكابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في هذه الرحلة التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك. كان هذا هو إذن بيان مطار تبوك عن هذا الحادث العرضي في طائرة فلاي دبي.
8: إذن شمعون، هذه المواقف يعني لا تقر بأن الحديث يدور عن اعتداء إرهابي، بخلاف طبعا المواقف الرسمية الإسرائيلية. شمعون،
11: بتاتا لا سمح، وهذا ما كان بيوتي أن أبرزه.
8: مراسل الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون على هذه التفاصيل. شكرا لك. إذن تتعزز التقديرات الأمنية في إسرائيل بأن ما حصل مع طائرة فلاي دبي هو محاولة لتنفيذ عملية إرهابية، هذا ما أكده أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس قبل قليل. قال إن الحديث يدور عن عملية إرهابية جهادية، وقد أطلق جهاز الشباك وجهاز الموساد وجيش الدفاع ووزارة المواصلات تحقيقا مشتركا في محاولة اختطاف الطائرة. ينضم إلينا الآن للمزيد مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، أهلا بك إيال.
13: مساء الخير سماح. في حين تتواصل التحقيقات حول ظروف هذا الحادث وما حدث بالتحديد في رحلة فلاي دبي صباح اليوم في طريقها إلى مطار بن غوريون، فمن ناحية الجهات الأمنية والعسكرية قد توصلت إلى استنتاج قاطع بأنها محاولة إرهابية. وزير الدفاع أصدر قبل قليل بيانا قال فيه إن الحادث هو عملية إرهابية جهادية قد تم التصدي له بفضل شجاعة عدد من الركاب الإسرائيليين الذين اقتحموا قمرة الطيار، استولوا على المساعد الطيار وقد أعادوا السيطرة على الطائرة إلى طاقم بديل كان على متن الطائرة، وتمكن من قيادة الطائرة وبالتالي الهبوط في مطار تبوك. وزير الدفاع قال إن الهدف من هذه العملية، وهذا ما كان لمساعد الطيار أن يفعله، هو أن يؤدي أن يستولي على الطائرة وبالتالي أن تتحطم ومقتل كافة ركاب الطائرة. هذا هو الموقف من قبل الأجهزة الأمنية بناء على المعلومات على التحقيقات التي تمكنت من إجراءها في هذه المرحلة، وكذلك إفادات ركاب الطائرة الذين كانوا على متن الطائرة وبضمنهم هؤلاء الذين شاركوا في التصدي لهذه المحاولة. في هذه المرحلة السماح يبدو أن السؤال الأكبر هو حول الإبر التي قد يتم استخلاصها من هذه العملية. هناك سلسلة خطوات تقول الدوائر الأمنية بأنه يتوجب أن تتخذ وبشكل فوري. على سبيل المثال أحد المسؤولين الأمنيين سابقا في جهاز الأمن العام قال بأن جهاز الأمن العام في الماضي كان يرفض أو لا يسمح لشركات الطيران التركية باستخدام أو الاعتماد على طيارين من يحملون الجنسية الإيرانية في الرحلات الجوية لإسرائيل. هناك خطوات أخرى يجب القيام بها، وهذا ما تنوي الأوساط الأمنية، وكذلك ما يتعلق بسلطات وزارة المواصلات لتأمين الرحلات الجوية. ولكن واضح بالنسبة للأوساط الأمنية بأن هذا الحادث ربما قد يدل على مرحلة جديدة في كل ما يتعلق بالرحلات الجوية، وكذلك أن المصالح الإسرائيلية واليهودية ربما في جميع أنحاء العالم أصبحت في تهديد أكبر، وخاصة أن الاعتقاد بأن تكون هناك محاولات لتقليد هذه العملية من قبل جهات مختلفة في أنحاء العالم.
8: سمح مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. ودعونا الآن مستمعينا نلقي الضوء أكثر على تجارب طبعا الطيارين، على المسؤوليات الملقاة على الطيارين. ينضم إلينا مباشرة الطيار ومدرب الطيران الأستاذ توفيق خطيب. أستاذ توفيق أهلا بك، مساء الخير.
14: أهلا بكم وبالمتابعين.
8: في أسوأ أحلامك أستاذ توفيق، هل كنت تتوقع مثل هذه الحادثة، يعني عراك بالأيدي بين طيار ومساعد الطيار، أو محاولة أحد الطيارين السيطرة على الأمور؟ لو كنت أنت لا سمح الله في هذه الحالة مثلا، كيف كنت ستتصرف؟
14: خلينا نقول أنه الشواذ موجودة في العالم في كل المجالات. هذه حادثة شاذة جدا. أنتم بتعرفوا أنه يوميا في العالم في حوالي 100,000 رحلة جوية يوميا.
8: نعم.
14: ففي كذا سنة إذا بحصل شيء شاذ من هالنوع أنا بعتبروش غريب، بالرغم من التهويل الإعلامي حول الموضوع بسبب إسرائيل.
8: نعم.
14: أما الموضوع نفسه موضوع خطير، إنه الطيار زي الطيار الألماني اللي فجر الطيارة في لأنه بقى متكاتل مع أهله مع البنك وكذا، هذا ممكن تصير واحد في المليار أو واحد في المئة مليون أشياء من هالنوع بنتيجة الأمر اللي بسوقوا طيارين يعني بشر، وقد يكون إنه الإيجو الأنفة الشخصية الكبرياء الشخصي تبع أحدهم حصل فيه نوع من الإساءة وما تحملش، وقد يكون فعلا أن الرجل هذا كان بيحاول يسقط الطيارة. كل هذه لسه معلومات مش حقائق.
8: يعني أنت ترى أن هذه الحادثة يمكن أن تحدث في العالم في أي رحلة طيران، ولكن تم تضخيمها لأن إسرائيل في الصورة.
14: بالضبط بالضبط، القضية اتضخمت أذن لازم حسب رأيي خطأ، التضخيم خطأ. لأن لما في كل يوم معدل 100,000 رحلة جوية في العالم وبحصل شغلة من هالنوع وحدي مرة في كذا سنة، معناته احنا بنحكي عن ملايين ومئات الملايين الرحلات اللي ممكن يصير فيه شغلة من هالنوع.
8: هل أنتم أستاذ توفيق يعني كطيارين لديكم عادة مثلا أوامر معينة يجب أن تتصرفوا حسبها في ظروف معينة تواجهكم خلال الرحلة؟ يعني كيف يجب على الطيار مثلا أن يتصرف في مثل هذه الحالة التي أمامنا؟
14: أولا خليني أقول إعداد الطيارين اللي في الكاميرا الواحدة الكوكبيت الواحد هو إعداد عن طريق CRM. CRM اللي هي كيفية التنسيق والعمل الجيد بين الطيارين داخل الكاميرا حتى يتم دائما إتمام الرحلة بسلام. فكل الطيارين مجبرين على إنهم يجتازوا كورس CRM وامتحانات CRM.
8: نعم.
14: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الطيارين بشكل عام ممنوع يكون معهم أسلحة في داخل الكاميرا. ولكن في رجل أمن موجود في الطائرة بشكل عام اللي هو تابع للشركة نفسها، اللي ممكن استدعائه عن طريق المضيفة الرئيسية اللي بتكون في الطائرة إنه يفوت على داخل الكوكبيت ويشوف الأمر ويسيطر على الأمر إذا لزم.
8: هل يعني أستاذ توفيق، هل الطيار ومساعد الطيار عادة يعني يتعارفان قبل إقلاع الرحلة؟ يعني أنت كطيار بتكون عارف مين مساعد الطيار اللي معك، بتكون تعرفه من قبل؟
14: أول شيء الطيارين كلهم تبعين الشركة نفسها بلتكوا مع بعض وبيعرفوا بعض، وفي لهم لقاءات كل فترة معينة، لقاءات دورية بيعرفوا بعض منيح، مين الكابتن ومين
8: مساعد الكابتن
14: رقم اثنين. كل واحد له درجته، كل واحد معه الرخص اللي لازم لانه يكون في عمله، بيعرفوا بعض منيح. وقبل الرحلة اكيد هم عارفين، لما ودوا لهم ورقة الرحلة بودوا فيها مين المساعد تبعيك، وبودوا المساعد مين الكابتن تبعيك، هذا معروف.
8: نعم.
14: إذ اللي بكيت بدي أكد عليه إنه إحنا ما زلنا في ما يسمى سبيكولاتسوت، تخمينات.
8: نعم.
14: ليه؟ لأنه الحقيقة تكمن في الفلايت ريكوردر. فلايت ريكوردر في الطيارة لما الطيارة ترجع على
8: تصدق الصندوق الأسود.
14: المضبوط، قبل الصندوق الأسود في فلايت ريكوردر اللي بيعطينا شو كان في الكوكبيت في الكاميرا القيادي آخر 30 دقيقة من نفس الرحلة، رحلة رقم كذا. آخر 30 دقيقة بعطينا كل اللي صار داخل مقصورة الطيارين.
8: نعم. طبعا في بداية الحادثة يعني تم هبوط الطائرة بسرعة كبيرة بسرعة جنونية نحو الأرض كما تعرف، هل هذا يقول أنه يعني في هذه اللحظات تم فقدان السيطرة على قيادة الطائرة من تجربتك طبعا في هذه الحالات؟
14: لو وصلوا لفقدان السيطرة إن كان قضية الجاذبية الجي تعدى قدرة الطائرة والطائرة بتتحطم فلسه كانت تحت السيطرة، ولكن طبعا ما كانش الوضع مريح للركاب بهذه السرعة الهبوط، ما كانش مريح لهم. لكن اللي بدي أقوله قبل الحقائق ما تظهر من الفلايت ريكوردر وتبين شو اللي صار بالضبط هناك، اللي هذه الحقائق هناك بتبين كل التعامل مع التخمينات والكذا والدعاية الانتخابية وكل وزير بيطلع هسه وهو البطل وهذاك اللي أنقذ ملاني أبطال هسه اليوم بتصير القضية.
8: طبعا كل الأمور ستتضح من هذه التسجيلات فيما بعد. قمرة الطائرة أستاذ توفيق تكون مغلقة بإحكام أم أن مثلا رئيس طاقم المضيفين في الطائرة يمكن أن يدخل إلى القمرة في حالات معينة؟
14: منذ أكثر من 20 سنة صدر قانون كل الرحلات الجوية اللي فيها مسافرين كمرة القيادة مغلقة من الداخل وبتنفتح فقط بالتنسيق بين المضيف الرئيسي وبين الكابتن لما تقول له بالتلفون اللي بريت الكمرة انه انا داخل جوا او وديت لكم كهوة جوا او اللي هو فقط بتنفتح الكمرة، اما غير هيك هي مغلقة نهائيا من الداخل من عند الطيارين.
8: نعم الطيار أستاذ توفيق خطيب ومدرب الطيران، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لك. طبعا شركة الطيران فلاي دبي التي تقف وراء حادثة الرحلة التي كانت في طريقها إلى إسرائيل تحولت في السنوات الأخيرة لإحدى شركات الطيران المركزية في إسرائيل، إذ تسير يوميا 10 رحلات جوية منتظمة من إسرائيل إلى الإمارات. حول موقف وزارة المواصلات مما حدث أيضا ومطالبات الوزيرة وزيرة المواصلات ميري ريجيف بهذا الصدد، ينضم إلينا مراسلنا وسام جبر. أهلا
15: نعم وسام. سامح طاب مساءك. نعم على أرضية الحادثة التي وقعت على متن رحلة شركة فلاي دبي تصاعدت الإجراءات الإسرائيلية في عقب ذلك مع مطالبة وزيرة المواصلات ميري ريجيف بوقف رحلات الشركة إلى إسرائيل فورا وذلك لغاية انتهاء التحقيقات في ملابسات الحادثة. وزيرة المواصلات ميري ريجيف توجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطالبت بوقف رحلات فلاي دبي مؤقتا، وأكدت الوزيرة ريجيف ضرورة انتظار نتائج التحقيق قبل السماح باستئناف الرحلات، كما طلبت إعطاء الأولوية لشركات الطيران المحلية الإسرائيلية إلعال أركيا وإسرائيل التي تخضع رحلاتها أو رحلاتها لإجراءات أمنية وفحوصات أمنية إسرائيلية. بالتوازي باشرت سلطة المطارات استعدادات خاصة للتعامل مع عائلات ركاب الرحلة، وبناء على توجيهات وزيرة المواصلات ميري ريجيف افتتحت سلطة المطارات مركزا للانتظار وتقديم المعلومات لأفراد وأبناء العائلات عائلات المسافرين، كما أعلنت سلطة المطارات عن فتح مركز خاص بالمعلومات عبر خط هاتفي خاص بالجمهور لتلقي المعلومات حول التطورات المتعلقة بالمسافرين، فبالإمكان الاتصال على الرقم التالي 1255-08-1818. وكانت سلطة المطارات قد وضعت قاعة القادمين في ترمينال 1 في مطار بن غوريون الدولي من أجل استقبال أهالي وأبناء عائلات المسافرين لتلقي المعلومات والتحديثات، ويتواجد في المكان ممثلون عن سلطة المطارات لتقديم المعلومات والتحديثات للعائلات بحسب تطورات التحقيق والجهات المختصة. سلطة المطارات بطبيعة الحال تطلب من الأشخاص الذين ليس لهم علاقة مع ركاب الرحلة الامتناع عن الوصول إلى المركز بهدف الحفاظ على النظام وإتاحة المجال أمام ذوي المسافرين للحصول على المعلومات والمساعدة. هذه الخطوات سمحتي في وقت تتابع فيه الجهات المختصة تطورات الحادثة عن كثب وسط تركيز على سلامة المسافرين والإجراءات الأمنية المرتبطة بالرحلات الجوية من إسرائيل وإليها. من المتوقع أن تؤثر نتائج التحقيق بطبيعة الحال على القرارات المتعلقة باستمرار رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل، فيما تواصل الجهات المختصة جمع المعلومات وفحص ملابسات الحادثة. نعم سماح.
8: مراسلنا وسام جبر، شكرا جزيلا لك وسام. ومن طبعا تعقيبات وزارة المواصلات حول هذه الدراما، هناك ننتقل الآن إلى ردود فعل أخرى، طبعا التوظيف السياسي لحادثة الطائرة. لبيد يقول إن الإحاطة التي تلقاها أمس من نتنياهو لم تتطرق ولا بأي حال من الأحوال لأمر قريب من حادث الطائرة، خلافا لتصريحات أوساط مقربة من رئيس الوزراء بأن ما قصده نتنياهو أمس في تصريحاته كان يتضمن أحداثا من هذا القبيل. مراسلنا فالح حبيب ينضم إلينا الآن، أهلا بك فالح.
16: أهلا، تحياتي لك سماح، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
8: إذن الآن هناك الكثير من التخمينات، الكثير من التقديرات في كل ردود الفعل هذه فالح.
16: أتفق معك عندما تحدثت وقلت وأوجزت بأن هنالك استخدام، استغلال، توظيف، بل ربما استثمار سياسي حزبي في هذه الحادثة، وهذا لم يكن ليكون لولا التشكيك في رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي كانت سيدة الموقف منذ أن خرج رئيس المعارضة لبيد بعد الإحاطة، وأكد بشكل واضح بأنه لا يوجد هنالك ما يدعو إلى الهلع، وبالتالي الانتخابات ستجرى في موعدها، بإشارة واضحة حتى يعني راح يؤكد على أنه ليس من المنطق والمعقول والمنصف أن يتم استخدام القواعد العسكرية لديكور وأغراض دعائية، بإشارة واضحة منه إلى أن ما قام به يوم أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو محاولة للسعي للتأثير على السير الانتخابي أو عملية الديمقراطية في البلاد. أكثر من ذلك، يعني المعارضة متمثلة بلبيد، أيزنكوت، نتنياهو، شأنها كشأن كل المعارضة لديها قناعة بل راحت تتعزز في الساعات الأخيرة أن نتنياهو يسعى ليه تحويل النقاش الجماهيري إلى الشأن الأمني، سيما وبمنطقه وبمنطق المقربين عليه في الأيام الأخيرة بل الأسابيع الأخيرة يحقق مكتسبات في هذا الشأن. لهذا أسهل لنتنياهو أن يذهب إلى الانتخابات والنقاش العام يدور حول الشؤون الأمنية دون غيرها، لتأتي المعارضة وكأن لسان حالها يقول أوكي، إذا أردت يا نتنياهو أن يكون الحديث في الشأن الأمني نحن أيضا سنتحدث في الشأن الأمني ولكن على أرضية محرجة لك. فراحوا يتحدثون عن ضرورة سد العجز في القوى البشرية في الجيش، يتحدثون عن تجنيد أبناء المجتمع الحريدي، يتحدثون عن التحذيرات التي أطلقها تكرارا ومرارا الجيش وقائد أركان الجيش حول ضرورة سد هذا العجز والنقص في عدد الجنود. بمعنى كانت لديهم قناعة بأن سيما ولطالما كانت لديهم اتهامات بأن نتنياهو لديه نوايا مبيتة لتأجيل الانتخابات أو التأثير على سيرها من خلال إما مواصلة الحرب أو افتعال أحداث أمنية إلى آخره. لتأتي اليوم هذه الحادثة التي لا تزال مبهمة ولا يزال يجري التحقيق فيها بشكل رسمي ومعالمها لم تكتمل بشكل نهائي، ويخرج من يخرج من داخل مكتب رئيس الوزراء أحد أهم المقربين عليه ومستشاريه ويؤكد على يعني يستخدم هذه الحادثة وكأنها تصديق لرواية نتنياهو منذ يوم أمس، ليخرج لبيد ويرد بشكل واضح بأنه لا من قريب ولا من بعيد أحد لم يتحدث عن حادثة أمنية أو يشير إلى حادثة أمنية بعينها، وبكل تأكيد عن عمليات استيلاء أو خطف لطائرات سميها كما شئت سماح. جهات أمنية وعلى لسان مصادر سياسية راحت تؤكد على أنه كان هنالك حديث خلال الجلسة على أن هنالك مخاطر محدقة بالمدنيين الإسرائيليين خارج البلاد إلى آخره، ليؤكد لبيد أنه هذه يعني في بعض الدول طالما كان هنالك تحذيرات من مجلس الأمن القومي ومن وزارة الخارجية وغيرها، ليبقى هذا السجال والمناكفات ما بين الروايات سيد الموقف، هنالك حرب من الروايات، ومن هو الضحية في هذه الجزئية سماح؟ هو ذلك المواطن الذي بين هاتين الروايتين يبحث عن الحقيقة والرواية الأكثر دقة دون أن يحصل على إجابات حقيقية مهنية في هذه المرحلة. والواضح يا سماح كما اعتدنا صدقا في السنوات الأخيرة هنالك حالة من تسليع المجال الحزبي، وإذا سمحت لي بين هلالين ترخيص لهذا المجال، بمعنى كل السياسيين لديهم لم يعد لديهم خطوط حمراء أو حدود، بل بمنطقهم كل شيء مباح من أجل تحقيق مكتسبات ونقاط سياسية على حساب الآخرين، حتى لو كان على حساب مواضيع هامة وتحديات أمنية خطيرة إلى آخره. لنبقى حاليا في ذروة سجال ومناكفات وتضارب روايات.
8: مراسلنا فالح حبيب، شكرا جزيلا لك فالح. طبعا قبل أن نواصل هنا نفيد بحسب ما أوردته سلطة المطارات قبل قليل، أكدت أن طائرة الإنقاذ إنقاذ الركاب ستحط في مطار بن غوريون الدولي بعد 45 دقيقة تقريبا. الآن نعود كما وعدناكم إلى هذه الشركة، شركة الطيران فلاي دبي الإماراتية. أسلفنا أنها تسير يوميا تقريبا 10 رحلات جوية منتظمة أيضا من إسرائيل إلى الإمارات. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جابر.
17: شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز شركات الطيران العاملة على الخط بين إسرائيل والإمارات، في وقت علقت فيه شركات طيران أوروبية عديدة رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الاعتبارات الأمنية والتحذيرات المتعلقة بالوضع الإقليمي. وخلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ اندلاع الحرب واصلت فلاي دبي تسيير رحلات منتظمة إلى إسرائيل رغم الحروب والتوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. وصار مطار دبي الدولي بالنسبة إلى عدد كبير من الإسرائيليين محطة عبور رئيسية إلى وجهات في آسيا ومناطق أخرى من العالم، فيما تحولت أبوظبي ودبي إلى وجهتين سياحيتين بارزتين. فلاي دبي هي شركة طيران منخفضة التكلفة مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وترتبط بمنظومة الطيران الإماراتية إلى جانب شركة طيران الإمارات، وتتخذ من مطار دبي الدولي قاعدة رئيسية لعملياتها، وهو أحد أكبر مراكز النقل الجوي في العالم. وشهد مطار دبي خلال الحرب الأخيرة اضطرابات في حركة الطيران، كما تعرض لهجمات بطائرات مسيرة قبل أن تعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها تدريجيا. وفي الوقت الحالي تسير فلاي دبي وحدها أكثر من 10 رحلات يومية بين دبي وتل أفيف، ما يعكس أهمية هذا الخط بالنسبة للشركة وللمسافرين الإسرائيليين. أما أبرز حادث مأساوي في تاريخ الشركة فوقع عام 2016 عندما تحطمت الرحلة رقم 981 قرب مطار روستوف في روسيا أثناء محاولة الهبوط في ظروف جوية صعبة، وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم وعددهم 62 شخصا. وخلص التحقيق إلى أن الحادث نجم عن خطأ من جانب الطيار.
8: ولإلقاء المزيد من الضوء على رحلات الطيران والشركات المختلفة أيضا التي تحط في إسرائيل، ينضم إلينا مباشرة أمير عاصي خبير المطارات والمعابر. أستاذ أمير أهلا بك، مساء الخير.
18: مساء الخير.
8: يعني شركة فلاي دبي كما نرى تسير تقريبا 10 رحلات جوية، هل هناك بين الإمارات وإسرائيل شركات إماراتية أخرى تصل إلى هنا إلى البلاد، أم أن فلاي دبي تعتبر الشركة الأبرز؟
18: أما هناك شركة الاتحاد، مجمل الشركة مجمل الرحلات التي تسافر من تل أبيب يوميا، هناك 16 رحلة يوميا من تل أبيب إلى دبي. كطيران مباشر وايضا كرحلات كونكشن رحلات ربط الى الى الى الى الشرق.
8: هذه الشركة لديك أي معلومات حولها؟ هل يعتبر التعامل مع هذه الشركة تعامل يعني سهلا أم هناك مشاكل معينة مع إدارة هذه الشركة؟
18: بداية العلاقات جيدة جدا وأكثر من ممتازة، وهناك بعض الأمور يعني بالنسبة لخلاف حول جنسية الطيارين وما يجب على شركات الطيران تزويده للجهات الإسرائيلية وفق اتفاقيات المبرمة بين الأطراف. يعني سيكون طبعا هناك مراجعة أمنية وتشغيلية لهذا الحدث.
8: يعني أمير، بالنسبة للطيارين على متن هذه الطائرات القادمة من دبي، يعني توضع بشأن الطيارين مثلا شروط أو مطالب أمنية معينة؟ يعني هون الحديث عن طيار عماني حيث لا تربط بين إسرائيل وعمان أي علاقات سياسية، يعني هل مثلا إسرائيل تضع الشروط شروط معينة؟
18: طبعا طبعا، بداية فلاي دبي لاعب مهم في خط دبي تل أبيب، وأي قرار بشأن الرحلات ستكون له انعكاسات على آلاف المسافرين وعلى شبكة الطيران بين إسرائيل ودبي. الأمن يأتي أولا، والقرارات يجب أن تبنى على حقائق التحقيق وليس على الخوف من الساعات الأولى ساعات الهلع وإلى آخره. يعني نحن ننتظر التحقيق في هذا الموضوع، ولكن هناك حديث عن جنسية أحد أفراد الطاقم بأنه عماني. الموضوع هذا هو ليس إدانة، ولكن هناك اتفاقيات ما بين شركات طيران بتزويد الجهات الأمنية بأسماء وعناوين الطاقم الطائرة قبل المثول. إذا كان
8: على ما أعتقد، يعني كيفما قيل، هذا العماني لديه جنسية أخرى، ولذلك يعني من الأساس سمح له بالتوجه إلى البلاد.
18: نعم صحيح، ولكن يعني الأهم بالخبر إنه الطائرة هبطت بالسلام والركاب بخير. هلا ما حدث داخل قمر القيادة وما الدافع، وهل كان الهدف السيطرة على الطائرة أو إسقاطها؟ فهذا أسئلة يجب أن يجيب عنها التحقيق، وليس يعني نحن من خلال الاستوديو.
8: هناك طبعا هناك أيضا تسجيلات سيكشف عنها فيما بعد،
18: يعني اختطافا، يعني رمز دولي يشير إلى تدخل غير مشروع بالطائرة. هذا الرمز أدى إلى كل الضجة التي شاهدناها، لذلك التعامل كان مع الحدث كتعامل أمني بمنتهى الجدية. هناك ثلاث أرقام في عالم الطيران: 7500 7600 7700. 7500 يعني تدخل غير مشروع، 7600 يعني مشكلة أو فقدان اتصال، و7700 يعني حالة طوارئ عامة.
8: اللي تم استعماله اليوم أي كود؟
18: 7500 على ركاب الطائرة، يعني الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تقول ربما هناك سوء تفاهم، دعونا ننتظر. طلع سلاح الجو، طلع الطيران الحربي، كان هناك حالة استنفار إقليمية. يعني هذا أمر كذا، أنا أفضل أن لا أضع عنوانا قبل أن يعني يضع المحققون وفلاي دبي النقطة الأخيرة في هذا
8: بلا
18: الموضوع.
8: شك أمير، يعني بما أنك أنت ضالع أيضا بكل الوجهات السياحية، كما تعرف يعني الإمارات ودبي تعتبر وجهة سياحية جدا مطلوبة خصوصا من قبل السياح المواطنين العرب في البلاد، هل تعتقد بعد هذه الحادثة ستتأثر هذه الحركة السياحية خصوصا من قبل المواطنين العرب في البلاد إلى دبي؟
18: بتصوري لا طبعا، هناك أعداد كبيرة ما زالت تسافر. إذا بهذا الحدث كان ممكن أن يحصل على أي رحلة طيران، ليس بالضرورة فقط على فلاي دبي. يعني السؤال هو ليس فلاي دبي أو الاتحاد أو غيرها، هذا كان ممكن أن يحدث على أي طيران أجنبي أو عربي أو ما شابه ذلك. على الرحلة نفسها التي نتحدث عنها كان هناك ركاب عرب من 48، تواصل معي بعض الأشخاص، ولكن احتراما لخصوصياتهم ولطلبهم عدم التصريح أو ذكر أسمائهم أو بلداتهم.
8: نعم.
18: وإذا كان هناك سأنقل تفاصيل طبعا شخصية إذا وافقوا على نشرها. في حدث كهذا يعني خصوصية الإنسان أهم من السبق الإعلامي.
8: صحيح.
18: إذا قرروا لاحقا الحديث بأنفسهم يعني عما عاشوه، فهذا حقهم وقرارهم، سأزودكم بهذه التفاصيل.
8: شكرا لك أمير عاصي، خبير المطارات والمعابر، شكرا جزيلا لك أمير على هذا الحديث. شكرا لك. الآن ينضم إلينا مباشرة من مطار بن غوريون الدولي مراسلنا خالد دراوشي. أهلا بك خالد. يعني كما تشير المعلومات الأخيرة على ما يبدو الطائرة التي تحمل الركاب من تبوك السعودية ستحط في مطار بن غوريون الدولي بعد حوالي تقريبا 40 دقيقة. خالد كيف هي الأجواء لديك في المطار؟
19: نعم سماح الآن نحن نتواجد في التيرمينال واحد في هذه الأثناء بدون أدنى شك. الجميع هنا ينتظر يعني بدأنا نعد الدقائق وكأن ساعة الرمل قد قلبت ونحن الآن في عداد الدقائق وليس في عداد الساعات. العديد هنا في تيرمينال واحد يعني الصورة تبدو أن العديد من الجهات والوسائل الإعلامية هي في الخارج، لازلنا في خارج المطار وخارج التيرمينال. سماح نذكر أن العائلات ما زالت تتواجد في الداخل وسط حراسة وأيضا شديدة وأمنية من أجل الحفاظ على نفسيتهم مما يعاشوه من ساعات عصيبة في ساعات الصباح. حتى اللحظة لم يتسنى لأي من العائلات الخروج خارجا أو حتى الإعلام الدخول من أجل رؤية الأمور، لكن بدون أدنى شك في حين وصول الطائرة بعد دقائق من الآن سيكون هناك من المتوقع أن يكون هناك يعني حركة معينة وسيلتقي الركاب بذويهم. يعني كان من المفترض بحسب الساعة والمسار الطبيعي

0: البلاد بسبب
1: صارت عندنا عقدة يا خالد، صارت عندنا عقدة من فلاي دبي
0: بالضبط. يعني هناك من فضل سماح أن يركب بطائرات إسرائيلية إن كان العالوة أركيع، لكن هذا الأمر لم يتم. نذكر فقط سماح أن أركيع وأيضا العال يعني وجهوا رسالة لجميع المسافرين خارج البلاد أن هناك أيضا إمكانية من كل من ذهب عبر طائرات غير إسرائيلية بإمكانهم العودة إلى البلاد بطائرات إسرائيلية، يعني حتى نهاية التخطيط وحتى يعني أخذ كل الأخذ بكل الأسباب من أجل حماية المسافر الإسرائيلي خارج البلاد. أما إذا ما نظرنا إلى صلب الموضوع والحدث وأينما أتواجد حاليا، نحن نتحدث عن إعلام غربي وإعلام محلي أنه سماح يعني ينتظر على أحر من الجمر وصول الركاب وأيضا خروجهم مع أهاليهم، لذلك الجميع هنا يتأهب ولازمنا نعد الدقائق، وفي حال جد أي جديد سنكون معكم عبر الراديو وعبر
1: مراسلنا خالد دراوشي من مطار بن غوريون الدولي. شكرا جزيلا لك خالد. فاصل وبعده نواصل.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
1: تسع دقائق قبل السادسة، ساعتنا الآن في جولة المساء الإخبارية إلى ملف غزة الآن. مصادر غزية تفيد بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وجرح 13 آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية. مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن.
8: أهلا سماح، كما ذكرتي 5 فلسطينيين قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 15 بجروح مختلفة بعد ظهر اليوم، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية وشهود عيان. المصادر قالت إن طائرة إسرائيلية استهدفت المركبة بشكل مباشر أثناء وجودها في المنطقة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وسط حالة من الاستنفار بين طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي هرعت إلى المكان لإخلاء المصابين. المشاهد الأولية وفقا لمصادر فلسطينية المتداولة من موقع الاستهداف أظهرت أضرار كبيرة في محيط القصف استهداف المركبة، فيما ذكرت طواقم الإنقاذ أنها انتشلت عدد من القتلى. حتى الآن سماح لم تتضح هوية القتلى أو طبيعة الجهة المستهدفة. هذا الاستهداف اليوم يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدة أحياء ومناطق داخل القطاع، مخلفة المزيد من القتلى والجرحى. في الميدان أيضا، وهذا موضوع يختلف عن العمل العسكري، مصادر فلسطينية أفادت بأن مشروع رفح الخضراء شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سماح انتقل إلى المرحلة التنفيذ الميداني الأولي مع دخول مقاولين مصريين إلى المنطقة وإجرائهم قياسات هندسية تمهيدا لأعمال البنية التحتية. نذكر أن المشروع ممول ومدار من دولة الإمارات العربية، والموافقة على دخول الفرق الهندسية جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإمارات.

0: قبل عدة أيام، ويأتي ذلك هذا أخيرا رغم تصريحات إسرائيلية سابقة ربطت مع بدء الإعمار بنزع سلاح حماس، وهذا لم يحدث.
1: مراسلنا حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن. وأخيرا إلى هذا الموضوع، إلى ما أثرته تحركات الشرطة في عدد من البلدات العربية وفي النقب تحديدا، موجة من الانتقادات والاستياء في ظل تكرار حوادث دخول قوات الشرطة إلى المساجد واقتحام مناسبات عائلية وحفلات زفاف. تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: في ظل تصاعد الانتقادات داخل المجتمع العربي ولا سيما في منطقة النقب، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في أساليب إنفاذ القانون في أعقاب سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلا حول تعامل الشرطة مع أماكن العبادة والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب الانتقادات الموجهة إلى حملات إعلامية طالت الأطباء العرب. وفي هذا الإطار نددت جهات شعبية وجماهيرية بهذه السلوكيات التي تسيء لعلاقة الشرطة بالجمهور. الحديث لرئيس اللجنة الشعبية في مدينة راهط الدكتور عواد أبو فريح.
3: نحن نرى في ذلك تخطي الحدود الحمراء للدولة ولمؤسسات الدولة للمجتمع العربي في الداخل. يعني لا يعقل أن تقتحم الشرطة المساجد وتدخل على المساجد بالأحذية، دخول على العرس، تخريب عرس، وبعدين التحريض الأرعن المفتوح لقناة 14 لقناة 14 على طول الساعات البث، تحريض على المجتمع العربي وبأكاذيب. أطباء العرب يسممون المرضى كذب بواح.
2: الدكتور أبو فريح أضاف يقول:
3: في غضب في الشارع العربي، غضب كبير جدا من هيك تصرفات. المساجد لها حرمتنا ولها قدوستها، الأعراس لها حرمتها ولها قدسيتها، المستشفيات والأطباء لهم حرمتهم ولهم قدسيتهم، وهذا هذه الأمور يعني يجب أن تتوقف وبشكل فوري. ونحمل في نهاية الأمر الحكومة، نحمل قناة 14 بشكل خاص التحريضية، نحمل كل من يقوم الآن باستفزاز المجتمع العربي وجره لردود فعل غير محسوبة.
2: هذا وفي أحدث هذه الوقائع نفذت الشرطة نشاطا في بلدتي حورة وتل السبع من جديد على خلفية ما قالت إنها شكاوى من سكان بشأن ضجيج مرتفع صادر عن مكبرات الصوت في المساجد. وبحسب الشرطة أجريت قياسات ميدانية أثبتت تجاوز مستوى الضوضاء المسموح به وفقا للقانون.
1: إلى هنا جولة المساء الإخبارية قدمناها لكم مستمعين من راديو مكان. طبعا آخر تطورات مشهد دراما الطائرة، حاليا كل الأنظار تتجه مستمعين نحو مطار بن غوريون الدولي في انتظار هبوط طائرة الإجلاء أرض المطار بعد قدومها من السعودية. سنواصل طبعا معكم ومدكم بالتفاصيل حول كل التطورات المتعلقة بهذه الدراما من خلال النشرة التلفزيونية التي تبث أيضا بالمقابل عبر أثير راديو مكان. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية لكم من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء في الإعداد ماريا عبد ربو، من الإنتاج ناصر سعيد، هليل روت نقلنا إلى الأثير من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا المساء في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. دمتم بخير، كل السلامة للجميع وبأمان الله. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. استعدادات لاستقبال ركاب طائرة فلاي دبي في البلاد. كاتس يؤكد أن الحادثة كان محاولة تنفيذ عملية إرهاب جهادي. نتنياهو يقول إنه وجه الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة تهديدات محتملة إضافية. وهيرتسوغ يقول إن الجرائم اليهودية ذات الطابع القومي المتطرف في يهود والسامرة تسيء إلى سمعة الدولة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: السادسة ساعتنا في مكان، أسعد الله أوقاتكم. من المقرر أن تحط في مطار بن غوريون الدولي بعد قليل قادمة من تبوك في السعودية طائرة بديلة لشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي وعلى متنها الركاب وعددهم أكثر من 100 الذين تعرضت رحلتهم السابقة لمحاولة اختطاف. أكد وزير الدفاع كاتس أن الحادث الخطير الذي وقع على متن رحلة فلاي دبي كان محاولة لهجوم جهادي أحبطت بفضل شجاعة عدد من الركاب الإسرائيليين الذين اقتحموا قمرة القيادة وسيطروا على الإرهابي الذي كان يعتزم إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وأضاف كاتس: عندما نصدر أنا ورئيس الوزراء تحذيرات وإنذارات أمنية تستند إلى معلومات استخباراتية ينبغي على الجميع الإصغاء إليها وأخذها على محمل الجد، فلكل تحذير هدف. وبدوره صرح نتنياهو بأن إسرائيل تجري اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية لضمان عودة ركاب الطائرة إلى إسرائيل بسلام. وفي مقطع فيديو نشره أضاف أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات إضافية محتملة. أكد رئيس الدولة هيرتسوغ أن الجرائم اليهودية ذات الطابع القومي المتطرف التي نشهدها في يهود والسامرة تسيء إلى سمعة الدولة وتضر قبل كل شيء بمشروع الاستيطان. وأضاف أنه يتعين على المستوى السياسي توفير كافة الأدوات اللازمة لاجتثاث هذه الظاهرة ووضع حد لها، فهي ظاهرة لا تمت للقيم اليهودية ولا للأخلاق بصلة. في حيفا أسفر حديث دهس عن إصابة فتى عمره 14 عاماً بجروح خطيرة وتم نقله إلى مشفى رمبان في المدينة لتلقي العلاج الطبي. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
4: إيفنت تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: أخيرا مستمعينا، يحتمل ليلة سقوط رذاذ في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجة الحرارة دون معدلاتها ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد والسهل الساحلي. نعود ونلتقي إخباريا عند 8. طاب مساؤكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
5: ما الذي حدث على متن طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب؟ روايات تتحدث عن اعتداء داخل قمرة القيادة ومحاولة للسيطرة على الطائرة وخطفها، وشهادات ركاب تشير إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم قبل أن تغير الرحلة مسارها وتهبط اضطراريا في تبوك بالسعودية. فيما لا تزال ملابسات ما جرى والدافع وراءه قيد التحقيق. ونتنياهو يحذر من هجمات محتملة قبيل الانتخابات، ولابيد يرد بعد إحاطة أمنية ويقول لا سبب لإدخال الجمهور في حالة هلع، فيما لا توجد في هذه المرحلة إنذارات أمنية محددة بشأن هجوم وشيء.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هي أجا
3: هي أجا
4: هدو
5: هابي بيرثدي
6: هي يا جماعة، بس شوي
7: استنى. هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: مكان مع غالي زمان.
2: مقهى الأطلال.

나왔습니다.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك أو اتصلوا على نجمة 2700.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان. النشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
6: لحظات الرعب في السماء، مساعد الطيار يطعن قائد الطائرة، وتدخل سريع من الركاب ينقذ حياة المسافرين. ترقب شديد في مطار بن غوريون لاستقبال ركاب الطائرة التي تعرضت لحادث أمني وهي في طريقها من دبي إلى تل أبيب. بعد الهبوط الاضطراري في تبوك، السلطات السعودية تحقق مع طاقم الطائرة، ووزير الدفاع يصف الحادثة بعملية إرهابية. نتنياهو يثني على شجاعة ركاب الطائرة ويحذر من هجمات إرهابية محتملة في الوقت الراهن. مناكفات في الحلبة الحزبية على خلفية حادثة الطائرة واتهامات متبادلة بتوظيفها في الحملات الانتخابية. وأسعار الوقود تقفز إلى مستويات قياسية هذه الليلة وسط خشية من موجة غلاء قبل الانتخابات.
7: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
8: أهلا بكم، والبداية من الرحلة الجوية التي كادت تنتهي بكارثة. دراما تطوي صفحاتها في هذه اللحظات بنهاية سعيدة في مطار بن غوريون، حيث تترقب عيون إسرائيل وصول ركاب تلك الرحلة الجوية الذين شاهدوا الموت في عيونهم وكتب لهم عمر جديد. ويرافقنا من المطار مراسلنا خالد دراوشي. أهلا بك خالد. حادثة حبست الأنفاس تنتهي قبل قليل بسلامة.
9: نعم نايف، الآن نحن نتواجد في تيرمينال 1 في مطار بن غوريون، حيث هبط قبل حوالي النصف ساعة المسافرين من على متن هذه الطائرة التي حصل بها كل ما حصل وأشغل العالم بأجمعه. الآن قد هبطوا إلى تيرمينال 1 ومطار بن غوريون وسط تشديد أمني كبير، إن كان من الجبهة الداخلية، الشرطة، وهناك العديد من الجوانب الأمنية الذين أتونا إلى هنا إلى تيرمينال 1. ومن خلف نتواجد يعني أمام القاعة التي تستقبل أهالي المسافرين الذين يعني كان لديهم يوم طويل جدا. حاولنا الحديث مع الأهالي وحاولنا أيضا التواصل معهم لكن دون جدوى. الجميع يعني يأتي بهرولة شديدة نحو هنا، نحو هذا المطار التيرمينال 1 من أجل استقبال ذويهم. نذكر أنه قبل نصف ساعة من هذه اللحظة هبطت الطائرة التي أقلتهم طائرة فلاي دبي من تبوك في السعودية إلى البلاد بخير وسلام، وأيضا الأهالي استقبلوهم أيضا بحفاوة حسب ما سمعنا من أصوات.
8: رئيس الوزراء نتنياهو موجود في المطار لاستقبال العائدين، أليس كذلك؟
9: حتى هذه اللحظة هناك أنباء عن ذلك، لم نرى ذلك بأم عيوننا، لكن ما نراه هو العديد من السيارات الإسعاف والعديد من السيارات أيضا هنا والعديد من الجوانب الأمنية. نذكر أن نجمة داود الحمراء خرجت برسالة قبل قليل أنها ستقوم بالفحص الطبي الشامل إن كان على المستوى الجسدي أو النفسي للجميع من أجل معرفة ما إذا كان الجميع بصحة وسلامة. نحن رأينا بحسب بعض الفيديوهات التي نشرت أن هناك من حاول أيضا نشر الأمور وحاول أيضا تخليص الطائر وفض الشجار، وهناك من تدخل من الركاب الإسرائيليين من أجل فض هذا الشجار، وأيضا تلقى بعض الصفحات يعني دعنا نقول هناك من وصفها بالعملية الرجولية للركاب الذين قاموا بإنهاء هذا الحدث، لكنه حدث.
8: نحن نشاهد الآن على فكرة خالد وأنت تتحدث، نشاهد على الشاشة لحظة هبوط الطائرة التي تقل المسافرين في مطار بن غوريون، حيث نشاهد هذه الفرحة بعد يعني دراما حقيقية عاشها هؤلاء في الجو، ويعني كما ذكرنا يعني عمر جديد كتب لهؤلاء الركاب. نحو 150 راكب إسرائيلي كانوا على متن تلك الطائرة التي كانت في طريقها صباح اليوم من دبي إلى تل أبيب، ثم حدث ما حدث عند اقترابها من الأجواء الإسرائيلية كما ذكرت. طبعا بعد قليل سنأتي بكل التفاصيل. إذن يذكر هنا أيضا خالد أنه يعني موكب رئيس الوزراء توجه فعلا إلى مطار بن غوريون لملاقاة المسافرين العائدين بسلامة.
9: نعم نايف، ونذكر أيضا بحسب معلومات التي سمعناها وردتنا هي معلومات غير رسمية حتى اللحظة أنه كان هناك أيضا بعض الركاب هم العرب، لكن لذات المصدر لم يريدوا أن يفصحوا أسماءهم هوياتهم وأيضا بلداتهم من أجل الحفاظ على الخصوصية. هم أيضا عاشوا هذه الأيام وهذه الحالات من الرعب.
8: يعني هنالك ركاب من المجتمع العربي على متن هذه الطائرة؟
9: على الأقل حسب المعلومات غير الرسمية التي وردتنا، نعم كان هناك ركاب من المجتمع العربي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح ولا يريدون الإفصاح عن هذه المعلومات. فقط نذكر أن مطار بن غوريون منذ ساعات الصباح وهو يمتلك العديد من التشديدات الأمنية وأيضا التجهيزات حول كيفية استقبالهم. الجميع بعض الشعر يعني ببعض الراحة عندما خرجت هذه الطائرة من تبوك نحو البلاد والتي كانت مدة رحلتها تقارب 45 دقيقة. هنا أيضا وردت بعض التفاصيل أنه كان من الممكن أنه سيكون يعني سيقل الركاب عبر ثلاثة مجموعات كل على حدة بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن أعين الناس. نحن فقط نذكر أن هنا التجديدات الأمنية هي تجديدات واضحة. كنا في البداية في تيرمينال 3 حيث الهبوط الاعتيادي، لكن بسبب هذا الحادث المؤسف نذكر أن تم نقل الركاب وتم نقل قاعة الانتظار إلى تيرمينال 1 وسط حماية مشددة من الأمن وأيضا وسط بنك معلومات وقاعة معلومات تعطيهم العديد من المعلومات وتعطيهم أيضا العديد من الأمور النفسية والإرشادات حول موعد الطائرة وكل ما جد جديد. نذكر أن في نهاية المطاف في جملة أخيرة نايف، الحادثة بذاتها كان الركاب بعض الركاب خافوا من أن يعودوا، كان لديهم خوف من العودة إلى البلاد بطائرة فلاي دبي وبسبب ما حدث، لكن في نهاية المطاف هبط الجميع هنا عن طريق فلاي دبي والجميع هنا بسلام بحسب المعلومات الواردة.
8: طيب عد إلينا مع كل جديد خالد، شكرا لك في هذه المرحلة. إذن مشاهدينا وحول هذه الدراما الجوية ولحظات الرعب التي عاشها ركاب هذه الطائرة في التقرير التالي.
2: قصة كان يمكن أن تنتهي بكارثة جوية وربما بأحد أخطر الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 أقلعت صباح اليوم من دبي في طريقها إلى تل أبيب، وعلى متنها نحو 180 راكبا معظمهم إسرائيليون. رحلة سارت بشكل اعتيادي إلى أن بدأت الدراما داخل قمرة القيادة عندما اقتربت من الأجواء الإسرائيلية. وبحسب التحقيقات الأولية وشهادات الركاب، يشتبه بأن مساعد الطيار وهو مواطن عماني هاجم قائد الطائرة وطعنه، وفي تلك اللحظات فقدت الطائرة ارتفاعها وهوت بصورة حادة. بيانات التتبع تشير إلى هبوطها بنحو 14 ألف قدم خلال أقل من نصف دقيقة. وفي الأجواء أطلقت إشارات الطوارئ، أولاً الرمز 7700 الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة، ثم الرمز 7500 الذي يعني وجود تدخل غير مشروع على متن الطائرة، ويستخدم أيضاً في حالات الاختطاف. عندها بدأ الاستنفار في إسرائيل وأطلقت مقاتلات لسلاح الجو باتجاه الطائرة، فيما عقدت مشاورات أمنية عاجلة لمتابعة الحدث. لكن داخل الطائرة كانت تجري مواجهات أخرى، شهادات ركاب تتحدث عن صراخ ودماء داخل قمرة القيادة، وعن تدخل أفراد من الطاقم وعدد من المسافرين للسيطرة على المهاجم.
10: אותם דיילים נכנסים להיסטריה ורצים לכיוון תא הטייס, ואנחנו ראינו בהמשך את האנשים שלנו יוצאים עם דם, ולא הבנו, אבל לא הכל בסדר, הכל בסדר. אנחנו פה היו ילדים במטוס בכי והיסטריה, מן הסתם. זה היה נראה לא טוב, נראה ממש לא טוב בדקות האלו, ובאמת ש...
2: ولحسن الحظ كان على متن الرحلة طيارون إضافيون تمكنوا من المساعدة في استعادة السيطرة على الطائرة وقيادتها إلى بر الأمان. وفي نهاية نحو ساعة من الدراما هبطت الطائرة اضطراريا في مطار تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية. قائد الطائرة ومساعده نقلا إلى المستشفى، فيما أعلنت فلاي دبي أن جميع الركاب بخير وأنها تتعاون مع السلطات المختصة في التحقيق. أما المشتبه به فتفيد التقارير بأنه يخضع للتحقيق في السعودية. ولكن هنا يبدأ السؤال الأكبر، ماذا كان الهدف؟ فما بدأ صباحا كإنذار باحتمال اختطاف، ثم وصف بأنه شجار بين طيارين بات يوصف بمحاولة تنفيذ اعتداء إرهابي، وبأن الهدف كان السيطرة على الطائرة وإسقاطها. إلا أن السلطات السعودية أو الإماراتية لم تعلن حتى الآن رواية تفصيلية تحسم دوافع ما حدث. وكل ذلك يحدث في توقيت بالغ الحساسية، توتر أمني متصاعد في المنطقة، مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وإيران، وانتخابات إسرائيلية تقترب. فهل كان ما حدث فوق سماء المنطقة حادثا معزولا نفذه شخص بمفرده، أم ستكشف التحقيقات عن خلفية أمنية أوسع؟ وحتى الآن لا توجد معلومات موثوقة تربط إيران أو أي دولة أو تنظيم بالحادث، لكن ما جرى على متن هذه الرحلة ترك وراءه سؤالا سيحاول المحققون الإجابة عنه: من حاول السيطرة على الطائرة ولماذا؟ لكن الأهم من كل ذلك أن جميع الركاب الإسرائيليين عادوا قبل قليل إلى البلاد بسلام.
8: وتطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حادثة الطائرة وإلى تهديدات أمنية محتملة في الفترة الراهنة.
11: إزخي إسرائيل، البوكر هي إيروة بتخوني خمور بيوتر بتيسا مدوباي لإسرائيل. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
8: مساء الخير مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، وزير الدفاع يصف ما جرى بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية جهادية. ما هي المعلومات المتوفرة حول خلفية ما جرى؟
12: نعم، وهذا بالتحديد إعلان وزير الدفاع ما يثير علامات الاستفهام حول هذا الحادث. وإن كان عملية إرهابية جهادية، في هذه المرحلة لم تتوفر بعد معلومات حول الطيار المساعد، إذا ما كان ربما ينتمي إلى أي تنظيم إرهابي، أم أنه كان قد فعل أو قام بهذه العملية بمفرده من منطلق لأسباب عقائدية أو لأسباب أخرى. كل هذه
8: وهذا الشخص عمليا الآن يخضع للتحقيق لدى السلطات السعودية. هل هنالك تعاون بين إسرائيل والسعودية فيما جرى، في التحقيق بما جرى؟
12: أولا، من يشرف على التحقيق في هذا الحادث هو السلطات الإماراتية، علما بأن الشركة هي شركة إماراتية. بطبيعة الحال هناك من الناحية العلنية المعلن عنها السعودية لم تتعاون مع إسرائيل، ولكن بشكل بقنوات غير
8: المعتدي مساعد الطيار هو مصاب كما فهمنا، وموجود أيضا في المستشفى في تبوك بالسعودية، ويخضع لتحقيقات السلطات السعودية، ليس كذلك؟
12: نعم، وهو مواطن عماني أيضا، ولكن مع ذلك شركة الطيران هي شركة طيران إماراتية، ومن هذه الناحية هي التي تتحمل المسؤولية. أما حدث، الحقيقة بأن الهبوط الاضطراري كان قد نفذ أو كان في مطار تبوك السعودي، هذا لا يجعل السعودية جزءا من هذه العملية أو من هذا الحادث. بطبيعة الحال التحقيقات تتواصل مع مصر مساعد الطيار ومع الطيار إذا ما يستطيع بالنسبة بسبب حالته الصحية، ولكن بغض النظر عن ذلك في نهاية الأمر التحقيقات سوف تكون مشتركة لإسرائيل والسلطات الإماراتية. بطبيعة الحال قد تكون هناك يكون تعاون غير علني سري استخباراتي بقنوات مختلفة أيضا بين إسرائيل والسعودية. السعودية تحاول قدر المستطاع عدم التأكيد والإعلان عن أي نوع من التطبيع، لذلك قد رفضت أيضا السماح لطائرات إسرائيلية الهبوط في المملكة العربية السعودية، سواء إذا ما كانت عسكرية أو حتى مدنية. لذلك ربما قد يكون هناك تبادل للمعلومات بقنوات سرية غير معلن عنها، ولكن في نهاية الأمر المسؤولية هي مسؤولية إماراتية، وهناك أهمية كبيرة لنتائج هذه التحقيقات. على كل حال، هناك إجماع لدى الأوساط الأمنية في إسرائيل على أن هذا الحادث مهما كانت نتائج التحقيق ربما قد يشير إلى بدء مرحلة جديدة في كل ما يتعلق بتأمين الرحلات الجوية الإسرائيلية والإجراءات والتدابير الأمنية التي يتوجب أن تتخذ، خاصة على خلفية المخاوف والقلق من أن يؤدي هذا الحادث سلسلة محاولات لتخليده من قبل جهات مختلفة. على كل حال هذا التحقيق قد تكون له أهمية كبيرة بالنسبة لكل الأطراف.
8: واضح. ومن جهة أخرى أنه كما ذكرت إيال، لا السلطات الإماراتية ولا السلطات السعودية أعلنت عن نتيجة هذا التحقيق، عن خلفيات من حاول تنفيذه ولا عن دوافعه. إلى ماذا يستند وزير الدفاع إسرائيل كاتس عندما يقول بأنه هذه كانت محاولة لتنفيذ اعتداء إرهابي جهادي؟ هل لدى إسرائيل معلومات تؤكد ذلك؟
12: أولا لدى إسرائيل الشهادات، شهادات ركاب الطائرة بأنه كانت هناك عملية اعتدائية من قبل مساعد الطيار الذي قام بطعن الطيار وحاول السيطرة على الطائرة. هذه معلومات، هذا ما حدث على أرض الواقع. ما هي الدوافع؟
8: هذا لا يشير،
12: ما
8: هي الأسباب؟ لا يشير إلى إلى إلى دوافع جهادية.
12: هذا صحيح، ولكن بطبيعة الحال رأينا أيضا أساليب وزير الدفاع في كل ما يتعلق بتسابق الأحداث والإعلان، وفي بعض الأحيان قد اتضحت البيانات التي يصدرها بعدم دقتها. مع ذلك الافتراض لدى الأوساط الأمنية أننا نتحدث عن عملية إرهابية. ماذا كانت الأسباب؟ ما كانت الخلفية؟ هل كانت جهادية أم كانت شخص؟ كانت شخصية نفسية؟ لا أحد يعلم في هذه المرحلة. ولكن الاعتقاد
8: أشار التقارير إلى أنه إحدى راكبات هذه الطائرة سمعت المنفذ يصيح بعبارة الله أكبر. هل تأكدت هذه المعلومة؟
12: هذه المعلومات لم تتأكد بعد. نحن نتحدث عن حالة من الهلع، من الهستيريا، من الخوف، لحظات دراماتيكية. وبطبيعة الحال بعد وصول الركاب وبعد أن يتم استقبالهم في البلاد، سوف يتم التحقيق مع كل الركاب من قبل جهاز الأمن العام، من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية، للحصول على كل المعلومات الممكن الاستعانة بها فيما يتعلق بهذا التحقيق. هناك بعض الإشاعات، نحن نتحدث عن دائرة إشاعات بعضها تعتمد على أنباء نقلت من قبل الركاب إلى أبناء العائلات ومنها إلى وسائل الإعلام. لذلك في هذه المرحلة هناك حاجة لإجراء ومواصلة التحقيق وأن يكون دقيقا. ولكن الاعتقاد، الافتراض بدائي لدى الأجهزة الأمنية أننا نتحدث عن عملية إرهابية. الأسباب، الدوافع، ربما كل هذه الأمور سوف تتضح فيما بعد. وبطبيعة الحال قد تتضح أيضا التدابير والخطوات التي يجب اتخاذها في عقاب هذا الحادث. هذا الحادث مهما كانت الأسباب، مرة أعيد وأكرر هذا ما قاله مصدر أمني، مهما كانت الأسباب التي أدت إليه، حتى إذا ما كانت الأسباب شخصية أو نفسية أو ما شبه ذلك، من ناحية الجهات الأمنية ومن ناحية السلطات الإسرائيلية لا تستطيع أن تواصل الإجراءات المتبعة حاليا في الرحلات الجوية، لأنه في نهاية الأمر نتحدث عن معجزة حدثت وكانت النتيجة قد تكون مغايرة تماما. لذلك صحيح. هناك حاجة وهناك إجماع على أهمية تغيير كل الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات، مع أن الأمر يبدو مستحيلا، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع أو تقليص الاحتمال قدر المستطاع لوقوع مثل هذه العمليات.
8: نعم، وهذه الحادثة تأتي يعني غداة تحذير رئيس الوزراء نتنياهو بالأمس من يعني محاولة أعداء إسرائيل القيام بهجمات إرهابية ضدها، خاصة في هذه الفترة الحساسة قبيل الانتخابات. وكانت هنالك إحاطة أمنية أيضا من قبل رئيس الوزراء لرئيس المعارضة، وهذا الموضوع أحدث جدلا كبيرا في الحلبة الحزبية، سنتركه لاحقا للزميل فالح. ولكن يعني
12: هذه نقطة هامة.
8: أكيد، ولكن السؤال يعني الدوائر الأمنية والعسكرية، هل ترى بأن تحذير رئيس الوزراء كان أيضا من مغبة حدوث مثل هذه الأحداث؟
12: مرة أخرى نحن في حالة تستخدم المواضيع العسكرية الأمنية الأكثر حساسية لأغراض حزبية لأغراض سياسية. اليوم وزير الدفاع في البيان الذي أصدره أشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء قد حضر مساء أمس فقط من التحديات ومن التهديدات التي قد تواجهها دولة إسرائيل. من ناحية الدوائر الأمنية لم تكن هناك أي انذارات لحوادث من هذا القبيل، لذلك كان قبل ذلك وبعد تصريحات رئيس الوزراء قالت وأوضحت مصادر أمنية أنه رغم كون الأوضاع حساسة للغاية من الناحية العسكرية والأمنية، الحقيقة بأن كل الجبهات لا تزال مفتوحة خاصة مع إيران، ولكن لم تتوفر أي انذارات معينة حول تهديدات مباشرة. وهذا صحيح بالنسبة لما حدث اليوم، لا أحد إذا ما كانت هناك عملية فردية قد نفذت على أيدي مساعد الطيار، لا أحد كان بإمكانه أن يحصل على إنذارات مسبقة، وإلا كانت النتيجة مغايرة تماما إذا ما كانت هناك محاولات من قبل جهات إرهابية أو حتى دول وراء هذه العملية، فهذا بلا شك يدل على تقصيرات استخباراتية، ولكن لم تتوفر قبل ذلك إنذارات مسبقة. بطبيعة الحال سوف نرى هناك محاولات لاستغلال هذا الحدث أيضا لأغراض سياسية، لأغراض في إطار المعركة الانتخابية. وليس من المفاجئ أن رئيس الوزراء قرر الوصول إلى مطار بن غوريون ليكون باستقبال العائدين. بطبيعة الحال قد يحاول ترجمة هذا الحادث لأغراض حزبية، لأغراض انتخابية.
8: طيب، ومن جهة أخرى إيال، رئيس الأركان إيال زمير ألغى عمليا رحلته، زيارته التي كانت مقررة للولايات المتحدة في عقاب هذه الحادثة،
12: وهذا دليل صحيح قد ألغى هذه الزيارة المخطط لها، وهذا دليل ربما على خطورة الأوضاع.
8: طيب، احنا نشوف إيال وأنت تتحدث الآن ركاب الطائرة يدخلون إلى المطار إلى قاعة استقبال المسافرين العائدين، ونشاهد كل الصحافة تلتف حولهم وتصورهم، منهم من يذرف دموع الفرح بعد عودته سالما بعد هذه الحادثة والدراما والرعب عمليا الذي عاشوه هؤلاء في تلك الرحلة التي غادرت صباح اليوم من دبي باتجاه تل أبيب، ثم حدث ما حدث عندما اقتربت من أجواء إسرائيل، حيث قام كما ذكرنا مساعد الطيار بالاعتداء على قائد الطائرة وطعنه، ويعني تسلسل الأحداث أصبح معروفا للجميع. ولكن هذه الحادثة كما تقول إيال أيضا تجبر وتلزم رئيس هيئة الأركان بإلغاء زيارته للولايات المتحدة.
12: نعم، بطبيعة الحال أشرت إلى الانفعال الكبير في المجتمع الإسرائيلي منذ ساعات الصباح بعد هذا وقوع هذا الحادث، وبالتالي كل الأنباء التي توفرت حول الظروف والأسباب. ولكن بغض النظر عن كل ذلك، من ناحية الأجهزة الأمنية تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الحادث، وهذا يبرر قرار رئيس هيئة الأركان، قرار غير اعتيادي، إلغاء الزيارة المخططة للولايات المتحدة بسبب هذه الحادثة. هذا يلزم وهذا يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية وكافة الجهات، سواء كانت ذلك وزارة المواصلات أو جهات مؤسسة الطيران المدني، لإعادة النظر في كل الترتيبات، في كل الخطوات. نتحدث وهذه في الواقع ما اللغة التي يتحدثون بها المسؤولون الأمنيون، مرحلة مرحلة جديدة في كل ما يتعلق بالخطوات والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها، إلى درجة أن هناك بعض الأشخاص أو الشخصيات التي أوصت بعدم استخدام شركات الطيران الأجنبية. بطبيعة الحال هذه الخطوة قد تبدو غير واقعية، ولكن هذا يدل على خطورة الأوضاع والاستعداد من ناحية الأجهزة الأمنية وكل الجهات المختصة بهذا الموضوع. نايف،
8: نعم إيالو، كانت هنالك يعني فرضية راجحة بأن منفذ هذا الاعتداء في الجو مساعد الطيار كان ينوي بعد سيطرته على الطائرة بأن يقوم بإسقاطها وتحطيمها على يعني داخل إسرائيل على مناطق سكنية مأهولة، ولكن يعني في إسرائيل لدى الأجهزة الأمنية هنالك خطط عملياتية لكيفية التعامل مع مثل هذه السيناريوهات، وذلك استخلاصا لعبر أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
12: هذا صحيح. ربما اللافت بأن من ناحية الأجهزة الأمنية هذا الحادث يشابه ما حدث في 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، بمعنى أن الهدف كان إسقاط الطائرة وأن تتحطم، سواء كان ذلك داخل إسرائيل في منطقة مأهولة أو خارج إسرائيل في أحد الدول المجاورة. ولكن يجب الإشارة إلى أنه خلال المحادثات التي أجرتها الدوائر الأمنية والعسكرية والسياسية بطبيعة الحال حول هذا الموضوع أثيرت كل السيناريوهات المحتملة، وبضمنها ماذا كان لو اتضح بأن إيران على سبيل المثال تقف وراء هذه العملية. هذا الافتراض كان قد طرح في ساعات سابقة، لم يتم في هذه المرحلة نفي هذا الاحتمال بشكل كامل، ولكن ماذا كان قد ألزم إسرائيل مثل هذا الحادث بالخطوات التي كانت قد تقوم بها؟ واضح للجميع بأنه في مثل هذه الحادث، ولا سمح الله لو فعلا قد نفذت هذه العملية، هذا الأمر قد وضع إسرائيل في موقعين وفي موقف جديد، وربما قد ألزمها باتخاذ إجراءات هجومية بالنسبة لردا على هذا الحادث. نايف،
8: شكرا جزيلا لك إيال. ونحن قبل قليل كنا نشاهد على الشاشة لحظة استقبال رئيس الوزراء نتنياهو في المطار بالراكب الذي قام بتحييد ذلك الإرهابي المعتدي. هذا ما نشاهده الآن، دعونا نستمع أيضا.
13: سلام إيتال، سلام لك
14: نوع بات شلي.
13: سلام نوع بات
14: أميت
13: עוד אחת?
14: כן, יש לי עוד.
13: יש עוד.
14: הם לא פה, הם בבית.
13: פשוט לא יאומן מה שאתה עשית, אתה יודע? פשוט לא יאומן. אתה הצלת לא רק את כל נושא המטוס, אתה לא יודע גם מה היה קורה איתו. אנחנו לא יודעים מה היה קורה.
14: אנחנו לא יודעים, כן. אני מדמיין שאם היינו נכנסים לשמי הארץ, זה לא היה טוב. אני חושב שהיינו בגבול.
13: כן,
14: לפי הזמן, היינו קרובים. היה איזה שעה ומשהו לנחיתה, שעה ועשר דקות, אם אני לא טועה. וזה היה ממש קרוב.
13: ואיך אתה הבנת את זה? איך אתה הבנת?
14: מישהי צרכה, קודם כל נכבה האור.
13: בוא שב, שוב ספר. כן, ספר לי.
8: ומסע אלחיר למרסלנה שעון אמניה, עפו, לשעון סייסיה, שמעון ארן. שמעון, נושהד הדה הסור לחוות דרמטיקיה פעלן. הדה הרג'ול הלזי קאמה בעמל בוטולי על متن هذه الطائرة، استطاع أن يسيطر على الموقف وأن يحيد ذلك الإرهابي الذي حاول يعني السيطرة على الطائرة بعد أن طعن قائدها.
15: نعم بالفعل، وهذه هي معجزة بلا شك، لحظات مؤثرة للغاية. نحن نرى المسافرين الإسرائيليين، الركاب الإسرائيليين الذين يعودوا سالمين إلى أرض الوطن بعد 12 ساعة من الدراما في الأجواء الإرهابية. على فكرة حاول وبدأ القيام بفعلته بهذه العملية الإرهابية وطعن الطيار فوق فوق الأجواء الأردنية. نايف، كان يعتقد، ليس من المؤكد كما بالفعل التحقيقات لم تنتهي بعد، لم تستكمل، إسرائيل تنتظر التحقيقات التي سيتم استكمالها وثم تتخذ الإجراءات والتدابير الأخرى، ولكن بالفعل ربما هناك اعتقاد بأنه حاول القيام بذلك فقط عندما كانت الطائرة فوق الأجواء الأردنية، اعتقادا وأملا منه بتحطيم الطائرة ربما فوق الأجواء الإسرائيلية. إذا حدث ذلك لا سمح الله لكانت طائرات من سلاح الجو مضطرة لإسقاط الطائرة، وعلى متنها كما نعلم أكثر من 160 حوالي 180 شخصا، هؤلاء مروا بلحظات مروعة فظيعة عندما كما رأينا حوالي 30 طفلا، وهذه حوادث، هذه الحادثة مروعة للغاية بلا شك. بالفعل رأينا رئيس وزراء
8: شيمون، هذه الحادثة أيضا لها أبعاد سياسية لسيما مع الإمارات ومع السعودية، حيث هبطت تلك الطائرة اضطراريا في تبوك بالسعودية.
15: نعم، أولا فيما يتعلق هناك في نهاية شهر فبراير شباط الماضي توقفت الرحلات الجوية الإسرائيلية العال إسرائيل وأركية إلى الإمارات، دولة الإمارات. على فكرة شركتا الطيران الإماراتية الاتحاد وفلاي دبي هما شركتان الأجنبيتان الوحيدتان في العالم اللتان وصلتا تشغيل وتسيير رحلتهما إلى البلاد حتى خلال الحرب، لم توقف ذلك. اليوم كان هناك تهديد ومطالبة من قبل وزيرة المواصلات ميري ريجيف بوقف النشاطات والرحلات الجوية الإماراتية، وذلك بسبب كل هذه التقصيرات في الحراسة كما رأينا. ولكن في عقاب هذه التهديدات الإسرائيلية هناك نبأ يفيد بأن هناك موافقة إماراتية كما يبدو للمطالب الخاصة بالحراسة، إجراءات الحراسة المشددة التي يطالبها المطالب الأمنية التي يطالب بها جهاز الشباك، الذي كان على فكرة هو الذي أجرى كل هذه الاتصالات، ورئيس الموساد أيضا مع السلطات الإماراتية والسعودية. هذه هي صورة الوضع، هناك احتمال بأن يتم ذلك قريبا، الشركات الإسرائيلية ستعود إلى التحليق. في وقت لاحق من مساء اليوم سيتحدث رئيس وزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما جرى في هذه الحادثة. أيضا بودنا الإشارة إلى أنه في عقاب هذا التحقيق وما جرى اليوم ستكون هناك، ستضطر إسرائيل كما يبدو لتغيير الإجراءات الخاصة بوصول الطائرات من الشركات الأجنبية إلى إسرائيل. هناك قلق بأن يقوم إرهابيون آخرون أو منفذون ويحاولون أيضا أن يقوموا بمثل هذه الفعلة التي رأيناها اليوم، لذلك ستتخذ إجراءات صارمة للغاية من الناحية السياسية الدبلوماسية.
8: شيمون، هل كان هنالك تعاون من قبل السلطات السعودية مع السلطات الإسرائيلية بعد الهبوط الاضطراري هناك في تبوك؟
15: نعم، هناك بعدان، البعد المعلن والبعد السري. نحن نعلم وهذا ليس سرا بأن هناك تعاون إسرائيلي سعودي استخباراتي من وراء الكواليس. الدليل على ذلك أن الرياض طلبت من سنتكم، من إسرائيل بواسطة سنتكم، مساعدتها في مواجهة الخطر والاعتداءات الحوثية ضد منشآت الطاقة السعودية. من الطرف الآخر هناك رفض كما رأينا اليوم، رفض سعودي لهبوط طائرات إسرائيلية على الأراضي السعودية. لذلك
8: يعني إسرائيل كانت تفضل إعادة المسافرين على مدى طائرة عسكرية إسرائيلية
15: בטבעת אלחל, חתה לשריקת אלעל, לאן הדי שריקת אלישראליה, הונק איג'רת חימאיה, וחירסה מן קיבל השבק, בסורת לם יסביק לה מסיל, ופי אל שריקת אלאוכרם, חדיסה כהדי לם תקון סתחדוס, על המתני טיירת אלעל, וגיירי הישראל, או ארקיע. על כל חל, הסולטת הסעודיה, רפדת הטלב אלישראלי, ולכן כאן הונק אתסלט בטבעת אלחל, كانت هناك اتصالات إسرائيلية سعودية الشباك الموساد كان يديراني هذه الاتصالات الإسرائيلية السعودية لا أدري ما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر بين إسرائيل والسعودية المسافرون الركاب الإسرائيليون أثنوا على حسن الاستقبال والاستضافة في مطار تبوك من قبل السلطات السعودية ولكن نقطة مثيرة للاهتمام بأن السعودية وحتى أنها أو الإمارات بأنها الإمارات والسعودية نشرتا بيانات بصدد هبوط هذه الطائرة لم تذكر كلمة إسرائيل إطلاقا وإنما أكدت التزامها بضمان حماية وسلامة المسافرين وما إلى ذلك على كل حال نشكر الله بأن هذه الحادثة انتهت كما انتهت لأن كان بالإمكان أن تكون هناك كارثة مروعة وفظيعة للغاية إذا لم يكن المسافرون الإسرائيليون استولوا على نائب الطيار وكذلك كان هناك طيارون على متن الطائرة طيارون من شركة الإماراتية أو كذلك كان هناك أحد
16: طاقم طائرة إضافي يعني تواجد ايضا بالامكان القول صدفه على متن هذه الرحله الجويه
15: لا صدفه لا لا لا لا, لا صدفه يعني وانما هذا وجزء
16: معتادا الامر ان يكون دائما ليس في كل رحله جويه يكون طاقما طائره على متن نفس الرحله الجويه هذا غير
15: نعم هناك
16: امر غير مجبور انه يكون يعني
15: نعم ولكن نحن فهمنا من خلال اتصالاتنا مع جهات مختلفة بأن هذا هو جزء من تدريبات روتينية لضم ولشمل طواقم إضافية طواقم طيران إضافية على متن الطائرة وهذا ما حدث بالفعل السياح الإسرائيليون لحسن الحظ بلا شك
16: نعم شمعون بس سؤال أخير وهذا أيضا أمر مثير ولافت إنه هذه الحادثة تتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء من الأمس وتحذيره من إمكانية قيام جهات معادية باعتداءات إرهابية خاصة على أبواب الانتخابات في إسرائيل ما هذا التزامن العجيب يسألون
15: ربما هذه الصدفة من باب الصدفة لا أدري لم أكن شريكا في اللقاء الذي جمع نتنياهو مع يائير لابيد الليلة الماضية هناك تهديدات متواصلة نتنياهو تحدث عن تهديدات من قبل أعداء إسرائيل هذا الأمر غير جديد إطلاقا نحن نرى التهديدات الإيرانية التهديدات الحوثية وما إلى ذلك
16: يحذر من المزيد ربما في الأيام القادمة
15: لأن هناك قلق في إسرائيل بأن إرهابيين آخرين قد يقومون بنفس الفعلة الإرهابية
16: قلق
15: ضد
16: أم معلومات
15: مواطنين إسرائيل عفوا
16: قلق أم معلومات لدى إسرائيل
15: قلق بالفعل ولكن كانت هناك أنباء مختلفة نهار صحابة هذا النهار نايف بأنه كانت هناك تهديدات وتحذيرات من أن إيران قد تخطط لذلك لا يعرف ما إذا كانت إيران قد وقفت وراء هذا الإرهابي الذي نفذ هذه الفعلة داخل قمرة القيادة على كل حال إسرائيل تواصل استعداداتها نتنياهو بلا شك يستغل ذلك لغرض المعركة الانتخابية بلا شك ما نعلم جميعا ولكن خلاصة القول الأمر الأهم بأن جميع السياح المسافرين وصلوا سالمين إلى ديارهم إلى أهليهم هذه هي النقطة المهمة والأهم في هذه الحادثة نايف
16: شكرا جزيلا لك شيمون نحن نعود الآن إلى مطار بن غوريون مرة أخرى مع الزميل خالد دراوشي كيف هي الأجواء هناك الآن في المطار بعد أن حطت الطائرة وخرج الركاب سالمين معافين إلى أرض الوطن
17: نعم الحديث هنا عن أجواء احتفالية منذ هبوط المسافرين السالمين الغامدين، وأيضا هنا يعني نرى أن منذ حوالي نصف ساعة أيضا سكية الاحتلال جاءوا من أجل الاحتفال هنا بأعلام إسرائيل وأيضا العبارات والأغاني يرحبون بالمسافرين، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العالمية بشتى اللغات. نذكر أيضا أن هنا أيضا يتواجد صوت كبير وأيضا العديد من الباصات التي من المتوقع أن تكلهم إلى أماكن أخرى، إضافة إلى الطواقم الطبية. حتى هذه اللحظة يمنع من على الجميع أيضا التواجد ومقابلة إن كان أي وسيلة إعلامية وأي أحد، مقابلة الأهالي. يبدو أنه بعد أيام عصيبة وساعات عصيبة هذه، يبدو أن البلدان والطواقم الأمنية تحاول تهيئة الظروف المناسبة من أجل أن يلتقوا المسافرين بأهاليهم. هذا هو هذه حالة الوضع هنا، العديد من قطاع الاحتلال وأيضا الوسائل الإعلام العالمية هنا تحاول تغطية الحدث على الأقل ما أراه. يعني
16: خالد بدي أعذر منك، لأن الصوت مش واضح، بدي أشكرك في هذه المرحلة، قد نعود إليك لاحقا. ونحن نواصل وإياكم مشاهدينا. حادثة الطائرة كما ذكرنا تلقي بظلالها أيضا على الساحة الحزبية. ومساء الخير مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. يعني حادثة فالح كادت تنتهي بمأساة حقيقية، تتحول من جهة أخرى في الحلبة الحزبية إلى مادة دسمة للمناكفات السياسية وتستغل من قبل البعض لأغراض انتخابية.
18: كما اعتدنا وعهدنا الحلبة الحزبية السياسية، سيما وفيها كل سياسي يعتقد أنه حتى الأمور الأكثر حساسية وتتعلق بالتحديات الأمنية وغيرها يمكن استغلالها لتسجيل مكتسبات وإنجازات سياسية وبما فيها أيضا نقاط سياسية على حساب الآخرين. هذه الحادثة تأتي يوم أو لربما ساعات ما بعد جلسة الإحاطة التي غادرها رئيس المعارضة لبيد، وأبقت الباب مشرعا على مصراعيه أمام علامات سؤال واستفهام كثيرة. وبعد تصريحات لبيد عززت القناعة بعدم صدق رواية أو صحة رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيما ولبيد خرج وأكد على أنه لا يوجد هنالك ما هو أمنيا يدعو إلى حالة الهلع وأن الانتخابات ستتواصل كالمعتاد. ليستغل بعض الجهات المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو هذه الحادثة تصديقا لروايته، سيما وهنالك من راح يكتب أحد أبرز المقربين على نتنياهو ومستشاري بأن نتنياهو يوم أمس تحدث عن هذه التحديات الأمنية، وها هي تصدق نبوءته روايته أو لربما المؤشرات التي تحدث عنها. بالمقابل راح يؤكد على أن لبيد، نفتالي بنت، أيزنكوت، كل المعارضة راحوا يستهزئوا، وبكل تأكيد لم يأخذوا هذه المؤشرات أو هذه التحذيرات على محمل الجد. لكن الواضح أنه بمنطق المعارضة من يوم إلى آخر تتعزز القناعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول استغلال كل حدث وحدث من أجل تحويل النقاش العام من نقاط تحرجه إلى المجال الأمني، سيما وبمنطقه وبمنطق بعض المقربين عليه في الآونة الأخيرة، الأيام الأخيرة، ربما نظرا للاغتيالات، التصفيات، عمليات الاغتيال، يسجل مكتسبات ومنجزات. وبكل تأكيد نتنياهو لم يكن ليتمنى مثل هذه الحادثة حتى يتم قلب النقاش العام من كل ما ساد مؤخرا حول تنبيهاته، التحذيرات التي جاءته من الإمارات، من مصر وغيرها. المعارضة سرعان ما فهمت ذلك وراحت تريد أن تتأكد إذ ما كان هنالك فعلا معلومات واقعية عينية حول نية لارتكاب هجمات ضد إسرائيل والمدنيين وغيرها، لتتعزز لديهم القناعة أكثر بعد جلسة الإحاطة أن نتنياهو يحاول على ما يبدو السعي للتأثير على سير العملية الانتخابية على المسار
16: الديمقراطي. هو يسيطر تماما على جدول الأعمال الإعلامي في إسرائيل في هذه المرحلة،
18: وحط لي تحت كلمة الجدول الإعلامي اليومي 20,000 خط إذا مش مليون خط، واضح. وهذا ما فهمته المعارضة، ولعل المعارضة انتبه، كأن لسان حالها يقول إذا أردت أن تتحدث أو أن يكون النقاش والخطاب العام الجماهيري حول الشؤون الأمنية فليكن ذلك، ولكن على أرضية محرجة لك. فراحوا يتحدثون عن ضرورة تجنيد المجتمع الحريدي، راحوا يتحدثون عن التحذيرات التي يطلقها تكرارا ومرارا الجيش وأيضا قائد أركان الجيش في كل ما يتعلق بأزمة النقص في الموارد البشرية والقوى البشرية وغيرها، لنجد أنفسنا أمام مشهد فيه روايتين. رواية تتحدث على أن نتنياهو تحدث بما فيها أيضا عن حادثة اليوم، لبيد يتحدث بشكل واضح أنه لا من قريب ولا من بعيد أحد لم يخبره بشكل مسبق عن هذه الحادثة بشكل عيني، جهات على لسان مصادر أمنية وسياسية، واللبيب من الإشارة يفهم نايف عندما نقول جهات سياسية، سرعان ما راح تتحدث أنه لا هنالك من أوضح أنه هنالك مخاطر محدقة حول تواجد المدنيين في بعض المناطق إلى آخره، كما تحدث الزملاء يا العليمة شمعون أران، يعني تحذيرات مجلس الأمن القومي، تحذيرات وزارة الخارجية للمغادرين البلاد، للمسافرين والمدنيين خارج حدود البلاد والدولة، لطالما كانت وهي ليست بجديدة، ولعل هذا ما تحدث عنه لبيد. ليتضح نايف أن هنالك، واسمح لي على استخدام هذا التعبير، تتعزز لدي قناعة منذ سنوات أن الحلب الحزبية تحولت لمستنقع. هنالك من قام بتسليع هذا المجال، اسمح لي بين هلالين ترخيصه، يعني جعله أكثر رخيصا، تستغل فيه الكثير من القضايا الحساسة الأمنية والتحديات بعيدا عن خدمة العامة من أجل تحقيق مغانم.

0: منذ سنوات في المجال الحزبي السياسي في البلاد. يعني واضح جدا أنه حتى هذه الحادثة نايف تماما كما ذكرت في مقدمتك، هناك من يستغلها، يستخدمها، يوظفها، بل يستثمر فيها حتى الرمق الأخير لتحقيق منجزات سياسية. وأنا أتساءل نايف، واسمح لي أن يعني أسأل سؤال خارج السياق حاليا، هل كنت تعتقد أنه لو لا سمح الله كانت النتائج سيئة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتواجد بنفسه في المطار؟
1: طيب خلي السؤال مفتوح
0: مجازي، طبعا السؤال مفتوح، الإجابة عليه مجازية، واللبيب طيب من الإشارة يفهم نايف.
1: طيب شكرا، شكرا جزيلا لك فالح، ودعنا نعود مرة أخرى إلى الزميل خالد دراوشي في مطار بن غوريون، لعل وعسى أنه يكون الخط الآن أوضح معك يا خالد، تفضل.
2: نعم نايف، نحن الحديث الآن يعني بعدما هبط الجميع بسلامة، نرى هنا في الخارج العديد من قوات الأمن والإعلام وأيضا السيارات الإسعاف التي تستعد من أجل أن تستقل الجميع من هبط بسلام بعد ساعات عصيبة جدا. نرى أيضا العديد من وسائل الإعلام وأيضا حضور مكثف لفتيان التلال الذين جاءوا من أجل الاحتفال والأغاني والغناء يعني من أجل مرحبين بهم. نرى أن أيضا هنا يعني تواجد كثيف للعديد من الناس، ويبدو أن هناك أيضا تشديد أمني لجميع، للجميع من المتوقع أن يتم في هذه اللحظات أن يخرجوا مع ذويهم إلى مناطق محددة من أجل الاستراحة، وذلك نايف بعد، دعنا نقول بعد محاولات أو بعدما يقوموا بفحصهم من الناحية النفسية والناحية الطبية. نذكر أن وزارة الصحة أيضا قامت ببعض المحاولات أيضا وقامت باستدعائهم من أجل أن يقوموا بكل هذه العمليات وإعطائهم الأولوية في هذه اللحظة بعد ساعات عصيبة جدا في السماء، وهذا الحدث يعني غير المتوقع. مبدئيا نذكر أنه في هذه الأثناء نايف الجميع ينتظر خروجهم، خرج البعض لكن صعب جدا على الجميع الآن يعني من يتواجد في الخارج وليس له صلة في هذا الأمر أن يقوم بمقابلتهم أو رؤيتهم، لأن هناك يعني عدد مكثف من رجال الأمن حولهم من نايف.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك خالد، ونحن نعود مرة أخرى إلى الزميل شيمون أران مراسلنا الشؤون السياسية. الأنباء تتحدث عن أن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أليس كذلك شيمون؟
3: نعم بالفعل، قبل قليل تحدث رئيس وزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في عقاب انتهاء هذه الحادثة المروعة في الأجواء. ونحن نذكر بأن نتنياهو زار بن زايد والتقى به نايف في مطلع هذا الأسبوع في لقاء معه حول مجمل التهديدات الإقليمية، وهذه المكالمة الهاتفية هي في محلها، وكما يبدو تم التباحث حول ما تم اليوم في الأجواء وفي هذه الطائرة الإماراتية من التابعة لفلاي دبي لشركة الخطوط. نتنياهو غادر مطار بن غوريون في طريقه ليجري مكالمة هاتفية أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نايف.
1: شكرا جزيلا لك شيمون. ومن نهاية سعيدة إلى بداية شوي صعبة، أسعار الوقود يعني تتجه الليلة إلى مستوى قياسي، ارتفاع جديد يضرب جيوب الإسرائيليين قبل أقل من شهر على الانتخابات، والسؤال الآن إلى أي حد ستصل موجة الغلاء هذه؟ عن ذلك في التقرير التالي.
4: Staggering rise in gas prices across the United States, and experts are warning it's about to get even worse. This morning, gas is up another 7 cents only from yesterday.
5: Prices rising for Americans across the country. Diesel

0: topping an all-time high at $6 a gallon.
1: في توقيت سياسي حساس بشكل خاص تصل إلينا تداعيات اقتصادية جديدة سببها التوترات الأمنية التي يشهدها العالم.
2: זה לא יומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים. משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל. חשמל. בשלושה משברים כלכליים עולמיים. אנחנו הוצאנו את ישראל מהמשברים והצעדנו אותה מעלה מעלה. אני יכול לעשות זאת שוב.
1: ורغم الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء قبل أربع سنوات خلال حملته الانتخابية السابقة سترتفع أسعار الوقود عند منتصف هذه الليلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وذلك قبل أقل من شهر على الانتخابات.
3: كيف مزلين את יוקר המחיה לאזרחי ישראל, ככה נלחמים באינפלציה, מרגים שהיא תמשיך לרדת ומאפשרים לנגיד להמשיך להוריד את הריבית, להקל על משקי הבית בישראל ועל העסקים, ממשיכים לעבוד למען עם ישראל.
1: سعر لتر بنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية سيرتفع ب 52 أجورة ليصل إلى 8 شواقل و 27 أجورة وذلك في أعقاب المخاوف من تضرر إمدادات النفط ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى جانب ارتفاع سعر الدولار ومن سيختار الخدمة الكاملة في المحطة سيدفع 8 شواقل و 53 أجورة مقابل لتر البنزين.
3: אנחנו מוזילים את מחירי הדלק בחצי שקל, מורידים את זה מ-8.25 ל-7.75.
1: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي ينظر إلى الانتخابات وقع الشهر الماضي أمرا بتخفيض سعر لتر البنزين بنصف شيكل للتر رغم معارضة المستوى المهني في وزارته لكن ارتفاع أسعار النفط يمحو الآن هذا التخفيض وسموتريتش أعلن أنه يعمل على تخفيض ضريبة الوقود من أجل تخفيف الارتفاع في أسعاره حتى في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون المهنيون من أن الوضع الاقتصادي لا يسمح للدولة بالتنازل عن إيرادات تبلغ مئات ملايين الشواقل.
3: انخيتي اليوم את אנשי המקצוע במשרד האוצר להעמיק את הסבסוד כדי לבטל את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק. מה שמאפשר לנו לעשות את זה זו עובדה שאנחנו מנהלים את הכלכלה בשנים האחרונות, שנים של מלחמה ארוכה ויקרה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מנהלים את הכלכלה בצורה אחראית, מקצועית ונכונה.
1: ולארתפע אסער الوقود תדעיית אקטיסדיה قد تؤدي ايضا الى ارتفاع العديد من السلع الاستهلاكيه.
4: דלק הוא מוצר שמשתמשים בו לא רק כדי לנסוע הלוך וחזור משקי הבית, הוא מוצר תשומה בייצור הרבה מאוד מוצרים. יש חשש כמובן שאם המצב יחמיר ומחירי הדלק יעלו משמעותית עוד יותר, אז נראה עלייה מחודשת באינפלציה בישראל.
1: الوضع الأمني قد يتغير في أي لحظة وسعر النفط قد يغير اتجاهه أسرع مما نتوقع. لكن حتى ذلك الحين هناك أمر واحد مؤكد بالنسبة للسائقين, من الأفضل الإسراع إلى محطة الوقود قبل منتصف الليل.
5: نذكركم قبل الأحوال الجوية مشاهدينا أنه أخبار مكان موجودة الآن على واتساب حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. نختتم بالأحوال الجوية حيث يكون الجو الليلة غائما جزئيا ويحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. غدا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية خفيفة.
6: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان, والآن عودة لبث راديو مكان.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD, تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD, هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وصول طائرة فلاي دبي البديلة إلى إسرائيل بسلام, مصادر أمنية إسرائيلية ترجح تصرف منفذ محاولة تحطيم الطائرة بمفرده, شركة طيران الإماراتية تدعو إلى التريث لحين استيضاح الحقائق, هيرتسوغ يقول إن الجرائم اليهودية ذات الطابع القومي المتطرف تسيء إلى سمعة الدولة.
9: راديو مكان الأخبار.
8: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. حطت في مطار بن غوريون الدولي قبل أكثر من ساعة قادمة من تبوك في السعودية طائرة بديلة لشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي، وعلى متنها الركاب الإسرائيليون وعددهم أكثر من 100 الذين تعرضت رحلتهم السابقة لمحاولة اختطاف وتحطيم. قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن السلطات السعودية تحقق مع مساعد الطيار الذي كان على متن رحلة فلاي دبي صباحاً، وإنه لم يتم حتى الآن تلقي أي معلومات تدل على أنه تصرف بتوجيه من منظمة إرهابية أو دولة ما، ويبدو أنه تصرف بمفرده، وأن الحديث لا يدور عن شخص مختل عقلياً بل يعتبر الحادث عملاً إرهابياً. وتفيد مراسلة قناة كانجلي كوهن بأن إسرائيل تخشى وقوع هجمات أخرى تحاكي هذا النمط. قالت فلاي دبي بدورها إن أسباب ودوافع الحادث العنيف لا تزال مجهولة، وهي تخضع حاليا للتدقيق في إطار تحقيق رسمي. وحثت الشركة جميع الأطراف على الامتناع عن استخلاص استنتاجات متسرعة لحين اتضاح الحقائق، كما يشير بيان الشركة إلى أن هذا الحادث لا يؤثر على رحلاتها المجدولة الأخرى. أكد رئيس الدولة هيرتسوغ أن الجرائم ذات الدوافع القومية المتطرفة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في يهود والسامرة تشكل ظاهرة خطيرة تهدد مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون، كما أنها تضر بمشروع الاستيطان ذاته. وخلال زيارة قام بها لمقر قيادة فرقة يهود والسامرة، أضاف هيرتسوغ أنه يتعين على المستوى السياسي توفير كافة الأدوات اللازمة لاجتثاث هذه الظاهرة ووضع حد لها، فهي ظاهرة لا تمت للقيم اليهودية ولا للأخلاق بصلة. قال رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام إن هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب قاعدة فيرفورد الجوية. في تل السبع أصيب مساء اليوم رجل في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة في حادث عنف كما يبدو، ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يحتمل الليلة سقوط رذاذة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها. نعود ونلتقي إخباريا عند التاسعة ضمن نشرة أخيرة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
12: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
11: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
12: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
13: موسيقى بطعمات ملونة مع عريم كسور.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نقل أحد ركاب فلاي دبي إلى المشفى. مصادر أمنية إسرائيلية ترجح تصرف منفذ محاولة تحطيم الطائرة بمفرده. بريطانيا توجه إصبع الاتهام إلى إيران في محاولة الاعتداء على قاعدة فيرفورد. أسعار الوقود ترفع الليلة والحرارة دون معدلاتها اليوم وغدا.
1: راديو مكان الأخبار
0: التاسعة والأخيرة من مكان. أسعد الله مساءكم. بعيد وصولهم إلى البلاد، خضع ركاب طائرة فلاي دبي لفحص من قبل طواقم من نجم داود الحمراء، ونقل أحدهم وهو رجل خمسيني إلى مشفى شمير السفرفي لتلقي العلاج بعد أن أصيب في صدره ووصفت حالته بالطفيفة. وقد حطت في مطار بن غوريون الدولي قبل أكثر من ساعتين قادمة من تبوك في السعودية طائرة بديلة لشركة الطيران الإماراتية، وعلى متنها الركاب الإسرائيليون وعددهم أكثر من 100 والذين تعرضت رحلتهم السابقة لمحاولة اختطاف وتحطيم. قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن السلطات السعودية تحقق مع مساعد الطيار الذي كان على متن رحلة فلاي دبي صباحا، وإنه لم يتم حتى الآن تلقي أي معلومات تدل على أنه تصرف بتوجيه من منظمة إرهابية أو دولة ما، ويبدو أنه تصرف بمفرده، وأن الحديث لا يدور عن شخص مختل عقليا بل يعتبر الحادث عملا إرهابيا. وتفيد مراسلة قناة كان جيلي كوهن بأن إسرائيل تخشى وقوع هجمات أخرى تحاكي هذا النمط. صرح مصدر مصري مطلع لصحيفة العربي الجديد القطرية أن مصر كانت قد نقلت إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر مخاوفها من أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة إلى انفجار أمني يصعب احتواؤه. وأضاف المصدر المصري أن التحذيرات لم تحدد موعدا أو شكلا لهجوم عسكري، مشيرا إلى أن الاتصالات التي أجرتها مصر أنذاك كانت تهدف إلى خفض التوتر، وذلك جزئيا من خلال تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. قال رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام إن هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب قاعدة فيرفورد الجوية. من المقرر أن ترفع عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود ب52 أجورة ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا 8 شواقل و27 أجورة بالتعبئة الذاتية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يحتمل الليلة سقوط رذاذ في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال البلاد والسهل الساحلي. وننقل لكم درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 17، تل أفيف 23، حيفا واللد 22، الناصرة وبئر 27، هضبة الجولان 19، وفي إيلات 25 درجة مئوية. نلتقي من جديد مع أولى نشراتنا في 6 صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: أجا أجا
4: أجا أجا
3: هدو هدو هدو.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
9: موسيقى مكان

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي تربت التي استنى شوي

أنتم مع مكان. مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان دبيني. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج سوزان دبيني.

قربت على البيت قربت على البيت شو ملانة قربت على البيت دقيت دقيت فتحت لي صبيه هيك اختلف الموضوع قلت لها مصل خير

بس كن مبسوط. انا بدي عصا، انا بدي عصا من قرنة العميان اتعكز علي تكفيني واتدروش.

وفديتي من تبتي. انا بضحك على خيبتي.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي.

أنتم مع مكان. مكان.